صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا يوم جديد، اليوم الثلاثاء 28 من يوليو تموز لعام 2026، الموافق 14 من شهر صفر لعام 1448 هجري. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة

ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعينا، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنفال.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنفال. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: 7 88.8 FM.
1: أبرز عناوين الساعة: نبأ يفيد أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات عن إعادة بناء قدرات إيران النووية. جدل بين وزارتي الدفاع والمالية على تحويل الميزانية الإضافية للجيش. أجهزة الأمن تخشى من تدخل تركي وإيراني في الانتخابات للكنيست. استطلاع يظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. قال مصدر في أورشليم القدس للصحيفة نيويورك بوست إن رئيس الوزراء نتنياهو سيعرض مساء اليوم على الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض معلومات استخباراتية تدل على أن إيران تعيد بناء قدراتها النووية في جبل الفأس بالقرب من شائة نتنز. ومن المتوقع أن يحذر نتنياهو ترامب من سوء نوايا طهران فيما يخص المفاوضات مع واشنطن. من جهة أخرى، حذر جيش الدفاع الحكومة من تداعيات عدم تحويل الميزانية الإضافية التي صدق عليها في أعقاب النفقات الكبيرة للحرب الأخيرة ضد إيران. وبالرغم من أمر رئيس الوزراء نتنياهو مطلع الشهر الحالي بتحويل 15 مليار شيكل من أصل 40 مليارا ينقص جيش الدفاع بشكل فوري، فإن ذلك لم يحصل حتى الآن. وأشارت جهات عسكرية إلى النقص في الأسلحة مما قد يضعف جهوزية الجيش لخوض معركة جديدة. من جانبها، اتهمت وزارة المالية وزارة الدفاع بسوء إدارة الميزانية مما يعرقل تحويل الأموال سريعا. أفادت صحيفة جيروسالم بوست بأن تركيا تحاول التدخل في الانتخابات في إسرائيل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ووفقا لمسؤولين أمنيين تريد أنقرة التأثير على الرأي العام وعرقلة حملات انتخابية وتعميق الشروخ داخل المجتمع الإسرائيلي. وأمس خلال جلسة مغلقة للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات التابعة للجنة الخارجية والأمن، أكد رئيس الشباك زيني أن إيران تقف وراء الجهود الرئيسية للتأثير على الانتخابات، مضيفا أن روسيا والصين تشاركان فيها أيضا. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته القناة 12 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا مقابل 22 لليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 70 مقابل 50 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول كل من الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في 7 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
0: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام، خمس دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 28 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 14 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. إذن مستمعين، تصدرت زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه المرتقب مع الرئيس الأمريكي ترامب عناوين الصحف الصادرة اليوم. في ظل تركيز واسع على مستقبل المواجهة مع إيران والعلاقات بين أورشليم القدس وواشنطن وتداعيات الحرب الأخيرة على مكانة نتنياهو داخل أمريكا، وبرزت تقديرات تتحدث عن محاولات إسرائيلية للتأثير في الموقف الأمريكي تجاه إيران بالتوازي مع نقاشات حول ترتيبات اليوم التالي في غزة وإمكانية الدفع نحو تفاهمات سياسية وأمنية جديدة. كما عكست التغطيات تباينا في تقييم نتائج الحرب الأخيرة وسط حديث عن تحديات تواجه الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وفي موازاة ذلك، برزت ملفات داخلية تتعلق بالاستعداد للانتخابات وأزمة تمويل المؤسسة الأمنية والتحذيرات من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب تقارير عن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات. كما سلطت الصحف الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية من بينها التأثيرات النفسية للحروب على المراهقين وارتفاع الطلب على الشقق للإيجار والجدل بشأن حملات إعلامية حكومية، إضافة إلى تقارير عن التحولات العمرانية في أورشليم القدس وحرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا ودور شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح الحملات الانتخابية المقبلة، بما يعكس تنوع الملفات التي تستحوذ على الاهتمام السياسي والإعلامي هذا الصباح. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل. أنتم على أثيري راديو وكان.

13 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا نبدأ مع ما هو جديد وما ورد قبل دقائق. سلاح الجو يعلن اعتراض طائرة مسيرة جرى رصدها عند الحدود مع الأردن، مؤكدا أنها لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي. إذن سلاح الجو يعلن اعتراض طائرة مسيرة جرى رصدها عند الحدود مع الأردن، مؤكدا أنها لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي، ويجرى فحص مصدر إطلاق هذه المسيرة. كانت هذه أبرز الأنباء التي وردت للتو. تعالوا مستمعينا نعود إلى الصحف الصادرة هذا الصباح وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. إذن البداية كالعادة من صحيفة هارتس، وأبرز ما خططوا لنا هذا الصباح عنوانها الأول: هكذا خططوا، نتنياهو يلتقي ترامب اليوم وسط تراجع مكانته في الولايات المتحدة. وتضيف هارتس: رئيس الوزراء نتنياهو يعقد اليوم لقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى تراجع مكانته داخل الولايات المتحدة، حيث باتت نظرة غالبية الأمريكيين إليه سلبية. يأتي الاجتماع بعد الحرب الأخيرة مع إيران التي اندلعت عقب وقت قصير من زيارة نتنياهو السابقة إلى واشنطن، وانتهت من دون حسم، وهو ما اعتبرته تقارير إعلامية عاملا ساهم في تراجع نفوذ نتنياهو داخل الدائرة المقربة من ترامب، واتساع الانتقادات الموجهة إليه من مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إلى جانب تراجع شعبيته بين يهود أمريكا إلى مستويات غير مسبوقة. إذن نتنياهو يلتقي ترامب اليوم وسط تراجع مكانته في الولايات المتحدة.

أيضا هارتس هذا الصباح وما خططه لنا من عناوين. موقع ولا اقترح على وزارة بن غفير تنفيذ حملة إعلامية مدفوعة، إذ كشف تقرير صحفي أن موقع ولا الإخباري اقترح على وزارة الأمن القومي تنفيذ حملة إعلامية مدفوعة للترويج لمشروع توسيع فرق التأهب التابعة للوزير إيتمر بن غفير، وذلك بكلفة تقدر بنحو 600,000 شيكل. وبحسب التقرير تضمنت الخطة إعداد تقارير صحفية وإنتاج سلسلة وثائقية تتولى تنفيذها غرفة أخبار الموقع إلى جانب الترويج للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق على الهواتف الذكية وإذاعتي 103.99 FM. وأفادت مصادر بأن المشروع لم ينفذ في نهاية المطاف بسبب اقتراب موعد الانتخابات، رغم إجراء مناقشات بين الجانبين قبل حل الكنيست.

هندسة تشبه السجون، وهم الأمن يحول أورشليم القدس إلى مدينة الأسوار. يتناول تقرير في صحيفة هارتس هذا الصباح الانتشار الواسع للأسوار والحواجز في مدينة القدس، معتبرا أنها غيرت ملامح المدينة وحولت العديد من مرافقها العامة إلى أماكن معزولة تحت ذريعة تعزيز الأمن. ويشير التقرير إلى أن افتتاح خط القطار الخفيف الجديد تحديدا عند منطقة الجامعة العبرية سيتيح للطلاب والعاملين الوصول إلى محيط الجامعة، إلا أنهم سيضطرون بعد النزول إلى السير نحو إحدى البوابات لإجراء تفتيش أمني وإبراز بطاقة الهوية بسبب السياج المحيط بالحرم الجامعي. ويضيف أن هذا السياج ليس سوى جزء من آلاف الأسوار المنتشرة في أنحاء أورشليم القدس، بما في ذلك المجمعات الحكومية ومتحف إسرائيل والحديقة النباتية والمباني الخاصة وورش البناء، الأمر الذي يثقل حياة السكان ويشوه المشهد الحضري ويعزل المرافق العامة عن محيطها. إذن هندسة تشبه السجون، وهم الأمن يحول أورشليم القدس إلى مدينة الأسوار.

في هارتس أيضا هذا الصباح حرائق واسعة في فرنسا وإسبانيا وموجة حر جديدة مرتقبة غدا، إذ تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا لليوم الثالث على التوالي جهودها للسيطرة على الحرائق الكبيرة المشتعلة جنوب مدينة بوردو الفرنسية وغرب مدريد، رغم تسجيل استقرار نسبي فيما لا تزال النيران خارج السيطرة. وبحسب السلطات الفرنسية أتت الحرائق على أو الحرائق في جنوب غربي البلاد على مساحة تقدر بنحو 420 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 4 أضعاف مساحة العاصمة باريس، فيما جرى إجلاء نحو 260 ألف شخص من منطقة تسمى جروند، وسط تقديرات بأن إخماد الحرائق بالكامل قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر. وتحذر السلطات من أن موجة حر شديدة متوقعة غدا ستزيد من صعوبة عمليات الإخماد هذه، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مناطق عديدة إلى نحو 40 درجة مئوية. إذن هنا نتحدث عن مناطق أوروبية، تحديدا فرنسا وإسبانيا التي تشهد حرائق واسعة وأيضا موجة حر جديدة مرتقبة غدا. هارتس هذا الصباح.

نطوي صفحات هآرتس ونفتح صفحات يديعوت أحرنوت وأبرز العناوين في هذه الصحيفة. إذن يديعوت بدأت عنوانها الرئيسية من كلمتين: الهدف إيران. هكذا هو العنوان الأول في الصحيفة: الهدف إيران. وتضيف يديعوت أحرنوت رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن في زيارة هي السابعة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وسط مساع لإظهار متانة العلاقات بين الجانبين رغم الحديث عن تراجع شعبية نتنياهو داخل الأوساط السياسية الأمريكية. وبحسب التقرير، يسعى نتنياهو خلال لقائه مع ترامب إلى إقناعه بضرورة استكمال ما يعتبره مهاما لم تنجز في المواجهة مع إيران، مع الحرص على عدم الظهور بمظهر الداعي إلى توسيع الحرب. ويشير التقرير إلى أن نتنياهو يعتقد أن التواصل المباشر مع ترامب يحقق نتائج إيجابية لإسرائيل رغم فتور علاقته مع بعض الشخصيات المحيطة بالرئيس الأمريكي مثل جي دي فانس وستيف ويتكوف وجيرد كوشنر، وأن الاجتماعات السابقة بين الجانبين أسفرت عن تفاهمات مهمة من بينها التمهيد لعملية زائري الأسد.

وتحت عنوان التموضع السياسي وانتخابي في البلاد قبل الاستحقاق البرلماني تكتب يديعوت أحرنوت هذا الصباح: تشهد الساحة السياسية حراكا متسارعا مع اقتراب الانتخابات، إذ عرض قادة الائتلاف والمعارضة مواقفهم من ملفات إيران وغزة والتجنيد خلال مؤتمر أمني وسط تصاعد السجالات بين الأحزاب. وفي الليكود عزز بنيامين نتنياهو نفوذه بعد موافقة مركز الحزب على منحه 8 مقاعد محجوزة في قائمة الانتخابات التمهيدية، بينما أظهرت الانتخابات الداخلية في حزب الصهيونية الدينية استمرار هيمنة التيار الديني القومي المتشدد في تطور قد يؤثر على قدرة الحزب في توسيع قاعدته الانتخابية ويعيد تشكيل خريطة اليمين الإسرائيلي. إذن يديعوت أحرنوت هذا الصباح: تموضع سياسي وانتخابي في البلاد قبل الاستحقاق البرلماني.

وتحت عنوان الشباب الضائع والمتأقلم، دراسة تكشف التأثير النفسي للحروب على المراهقين في البلاد. في ديعوت أحرنوت هذا الصباح كشفت دراسة جديدة أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشملت أكثر من 7400 طالب وطالبة في البلاد، كشفت أن واحدا من كل 5 طلاب يعاني أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، فيما يعاني أكثر من ربعهم من ضائقة نفسية بعد سنوات من الأزمات المتتالية، بدءا من جائحة كورونا مرورا بحرب السيوف الحديدية وصولا إلى المواجهة مع إيران. وأظهرت الدراسة أن الفتيات أكثر عرضة للضائقة النفسية وأعراض ما بعد الصدمة، بينما يميل الفتيان إلى التعبير عن الضغوط عبر سلوكيات خطرة مثل التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف. وأكد الباحثون أن دعم الأسرة والمدرسة والمعلمين يعد العامل الأهم في تعزيز صمود الأطفال والمراهقين والحد من الآثار النفسية للأزمات. إذن دراسة تكشف التأثير النفسي للحروب على المراهقين هنا في البلاد. هذه الدراسة أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكشفت أن واحدا من كل 5 طلاب في البلاد يعاني أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، فيما يعاني ربع الطلاب الذين أجريت عليهم الدراسة وعددهم 7400 طالب ربعهم يعاني من ضائقة نفسية. كما أظهرت الدراسة أن الفتيات أكثر عرضة للضائقة النفسية وأعراض ما بعد الصدمة، بينما يميل الفتيان إلى التعبير عن الضغوط عبر سلوكيات خطيرة مثل التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف. إذاعة أحرنوت هذا الصباح.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

33 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. إذن مستمعينا الكرام، قبل هذا الفصل الدعائي والغنائي كنا مع أبرز ما خططه لنا صحيفة هارتس ويديعوت أحرنوت. الآن سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم وأبرز العناوين. البداية من معريف التي خطت هذا الصباح: الولايات المتحدة خطة حرب الاستنزاف ضد إيران، وتضيف تتجه الإدارة الأمريكية بحسب تقارير إعلامية إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على استنزاف إيران على المدى الطويل بدلا من الانخراط في حرب إقليمية شاملة عبر استهداف تدريجي لقدراتها العسكرية والاقتصادية والبنية التحتية بهدف زيادة الضغوط على طهران ودفعها إلى القبول بشروط واشنطن. أيضا من عناوين معريف هذا الصباح: 600 مسؤول أمني سابق، عنف المستوطنين قد يشعل المنطقة. وتضيف معريف: وجه نحو 600 مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية بينهم قادة سابقون في الجيش والموساد والشباك والشرطة والسلك الدبلوماسي، وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب قبيل لقائه مع رئيس الوزراء نتنياهو، حذروا فيها من أن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى جانب إضعاف السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تدهور أمني واسع، داعين واشنطن إلى ممارسة ضغوط لوقف هذا المسار. وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمن اعتقال 4 مشتبه بهم في حادث الاعتداء على جندي وسرقة سلاحه قرب بلدة سوسيا جنوب جبل الخليل، فيما أفادت تقارير بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وسط تأكيد الجيش أن قرار إخلائها سيتخذ وفق تقييمات الوضع وتعليمات المستوى السياسي. وتحت عنوان اشتباه باختطاف طفلين إلى إسرائيل، تكتب معريف هذا الصباح: تطلب الشرطة هنا في البلاد المساعدة في العثور على الشاب جوي هيرشبرغ، تبلغ من العمر 20 عاما، وطفليها تالا ونتان يعكوف، وذلك في إطار تحقيق بشبهة اختطاف الطفلين من قبل والدتهما بعد وصولهم إلى البلاد قادمين من كندا في أغسطس آب 2025، حيث انقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين. وبحسب التحقيق، فإن الأب الذي بقي في كندا تقدم بشكوى إلى سلطات الرفاه بعد خلاف مع زوجته، مدعية أنها غادرت مع الطفلين إلى إسرائيل واختفت. وتشير تقديرات الشرطة إلى أنهم قد يكونوا في منطقة أورشليم القدس، وقد صدر بحق الأم أمر يمنعها من مغادرة البلاد فيما تتواصل عمليات البحث والتحقيق.

حاد في الطلب على الشقق للإيجار خلال يونيو، إذ أظهرت بيانات موقع يد ثانية أو يد شنية وفق تقرير نشرته صحيفة معريف أن الطلب على الشقق المعروضة للإيجار ارتفع خلال يونيو بنسبة 43% مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام ونصف العام الماضيين، في حين ارتفع المعروض بنسبة 7% فقط، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب وزيادة الضغوط على الأسعار. وأشار التقرير إلى أن الشقق المزودة بغرفة محصنة أو ما يعرف بالمماد أصبحت تعرض بأسعار أعلى بألاف الشواقل مقارنة بالشقق غير المحصنة، حيث بلغ الفارق في بعض المدن مثل هرتسيليا نحو 3600 شيكل شهريا، ما يعكس تزايد أهمية عامل الحماية في قرارات استئجار المساكن. إذن ارتفاع حاد في الطلب على شقق للإيجار خلال يونيو.

الآن نفتح صفحات يسرى اليوم وأبرز ما خططوا لنا من عناوين تحت عنوان رسم خط أحمر. يكتب أرييل كهانة مقالا في يسرى اليوم ويقول إن لقاء رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب يأتي في ظل ضغوط أمريكية لدفع ترتيبات اليوم التالي في غزة، مرجحا أن تضطر إسرائيل إلى القبول بإدخال قوة دولية إلى القطاع حتى من دون نزع سلاح حركة حماس مقابل الحصول على دعم أمريكي أكبر في الملف الإيراني. ويرى الكاتب أن نتنياهو شعر بالارتياح بعد تراجع ترامب عن تنفيذ هجوم واسع على إيران، معتبرا أن إسرائيل تفضل ضربة أمريكية حاسمة إذا تقررت، لكنها لا ترغب في الانخراط في مواجهة استنزاف طويلة. ويضيف أن طهران تواصل لرفع مستوى التحدي والاستفزاز، ما قد يدفع واشنطن في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار عسكري رغم تردد الإدارة الأمريكية في تحمل كلفة عملية واسعة. إذن أرييل كهانة هذا الصباح يقول إن رئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه بالرئيس الأمريكي ترامب يأتي في ظل ضغوط أمريكية لدفع ترتيبات اليوم التالي في غزة، مرجحا أن تضطر إسرائيل إلى القبول بإدخال قوة دولية إلى قطاع غزة حتى من دون نزع سلاح حركة حماس مقابل الحصول على دعم أمريكي أكبر في الملف الإيراني. وتحت عنوان الأعداء يتسلحون ونحن ننتظر الميزانيات، تقول صحيفة يسرى اليوم هذا الصباح إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواجه عجزاً يقدر بنحو 40 مليار شيكل عقب عملية زئير الأسد والتوغل في لبنان، مشيرة إلى أنها لم تتلقى حتى الآن 12 مليار شيكل سبق أن تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بتحويلها بصورة عاجلة إلى المؤسسة الأمنية. ونقلت عن مسؤولين أمنيين تحذيرهم من أن تأخير التمويل يعرقل شراء الذخائر وإعادة تأهيل الدبابات والآليات واستبقاء أفراد الخدمة الدائمة وتنفيذ برامج التدريب في وقت يواصل فيه أعداء إسرائيل تعزيز قدراتهم العسكرية.

وتحت عنوان كيف تؤثر شبكات التواصل في الانتخابات القادمة، توقعت صحيفة إسرائيل هيوم أن تشكل شبكات التواصل الاجتماعي ساحة المعركة الرئيسية في الانتخابات المقبلة، مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية إلى جانب تنامي مخاطر التضليل ومقاطع التزييف العميق ما يعرف بديب فيك. وأشارت إلى أن عدد المتابعين لا يعكس بالضرورة النجاح الانتخابي، مؤكدة أن لكل منصة جمهورا مختلفا، فيما يرى خبراء أن كثيرا من الأحزاب تكرر الرسائل نفسها عبر جميع المنصات بدلا من تكييفها مع الفئة المستهدفة. كما لفتت إلى أن الأخطاء والمقاطع المثيرة للجدل تنتشر بسرعة ويصعب احتواؤها، بينما حذر مختصون من أن الذكاء الاصطناعي قد يستخدم لنشر مواد مزيفة تؤثر في الرأي العام خلال الحملة الانتخابية القادمة هنا في البلاد. أيضا في إسرائيل هيوم هذا الصباح، إسرائيل تتابع عن كثب، السلطة الفلسطينية تستعد لانتخابات بعد 20 عاما. إذ ذكرت الصحيفة، صحيفة إسرائيل هيوم، أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تستعدان لإجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني في 28 نوفمبر تشرين الثاني 2026 للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وسط تحركات يقودها عباس لضمان بقاء المؤسستين تحت سيطرة حركة فتح. وأشارت إلى أن مرسوم الانتخابات يلزم المرشحين بالإقرار بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي، وهو ما تعتبره الصحيفة خطوة تهدف إلى عرقلة مشاركة حركة حماس بصيغتها الرسمية، بينما رفضت حماس هذه الشروط ووصفتها بأنها محاولة لتكريس هيمنة السلطة. وأضافت أن حماس تدرس خيارات بديلة، منها دعم مرشحين مقربين منها أو مقاطعة الانتخابات، في حين تتحدث مصادر فلسطينية عن تعديلات على تركيبة المجلس الوطني تضمن استمرار نفوذ عباس ومحيطه وسط ترقب للانتخابات الرئاسية المقررة مبدئيا مطلع عام 2027. إذن السلطة الفلسطينية تستعد لانتخابات بعد 20 عاماً.

إذن مستمعينا الكرام، كنا مع أبرز ما خططت لنا صحيفة معرف وإسرائيل هيوم. تعالوا الآن نتوقف مع فاصل غنائي وهو ثالث لهذا الصباح، ومن ثم سنكون مع أبرز ما تخط لنا المواقع المحلية. سنكون مع موقع مكان مكاننا بالإضافة إلى موقع صحيفة شرق الأوسط اللندنية، وسنعرج على موقع بنك إسرائيل لنقرأ على حضراتكم أسعار صرف العملات، ومن ثم ننهي هذا المشوار الصباحي من الحالة الجوية لهذا الصباح وهذا اليوم، ولربما خلال الأيام القادمة. ابقوا معنا، أنتم على أثير راديو مكان.

يلا بينا، يلا الآن إلى المواقع المحلية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين موقع مكان هذا الصباح. واشنطن، المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة إيجابية. الأحزاب العربية تحيل خلاف ترتيب القائمة المشتركة إلى لجنة الوفاق. مركز الليكود يوافق على 8 مقاعد محجوزة، يوافق على طلب نتنياهو. إلى الشريط الإخباري لمكان وأبرز العناوين: سلاح الجو يعترض طائرة مسيرة قرب الحدود الأردنية قبل اختراقها المجال الجوي. نتنياهو يعرض على ترامب معلومات بشأن إعادة بناء قدرات إيران النووية. جيش الدفاع يحذر الحكومة من تداعيات تأخير تحويل الميزانيات الإضافية. جيروسلم بوست تقول تركيا تحاول التدخل بالانتخابات عبر شبكات التواصل. واستطلاع للقناة 12، حزب آيزنكوت ينال 23 مقعدا مقابل 22 للليكود. كانت هذه عناوين الشريط الإخباري في موقع مكان هذا الصباح.

ومن العناوين البارزة في المواقع المحلية: مسؤول أمريكي رفيع، إسرائيل ولبنان يبحثان الأسبوع المقبل توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، إذ تستضيف العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس آب القادم لبحث توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، إلى جانب مناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية. مسؤول أمريكي رفيع يقول إن واشنطن تدخل هذه المحادثات بزخم كبير، مشيرا إلى أن الخطة المطروحة تشمل نزع سلاح التنظيمات المسلحة في جنوب لبنان في إطار مسار يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل والأمن بين إسرائيل ولبنان. وأضاف أن الجهود تستند إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس اللبناني عون الأسبوع الماضي في إطار المساعي الأمريكية لدفع العملية السياسية والأمنية بين الجانبين. إذن مسؤول أمريكي رفيع: إسرائيل ولبنان يبحثان الأسبوع المقبل توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان في إطار مسار يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين إسرائيل ولبنان. صحيفة الشرق الأوسط وأبرز العناوين: ترامب يلوح بخيار عسكري إذا لم تنجح الدبلوماسية سريعا. أيضا من عناوين الشرق الأوسط هذا الصباح: السعودية اعتراض وتدمير مسيرات آتية من الأراضي العراقية. جنرالات إسرائيليون يتهمون نتنياهو بالسعي لتفجير انتفاضة ثالثة. هذه العناوين التي خطت عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة الشرق الأوسط اليمانية اللندنية. من أيضا العناوين: القوات المسلحة اليمنية تحذر الحوثيين من استمرار تهديد أمن البحر الأحمر. إذن من هذا الموقع إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات لهذا الصباح. هذا الصباح 28 من يوليو تموز 2026، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 46 أجورا، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل فارزة 28 أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل 0 فارزة 0.59 أجورا. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

0: وقبل النهاية إلى الحالة الجوية، خلال ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة مع ازدياد ملحوظ في شدة الأحمال الحرارية، ويكون الطقس صباحا غائما جزئيا إلى صاف ثم يميل إلى الاستقرار، وتصبح الأجواء صافية خلال بقية اليوم. كما يتوقع أن يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعا جدا إلى خطير، فيما تسود في مناطق واسعة من البلاد أحمال حرارية شديدة إلى شديدة جدا. إذن مستمعينا، إلى هنا برنامج صحف نت هذا الصباح، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. في أمان الله.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ، في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
8: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
9: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل، وإن أورشليم القدس قد وصل.
10: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
9: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
11: أبرز عناوين الساعة: حادث طعن في حي العيسوية، المقدسي يوقع جريحا، اعتراض مسيرة قرب الحدود مع الأردن، نبأ يفيد أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات عن إعادة بناء قدرات إيران النووية، جدل بين وزارتي الدفاع والمالية على تحويل الميزانية الإضافية للجيش، وأجهزة الأمن تخشى من تدخل تركي وإيراني في الانتخابات للكنيست.
12: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. في حي العيسوية شمالية شرقي أورشليم القدس، أصيب الليلة الماضية فتى وعمره 17 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن. وذكرت مصادر الشرطة لمراسلنا إياد حرب أن خلفية الحادث هي كما يبدو نزاع داخل العائلة. اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها المجال الجوي لإسرائيل، ويفحص جيش الدفاع مصدر الإطلاق. ويذكر أن مسيرتين أسقطتا أمس في منطقة البحر الميت، ورأت مصادر عسكرية أنهما أطلقتا من العراق وبالأخص من منطقة تنشط فيها ميليشيات شيعية مدعومة إيرانيا، أورد نبأ مراسلنا حسن أبو زايد. قال مصدر في أورشليم القدس لصحيفة نيويورك بوست إن رئيس الوزراء نتنياهو سيعرض مساء اليوم على الرئيس الأمريكي ترامب خلال قائمة في البيت الأبيض معلومات استخباراتية تدل على أن إيران تعيد بناء قدراتها النووية في جبل الفأس بالقرب من منشأة نتنز. ومن المتوقع أن يحذر نتنياهو ترامب من سوء نوايا طهران فيما يخص المفاوضات مع واشنطن. من جهة أخرى، حذر جيش الدفاع الحكومة من تداعيات عدم تحويل الميزانية الإضافية التي صدق عليها في أعقاب النفقات الكبيرة للحرب الأخيرة ضد إيران. وبالرغم من أمر رئيس الوزراء نتنياهو مطلع الشهر الحالي بتحويل 15 مليار شيكل من أصل 40 مليارا ينقص جيش الدفاع بشكل فوري، فإن ذلك لم يحصل حتى الآن. وأشارت جهات عسكرية إلى النقص في الأسلحة مما قد يضعف جهوزية الجيش لخوض معركة جديدة. من جانبها اتهمت وزارة المالية وزارة الدفاع بسوء إدارة الميزانية مما يعرقل تحويل الأموال سريعا. أفادت صحيفة جيروسالم بوست بأن تركيا تحاول التدخل في الانتخابات في إسرائيل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ووفقا لمسؤولين أمنيين تريد أنقرة التأثير على الرأي العام وعرقلة حملات انتخابية وتعميق الشروخ داخل المجتمع الإسرائيلي. وأمس خلال جلسة مغلقة للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات التابعة للجنة الخارجية والأمن، أكد رئيس الشباك زيني أن إيران تقف وراء الجهود الرئيسية للتأثير على الانتخابات، مضيفا أن روسيا والصين تشارك فيها أيضا. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته القناة 12 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا مقابل 22 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 70 مقابل 50 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول كل من الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.
12: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا 31 درجة، الناصرة والجولان وبحيرة طبرية 36، جبال الجليل واللد والرملة 32، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. في 8 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: الآن في مكان جولة الصباح.

0: أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية التي نفتتح فيها وإياكم نافذة هذا اليوم على أبرز الأخبار والتطورات من واشنطن إلى المشهد المحلي ومن غزة إلى الحلبة الحزبية والسياسية. في هذه الجولة أسعد عطار في التحرير، شريهان حجير بك في الإنتاج، ناصر سعيد في راديو المصور، حين دهان في الهندسة الإذاعية، وكرم أبو مخ حيكم من خلال تقديم هذه الجولة الصباحية. وإلى أبرز العناوين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجتمع برئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في لقاء تتجه إليه الأنظار وسط ملفات سياسية وأمنية ثقيلة. سلاح الجو يعترض قبل قليل طائرة مسيرة عند الحدود الأردنية قبل دخولها أجواء البلاد. السماح بدخول تدريجي ومحدود لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى قطاع غزة للعمل في المنطقة البرتقالية. وعلى الصعيد الحزبي، مركز الليكود يصادق على مقترح رئيس الوزراء تخصيص 8 مقاعد في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. وفي الساحة السياسية العربية أيضا، تفويض لجنة الوفاق للعمل على تقريب وجهات النظر بين التجمع والعربية للتغيير والجبهة الديمقراطية. والمستشارة القضائية للحكومة تطلب تجميد الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد القاضي بفصل وحدة ماحش عن النيابة العامة. كل هذه العناوين مستمعينا الكرام سنوسعها من خلال هذه الساعة المتواصلة حتى 8:00. كنوا معنا. إذن مستمعينا الكرام، نبدأ وإياكم مع إيال عليمة وهذا النبأ حول اعتراض مسيرة على الحدود الأردنية، والحديث أيضا عن التطورات في مناطق الضفة الغربية حيث يتواصل التصعيد العسكري والقوات العسكرية هناك تقتحم قرى وبلدات وتمنع وصول قوات الإسعاف لتقديم العلاج الطبي. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، صباح الخير.
1: صباح النور. الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة قبل أن تجتاز المجال الجوي الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقول إن مصدر إطلاق المسيرة غير واضح وأنه يحقق في ملابسات هذا الحادث ومن يقف وراء إطلاق هذه المسيرة. وهذه المرة الثانية خلال الساعات الأخيرة يتم اعتراض مسيرات على الحدود الأردنية. يوم أمس اعترضت الدفاعات الجوية مسيرتين دون أن يتضح أيضا مصدر إطلاق هذه المسيرات، وهذا يزيد من علامات الاستفهام خاصة على خلفية وقف تبادل الضربات بين إسرائيل بين إيران والولايات المتحدة. هناك من يرجح بأن هذه المسيرات أطلقت من اليمن، ولكن الموضوع لا يزال قيد التحقيق. وإذا ما انتقلنا إلى مناطق الضفة الغربية، تتواصل حملة الاعتقالات واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية. قوات عسكرية عادت واقتحمت فج اليوم قرية تل جنوب غرب نابلس حيث قتل ضابط ومستوطن يوم الجمعة خلال اقتحام مجموعة من المستوطنين أراضي هذه القرية. بعد منتصف الليلة قام مستوطنون برشق الحجارة على سيارات فلسطينية قرب مستوطنة عيلي في منطقة رام الله، كما أغلقوا الطريق في هذه المنطقة. أحد السائقين الفلسطينيين فقد السيطرة على سيارته ودهس مستوطن أصيب بجروح في حادثة لم تعتبره السلطات العسكرية اعتداء وإنما حادثة طرق. وأفيد أن 6 فلسطينيين أصيبوا بسبب الغاز المسيل للدموع، وذلك خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحمة من قبل قوات عسكرية، إلا أن قوات الجيش منعت وصول طواقم الإسعاف. هذا وسوب سمحت سلطات الجيش اعتبارا من صباح هذا اليوم لعودة العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات، وذلك بعد أن تقرر منع وصول العمال إلى المستوطنات في الضفة الغربية في عقاب التصعيد يوم الجمعة الماضي.
0: مراسلنا للشؤون العسكرية العليمة، شكرا جزيلا لك. والآن مستمعينا نذهب معكم إلى حيث تتجه أنظار العالم نحو البيت الأبيض بواشنطن ولقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سيعقد مساء اليوم. عن توقعات من هذا الاجتماع الحاسم معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
2: صباح النور لكم جميعا.
0: إذن أنظار العالم تتجه نحو البيت الأبيض، ماذا يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معه إلى واشنطن؟
2: نعم، بالفعل في الساعة 6:00 مساء وفق توقيت إسرائيل سيعقد اللقاء الحاسم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وبخلاف جميع الزيارات السابقة واللقاءات السابقة فإن هذا اللقاء سيكون مغلقا بواجه وسائل الإعلام كما قرر البيت الأبيض في هذه المرحلة، إذا قرر البيت الأبيض تغيير ذلك. ثمت مواضيع عديدة مطروحة على جدول الأعمال في مقدمتها الحرب ضد إيران. نتنياهو سيعرض على الرئيس الأمريكي معلومات استخباراتية جديدة حول النشاط الإيراني لإعادة ترميم الموقع النووي المحصن في عمق الأراضي الإيرانية جبل الفاس وهرولة إيران نحو تطوير السلاح النووي. مصدر إسرائيلي يقول إن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تكذب بشأن رغبتها في التفاوض، لا تجري مفاوضات بحسن نية مع واشنطن. ليس من المستبعد أن يكون هناك تنسيق بين ترامب ونتنياهو لضرب هذا الموقع وقصفه أو القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. نذكر بأن هذه المنشأة تتواجد فيها آلاف أجهزة الطرد المركزي، ليس من الواضح ما إذا تمكنت طهران من نقل اليورانيوم إليه. نقطة أساسية أخرى ومطلب أمريكي سيكون حيال نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان والجولان السوري وقطاع غزة. نتنياهو أكد لوزراء الكابينت بأنه سيعارض ذلك وسيكون من المثير للاهتمام متابعة رد الرئيس ترامب. وعلم بأن يوم الثلاثاء المقبل في الرابع من الشهر المقبل وحتى السادس أي بين يوم الثلاثاء والخميس المقبلين ستعقد جلسة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. موضوع آخر نفاه ديوان رئيس وزراء أمجد ونفيا قاطعا هو ما ذكر بأن البيت الأبيض طلب من نتنياهو تقديم بعض التنازلات أو طروحات جديدة كشرط لعقد اللقاء مع ترامب. الأمر الذي اختاره نتنياهو يخص قطاع غزة وقرار الكابينت إدخال قوات الاستقرار الدولية بدون تفكيك حركة حماس الإرهابية من السلاح. مصادر إسرائيلية اعتبرت بأن هذه بادرة حسن نية ترامب وتراجع إسرائيلي عن المواقف الإسرائيلية كشرط لعقد لقاء. كما قلنا ديوان نتنياهو نفى ذلك نفيا قاطعا، ولكن مصدر إسرائيلي يقول إن إسرائيل تراجعت عن ذلك. في يمكن القول إن إسرائيل قررت أيضا، نذكر بأن إسرائيل قررت الكابينت قرر بأن إسرائيل هي التي ستقرر الدول التي ستدخل قوات عسكرية إلى غزة، لن تشمل دول ليست لها علاقات مع إسرائيل علاقات دبلوماسية وهي دول معادية لإسرائيل أي قطر وتركيا، لا يسمح لها بإدخال قوات. وإذا ذكرنا قطر فإن تركيا فإن الرئيس ترامب سئل أمس عن معارضة نتنياهو لتزويد أنقرة بطائرات F-35 فماذا سيكون رده؟ سئل ترامب، فلنستمع إلى مقالة ما رد الرئيس ترامب على هذا السؤال.
3: Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to
4: Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine. And nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great, very military.
2: إذن يقول الرئيس ترامب: لقد كانت تركيا حليفا رائعا بالنسبة لي. أعتقد بأن الرئيس أردوغان قام بمهمة جيدة وخاصة في سوريا. إنه صديق صديقي ولا يمكن لأحد أن يملي علي ما الذي ينبغي لنا أن نبيعه أو لا نبيعه. مع تلميح واضح أمجد لموقف رئيس الوزراء المعارض لبيع هذه الطائرات المتقدمة لتركيا. يتابع ترامب ويقول: تركيا كانت حليفا ممتازا لنا، وأنتم تعلمون بأن تركيا ليست من أكبر المؤيدين لإسرائيل ومن أكبر المؤيدين لبيبي. يقول بشكل تهكمي: بالنسبة لي كانوا رائعين، تركيا دولة قوية جدا. يقول ترامب: في الختام نذكر بأن هناك معارضة كبيرة في الكونغرس الأمريكي لبيع هذه الطائرات المتقدمة لتركيا. تركيا لا تلبي المطلب والشروط الأساسية الأمريكية ما دامت تمتلك منظومات الاس 400 التي اشترتها من روسيا، والمضادة للطائرات والصواريخ الكروز والصواريخ باليستية ومسيرات. هذا هو الموقف، الموقف الكونغرس. إذن في السادسة مساء كما قلنا، أنظار العالم وأنظار إسرائيل إلى اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض بدون وسائل الإعلام وبدون تغطية صحفية. سنتابع ونتابع كل نتائج هذا اللقاء المثير للاهتمام.
0: بالفعل شمعون، أنظار العالم أجمع تتجه إلى واشنطن في هذا اليوم. شكرا جزيلا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. ونحن مستمعين الكرام لنذهب بكم بعيدا إلى شق متصل في هذا الموضوع، إلى توتر في الخليج. الرئيس ترامب يجدد التأكيد على العودة إلى العمل العسكري في حال فشل المفاوضات مع إيران، لكن البيت الأبيض يشير مع ذلك إلى تقدم في الاتصالات مع الجمهورية الإسلامية، والأخيرة تواصل إطلاق التهديدات لسيما حول مضيق هرمز. عن ذلك مع مراسلنا شمعون بن نعيم. تفضل شمعون، صباح الخير.
5: صباح النور لك كرم وللمستمعين. كفى عند مفرق حسم القرار يمكن القول وعشية لقائه رئيس الوزراء نتنياهو، الرئيس ترامب يبقي السيناريو مفتوحا، احتمال استئناف معركة مطروح دائما، ولكنه أي ترامب يفضل حاليا مسار التفاوض على متن الطائرة الرئاسية. كيف لا، قرر ترامب الليلة الماضية أن الجانب الإيراني طوّاق للعودة إلى المفاوضات. صبري طويل وأمامنا وفرة من الوقت، هكذا ترامب. نستمع إلى جانب من تصريحاته.
6: The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't drop, don't shoot.
5: Last night, the night الإيرانية، الوضع في مضيق هرمز جيد جدا، ونحن نتحدث حاليا مع الجانب الإيراني، هم أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم: رجاء أوقفوا إطلاق النار خلال الليلتين الماضيتين، لأن المحادثات ستسير بشكل جيد. بالفعل كرم، مسؤولون في البيت الأبيض نوهوا أو نبهوا بالتزامن مع تصريحات ترامب بحصول تقدم جدي في المحادثات مع إيران بطبيعة الحال عبر الوسطاء، وإن لم يتحقق شيء ملموس حتى الآن، هكذا وفقا للمسؤولين في البيت الأبيض بالاستناد إلى موقع إكسيوس. إدارة ترامب تميل إلى استخدام صوت الحصار على الموانئ الإيرانية وخنق الاقتصاد الإيراني أكثر من العودة إلى العمليات العسكرية، وهذا انطلاقا من أن هذه الضغوط الاقتصادية ناجعة أكثر في زيادة الضغط الداخلي على نظام الملالي. من هنا ومع العلم أن موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد استئناف الضربات العسكرية، سئل ترامب عن اختلاف الموقف مع بنيامين نتنياهو.
3: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
6: Close, yeah, pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. You know, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop.
5: بسيط، يقول ترامب، نشارك الموقف تقريبا مع بنيامين نتنياهو. إيراد قد تلقت ضربات قاسية في الأسبوعين الماضيين وطلب بلطف رجاء توقفوا، دعونا نتحدث، وهذا ما نهم به حاليا. إذا لا نحقق صفقة، يضيف ترامب، سنعود إلى ما فعلناه قبل أسبوعين. في رسالة أخرى إلى بنيامين نتنياهو قال ترامب إن إسرائيل كانت قد ستدمر خلال وقت وجيز لولا الهجمات الأمريكية خلال الحرب ليس في خلال الأسبوعين الماضيين ولولا انسحابه قبل عدة سنوات من الاتفاق النووي الدولي مع إيران والذي كيف لا اتهم إدارة أوباما السابقة بالتوقيع عليه. الختام كرم إذا ذكر ترامب السيرورة الجيدة في مضيق هرمز ها هو مقر خاتم الأنبياء المقر للقوات الإيرانية الموحدة مع موعد جديد يقول فيه إن الحصار الأمريكي يعد تهديدا على السفن التجارية الإيرانية ويشكل تصعيدا خطيرا على المستوى الإقليمي. كرم
0: محرر الشؤون الدولية شيمون بن نعيم شكرا جزيلا لك. والآن معكم مستمعينا لنتوسع في هذا الملف ينضم إلينا مباشرة السيد نعمان أبو عيسى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. صباح الخير من عندنا لكن مساء الخير عندكم.
7: صباح النور للمشاهدين الكرام.
0: إذن أستاذ نعمان لنبدأ بداية من توقيت هذه الزيارة، لماذا يحتاج نتنياهو إلى هذا اللقاء مع ترامب الآن تحديدا وماذا يحتاج ترامب منه في المقابل؟
7: يعني زيارات رئيس وزراء إسرائيلي متعددة، هذه ثامن زيارة لرئيس ترامب بعد توليه الحكم السنة الماضية، و أن يعتمد رئيس وزراء إسرائيلي على الرئيس ترامب في عدة ملفات. الملف الساخن الآن هو الملف الإيراني، الحرب الإيرانية الأمريكية التي يريد الرئيس الأمريكي أن ينهيها بشكل أو بآخر، وقد توقف في الأيام القليلة الماضية عن ضرب إيران ظنا منه أن يوجد هناك احتمال لأن تتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق معين، ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون هذا الاتفاق على حساب إسرائيل، فإنه يريد أن يضغط على الحكومة الأمريكية للاستمرار في الضغط على إيران ظنا منه أن الحكومة في إيران ستسقط وأنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي.
0: إذن هل ترى بأن نحن أمام تنسيق يعني للمرحلة المقبلة أم أمام خلاف حقيقي بين الرجلين حول كيفية إنهاء المواجهة مع طهران؟
7: لا شك أنه يوجد خلاف رغم أن كلا الطرفين قال أننا متقاربين جدا من الموقف بين بعض البعض. فالرئيس الأمريكي قال لأكسيوس أنه يجب أن يعلم رئيس وزراء إسرائيلي هو الزباس أو من هو الزعيم هنا، فإنه يريد أن يدلي يعني رؤية الرئيس الأمريكي ومصالح أمريكا أولا، لأن هناك مصالح جمة في إغلاق مضيق هرمز والمضاعفات التي تسبب في على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، ويريد الرئيس الأمريكي إنهاء هذه المعضلة في مضيق هرمز، فهو سمح لسلطنة عمان أن تكون في مرحلة تفاوض مع إيران، ويوجد هناك أيضا حلفاء آخرين يعني يحاولون التقريب من الموقفين.
0: أستاذ نعمان التفاوض دائما متواصل، لكن ثمة حديث في إسرائيل عن خطوط حمراء يحملها نتنياهو إلى واشنطن، إلى أي مدى يمتلك نتنياهو اليوم القدرة على انتزاع التزام أمريكي بهذه الخطوط لا مجرد تفهمها؟
7: يعني الوضع حرج جدا لإسرائيل ولأمريكا في هذه الحرب، فهناك انطباع أن رئيس وزراء إسرائيلي هو الذي ورط الرئيس الأمريكي في هذه الحرب، والرئيس الأمريكي الآن يريد إنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر، ولكن طبعا إسرائيل ستكون هي المتضررة إذا ما كان هناك اتفاقا يسمح لإيران بالتطور الاقتصادي والعسكري في المستقبل، ولهذا طبعا سيحاول رئيس وزراء إسرائيلي الضغط على الرئيس الأمريكي بأن يكون هناك اتفاق محدود جدا للسماح بإيران بأن تعود إلى حالة طبيعية.
0: والعلاقة يعني كما يراقب الكثيرين العلاقة الشخصية بين ترامب ونتنياهو بدت وثيقة طويلا، لكن المصالح ليست متطابقة دائما. أين يقع اليوم أبرز موضع افتراق بين واشنطن وأورشليم القدس على طاولة الرجلين؟
7: يعني كما ذكرت أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون هو صاحب القرار في هذه الأمور، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتاج دعم رئيس الأمريكي في انتخاباته في في إسرائيل، ويريد أن يكون هناك يعني statement أو يعني مقولة في النهاية تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي من الرئيس ترامب، لأن هذا الدعم يعتبر مهم جدا. وطبعا الرئيس الأمريكي كما قال جيري فانس نائب الرئيس أنه آخر رئيس أو آخر شخص ما زال يدعم إسرائيل في هذا الوقت، وإسرائيل يمكن أن لا تكون موجودة إذا ما كان هناك دعما أمريكيا، ولا تستطيع أن تواجه إيران بدون الدعم الأمريكي ودون الجيش الأمريكي يحارب جنبا إلى جنب. وطبعا هذا يؤدي إلى طلبات متعددة من رئيس الوزراء الإسرائيلي من الرئيس ترامب، وأظن أن الرئيس ترامب سيؤدي بعض هذه الطلبات، ولكن الطلب الأكبر هو التسوية مع إيران.
0: التسوية مع إيران، لكن هنالك أيضا طلبات إضافية كما ذكرت أمام الرجلين، ملفات غزة، لبنان، سوريا، والعلاقات مع السعودية. أي من هذه الملفات برأيك في هذا اليوم في هذا التوقيت تحديدا يمكن أن يتحول من هامش اللقاء يمكن القول إلى عقدته الأساسية؟
7: أظن أن ملف إيران هو سيكون العقدة الأساسية، ولكن طبعا ملف لبنان مرتبط إلى حد ما بملف إيران، وسيكون أحد نقاط النقاش بين الطرفين. طبعا هناك نقاط متعددة مثل السماح للمملكة العربية السعودية بالتخصيب أو بالحصول على تكنولوجيا نووية من أمريكا، وأيضا الحصول على طائرات متقدمة لتركيا. فإن طبعا هذه الأمور مهمة جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وسيطرحها على الطرح بين الطرفين، وسيكون هناك طبعا نقاط محددة يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وستنازل عن بعض النقاط أيضا.
0: نعم، أخيرا ولو باقتضاب أستاذ نعمان، حين ينتهي الاجتماع ما المؤشر الأهم الذي ينبغي أن نترقبه لنعرف إذا كان نتنياهو عاد من واشنطن بما أراد أم عاد بخفي حنين؟
7: يعني سيكون هناك على ما أظن يعني مؤتمر صحفي بعد هذا الاجتماع، وسيكون منظر الرئيس الأمريكي إذا ما كان هو مرتاحا وداعما لرئيس الوزراء الإسرائيلي في حملته الانتخابية ودعمه الغير محدود لإسرائيل، أو يوجد هناك بعض التحفظات في هذا الدعم، فهذا سيكون الميزان إذا ما كانت هذه الاجتماع ناجحا أم لا.
0: أستاذ نعمان بعيسى، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا
7: لكم.
0: الآن مستمعين الكرام إلى شأن منفصل، حيث إسرائيل تقر إنشاء منطقتين سكنيتين جديدتين في غزة مع السماح بدخول تدريجي ومحدود لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية للعمل في المنطقة البرتقالية، إلى جانب نشر مئات من أفراد شرطتها بعد تلقيهم تدريبات في مصر. كما تواصل إسرائيل رفض مغادرة آلاف من عناصر شرطة غزة إلى مصر للتدريب. حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. تفضل حسن، صباح الخير.
8: صباح النور كرم. في قطاع غزة يستعدون لوصول لجنة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة الدكتور علي شعث، وأيضا طلائع القوات الدولية التي ستصل إلى قطاع غزة قريبا مثل من دول صديقة لإسرائيل مثل أوغندا والمغرب ولاحقا كوسوفو، كازاخستان وألبانيا. إسرائيل لها حق الفيتو في رفض مشاركة قوات دولية أخرى. على سبيل المثال تركيا أرادت كثيرا أن تنضم قوات تركيا إلى هذه القوات، لكن إسرائيل رفضت ذلك. في هذه المرحلة رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف بخطوات إسرائيل، مؤكدا أن التركيز ينصب في الوقت الحالي على ضمان المضي قدما في تنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 بندا بما في ذلك خريطة الطريق التي قدمها الوسطاء. مالادينوف قال إن موافقة إسرائيل على نشر قوات دولية تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة لإدارة غزة. في إطار متصل قرار الكابينيت يشمل كما ذكرت كرم يشمل إقامة منطقتين سكنيتين تتسعان لعشرات الآلاف، وكشف أنه سيسمح أيضا بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط بشكل تدريجي ومحدود على أنها ستعمل في المنطقة البرتقالية ما بين مناطق سيطرة جيش الدفاع والأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة حماس وفقا لمصادر إسرائيلية. سيسمح لبضع مئات من أفراد الشرطة التابعين للجنة التكنوقراط بالعمل في هذه المنطقة، وهم الآن موجودون حاليا في مصر من أجل تلقي التدريبات اللازمة، في حين ترفض إسرائيل السماح للآلاف من أفراد شرطة حماس بمغادرة القطاع لتلقي التدريبات في مصر. كل رجل شرطة يجب أن يحصل على موافقة إسرائيلية. كرم، ماذا بعد مصادقة إسرائيل على دخول قوات دولية إلى غزة؟ ما الذي سيحدث إذا تم تنفيذ قرار الحكومة بالمضي في إدخال قوات دولية إلى غزة؟ فمن المرجح أن تمر العملية بعدة مراحل، من بينها استكمال الترتيبات السياسية الأمنية بين إسرائيل والدول المشاركة لتحديد حجم القوة ومهامها ومناطق انتشارها. الانتشار سيكون محدودا في البداية، خصوصا في المنطقة الإنسانية قرب رفح، مع احتفاظ إسرائيل بحق الموافقة كما ذكرت على الدول المشاركة. شركة. انتشار تدريجي للقوة الدولية في مناطق محددة لا ينتشر فيها جيش الدفاع لتأمين المساعدات. بدأ عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية بشكل تدريجي لتولي إدارة الخدمات المدنية واستمرار المفاوضات بشأن المرحلة التالية، والتي تشمل بطبيعة الحال ملفات أكثر تعقيدا، أبرزها مستقبل سلاح حماس وانسحاب قوات جيش الدفاع من مناطق إضافية وإعادة الإعمار وترتيبات الحكم الدائم في غزة. ولا تزال هذه الملفات محل خلاف وقد تعرقل التنفيذ الكامل. بشكل عام كرم، تمثل مصادقة إسرائيل ربما بداية مسار سياسي وأمني جديد، ولكن ليس نهاية الأزمة، وسيعتمد نجاح هذه الخطوة على التزام الأطراف المختلفة، وهنا التزام كل من إسرائيل وحركة حماس، ومدى قدرة القوة الدولية على العمل ميدانيا، إضافة بطبيعة الحال إلى الملفات الأمنية والسياسية التي لا تزال حتى الآن عالقة، والوسطاء يحاولون إزالة كل العراقيل التي تقف في مسارها أو في طريقها. كرم،
0: شكرا لك جزيلا مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، نغدا لنظيره
8: الطريب.
0: مستمعي الكرام، نحن نتوسع في قراءة هذا الملف مع الباحث في الشؤون الفلسطينية دكتور منصور أبو كريم من قطاع غزة. صباح الخير دكتور.
9: أهلا وسهلا.
0: دكتور منصور، بداية، هل نحن يعني أمام بداية فعالية لانتقال إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط، أم أمام خطوة محدودة لا تزال أقرب إلى الاختبار السياسي؟
9: بالتأكيد نحن أمام خطوة محدودة. هذه الخطوة المحدودة جاءت في سياق يعني تعثر مفاوضات القاهرة وعدم التوصل إلى اتفاق على قضية السلاح والسلطة في قطاع غزة بشكل كامل، وتطبيق الكامل أو الانتقال السلس والمرن إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. جاءت هذه الخطة أو هذه الخطوة في سياق يعني الانتقال إلى تنفيذ البند 17 من خطة الرئيس ترامب، وهو البند الذي وضع تحسبا لأي عراقيل أو أي يعني صعوبات قد تواجه هذه الخطة يعني بالانتقال إلى البند 17، والذي يعني أو ينص على إمكانية تأهيل وتطوير وإحداث سلطة محدودة في مناطق محددة.
0: إذن إحداث سلطة محدودة، يعني ما دلالة أن يبدأ عمل اللجنة من منطقة محدودة داخل القطاع؟ هل تستطيع إدارة غزة فعلا إذا لم تكن ولايتها ممتدة إلى كامل القطاع؟
9: يعني هذا النموذج يراد به تطبيق بعض النماذج السابقة مثل دولة إدلب في سوريا، التي كانت هناك مجموعات عسكرية تسيطر على محافظة محددة في إدلب في سوريا، ومن ثم هذه المجموعات انتقلت إلى أن سيطرت على معظم الإقليم السوري. بعيدا عن المقارنة ما بين أو في ظل اختلاف الجغرافيا السياسية ما بين سوريا وقطاع غزة.
0: نعم، مقاربة صحيح.
9: قد تصلح هذه المقاربة لتقريب وجهات النظر أو تقريب الفكرة لدى المستمع الكريم، بمعنى أن في حال تعذر أو في ظل تعثر الانتقال المرن والسلس إلى المرحلة الثانية من خطة رئيس ترامب، جاءت هذه الخطة أو هذه الخطوة لتضع يعني بداية لمسار أمني وإداري جديد في قطاع غزة، وهو يفضي إلى أن يصبح قطاع غزة عمليا تحت سيطرة ثلاث جهات. تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على المساحات الأكبر من قطاع غزة فيما يعرف المنطقة الصفراء، وسيطرة محدودة إدارية وأمنية تحت ما يعرف بالمنطقة البرتقالية التي أقامها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، الذي استطاع من خلال إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب وتوسيع المنطقة الصفراء إحداث مساحة جغرافية.
0: طيب، يعني أنت تتحدث عن عدة جهات على الأرض، من يملك السلطة الفعلية على الأرض اليوم إذن؟ كيف ستملأ الفجوة يعني بعد انتهاء إدارة وبدء أخرى؟
9: هذه السلطة يعني هناك سلطات متعددة، أصبح قطاع غزة تحت واقع أمني وإداري متعدد. هناك ما زالت سلطة حماس في قطاع غزة تسيطر على 30% من مساحة السكان وتسيطر على معظم.
0: إذن لا ينفرد أحد من هذه الجهات يعني بهذه السلطة الفعلية والكاملة مبدئيا على أرض الواقع.
9: أكيد، لأنه الواقع الذي تمخض عنه الحرب فرض واقع جديد، واقع أن سلطة حماس انحصرت على أقل من 30%، وسلطة الجيش الإسرائيلي توسعت إلى 70%، لكن بدون وجود السكان. المعضلة في الانتقال للمرحلة الثانية في ظل تعثر المفاوضات حول قضية السلاح وقضية السلطة، جاءت هذه الخطوة لكي تبدأ بمسار جديد قد يكون أداة ضغط على الأطراف للانتقال للمرحلة الثانية. وفي تقديري هذه الخطوة ستظل خطوة محدودة لحين نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أنها لن يكون هناك تغيير استراتيجي على مستوى قطاع غزة، تغيير نوعي على المستوى البيئة الأمنية والإدارية والسياسية في قطاع غزة إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.
0: تعرف إحنا نتحدث عن بيئات أمنية وغيره، ولكن هنالك أيضا يعني الشق الشعبي من هذا الموضوع دكتور منصور، يعني كيف ينظر الغزيون أنفسهم إلى احتمال دخول قوات دولية إلى القطاع، يعني قوات متعددة من مختلف أقطاب العالم، هل يمكن أن تحظى هذه القوات بالتعاون الشعبي أم أن طبيعة مهمتها وهويتها ستحددان الموقف منها؟
9: نعم، هو طبيعة المهمة وطبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها هو ما سيحدد رؤية الشارع الفلسطيني من القوة الدولية ومن اللجنة الإدارية. لكن في العموم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب ومن المجاعة ومن النزوح والعيش في خيام، لا يتطوق إلى أي فرصة للهدوء والاستقرار وعادة الحياة ومقومات الحياة الأساسية إلى قطاع غزة. المواطن الفلسطيني بات يتطلع إلى أي فرصة أن ينجو بنفسه بأولاده بمستقبله من هذه الحرب. لذلك هناك
0: هل هم يعولون فعلا إذن على المرحلة المقبلة؟
9: هناك تعويل على المرحلة المقبلة أن يفضي هذا المسار بشكل عام إلى انفراجة، سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي. لأن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بعد عامين ونصف من الحرب وبعد عامين ونصف من المجاعة ومن الإجراءات الإسرائيلية بات يتطلق إلى أن يعني يستعيد جزء من حياته الطبيعية، يستعيد جزء من مقومات الحياة، سواء على مستوى البنية التحتية أو التعليم أو الصحة أو المرافق العامة، وهي هذه الأمور غير متاحة وغير متوفرة في قطاع غزة الآن. وبالتالي المواطن الفلسطيني في حالة ترقب ينتظر انفراجة سياسية وأمنية تقود إلى تغيير جذري للواقع المتربي في قطاع غزة.
0: طيب يعني دكتور، في المحصلة هل يمكن أن تصبح هذه اللجنة إذن نواة لإعادة توحيد غزة وضيفة سياسيا وإداريا، أم أن الخشية هي تكريس واقع فلسطيني جديد منفصل في القطاع باكتظاظ لو سمحت؟
9: يعني هذا السؤال ستجيب عنه الأحداث والواقع، بمعنى إذا كانت هذه اللجنة تعمل في السياق الوطني وفي سياق توحيد الجغرافيا السياسية الفلسطينية بهدف توحيد غزة والضفة الغربية، قد يقود هذا المسار إلى توحيد الجغرافيا السياسية الفلسطينية بعودة ولاية واحدة سواء في غزة أو في الضفة الغربية. إنما إذا جاءت بسياسات وإجراءات تساهم في تعزيز الانقسام وتعزيز فصل الجغرافيا السياسية، سيستمر هذا المطار العبثي الذي قاد إلى هذه الأوضاع المأساوية.
0: الباحث في شؤون الفلسطينية دكتور منصور أبو كريم انضممت إلينا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
9: شكرا.
0: إذن مستمعين، إعلانات ونواصل.
10: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركيه؟
10: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
10: كمان لا.
11: لكن شو فيه؟
10: اسمع المذيع بيقول لك
12: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
12: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
15: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم في جولة الصباح الإخبارية، نواصلها بمضامينها المتعددة، والآن إلى الشؤون القضائية الداخلية، حيث طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا من المحكمة العليا تجميد الإجراءات التي تخص تطبيق القانون الجديد الذي يفصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش عن النيابة العامة. التفاصيل في تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
16: المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا دعت المحكمة العليا إلى إصدار أمر مؤقت يجمد كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون الذي أقرته الكنيست قبل شهر ونصف، والذي يفصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش عن النيابة العامة ويضعها تحت إشراف وزير العدل والمدير العام للوزارة. وتقول ميارا إن الهدف الحقيقي من القانون ليس تحسين عمل ماحش، بل إنشاء أداة ضغط سياسية من شأنها بث الرعب في نفوس أفراد الشرطة والمحققين والمدعين والتأثير على عملهم المهني. وكتبت للمحكمة في ردها على الالتزام

0: هذه الخطوة تزيل الحاجز الذي كان قائما بين المستوى السياسي وجهاز إنفاذ القانون، وتخلق واقعا جديدا تكون فيه مؤسسة تملك صلاحيات تحقيق وادعاء تابعة لشخص مقرب من الوزير، ويتم تعيين مديرها عبر لجنة تضم أعضاء معينين سياسيا. وهذا يثير مخاوف من التدخل في تحقيقات لا تريدها الحكومة وتفضيل تحقيقات أخرى. ورغم أن القانون من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الكنيسة القادمة بعد الانتخابات، فقد تم نشر مناقصة لاختيار رئيس جديد لمحش، لكن مقدمي الالتماسات ضد القانون الذين انضمت إليهم المستشارة يطالبون بتجميد كل الإجراءات التي تخص القانون بما فيها اختيار رئيس الجهاز إلى حين صدور قرار نهائي. وفي الجهاز القضائي ينظر إلى قانون فصل قسم محش عن النيابة العامة وإخضاعه إلى وزير العدل كجزء مما يوصف بالثورة القضائية، وتقول ميارة إن نتائجه ستكون سلبية وسوف تتجاوز تأثيراته العاملين في جهاز إنفاذ القانون والقضاء لتطال المواطنين في الشارع وفي الملاعب الرياضية وفي الاحتجاجات وغيرها.
1: وفي الاحتجاجات وغيرها نفتتح وإياكم الآن مستمعينا الكرام ملفاتنا الحزبية. وفي ظل طريق مسدود وصلت إليه المفاوضات الثلاثية بين الجبهة والتغيير والتجمع حول تشكيلة القائمة المشتركة، تلجأ الأطراف إلى لجنة الوفاق كطوق نجاة محتمل لإنقاذ التحالف وترتيب أوراقه وسط تحديات شعبية وسياسية متصاعدة. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
2: بعد وصول المفاوضات الثلاثية بين الجبهة والتغيير والتجمع إلى طريق مسدود، رغم كل المحاولات من أجل الدفع قدما بها والتوصل إلى اتفاق، تفوض الجبهة بشكل رسمي لجنة الوفاق لتتدخل وتقوم بحسم الخلافات العالقة، أبرزها تلك التي تتعلق بتشكيلة القائمة وحصة كل طرف فيها. الجبهة ضمن استعدادها لتقديم تنازلات مؤلمة قدمت مؤخرا للتغيير مقترحا يقضي بتقديم الموقع التاسع الذي كان مخصصا لها وتقديمه إلى موقع أكثر تقدما، إلا أن التغيير رفضت ذلك بحسب المصادر واقترحت تقديم الموقع المذكور إلى ما هو أكثر تقدما، وتركت الموضوع دون رد حاسم بمنطق الجبهة لتصل الأطراف إلى طريق مسدود بحثت خلاله عن معادلة تخرجهم من أزمة تقسيم المقاعد حتى من خلال استشارة شخصيات خارجية. جهات من داخل لجنة الوفاق كانت قد أكدت لنا أنها على استعداد تام من أن تدخل إلى خط الوساطة فقط إذا حصلت على تفويض رسمي حاسم من قبل الأطراف، فبعد طلب الجبهة ومباركة التغيير لا أرى أي سبب يمنعها من ذلك، علما وقد أكدت أيضا جهات من داخلها أنها ستقف على نفس المسافة من الجميع وستعتمد مجموعة معايير مهنية لفرز القائمة ومنح كل جهة حقها كالاستطلاعات العامة، تمثيل كل طرف في السلطات المحلية إلى جانب فروعها في البلدات المختلفة وغيرها. مفاوضات عالقة تلقي بظلالها على رصيد شعبية هذه الأحزاب كلما تقدم الوقت، وسيكون الثمن باهظا وأغلى إذا تعثرت مفاوضاتهم بوجود لجنة الوفاق أيضا.
1: والآن مستمعين الكرام نذهب بكم إلى النقب، حيث الحديث عن هدم نحو 25 منزلا دفعة واحدة في حي الأسد الواقع في الأجزاء الغربية لبلدة القي، والسكان يقولون إن هذه المنازل شيدت قبل إقامة القرية بسنوات طويلة وإنها تأوي عشرات العائلات، فيما تؤكد الجهات الرسمية أنها بنيت على أراض عامة بخلاف القانون. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: في بلدة اللقية وتحديدا في الحي الذي تسكن فيه عائلة الأسد، قامت أمس طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل بهدم نحو 25 منزلا وملحقاتها بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية رغم وجود هذه المنازل قبل وضع المخطط العام للبلدة. وحول حملة الهدم واسعة النطاق والازدياد الملحوظ وغير المسبوق في تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء بحق أحياء بأكبر

0: بأكملها. تحدث إلينا المدير العام للمجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها سليمان الهواشلة.
1: نحن نتحدث عن ما يقارب هدم 25 بيت تعود لعائلة الأسد في بلدة اللقية، وهذه البيوت التي هدمت هي داخل الخط الأزرق. الادعاء من قبل السلطات أن هذه البيوت بنيت على الحيز العام للقرية، والصحيح هو أن عائلة الأسد تسكن في هذه البيوت وقد قامت ببنائها منذ زمن طويل على أراضيهم. نحن في الآونة الأخيرة وخاصة باقتراب موعد الانتخابات نرى أن التصعيد بهدم البيوت بشكل كبير في القرى المعترف فيها والقرى غير المعترف فيها، خاصة أن هذا الوزير بنغفير الوزير الفاشل يقوم بشكل تحريض بشكل يومي على أهلنا في النقب.
0: هذا وقد صدرت مواقف وبيانات استنكار لعمليات الهدم المفاجئة ودون سابق إنذار كما يقول السكان، مؤكدة أن هذه المنازل تؤوي مئات الأشخاص والعائلات التي بقيت في العراء، فيما تقول الجهات الرسمية من طرفها إن هذه البيوت شيدت بخلاف القانون على أراض عامة وفق المخطط التفصيلي لهذه البلدة.
2: والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى سوريا واستمرار فرض الحصار على محافظة السويداء التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. معنا سيد كمال شية، رجل أعمال ومواطن من محافظة السويداء. صباح الخير سيد كمال.
3: صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم، تحياتي.
2: أهلين بك. لنبدأ من حياة الناس نفسها، يعني ماذا يعني أن تعيش السويداء اليوم تحت الحصار؟ ما الذي بات المواطن عاجزا عن تأمينه هناك؟
3: طبعا هناك فرض حصار من على جميع الجهات في أي منطقة، حصار تمويني، حصار أكاديمي، حصار وضع الناس هناك يمرون في مرحلة كثير صعبة. بعدين حتى طلاب المدارس، طلاب الجامعات ما عندهم قدرة أنه يتواصلوا مع جامعاتهم، و السكان يمرون بمرحلة صعبة جدا على محاور إطلاق النار، على محاور المواد الغذائية، وضع الطلاب، وضع الناس داخل المحافظة، الوضع مريض جدا وليس هناك حلول قريبة تقريبا في المحافظة.
2: يعني تتحدث عن خط نار، هل هو حصار ممنهج أم حصار يعني لواقع النار، لواقع المواجهة الحاصلة حاليا، أم هو حصار ممنهج لخنق السويداء؟
3: طبعا طبعا هو حصار ممنهج لخلق السويداء لأبعادها، وفرضت على السويداء وليس كان لم يكن اختيارا فصل السويداء عن عن عن عن سوريا، هو كان ممنهج ومقصود انه ابتعدوا، لا نريدكم داخل المجتمع السوري، محاربين بجميع من جميع الجهات، وهذا فرضوا علينا ان نطلب الحصار وان نطلب المساعدة من دولة اسرائيل. لم يكن خيارا ولكن كان قرارا من حكومة الجولاني أن تفصل السويداء عن سوريا.
2: وكيف يتوافق ذلك مع دعوات وحدة الصف السوري يعني الآن في سوريا أو من قبل الحكومة السورية؟
3: لا حاليا لا يعنينا ابدا العوده الى دمشق بما حصل، يعني لا يعنينا ولا نهتم. حاليا اهل السويداء وقياده الشيخ حكمه الهجري تهتم كثيرا ببناء المؤسسات وبناء مجتمع عن حكم ذاتي او عن كونفدراليه، يهتم قليلا في بناء المؤسسات حاليا، بناء التعليم، بناء الاقتصاد، بعيدا تماما عن
2: وهل يمكن سويداء تحت حصار أن تبني مؤسسات فاعلة تعمل على أرض الواقع؟
3: يجب علينا، يجب على السويداء أن تتأقلم مع هذا الجو، الجو صعب جدا، الوضع صعب جدا، ولكن فيها محادثات للتواصل في بعض الأحيان مع حكومة مع حكومة الجولاني، مضطرين لبعض الأمور، لأن كل القوانين كل الدوائر الحكومية ما زالت تأخذ بعضا من مستحقاتها من حكومة دمشق.
2: طيب بالعودة إلى يعني الأوضاع الإنسانية وهي التي تهمنا في حديثنا معك سيد كمال، أنت رجل أعمال وتعرف حركة السوق، إلى أي حد خنق الحصار الدورة الاقتصادية في السويداء؟ بتعرف بدك تقيم مؤسسات، بدك أيضا يعني دورة اقتصادية تتيح لك أيضا أن تشئ مؤسسات، أن تعيد يعني إعمار السويداء بحياته وبسكانه وبقطاعاته المختلفة.
3: لا صعب، من الصعب جدا، في صعوبات كبيرة. أول شغلة يعني السويداء هي تعيش على المغتربين في المهجر، ومنذ أكثر من سنة أيام يعد هناك حركة المغتربين. بناء المؤسسات بحاجة إلى قرار أمني، بحاجة إلى أمن وأمان لرجال أعمال أن يقوموا بأي عمل داخل مدينة السويداء، ولكن حاليا كل شيء متوقف. سيولة نقدية في الشارع لا يوجد، حركة بنوك لا يوجد، حركة مؤسسات معدومة، فتتأقلم بما بالموجود يعني.
2: طب والمساعدات، ثم تحديث عن مساعدات تصل المحافظة بين حين وآخر، هل تصل الناس فعلا بما يكسر هذا الحصار؟
3: لا تكفي، لا لا لا لا تكفي. نحن في السودان لا نريد أن نعيش على هذه المساعدات أو نعتمد عليها اعتماد أساسي. هناك مرحلة انتقالية مضطرين أن نعتمد على بعض المساعدات، ولكن ليس هدفنا. هدفنا أن بناء مؤسسات وبناء مجتمع تعليمي، والعودة إلى المدارس، عودة إلى رجال الأعمال أن يعودوا في بناء مصانعهم، في بناء معاملهم. هناك معامل كثيرة متوقفة حاليا، وليس لدينا قطع الغيار أو إعادة تشكيلها من جديد. وضع الكهرباء، وضع المي، وضع المحروقات، كله له أثر سلبي جدا.
2: كلها بات له أثر سلبي، لكن أيها يشكل العائق الأثقل على الأهالي، ربما العقبة الأثقل؟
3: الحصار.
2: لا لا، الكهرباء لا، عندما تتحدث عن كهرباء، عن دواء، عن محروقات، ما الذي يؤرقكم في هذه المرحلة؟
3: وصل بعض المحروقات والكهرباء، هذا أكثر ما هو مؤثر على الشارع حاليا. طبعا الكهرباء 6 ساعات بساعة أو 5 ساعات بساعة، وضع مؤسف يعني، بتمنى أنه ما يطول هيك.
2: وضع مزري فعلا. إلى أي يعني إلى متى تستطيع السويداء فعلا اقتصاديا وحتى مدنيا الصمود على هذه الحال؟ هل تخشون أن يتحول الحصار من أزمة معيشية مؤقتة إلى استنزاف حقيقي يغير لربما وجه المحافظة اجتماعيا وديموغرافيا؟
3: ليس هناك أي قرار أو أي مناقشات أو أي بحث بعودة السويداء إلى باتجاه الشمال. الصمود أصبح يعني مطلب لا رجوع عنه. ليس لدينا حلول أخرى، فنحن محصرين. كيف لدينا أن نبحث عن حلول أخرى ضمن هذه الحكومة؟ قتل ودمار، وضع صعب يعني. ما بنقدر نشرحه إسا بشكل كامل، ولكن الموجود حاليا التأقلم مع هذه الظروف. هناك مؤسسات تعمل بما فيها لإعادة الوضع الطبيعي، ولكن بصعوبة، بحاجة إلى وقت.
2: والتأقلم هذا يعني بالنتيجة إلى أي حد يستطيع الإنتاج المحلي أن يعوضه، يعوض ما لا يدخل إليها من الخارج في السويداء؟
3: صعب.
2: إذن نعم صعب جدا، ولكن نأمل أن تتحسن الأوضاع في السويداء والانفراجة يعني تبث ويسمع عنها قريبا. سيد كمال شيا، رجل أعمال ومواطن من محافظة السويداء، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك، تحياتي.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الصباح. شكرا لضيوفنا وشكرا لكل مستمعينا على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم في التحرير أسعد عطار، في الإنتاج شريهان حجير بيكي، في الراديو والمصور ناصر سعيد، وفي الهندسة الإذاعية حين دهان، وأنا كرم أبو مخ. أشكركم على هذه الصحبة وأتمنى لكم صباحا طيبا ويوما هادئا. يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات.
4: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
11: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
12: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
13: مع

0: بدوك.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أبرز عناوين الساعة: واشنطن تحذر حزب الله من مغبة شن أي هجوم على إسرائيل، اعتراض مسيرة قرب الحدود مع الأردن، نبأ يفيد أن وزارة الداخلية البريطانية ترفض لما شمل عائلات من غزة، قوات الأمن العراقية تعتقل 5 إرهابيين من داعش، والحرارة ترتفع اليوم بشكل تدريجي.
6: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. علمت صحيفة نداء الوطن البيروتية أن لبنان تلقى من واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن ثمن تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت أمريكا أي حرب جديدة وتنفيذه هجمات على إسرائيل سيكون باهظا. وبحسب الرسالة فإن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على الحزب ولبنان. وأضافت الصحيفة أن هذه الرسالة وصلت إلى حزب الله أيضا عبر الدولة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبات الحزب على علم بها. يذكر أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 3300 من عناصره. اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها المجال الجوي لإسرائيل، ويفحص جيش الدفاع مصدر الإطلاق. ويذكر أن مسيرتين أسقطتا أمس في منطقة البحر الميت، ورأت مصادر عسكرية أنهما أطلقتا من العراق وبالأخص من منطقة تنشط فيها ميليشيات شيعية مدعومة إيرانيا. أورد النبأ مراسلنا حسن أبو زيد. أفادت صحيفة الجارديان بأن وزارة الداخلية في لندن تمنع إجلاء نساء وأطفال لهم أقرباء في المملكة المتحدة من قطاع غزة إلى بريطانيا، بالرغم من إعلان وزارة الخارجية عن استعدادها للقيام بذلك. وقال محامون يمثلون هذه العائلات أن وزارة الداخلية تعتبر هؤلاء الأشخاص خطرا أمنيا لأنهم يقيمون في منطقة توجد فيها نشاطات إرهابية، وذلك بخلاف التعامل مع أقرباء مواطنين من مناطق أخرى في أنحاء العالم. في محافظة الأنبار غرب العراق ألقي القبض على 5 إرهابيين خلال مداهمة منزل استخدمه تنظيم داعش مقرا له. وجاء في بيان عسكري أن المكان سمي ببيت مال المسلمين وخصص لتوزيع الأموال التي كان التنظيم الإرهابي يطلق عليها اسم الزكاة. وضبطت في المنزل مبالغ مالية وصكوك وأسلحة وعتاد وكتب دينية متطرفة. من المتوقع أن يعلن في فرنسا اليوم عن تعيين أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني خلفا لديدي ديشان الذي يشغل المنصب منذ 14 عاما. ويشار إلى أن زيدان لم يدرب أي فريق منذ أن ودع ريال مدريد قبل 5 سنوات.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في 9 مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
8: أجا
9: هدوء
10: هابي
11: هي يا جماعة بس شوي.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
11: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا بحضرتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة ضمن هذه الأجندة. الساحة السياسية في إسرائيل تشهد تصاعدا متسارعا ومتصارعا في الوقت ذاته. نحن نتحدث عن الاستعدادات للانتخابات القادمة مع احتدام النقاش حول شكل هذه التحالفات، حول هوية المرشحين، وكذلك بخصوص السؤال الأهم: هل الناخب عادة يعني يحسم موقفه بناء على الأشخاص أم على البرامج السياسية؟ وفي نفس الاتجاه فإن الأنظار تتوجه صوب اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللقاء بطبيعة الحال سوف يتناول ملفات هامة: الملف الإيراني، العلاقات الإقليمية، انعكاسات ذلك على المشهد السياسي الإسرائيلي قبل الانتخابات. وعندنا في المجتمع العربي ما زلنا نترقب الإعلان عن قائمة ثلاثية، عن قائمة مشتركة، ثلاثية، رباعية، ثنائية، وانعكاسات ذلك على المشهد السياسي الإسرائيلي قبل الانتخابات. وكذلك المواضيع الإنسانية: تمكين المرأة، التعليم، البحث العلمي، القصص الإنسانية، إنقاذ على الطائرة فوق السحاب، سوف نكون في هذا الموضوع. وكذلك حول الطلاب المتوحدين أو الأبناء المتوحدين وماذا يفعل آبائهم كرمالهم. كل هذه الموضوعات من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع حين دهان، فاتن حداد طبراني، ناصر سعيد، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. صباح الخير. نبدأ باللقاء بين بنيامين نتنياهو وترامب. ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع الدكتور ثابت أبو راس، المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور ثابت، تحياتي.
1: صباح الخير لك يا نادر والمستمعات والمستمعين.
0: شو أهمية مثل هذا اللقاء وإن كان يعني يأتي على هامش جنازة السناتور الأمريكي الراحل لينزي جراهام؟
1: باعتقاد أنه المشاركة بتعبير جنازة لينزي جراهام هو شيء ثاني وجدا. أنا أعتقد أن نتنياهو يأتي لواشنطن في وقت تم فيه وقف إطلاق النار في إيران والخليج بعد ما توقعنا بس قبل 3 أو 4 أيام تكون هناك حرب، يعني والمرة طاحنة كما وعدونا. يعني لا شك أنه هناك إسرائيل كانت تنشط وكانت حابة تخوض هذه المعركة ويعني مرحلة جديدة في هذا الحرب. لكن هذا اللقاء الثامن الحقيقي بين الرئيس ترامب ونتنياهو، لقاء باعتقادي يختلف عن باقي اللقاءات في ظل خلاف واضح جدا الآن بين إيران وبين إسرائيل. خلينا ننتبه أنه مشاكل الولايات المتحدة تتعمق، مش بس إسرائيل، تتعمق في الشرق الأوسط. فيش هناك نجاحات على الجبهة السورية، على الجبهة اللبنانية، فيش تقدم حقيقي.
0: تعرف سألوا ترامب لما وصل في الطيارة، سألوا اسمع السؤال ثابت، نسمع السؤال.
2: أيوة. Netanyahu does disagree with you on the F-35s to Turkey. Are you going to tell Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey? Are you going to tell him?
3: Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi.
0: سامع الدكتور ثابت؟ نعم. انه نعم يعني نعم. يعني سألوا عن تركيا، قال يا عم اللي بقرر بالنسبة لتركيا هو أنا، مش أي حدا ثاني بقرر لي.
1: نعم، أنا بعتقد أن الضربات اللي تلقاها نتنياهو في الأسبوع أو الأسبوع الأخيرات قوية جدا حقيقة. القضية بيع طائرات F-35 لتركيا هي بس واحدة، لكن هناك في اتفاق نووي سعودي أمريكي بدون تطبيع مع إسرائيل اللي كان شرط قبل كل شيء. الآن بيحكي ترامب أنه راح يكون تطبيع مشروط في التطبيع، ولكن رأينا أنه في اتفاق.
0: سؤال، هاي خلافات ولا هي تكتيك؟
1: لا، هاي خلافات جدية. أنا بعتقد أنه الولايات المتحدة الآن بورطة في الشرق الأوسط، يعني هذا الجبل الجديد اللي فتحت الآن بين اليمن والسعودية، أسعار النفط اللي ترتفع ومش بتنزلش، يعني هاي أزمات جديدة. يعني بداية الحرب خلينا نتذكر أنه ما تحققش ولا شيء لا النووي ولا حلفاء إيران في الشرق الأوسط ولا كل هذه الأمور، وأجلت أزمات جديدة، هرمز وأسعار النفط في حالة استقطاب مع الغرب الآن مع أوروبا بسبب استمرار هذا الحرب. وأنا بعتقد أنه هذه الزيارة تأتي لأنه الزعيمين الواحد بحاجة تانية مرتبطان يعني الواحد بالثاني. في هناك انتخابات أمريكية قريبة جدا,
0: انتخابات يعني إسرائيلية قريبة.
1: نعم انتخابات إسرائيلية.
0: هل ممكن نتنياهو يستفيد من وجوده مع ترامب للانتخابات المقبلة؟
1: أنا بعتقد أنه على الأقل لمصوتينه ممكن هناك يستفيد بعض الشيء, ولكن بالتالي اللي راح يقرر هو ما يجري في الإقليم في الشرق الأوسط. ففي التالي احنا نقترب بسرعة من الانتخابات. يعني هناك اليوم حتى نزع ثقة من نتنياهو على يد الأنظمة العربية الحليفة لأمريكا. في مشكلة لأمريكا. كل هذه الأمور تؤدي للحاجة لهذا اللقاء, ويمكن للتنسيق بينهما مش أكثر من هيك. ولكن أنا بعتقد نتنياهو
0: على فكرة دكتور, هل اللقاءات بين نتنياهو وترامب عددها أو وتيرتها أكبر من وتيرة اللقاءات بين الأحزاب العربية من أجل تشكيل الثلاثية مثلا؟
1: لا بالفعل سؤال بلغوم. أنا بعتقد أنه مؤلم ما يحدث مع الأحزاب العربية. الحقيقة العالم كله بتغير اتجاه إسرائيل ما عدا أحزابنا العربية. مش عارفة تروح في, يعني فيش هناك استراتيجية واضحة إن كمواطنين عرب للأحزاب العربية اللي بتمثلنا. مؤلم جدا, فيش هناك مش راح تكون هناك قائمة مشتركة رباعية على الأقل إلا إذا طلعت مظاهرات في
0: لا رباعية قالوا كمان في الموحدة في هذا الموضوع, يعني هذا الباب أغلق عليها انتهى.
1: بس معنى ذلك أيضا أنه نسبة التصويت راح تكون أقل. ولكن أهم من هذا, أنا بدي أحذر أنه هاي معركة الانتخابات راح تكون الأسوأ بين الكتلتين, بين القائمتين, من ناحية التهجم والتخوين والتكفير. واللي بفكر عكس ذلك غلطان. أنا بعتقد أن الأحزاب كلها اليوم جاهزة في مدافعها الإعلامية من أجل التخوين والتكفير.
0: كيف ينظر المواطن إلى أنه الخلافات اللي بناتني مش خلافات جوهرية, مش خلافات مبدئية وعلى برنامج عمل وعلى أجندة سياسية وأركان النظرة المفاهيمية المختلفة, وإنما على مين يأخذ أول ثاني ثالث رابع. أول ثاني ثالث معروفين, مين يأخذ من الرابع للتاسع؟
1: نعم هذا إحباط. أنا بعتقد هذا إحباط في القائمة الثلاثية اللي مش قائمة, لكن في إحباط كبير أيضا لو فيش قائمة مشتركة رباعية. وفي هناك بعض الخلافات السياسية الحقيقية يجب أن نعترف بذلك. لكن أنا بعتقد أنه هذا يؤدي إلى إحباط, ويمكن هذا يضرب نسبة التصويت عند العرب.
0: إنه
1: تنزل نسبة التصويت, يعني بدل من وصل 70 وصل 62%.
0: حتى لو كانوا قائمتين متفقتين مع بعض باتفاقية فائض أصوات.
1: حتى لو فائض أصوات أنا بقول لك اللي راح يأثر الجو المشحون. في هناك جو مشحون, يعني اللي قريب من الساحة السياسية وما يجري يعلم أن هناك في جو مشحون بين القائمة الموحدة والقائمة الثلاثية اللي راح تقوم على ما يبدو خلال أسبوع. فباعتقادي أنه هذا الجو
0: توجهوا امبارح للجنة الوفاق, هل هذا يعني بأنه احنا قاب قوسين أو أدنى على الأقل من تشكيل الثلاثية؟ الأمر سيحسم من قبل الوفاق.
1: نعم أنا بعتقد أنه سيحسم. أنا أعتقد الموضوع محسوم عمليا, يعني في هناك تفاهمات أولية. ما كانوا بروح للوفاق إلا عارفين أنه في هناك اتفاقات أولية كيف تحل القضية. أنا بعتقد أن القضية راح تحل. نعم. في التالي وهذا سيأتي على حساب الجبهة.
0: بعض القيادات قالوا أنه لا يوجد اتفاق, قيادات أخرى تواصلت معها قالت نصف قمحة, يعني قمحة قصوها في النص. شكرا جزيلا, يعطيك العافية دكتور ثابت أبو راس.
1: شكرا إلى اللقاء.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا ونكون مع المحلل السياسي الأستاذ المحامي سليم قدور. أهلا وسهلا بك أستاذ سليم, تحياتي.
5: صباح الخير أخي نادر لك والجميع المستمعين.
0: كتبت عن قضية غياب المرشح الدرزي عن الأماكن المضمونة في بعض الأماكن, احنا شفنا في أماكن أخرى هو مضمون. السؤال, هل الجمهور المعروف يصوت حسب العضو أو حسب البرنامج السياسي عادة؟ يعني إذا كان في الليكود أو في الديمقراطيين أو في حزب يشار عند أيزنكوت في مرشح درزي, عادة الشاب الدرزي أو الرجل الدرزي أو المرأة الدرزية تصوت بناء على وجود عضو أو عدم وجوده أم بناء على البرنامج السياسي اللي بيحمله الحزب؟
5: دعنا نقول أن وجود مرشح درزي في مكان مضمون نوعا ما له تأثير كبير على كيفية التصويت في المجتمع الدرزي. أعتقد في المجتمعات أخرى أيضا في الأقليات. ولكن هذا لا يكفي. يعني اليوم هنالك أعتقد أن هنالك استفاقة من هذا الموضوع. ماذا ما يفيد أن إذا كان هناك ممثل درزي في أي حزب ولكنه لا يستطيع فعل شيء لصالح مجتمعه؟ وأعتقد أن ذلك يرجع إلى أن الحزب نفسه لا يحمل أجندة تخدمنا. الآن هذا الأمر هناك تحول. لا أريد أن أقول أننا أصبحنا موضوعيين حتى النهاية، لا، هناك من يريد، وأيضا رأيت أن هناك من يناشد أن لا نقاطع حزب الديمقراطيون لأن لا يوجد الآن، لم يدرج أي مرشح درزي في في في القائمة. ولكن كي يكون هناك نتيجة من أي حزب باعتقادي لا بأس إذا كان هناك مرشح درزي أو مرشح عربي بشكل عام، ولكن أنا أتحدث طبعا عن الأحزاب الصهيونية، ولكن يجب أن نرى أيضا ما هي أجندة الحزب. يعني اليوم غالبية الأحزاب مع الأسف حتى من أحزاب المعارضة تتحفظ من إمكانية المشاركة مع المجتمع العربي لأنهم يريدون كسب الأصوات، معتقدين أن ذلك لا يصب في صالحهم إذا ناشدوا بشكل علني.
0: تخفق الأحزاب العربية أنها لا تدرج مرشح درزي في موقع مضمون؟
5: أعتقد أن هناك خطأ في هذا الموضوع. أعتقد أن هناك أيضا الآن مرشح لا أعرف تماما أي مكان سيتبوأ، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع لا أريد هنا أن أعطيك
0: تذكر في الماضي كان في جابر عساقلي، كان عبد الله أبو معروف، كان نعم، يعني كان العديد من المرشحين،
5: نعم،
0: سعيد نفاع
5: أيضا، نعم، وعساقلي. ما أريد أن أقول أن مشاكلنا هي واحدة، لا توجد تجزئة، وكلنا نعاني من نفس المشاكل في قرانا وبلداتنا من ناحية التنظيم ومن نواحي شح الميزانيات والتمييز والسياسة الخناق وكل ذلك. لا يوجد تفرقة أي فرق في تعامل المؤسسة بين الدروز أو المسلمين أو المسيحيين أو أي فرد من الأقليات. لذلك يجب أن يكون تعاون، يجب أن تكون تعاون. وحبذا لو كان أيضا في الأحزاب العربية مرشح من معروف. وأيضا أنا أقول هنالك أيضا مرشحين أكفاء، أيضا على سبيل المثال لدينا الآن مرشح في حزب يشار، أعتقد أنه شخصية بارعة، وأتمنى أن يأتي بالنتائج المرجوة وأتمنى له النجاح. ولذلك من السياسة كما السياسة، وإذا كان هناك مرشحون، إذا كان هنالك مرشحون أكفاء فهذا شيء جيد، ولكن أعتقد أن المجتمع الدرزي الآن ينظر أيضا إلى سياسة الحزب الذي يريد أن نصوت له. كيف، ما هو الخطاب، ما هو خطابه، كيف ينظر
0: يعني في على سبيل المثال في مشاكله. على سبيل المثال في حمد عمار في إسرائيل بيتينو، هل تجد أن التصويت لإسرائيل بيتينو حزب ليبرا أكثر من غيره لمجرد وجود حمد عمار هناك، خاصة أنه هذه المرة يقول سيسند إليه حقيبة الأمن الداخلي؟
5: نعم، كما تعلم هنالك يعني دائما قبل الانتخابات كل حزب يريد دائما إطلاق بالونات، إطلاق شيء كي يجذب الناخبين. أنا لا أريد أن أتطرق طبعا شخصيا لحمد عمار، لكن
0: أعطينا على سبيل المثال القضية مش حمد عمار، في كمان
5: أعتقد أن
0: في كمان أكرم حسون في الليكود.
5: نعم، أعتقد أن بغض النظر عن المرشحين عن نفسهم الذين ينتمون إلى مجتمعنا المعروف أو العربي بشكل عام، أعتقد أن القضية هي بعد مرة هي سياسة الحزب. لا أعتقد أن ليبرمان أثبت على مدار السنين نية صادقة تجاه المجتمع الدرزي والعربي بشكل عام. نعم، هو أدخل حمد عمار على مدار سنين طويلة يشغل منصب نائب في البرلمان من قبل إسرائيل بيتينو، ولكن لا أعتقد أن أتى أن هنالك يعني كانت بشائر كبيرة أو إنجازات من هذا التعيين الذي قام به ليبرمان، لا نرى ذلك. وأعتقد
0: يعني أنت صاحب توجه عمليا، أنت صاحب كمحلل سياسي، أنت صاحب توجه تقول ما يهمني هو أكثر هو برنامج الحزب أكثر بكثير ما يهمني الفرد.
5: نعم نعم، لا شك، وأريد أن أقول أكثر من ذلك. يعني إذا كان أقول إذا قلتها مسبقا، إذا كان الخيار بين حزب يحمل أجندة تخدمنا دون حتى لو ما كانش فيه ممثل منا وحزب يتجاهلنا بسياسته يعني بشكل واضح ولكنه يضع ممثل، ماذا يفيدنا؟ لا يجب حسب رأيي يجب تفضيل الخيار الأول.
0: يعني تقول عمليا، أنا بحاول أترجم كلامك للغة العربية يعني الدارجة.
5: نعم.
0: حزب بجيب لي قانون كامينيتس وبجيب لي قانون القومية حتى لو كان فيه ممثلين دروز، هذا ليس بالضرورة يخدم الأجندة الدرزية.
5: لا يخدم، بل يضر بها. أنا أقول أيضا أنه إذا فكرنا بعقلانية أعتقد أن جل اهتمامنا يجب أن يكون أكثر على أن ننظر إلى سياسة الحزب، لأنه إذا نظرنا فقط إلى المرشح عندها يأتي حزب معين، أي حزب صهيوني يأتي ويضع مرشح قبل الانتخابات ظنا منه بأنه قد يكسب أصواتنا بدون أن يعمل على مدار السنين، بدون على في فترة كل الولاية يتجاهلنا ويأتي في الأخير ويضع مرشح.
0: سؤال الأبرز، سؤال الأبرز يبقى سليم،
5: يجب أن نضع الأصبع أكثر على مصلحة المجتمع والشباب والكل بأكمله، وليس على مع الاحترام لكل المرشحين وأتمنى لهم النجاح، ولكن مستقبلهم الشخصي لا يجب أن يكون أهم من مصلحة مجتمع بأكمله.
0: هل مرشح عربي مغير درزي؟ ما أنا مش عارف، إحنا مش لازم نحكي كمان طائفين. نعم. أنا شخصيا بحبش الكلام في هذه النواحي. أكيد. مرشح عربي من طائفة أخرى لا يستطيع أن يمثل أبناء الطائفة في الحزب اللي هو موجود فيه بغض النظر عن اسم هذا الحزب؟
5: طبعا يستطيع، وفي هذه الفرصة أنا يعني بتمنى النجاح والخير للأخت سمية بشير، لأني أعتقد رغم أني أنا يعني بغض النظر أين سأصوت ولكنني أرى أن حزب الديمقراطيون أتمنى أن يبقى ذلك حتى بعد الانتخابات، يحمل أجندة طيبة تجاه المجتمع العربي ويتحدث عن الشراكة ويتحدث عن كل هذا. وحتى كانت هناك انتخابات ديمقراطية شملت أكثر من 100,000 شخص.
0: نعم.
5: وهذا شيء لا يستهان به بدون شوائب،
0: مع التأكيد
5: بدون خروقات،
0: مع التأكيد على أنه إحنا في الراديو بنعملش دعاية لأي حزب من الأحزاب بغض النظر من هنا، صح؟
5: ولا أنا لا أنا لا أنتمي حتى لهذا الحزب، ولكني أقول أنا أتكلم من باب الموضوعية. أنا لا يعنيني إذا كان كون المشاكل هي وحدها، هي كل يعني كلنا نعاني من نفس المشاكل.
0: نعم.
5: فإذا كانت إذا كان الممثل وطبعا في حزب جيد من ينتمي إلى إذا كان درزيا أو مسلما أو مسيحيا، أعتقد هذا
0: الأجندة واضحة
5: قطعيا، لأننا نريد في الأخير النتيجة.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية سليم. أريد أن أشكرك طبعا هذه المداخلة، المهم أنه يمثل الناس وليس على الناس. شكرا
5: ويعطيك ألف عافية، ويعمل لصالح مجتمعي وليس لصالح نفسه
0: لا
5: فقط.
0: لا شك. إلى اللقاء.
5: شكرا أخي الكريم،
0: إلى اللقاء.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. تعالوا نكون مع الموضوع التالي. عندما نتحدث عن تعزيز القيادات النسائية العربية وتوسيع حضورهن في مواقع القرار، طبعا كثيرون يتحدثون في هذه الآونة عن هذا الموضوع، وهو أمر هام للغاية. نحن نتحدث عن مشروع شبكة النساء الرياديات العربيات. تنضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع مركزة المشروع المحامية لما نششي بخوري. تحياتي أخت لما. مرحبا لما. أهلا وسهلا فيك. بداية، شو الأهداف الرئيسية اللي بسعى مشروع شبكة النساء الرياديات العربيات إلى تحقيقها؟
2: أوكي، خلينا أحكي هيك قبل شوي، أحكي عن المشروع. فضلي. المشروع هو بقيادة مركز مساواة. إحنا الفوج الثاني تبعنا، كان عنا فوج 2025 وفوج 2026. الهدف هو إنه نبني قيادات نسائية عربية يكون لها دور وتأثير حقيقي بالمجتمع. إحنا بنشتغل مع النساء على تطوير مهاراتهم وبناء شبكة دعم وعلاقات طبعا، ونعطيه الأدوات واللي بتساعدهم يوصل موقع صنع القرار ويأثروا من ناحية سياسية، مش بس يشاركوا بشكل رمزي. هدفنا يكون في تمثيل حقيقي وفعال للنساء العربيات بكل محل بصنع فيه القرار. عندنا مشروعنا القطري، وصار عندنا كمان مشروع اللي هو المحلي في المثلث الجنوبي بالشراكة مع جمعية النعمات. ده أوضح بس شغلي إنه إحنا مش زي الكل، كيف ما أنت قلت يعني. إحنا ب 2025 كتب عندنا ورقة موقف نيار عمدة اللي إحنا جربنا نوصلها للكنيسة وما قدرنا بسبب الحروف وظروف تاني. وهنا الإشي اللي إحنا بنحس مشروعنا مميز.
1: أنت قلت إحنا مش زي الكل. مش زي الكل في إيش يعني؟ ما شو هي الصبغة الخاصة اللي أنتوا بتعطوها لهذا المشروع بحيث أنه الإشي يميزكوا عن الكل؟
2: أوكي، فإحنا عدة لقاءات، كان عنا لقاء بالكنيسة الأخير، وورقة الموقف تبعتنا بتحكي الهدف تبعه دعم المالي للقوائم في المجالس المحلية اللي بترشح فيها النساء في الأماكن المضمونة والقابلة للفوز. يعني نستخدم الميزانيات كأداة تغيير، يعني يكون في حافز مالي أقوى يشجع القوائم المحلية إنها تحط النساء بمواقع مضمونة في المجالس المحلية. عم نحكي على مواقع أولى تاني. وهاي ورقة الموقف كتبت يعني بالفوج 2025، وإحنا مكملين معها إن شاء الله. يعني بتأمل كثير إنه
1: عشان هيك إحنا نشد على أيديكنا وكل الاحترام لإلكو. لما هيك سؤال عن اللي عم بصير حاليا، لما بتشوف إنه القوائم اليوم تقريبا تكاد تخلو من النساء، يعني في الشباب في الموقع الخامس، في التجمع في الموقع الثالث، وهلوم جرة، شو بخلي هذا؟ شو بعطينا أي شعور؟
2: طلع، احنا اول شيء يعني كل امرأة بتوصل هي انجاز بحد ذاته، لكن النسبة لنا طبعا هي قليلة. القضية مش بس كم امرأة موجودة، انما شو حجم تأثيرها وكيف نبني مسار اوسع لقيادات نسائية عربية. احنا في المشروع شبك نساء راديات العربيات بنشتغل على توسيع قاعدة القيادة من السلطات المحلية للمؤسسات العامة والعمل المجتمعي والسياسي، لانه التغيير الحقيقي ما بيبدأ من الكنيسة، ما بيبدأ بس فقط إسا في انتخابات تعالوا كونوا جزء مننا.
1: ما هو قبل الكنيسة في عنا كمان المجالس المحلية، كمان شايفين النساء مش موجودات هناك تقريبا.
2: مزبوط، ما عشان هيك إحنا عنا هاي ورقة الموقف، ومجالس السلطات المحلية بالنسبة إليها أهم يمكن من الكنيسة. إحنا بنعرف السلطات المحلية اليوم هي أقرب مؤسسة للمواطن، هي المكان اللي بتتخذ فيه القرارات بتأثير على حياتنا اليومية.
1: طب شو من التربية
2: والخدمات.
1: شو تفسيرك لغياب المرأة عن هذه المحلات؟
2: تفسيري إنه ما أنا حسب رأيي إنه ما فيش الوعي السياسي بالمجتمع. مش ما فيش وعي سياسي عند النساء، إحنا مؤهلات يعني. هذا مش سؤال اللي بنطرح. فحسب رأيي إنه هي وجود النساء هي مش فقط قضية نسوية فقط، هي قضية مجتمع. لما تكون مرأة شريكة في اتخاذ القرار بتكون قضايا الأسرة الأطفال والتعليم حتى الأمان الشخصي والخدمات الاجتماعية بتكون حاضرة بشكل أكبر، وهذا بينعكس على جودة الحياة، حياة الجميع. يعني أنا كتير مرات بحكي على ورقة الموقف، فهيك الناس شوي بتقول إنه طب ليه يعني كيف. فبحس إنه الوعي السياسي عندنا مش موجود من ناحية مجتمع كامل.
1: شو أبرز، طالما هذا الوعي مش موجود، طبعا هو واحد من التحديات اللي بتواجه المرأة اللي ترغب في خوض العمل العام أو الانتخابات المحلية، شو أبرز التحديات اليوم اللي بتواجه امرأة بدها تفوت؟
2: طلع كان عندنا لقاء مع النائبة عايدة توما سليمان ووضحت على أهمية أن قضايا النساء العرويات ما تكون بس ردة فعل وقت الأزمات وتكون جزء من عمل سياسي مستمر. هي تحدثت عن أهمية المرافعة المنظمة وحكت على بناء شركات يعني يكون في أكثر علاقات ودعم نسائي والعمل المشترك بين المجتمع المدني وأصحاب القرار حتى نقدر نخلق تغيير حقيقي ونوصل النساء على مواقع التأثير في صنع القرار. إحنا بالنهاية ورقة الموقف مش بس عشان نحط مطلب قدام أصحاب القرار، هي كمان طريقة إن إحنا ندخل المجتمع نفسه كشريك بالتغيير. لما الناس تحس إنه صوتها له قيمة، يعني أنا بس أحس إنه أنا في بإيدي ورقة موقف، فأنا بشارك أكتر، بكون عندي فرقة يعني فرقة وتغيير، وهذا بزيد ثقة وبشجع المجتمع أن يكون جزء من العمل العام. ممكن كمان هذا ينعكس على نسبة التصويت والمشاركة بالانتخابات. التغيير ما بيجي بس
1: كيف
2: من فوق.
1: كيف يعني بدي ينعكس على نسبة التصويت؟ كلما شعرت المرأة بأنها شريكة أكثر صوتت أكثر،
2: مضبوط. كل ما أنا بهاي ورقة الموقف أنا بحكي فيها أكثر، وكل ما أن الفوج 2025 هني حاسين أن هني جزء منه، وفوج 2026 هني بحسوا أنه بدنا نروح على الكنيسة وإحنا مخدين معنا ورقة الموقف وبيحكوا فيها للمجتمع وبيحكوا فيها للي حواليهم، فهذا ممكن يأثر على نسبة التصويت بالانتخابات الجاي.
1: هل عم تلمسوا من خلال الدورات اللي عم تعملوهم إلى ذلك، عم تلمسوا تغير في هذه النظرة؟
2: منحس أكتر إنه بدنا نشتغل على موضوع الأدوات، إنه إحنا أكتر كيف نفوت للمجالس، لأنه طبعا عندنا النساء هن نساء مؤهلات جدا، المشكلة إنه كتير منهم بيعطوا هن مواقع مضمونة في القوائم. فالدعم الشعبي والعائلي ما بيكفي، وإحنا بنعرف إنه هذا إشي مشكلة إشكالية بالمجالس المحلية. وأنا بتخيل إنه الحوافز بتغير السلوك، يعني إذا بدنا القوائم المحلية تغير طريقة اختيار المرشحين لازم يكون في دافع حقيقي.
1: نعم. شو الرسالة اللي بتوجهها لأي امرأة لأي فتاة ترغب في خوض هذا المعترك بدها تفوت على هذا المجال؟
2: إن القيادة هي مش لقب ولا منصب، القيادة هي مشروع وعمل جماعي، والمطلوب مش مجرد زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، وإنما وصول نساء مؤهلات عندهن رؤية وقادرات للتغيير وكوادر عندهن شغل مجتمعي حتى بالمؤسسات. نعم. حتى بالمجالس المحلية.
1: أخت لمى نشاشي بخوري، تعرف في قضية أثرتها أنا في الماضي ويعني أرغب في أنه كمان مرة أطرحها من خلالك. هل لازم نحصن؟ هل لازم تكون مواقع مضمونة للمرأة في داخل الأحزاب العربية في الأماكن المختلفة، أم أنه لازم يتنافس زي غيرها من منطلق المساواة، الإنسان الأفضل في المكان الأفضل في المكان الملائم؟
2: حلو، بدي أوضح أنه كمان ورقة الموقف هي مش تمييز لصالح النساء، لأنه ما فيش مقعد محجوز للنساء. إحنا مش نطلب تعيين امرأة إكس أو واي، إحنا نطلب تشجيع القوائم على إعطاء النساء لمؤهلات فرصة حقيقية للمنافسة والوصول للمقاعد. مش إحنا مش عم نقول تعالي نحطك لأنك عندك يعني.
1: بس بيني وبينك لازم تكون لازم إحنا نخلي موقع سلفا، نحدد موقع، نقول هذا المثل الموقع الثاني في التجمع، الموقع الثاني في الجبهة، هذا لامرأة اللي يسمح فقط للنساء التنافس عليه، هذا مقبول ولا غير لائق؟
2: طلب في كتير دول خارج البلاد يعني مجرب بلشت بهاي السياسي، وبعدين بس شافوا انه ممكن النساء تكون يتنافسوا بدون هذا المقعد، فزاح يعني تخلت عن انه نحجز هذا المقعد لإلهم.
1: نعم.
2: انا مش محلل سياسي، بس بتخيل انه اذا احنا بنحط مقعد لامرأة ممكن كبداية يحسن الإشي، بس أنا حسب رأيي إنه الإمرأة لازم توصل بحد ذاتها.
1: كل الاحترام، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك مركزة مشروع الرياضيات في مركز مساواة المحامية لما نشاشي بخوري، شكرا لما.
2: تسلم كتير، يعطيك العافية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة مؤتمر حرية التعبير وضغوط العمل والحقوق المهنية والمساواة، تنضم إلينا المدير العام للجنة المتابعة لقضايا التعليم العربي دكتورة سماح خطيب أيوب. تحياتي دكتورة.
3: تحياتي لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: احنا بصدد أي مؤتمر نتحدث ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
3: ممتاز، هذا مؤتمر نلتقي فيه غدا بشكل وجاهي وجامع بمبادرة من مركز عدالة الحقوقي وأكاديميون للمساواة وأيضا أطباء لحقوق الإنسان. هاي كانت مبادرة منهم للتعاطي مع كل حالات الإخراس والملاحقات اللي بتطال مجتمعنا الفلسطيني في الداخل في قطاعات مختلفة، صحة، التعليم، العادي، العالي وما إلى ذلك.
1: بصلكوا الشعور متزايد بشكل أو بآخر من قبل أعداد متزايدة من العاملين في مختلف الأجهزة إنه هذا الموضوع هو موضوع يؤرقهم؟
3: تماما. فبما أنها المبادرة من هاي الجمعيات الحقوقية التي تعنى في قطاعات مختلفة، نحن كهيئة تمثيلية نشارك في الجزئية التي تتعلق بالتعليم العادي والعالي منذ 7 أكتوبر وحتى قبل ذلك، ولكنها كانت في ارتفاع متزايد في ظل منسوب الملاحقات والعنصرية. كان في عنا ملفات كمان كبيرة من الحقل، وكمان ملفات استراتيجية اللي فيها كانت ملاحقات للطلاب، لمعلمين، لمحاضرين وطلاب جامعيين، اللي بعد وقت لاحق في نهاية 2024 تم قوننة هاي سياسة الملاحقات ضمن قانون فصل الطواقم التربوية واقتطاع ميزانيات في حال أنه يدعى أنه هن يتماهوا مع ما يسمى إرهاب.
1: هذا يعني كان هذا قانون حبر على ورق ولا قانون قابل للتنفيذ؟
3: بداية هو أكثر من أنه مش بس حبر على ورق، في ممارسات وينفذ قبل قوننته، وبعد ما تم سنه أيضا في حالة رقابة ذاتية طالت كل جهاز منظومة التربية والتعليم وأيضا العادي والعالي. وأكثر من ذلك، ضمن هذا الالتماس الذي قدمناه مع كافة الهيئات التمثيلية ومركز عدالة الحقوقي، تم الكشف عن لجنة مراقبة معلمين والتحريض بحقهم على مدار 10 سنوات، وحاليا هذا الكشف تبين عن مئات الملفات اللي تم فيها استدعاء طواقم تربوية لاستفسارات ما يسمى في العبري هفهراء أو جلسات استماع من دون أي سند قانوني أو أي صلاحية قانونية. وضمن هذا المسار إحنا بصدد تصدي لهذا الموضوع.
1: هل تغيرت؟ نعم. هل تغيرت يعني ممارسات وسلوك المعلمين أو المحاضرين مثلا؟ بطلوا يعبروا عن أرائهم خوفا من العقوبات؟
3: طبيعة الحال أكيد في حالة نوع من الانكفاء، وهون بالضبط دورنا كلجنة متابعة قضايا تعليم عربي. المسار الأول هو المسار الأساسي المساءلة القانونية اللي طرحتها عن طريق الالتماسات القانونية، هاي من جهة، وهو قيد المتابعة، وكمان قد طلع أمر مشروط من محكمة العدل العليا اللي بلزم الدولة تفسر شو الواجب القانوني في هيك قانون على أساس أنه بمس بالحرية التعبير والفكر النقدي. ولكن لسؤالك، في الحقل إحنا لمسنا انكفاء وكمان محاولة ترهيب ورقاب ومرات أصدقاء وزملاء ما يدور في غرف المعلمين. وهون شفنا دورنا أنه ما بكفي فقط المساءلة، وإنما أيضا بلورت أدوات مهنية عملية اللي تحاول تعزز مكانة المعلم، طرح الأحكام القانونية المحدثة في الحقل. وكان عنا مبادرة هاي السنة مهنية اللي هي طبعا من الحاجة الملحة اللي وصلتنا من الحقل، اللي هو مشروع تعزيز حرية التعبير. المحامي عوني بنا المختص في القانون الدستوري أعد دليل قانوني بسيط في لغة عربية متاحة مع أسئلة وأجوبة، الدليل متاح على موقع اللجنة. كان عنا ويبنارات مهنية مع طواقم تربوية، وحاليا إحنا كمان نخلق مساحات بديلة للالتقاء بالطواقم التربوية مع لجان أهالي ومع طلاب. وكمان إحنا بصدد مؤتمر جامع عشان بالضبط نطرح اللي أنت سألته، لأنه في حالة انكفاء، في حالة خوف، عم تصلنا أسئلة، في مرات ضبط ذاتي اللي هو ما له سند قانوني بتاتا للمساحة حرية التعبير، وخاصة أنه قانون التعليم الرسمي المصنون عليه في إسرائيل منذ السنوات، واحدة من مهارات اللي مهم نطورها في أجيالنا الصاعدة عدا عن قضية الهوية وما إلى ذلك، من قضية التساؤلات والفكر النقدي. كيف يعقل أنه نربي أجيال بدون ما تتساءل بالتعليم العالي؟ كيف ممكن نعمل أبحاث علمية أكاديمية في مجالات مختلفة بلا ما نطل نطرح أسئلة؟
1: طيب، هاي الرسائل الداخلية، شو بالنسبة للرسائل الخارجية بشكل أو بآخر؟ أنا عارف اللي بتكون توصلوها لصناع القرار، للرأي العام، التوصيات اللي بتكون تطلع منها من هذا المؤتمر.
3: بالضبط، هاي الرسائل داخل الرسائل الخارجية بنحكي على انحصار الحيز الديمقراطي والهامش الديمقراطي اللي كنا نناور عليه كمجتمع فلسطيني في الداخل في كافة القطاعات، وإنه هاي واحدة من الأمور اللي بتمس فينا كشعب أصلاني في هاي البلاد. وواحدة من الأمور إنه اليوم كمان دولة إسرائيل بمؤسساتها المختلفة وقطاعاتها بما في ذلك التعليم العالي عم بتواجه حالة عزلة. فواحدة من أسباب هاي العزلة
2: وأيضا ما يسمى المقاطعات الأكاديمية في الأبحاث العلمية هي أسبابها من هيا القوانين التي تسن، ومش عبثا مجلس التعليم العالي وأيضا كافة الهيئات المهنية عارضت كل مشاريع القانون اللي حاولت تسن في الكنيسة والهيئة العامة في لجانها المهنية المختلفة. نفس منطق قانون اللي حكينا عنه عن ملاحقة الطواقم التربوية في التعليم العادي في محاولات لسن نفس القانون في التعليم العالي، وأيضا اقتطاع ميزانيات من جامعات إذا المحاضرين والطلاب بيطرحوا في بحوثهم أشياء تسمى معي ما يسمى إرهاب، يعني ادعاءات فضفاضة من قبل جهات يمنية متطرفة اللي بتفعل ضغوطات على إدارة الجامعات. لحسن الحظ حاليا بسبب حالة العزلة اللي بتحاني منها دولة إسرائيل وأيضا اقتطاع ميزانيات بحوثية هذا القانون لم يمر، ولكن وارد جدا في كل الجو السائد زي ما حكينا، لأنه كمان عندنا ملاحقات بقطاعات إضافية واتجاه اليمين الفاشل اللي عم بتواجهه دولة إسرائيل كمجتمع، فكمان مهم كتير نعد العدة أيضا لما هو قادم.
1: اللي بنحكي عنه كل هذا الموضوع هل يلقي بانعكاساته على المناخ التربوي، على شو بصير بين الطلاب أنفسهم داخل مدارس داخل مؤسسات تعليمية مختلفة؟
2: طبيعي، لما احنا بنحكي اليوم على منظومة التربية وتعليم احنا كمان كلجنة متابعة موقفنا الأساس هو ليس فقط التحصيل العلمي إنما أيضا تطوير قيادات، ولما اليوم بنحكي عن تعليم عادي وعالي في ارتباط وثيق بيناتهم، فلهيك احنا بهمنا قضية القيادية، قضية قول رأيك، قضية المساءلة، مساءلة أنفسنا، مساءلة مؤسساتنا، مساءلة سلطاتنا المحلية. فكل هاي المهارات في ظل الكف عن طرح الأسئلة النقدية للفكر السائد وكل شيء احنا بدنا نخاف منه، حتى أيضا بمساحاتنا الشخصية، لأنه كمان كان في ملاحقات على بوستات وعلى لايكات وعلى آيات قرآنية وما إلى ذلك، وهذا ما كان عبث، هذا في محاولة لهندسة الوعي لأجيالنا القادمة، عشان هيك احنا بهمنا كثير هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك المديرة العامة لجنة المتابعة لقضايا التعليم العربي دكتورة سماح خطيب أيوب، شكرا.
2: هلا.

0: تقدمها مؤسسة النيو إسرائيل فاند في بريطانيا، وهي جائزة تقدمها إلى حول العالم. كل سنة يختار شخص أو شخصين لمساهمتهم في مجال حقوق الإنسان. لماذا تم اختياري؟ أعتقد أنه نظرا لعملي في المركز العربي للتخطيط البديل وما نقوم به في المحاولات للدفاع عن الأرض والمسكن. طبعا ليست كلها متعلقة بنا، ولكن بشكل عام نقوم وندلو بدولنا بدلونا هناك. أعتقد أنه بالسنة الأخيرة وبالسنتين الأخيرات كان في كثير عمل يعني قطع النظير في هذا المجال، إضافة إلى إقامة أقسام جديدة في المركز كقضايا، معهد تطوير قيادات، وحركة شبيبة بيتنا، وهي أمور ساهمت في حصولي على الجائزة والتي يقدرها جدا. شعور جميل أن يشعر الإنسان أن هنالك من ينظر ويقدر.
1: يعطيك العافية، طبعا أنت تستحق بجدارة. وسؤال في
0: شكرا.
1: كل ما يتعلق بالمجتمع العربي اللي أنت تعمل معاه في قضايا الأرض والمسكن والتخطيط، أين تقف هذه الملفات قياسا بما كان عليه الوضع في الماضي؟ يعني بعد سنوات من العمل أين تراها؟
0: حقيقة إنه في العقد الفائت يعني بين 2012 13 2020 21 22 حتى لنهاية حكومة التغيير، كان في تقدم ملحوظ في هذا المجال. يعني كان في إقرار مخططات هيكلية وتفصيلية في أغلب البلدات العربية، هذا الذي لم يكن قائم قبل 20 و25 سنة. ولكن في الحكومة الحالية هنالك تراجع كبير، تراجع كبير. أولا، إيقاف مخططات سرية المفعول أو عرقلة مخططات في سيرورة التخطيط في مراحل متقدمة. ثانيا، زيادة وتيرة الهدم، يعني هدم على كل شيء، على كل تجاوز بسيط. هذا أمر لم يكن. الهدم كان في الماضي هو المحطة الأخيرة بالنسبة لسلطات التنظيم، اليوم وأحيانا نشعر أنه المحطة الأولى. ولذلك نشغل المحاكم بهذا وتدخل قضايا غير تخطيطية بالمرة. يعني هنالك الآن أوامر هدم لا تتعلق بالتخطيط، تتعلق بدائرة أراضي إسرائيل، سلطة أراضي إسرائيل، واتفاقيات كانت على الأرض مع ناس قبل 30 و40 سنة، والآن يفتحوها ويقولون أنها لم يتم البناء حسب هذه الاتفاقيات. أي أن هنالك الشعور أن هنالك من يلاحق و يعني يريد حشر نفس الزاوية. ولذلك أنا لا أرى أي أفق في التعاون مع هذه الحكومة التي أنهت مدتها، ولكن
1: نعم، يعني بعد 3 أشهر في حكومة جديدة، يمكن عندك مقولة كمان في هذا المضمار.
0: أولا سيكون أمامنا 3 أشهر غير بسيطة بهذا الموضوع. امبارح شفنا بعرعرة آسف، وأنا أعلم عن وجود عشرات أوامر الهدم في العديد من البلدات العربية. هنالك قسم بالإمكان التصدي له عن طريق القضاء، وهنالك قسم يجب التصدي له شعبيا حسب رأيي. هذا أولا. أنا المقولة واضحة، يجب تغيير هذه الحكومة. هذه الحكومة يعني حكومة كارثية بكل المعاني، ولتغييرها يجب أن نصوت بأعداد عالية. لا يمكن أن نجلس في بيوتنا وعندما نرى
1: تعرف
0: أنه
1: دكتور، يعني
0: تقدم.
1: كمان قبل قليل تحدثنا إلى دكتور ثابت أبو راس، وهو تقريبا قال نفس الجملة، يجب أن نصوت بأعداد عالية. لكن عشان نتصوت بأعداد عالية وعشان تقنع الناس تطلع على صندوق الاقتراع وتدلي بصوتها لهذا المرشح أو ذاك بغض النظر عن هويته، في نهاية المطاف يجب أن يكون مقتنعا بهذا المنحة.
0: أنا بحكيها يعني حكيتها بلقاء قبل أسبوعين مع طلاب جامعيين حول هذا الموضوع، سألوني هذا السؤال. بالآخر الحزب هو مش أو الإنسان اللي بنصوت له هو مش فارس أحلامنا، لازم يتوافق مع كل شغلة بنعملها ولازم إحنا نوافق. يعني بالآخر السياسة هي بدك تختار من إمكانيات قائمة أو تطرح إمكانية جديدة، ولكن يعني الإمكانيات القائمة الإنسان لازم يختار أقرب واحد على فكره. ممكن أنا أتفق معه ب70% من القضايا، ولكن هذول ال70% كافيات إني أخرج من البيت وأصوت. يعني أنا بشوف المندوبين العرب اليوم في عليهم كثير ما يقال، ولكن أغلب الناس متفقة إنه في قضايا الأرض والمسكن، في قضايا الإجرام طبعا، في قضايا المساواة هن يعني كلهم متفقين والناس متفقة معهم، ولذلك يعني ممكن
1: هل يمكن

0: سؤال، هل هؤلاء النواب بغض النظر إذا كانوا هم في الجنيسة أو ربما في المجالس المحلية قادرون بشكل أو بآخر على المساهمة في رفع العبء عن المواطن في قضايا التخطيط والهدم؟
1: طبعا بالأساس على فكرة السلطات المحلية، يعني السلطات المحلية لها دور مركزي في هذا الموضوع، ولكن أيضا طبعا في الكنيسة لأنه في تشريع حول الموضوع، يعني المشاريع اللي هي بتقيد هي تمت في الكنيسة، يعني كمينيس تم إقراره في الكنيسة يعني، ولذلك تركيبة الكنيسة مهمة جدا، يعني مش بس عشان نركب حكومي، كمان عشان أي قوانين بدها تكون وهل نقدر نأثر على القوانين، يعني موضوع مش صفر أو واحد أبيض أو أسود، الموضوع كثير يعني مركب ولازم نطلع عليك موضوع مركب ونتعامل معه كهيك، مش إذا أنا صوتت معك وتنحل كل مشاكلي بكرة، بس من جهة ثانية إذا بصوتش يعني أنا تنزلت من إرادتي على إمكانية التأثير، ممكن هاي تكون الإمكانية مش زي ما أنا بدي بس هي موجودة. يعني
0: كيف تنظر سامر بشكل شخصي الآن أو ربما سياسي، يعني منهجي كما أنت ترى دكتور سامر سويد، كيف تنظر إلى اللي عم بصير الآن بين الأحزاب العربية، هذا الخلاف على مثلا كما يراه البعض على ترتيب مقاعد في داخل الثلاثية أو على قضية الائتلاف دخوله أو عدمه مع الموحدة؟
1: القضية بدأت بالائتلاف، قضية الائتلاف هي قضية شرعية جدا، يعني إنه خلاف سياسي على قضية سياسية بين أحزاب، هنالك يعني اجتهادات مختلفة وهنالك نظرات مختلفة، هنالك من يرى أن الدخول في الائتلاف هو أمر شرعي وهنالك من لا يراها كذا. أعتقد أن هذا موضوع ممتاز إنه عم بحصل هذا الخلاف، كنت بتمنى إنه يدار هذا الخلاف من خلال المشتركة يعني، ولكن يعني أنا مع إنه تكون مشتركة حتى لو بعد الانتخابات تم الانفصال، ولكن على ما يبدو هنالك اشتراطات عينية لمن يريد أن يدخل الائتلاف من قبل من سيقود هذا الائتلاف.
0: نعم، الموحدة قالت بشكل واضح إذا بدنا نفوت على الائتلاف بدناش تسقط الحكومة القادمة كما فعلتم بين مزدوجين حسب يعني روايتهن في الحكومة السابقة.
1: أعتقد إنه هذا الخلاف هو لا يمكن أن توافق عليه داخل الأحزاب، ولذلك هذا الشرط، ولذلك نحن أقرب إلى
0: قائمتين،
1: وأعتقد أن الثلاثية في طريق، يعني بعد ما أنا سمعت مشاورات امبارح والاجتماع بين الجبهة العربية التغيير، الثلاثية في الطريق إلى يعني
0: إلى البلورة،
1: إلى البلورة في الأسبوع القريب. هذا ما أعتقد
0: أولا إن شاء الله، لكن شو رأيك أنت بإطار اللي قد يفتقد أو يفتقر إلى وجود امرأة؟
1: طبعا انا اريد ان تكون الامراه في كل في المقاعد المتقدمه
0: هاي مفروغ منها، انا وياك عارفين مش راح تكون،
1: ولذلك مؤسف ان لا يوجد نساء، لكن انا اريد ان ننوه لشيء اخر، وهذا نداء للنساء وللنسويات وللزميلات في الجمعيات ايضا، يجب عليكم أن تدخلوا مغمار العمل السياسي الحزبي، يعني بنفعش نطلب أن يكون في نساء وبالآخر بتفوت تطلع على الأحزاب بتلاقي عدد قليل من النساء فاعلات، وأغلب النساء الفاعليات اجتماعيا هن موجودات في جمعيات مش موجودات في أحزاب، وهنالك دور على النساء أن تندمج في الأحزاب أعتقد أو أن تقيم أحزاب، يعني هاي كل واحد رؤيته السياسية، ولكن
0: كمان فكرة عم تعطيهن أنت مادة للتفكير.
1: أنا حسب رأيي طبعا وصمة عار وخجل على الأحزاب عدم وجود نساء في أماكن متقدمة، ولكن أنا لا أعفي النساء نفسهن من هذا الموضوع، خاصة
0: كيف؟
1: يعني
0: شو ذنبهن؟
1: فوتوا على الانتخابات، فوتوا على الأحزاب، يعني فوتوا على الأحزاب، أنا مش يعني لازم بكل موقع بكل حزب يكون عدة نساء منافسات زي ما في عدة رجال، يعني بكون في خمس رجال وامرأة فبيطلع رجل من ناحية إحصائية، هذا بيطلع رجل إذا في خمس رجال وامرأة واحدة، لازم عشان تطلع امرأة لازم الكل يكون فاهم أهمية الموضوع، مش دائما الكل بيكون فاهم أهمية الموضوع.
0: شكرا جزيلا.
1: فعشان هيك أدعو النساء إلى الدخول في العمل الحزبي.
0: شكرا جزيلا، أعطيك العافية دكتور سامر سويد على هذا الحديث، ونبارك لك من جديد الحصول على الجائزة.
1: شكرا أخي نادر، يعطيك
0: الحمد. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا مفتش اللغة العربية التربية اللامنهجية الأستاذ المربي أيمن جبارة. تحياتي أستاذ أيمن.
2: صباح الخير نادر، كيف حالك؟
0: أنا متعود عليك تكتب في كل شيء، لكن يعني لفت نظري أنه هذا الأسبوع أنك أنت يعني صورة استفزتك من الداخل وربما اعتصرت منك موقفا إنسانيا مهما.
2: صحيح، أنا نادر صار لي سنتين بسبب صديق إلي الأستاذ رامي بدارني مدير مدرسة البسمة، تعرفت على مجال جديد ما كنتش عارفه وهو مجال الطلاب التوحد. وبصراحة هذا المجال كثير، خلينا نقول، بديش أسميه صدمني، ولكن أثر علي تأثير كبير عندما رأيت الطلاب ورأيت بالأساس المعاناة الشديدة التي يعانيها أهاليهم.
0: أعطي فكرة للناس أنت بشكل أو بآخر، شو بمر مع هذه الشريحة من الطلاب اللي أنا شخصيا إلي حب، عندي حب خاص لهم؟
2: أول شيء هاي الطلاب أخي نادر، هذا إشي مجال تقريبا جديد، إحنا في فترة وفترتك ما كنا نعرف هاي الأمراض أو هاي العوارض اللي بمر فيها الطالب.
0: متلازم
2: التوحد كما يبدو، أنا لست خبيرا بالتوحد، ولكن في مجالات كثيرة وفي أطر كثيرة. يعني ممكن طالب يكون عنده توحد، يكون أنا شفت عند الأستاذ رامي طالب بسمع موسيقى لمرة واحدة وهو يعيد على هذه التحفة الموسيقية لمن كان بنفس الوقت. إذا أنت بتذكر إحنا أول مرة تعرفنا على موضوع التوحد عن طريق فيلم The Rain Man، رجل المطر. كان في أواخر الثمانينات اللي مثله توم كروز، إذا أنت بتذكر
0: طبعًا
2: هذا
0: طبعًا
2: الفيلم.
0: وكيف لنا كان عنا كان عنا غير السينما أيمن، مش زي اليوم كان عنا كل الشاشات وسمارتفونات وكل التطبيقات الموجودة من التيك توك للإنستغرام لغيره.
2: مشان هيك نادر، أنا هذا الموضوع أول ما شفته وتعرفت عليه جذبني جدًا جدًا جدًا. ولكن أنا بدي أقول لك، أنا لا أعمل بصورة مباشرة مع الطلاب، ولكن أنا أعمل مع الأهل. شو يعني؟ أنا بشوف المعاناة التي يعانيها الأهل.
0: وتخيل أهل الطلاب المتوحدين.
2: نعم، أهل الطلاب المتوحدين. وتخيل أنه لما يكون عندك أكثر من ولد في البيت، كديش أنت بدك تعاني وكديش بدك تبذل مجهود كبير في
0: أستاذ
2: هذا.
0: أستاذ أيمن، إحنا بدنا نبذل كمان مجهود عشان نقدر نأخذ منك المزيد من المعلومات، لكن لأنه في إعلانات ونعود إليك للاستمرار في مناقشتك حول موضوع التوحد، سيما بعد أن قرأنا قصة كوكوريا اللاعب الذي انتقل إلى ريال مدريد وشو علاقته في قضية التوحد بعد قليل.
2: نعم.
0: أنتم مع برنامج على أجندة، ناصر سعيد، فاتن حداد طبراني، حين دهان ونادر أبو تامر، إليكم عائدون.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
8: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
9: أبرز عناوين الساعة: تمديد اعتقال شخص مشبوه بالضلوع في قتل صلاح زعبي بالناصرة قبل شهرين، واشنطن تحذر حزب الله من مغبة شن أي هجوم على إسرائيل. نبأ يفيد أن وزارة الداخلية البريطانية ترفض لم شمل عائلات من غزة. قوات الأمن العراقية تعتقل 5 إرهابيين من داعش، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار التاسعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. مددت حتى يوم الثلاثاء المقبل مددت فترة اعتقال رجل ثلاثيني من سكان الناصرة يشتبه بضلوعه في جريمة قتل صلاح زعبي في المدينة قبل شهرين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن المشبوه اعتقل في مطار بن غوريون الدولي عندما حاول الفرار من البلاد. علمت صحيفة نداء الوطن البيروتية أن لبنان تلقى من واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن ثمن تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت الولايات المتحدة أي حرب جديدة وتنفيذ هجمات على إسرائيل سيكون باهظا. وبحسب الرسالة فإن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على الحزب ولبنان. وأضافت الصحيفة فأن هذه الرسالة وصلت إلى حزب الله أيضا عبر الدولة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبات الحزب على علم بها. ويذكر أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 3300 من عناصره. أفادت صحيفة الجارديان بأن وزارة الداخلية في لندن تمنع إجلاء نساء وأطفال لهم أقرباء في المملكة المتحدة من قطاع غزة إلى بريطانيا، بالرغم من إعلان وزارة الخارجية عن استعدادها للقيام بذلك. وقال محامون يمثلون هذه العائلات إن وزارة الداخلية تعتبر هؤلاء الأشخاص خطرا أمنيا لأنهم يقيمون في منطقة توجد فيها نشاطات إرهابية، وذلك بخلاف التعامل مع أقرباء مواطنين من مناطق أخرى في أنحاء العالم. في محافظة الأنبار غرب العراق ألقي القبض على 5 إرهابيين خلال مداهمة منزل استخدمه تنظيم داعش مقرا له. وجاء في بيان عسكري أن المكان سمي ببيت مال المسلمين وخصص لتوزيع الأموال التي كان التنظيم الإرهابي يطلق عليها اسم زكاة. وضبطت في المنزل مبالغ مالية وصكوك وأسلحة وعتاد وكتب دينية متطرفة. من المتوقع أن يعلن في فرنسا اليوم عن تعيين أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني خلفا لديدي ديشان الذي يشغل المنصب منذ 14 عاما. يشار إلى أن زيدان لم يدرب أي فريق منذ أن ودع ريال مدريد قبل 5 سنوات.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في 10 مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
10: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
15: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. نحن نتابع الشطر الثاني من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في الشطر الأول كنا قد خضنا مجموعة من الموضوعات السياسية والاجتماعية والنسائية والجوائز وما إلى ذلك. وفي هذا القسم من البرنامج سنتحدث عن امتحان بسيخومتري، عن التوحد، عن قصة إنسانية فوق السحاب، وعن قضايا متعددة أخرى عبر هذا الأثير. نتابع المسير حتى الساعة 10. ناصر سعيد، فاتن حداد طبراني، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نستضيف هنا من خلال برنامج على الأجندة الأستاذ المحامي وئام محمد أبو الهيجة، محامي ومدقق حسابات، مدير شركتين. أهلا وسهلا بك أستاذ وئام، تحياتي.
2: أهلا فيك أستاذ نادر، بك وبجميع المستمعين والمشاهدين.
1: فكرة للناس، من هو وئام؟
2: وئام أبو الهيجة ولد في حيفا من مواليد السنة 77، تلمذ في الكلية الأرثوذكسية في حيفا، ومن ثم انتقل لجامعة حيفا، درست محاماة اقتصاد وحسابات، ومن ثم خمس ألقاب ثاني، وأعمل في مجال بسيخومتري منذ سنة 1996. ابتدأت مسيرتي في معهد كيدوم، المعهد الوحيد العربي الرائد آنذاك، ومن بعدها انتقلت لمعهد سيجما، برضو معهد في مجال بسيخومتري، من سنة 2001-2003. أسست معهد أكاديمانيا سنة 2003، وحاليا مسؤول عن معهد أكاديمانيا، وبالسنة الأخيرة عمليا ضميت برضو شركة سيجما للإطار اللي احنا بنشتغل كمان فيه.
1: اليوم طبعا رح نحكي على بسيخومتري، عن التحديات التي تواجه الطلاب العرب في هذا الموضوع، هل في مستجدات من الممكن أن نتحدث عنها، لكن تعال تنوص يعني نكمل ما بدأنا به من خلال حديثنا مع الأستاذ المربي أيمن جبار، مفتش اللغة العربية والتربية اللامنهجية والكاتب أيضا. مؤخرا أنا شايف أيمن أنت يعني تتجه صوب الكتابة حتى أكثر من التربية والتعليم.
3: طبعا نادر، ما هو انت شايف بما انه الدنيا عطلي والشغل يعني صف اكثر من قبل وقت ما في مدارس، فانا استغل كل هذا الوقت حتى في ساعات المساء وفي ساعات الصباح الباكر للكتابة عن مواضيع اللي بتهمنا ومواضيع الساعة، بعيدا عن كل ما يسمى سياسة وحروب وكل هاي الامور اللي بتأثر على نفسية القارئ.
1: تعال من من من السياسي إلى يمكن اللفتة الإنسانية. طيب اللي عملها اللاعب ماركو كوريا المنتقل إلى ريال مدريد من تشيلسي، المهم أنه في الموضوع كلياته أنه هو لما أجع ريال مدريد اشترط أنه يجب أن يكون هناك على الأقل إطار ليعتني بابنه اللي بيعاني من موضوع التوحد، بل أكثر من ذلك هو قال أنا خليت شعري طويل تعرف معروفه بشعره الطويل زي الرفصات هيك بلفلف وبنطنط، فقال انا خليت شعري طويل عشان ابني ولا مره ينساني، بمعنى انه يعرف انه هاي العلامه التجاريه الفارقه تبعتي، هاي العلامه اللي هي تبعت الابوه تبعتي عشان يعرف مين هو ابوه. وانت تاثرت بهذا الموضوع وكتبت عنه، بدايه شو اللي استوقفك عند كوكوريا؟
3: اول شيء استوقفني اخي نادر لما انا كنت اشوف هذا اللاعب، اقول يعني هذا بعده عايش في فتره السبعينات عندما كان ماريو كيمبيز ولاعيبه الارجنتين وامريكا الجنوبيه كلهم يربوا شعورهم اذا بتتذكر.
1: طبعا
3: ولكن يعني كنت الزلمه ماله مش قاصص شعره ومش حالك شعره، لانه كان عباره عن يعني منظر غريب في اللغه الانجليزيه اللي كان اللاعبين يمتازوا كلهم بالشعر القصير والهندام المرتب. وأنا طبعا تفاجأت بعدين لما عرفت السبب، إنه سبب هو سبب إنساني، وهذا بيحكي لنا إنه إحنا دائما ما نأخذ بالمظاهر وما نتطلع فقط على المظهر الخارجي لكي نحكم على أي شخص موجود أمامنا، قد يكون هنالك سبب مهم جدا لوجود هذا الشخص بهذا الشكل. فعندما أنا قرأت القصة تبعته بصراحة وشفت ابنه كثير تأثرت، لأنه أولاد التوحد بيكون الواحد فيهم عايش في عالم آخر، نحن موجودون في عالم وهم موجودون في عالم آخر لا علاقة له بالعالم الذي نعيشه. فلما هو أجا وطلب أنه أول شيء أنه قضية مهمة جدا بالنسبة لك أنه انتقل لريال مدريد، ولكن بالأساس شخص من النوع اللي يملك الكثير من المال والنقود ويستطيع أن يهيئ الظروف لابنه. هذا بيخليني كمان أفكر في الأهالي الثانيين اللي ما عندهم الإمكانيات والظروف لتهيئتها مع ابنهم. أنا بصراحة أخي نادر قبل يمكن حوالي شهرين ثلاثة عالجت قضية هي لا تخصني لولد في التوحد اللي أصبح في جيل 21 سنة ولا يجد إطار له اللي يعمل فيه أو يتعلم فيه. وشفت قديش الجهاز ممكن يكون جهاز اللي هو غير متعاون لا مع الأهل ولا مع الناس، لدرجة أنه أنا وصلت لمرحلة اللي شعرت بعدم القدرة على مساعدة هذا الشخص مع كل الإمكانيات اللي تتوفر لدي. ولكن تعالوا نشوف كيف إحنا ممكن هاي الفئة من الناس، كيف هاي الفئة من الطلاب كمان نقدمها ونساعدها في مجال العمل وفي مجال التعليم وفي مجال التعامل في المجتمع.
1: تعرف شغلة أنا بتهزني دائما من الأعماق أيمن، لما بروح على أي محل سواء على مطعم أو أي محل آخر أو على مستشفى وبشوف يعني شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن يعني الشيء الظاهرة المتلازمة الموجودة عندهم، وبشوف كيف بدمجوهن بأماكن العمل، شيء يشعرك يعني يثلج الصدر من جوه، تشوف أنه يعني يبذلون الجهود يعني قصار الجهود عشان يدمجوا هؤلاء في العمل اليومي.
3: صحيح، بس أخي نادر إحنا مجتمعنا بتغير، ولكن لا زال مجتمعنا ينظر إلى هذه الفئة اللي أنت بتحكي عنها من منظور الشفقة. ولكن اللي بيهتم في هاي الفئة بيعرف إنه هاي الفئة لديها قدرات في العمل، يعني مش بس إنه أنا مجرد إني أشفق على هذا الطالب أو هذا الولد، لا، أنا مفروض أآمن إنه هذا الشخص لديه القدرات ليقوم بعمله كما يجب.
1: كل الاحترام أخي أيمن.
2: بدي أزيد من الشعر بيت أستاذ بضل. نادر أستاذ أيمن
1: بيت أو بيتين أو ثلاثة تقدر قصيدة كاملة.
2: أول شيء حصلنا شرف أستاذ أيمن جبارة اسمك قدامك. بالنسبة لموضوع التوحد، طبعا في عنا أجهزة خاصة لهذا المجال وفي شخصيات رائدة اللي كمان تسعى قدما نحو الحصول على عقاقير وأدوية لقدر المستطاع على أساس تغير الوجه الموجود اليوم. واحد من الشخصيات الرائدة بهذا المجال هو بروفيسور هيثم عمل ابن الأستاذ كندر عمل القدير من حيفا، وهو خريج جامعة الجامعة العبرية في القدس، وهو يعمل أيضا كباحث وكمحاضر زائر في جامعات متنوعة ومتعددة في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. وزد على ذلك أنه في كمان منظمات وأماكن خاصة اللي تعنى بهذه الشريحة الفذة بكل معنى الكلمة، مثل البيت الأقدس في حيفا، وحتى زوجتي كانت تعمل أيضا في هذا الإطار من ضمن العلاج العاطفي. أضف إلى ذلك أنه الأناس ذوي التحديات الخاصة وأصحاب التوحد عمليا أو على طيف من التوحد عندهم ميزات رهيبة جدا، خاصة في المجال العلوم أو مجال اللغات اللي لدرجة تفوق أي إنسان نسميه طبيعي عادي. فعندهم ميزات أخرى اللي إحنا نتوق إليها، وإذا بتتركهن عن جد يبدعوا بهالمجال هذا ممكن يوصلوا لأعلى القمم.
1: كل الاحترام. تعقيب أخير أيمن قبل أن ننتقل إلى موضوع
3: آخر. أنا بدي أقول لك جملة اللي هي خلتني لما أنا رحت أول مرة زيارة على مدرسة الأستاذ رامي وشفت الطلاب، كل جملة لا زالت يعني أحس فيها. قال الأستاذ أيمن كل معاملة أو كل عطاء لهذول الناس يعود لك بالخير، لأنه هذول الناس لديهم كرامات. أنا هاي الجملة يعني اكشعر بدني منها أنه على الأقل الواحد يعني يكسب شوية حسنات من وراء أنه بعطي لهاي الأشخاص لهاي الناس. وهذا
1: أنا بتصور أنت يعني أنا بتصور أنك أنت راح تعطي لهؤلاء حتى لو ما كسبتش ولا شيء.
3: الحمد لله. شكرا الحمد لله. وأنا بدي نادر أخص بالذكر هنا أنه في كثير ناس بعطوا لهاي الناس. اليوم أنا بالصبح كتبت إشي بس تنويه، كتبت عن سيدة جليلة تقاعدت مديرة مدرسة اللي هي مدرسة المأمونية، الست غدير ناصر الدين طهبوب، بعد عطاء دام 44 سنة في سلك التعليم.
1: هاي فكرة، هاي فكرة نحكي معها كمان عن كل هذه المسيرة الكبيرة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أيمن.
3: شكرا لكم.
1: وظاهر نسيت، ظاهر نسيت تبعث لي إياه للمقال. شكرا.
3: لسه الصبح جديد.
1: إلى اللقاء أيمن.
3: شكرا جزيلا. باي باي.
1: الأستاذ أيمن جبارة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة وإيام أبو الهيجة. نرجع لقضية الإبسيخومتري. بداية حدثنا عن، دائما كان يعني فكرة الإبسيخومتري وامتحانات الإبسيخومتري مصحوبة بالكثير من التحديات اللي بتواجه الطلاب العرب في هذا المجال، خاصة أنه يتحدثون عن فجوة كبيرة بينه وبين الطلاب اليهود عندما يتقدمون لامتحان الإبسيخومتري. أين يقف الطالب العربي اليوم في هذه المواجهة؟
2: طبعا امتحان الإبسيخومتري تأسس سنة 81، يعني قبل سنة 81 لما كنا نسجل مواضيع جامعية كنا نضطر نعمل امتحانات مختلفة بحسب الموضوع الجامعي اللي احنا مقبلين عليه. لكن سنة 81 وحدوا كل هاي الأطر ضمن إطار واحد له امتحان الإبسيخومتري اللي هو شبيه في امتحان السات SAT في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف ضمان إطار موحد وموحد للقدوم طبعا نحو الجامعات والكليات المعترف بها بإسرائيل. الامتحان هو مش امتحان تعجيزي، هو امتحان له نمط معين، نمط دراسي بالأساس يعنى بكل ما يتعلق بالتفكير الكمي الكلامي والإنجليزي، ولكن في تغييرات رح نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. ولكن التحضير لإله هو بحاجة لدراسة، بحاجة لمتابعة، بحاجة لانتباه. ضيق الوقت هو بالأساس العامل الأساسي تجاه هذا الموضوع، لأنه يعطى تقريبا لكل سؤال بالمعدل دقيقة، اللي هذا النمط يختلف عن التفكير المدرسي التقليدي اللي احنا معتادين عليه. ولكن هذا مش معناه أنه امتحان اللي مستحيل واحد يمره، ولكن بحاجة قدر المستطاع للدراسة، للمثابرة، للانتباه للطرق العينية تبعت الموضوع.
1: المدارس اللي بتنتبه للموضوع مبكرا هل بتقدر تعد طلابها بشكل مغاير؟
2: بدون أدنى شك. طبعا في برامج اليوم غنية ومثري ومباركة من قبل حتى كمان وزارة التربية والتعليم اللي دخلت إسا مناقصات على كل ما يتعلق بالتفكير الإبسيخومتري، بحيث أنه دخلت برامج منهجية على أساس أنه تكون في تحضير مرتب للطلاب بالأساس بصفوف الإعدادية. ومنلاحظ طبعا أنه كل ما تقدم الطالب لامتحانات أكثر كل ما علامته كمان زادت، والتحضير المبكر بدون أدنى شك بيرفع من نسبة العلامة اللي ممكن يحصل عليها الطالب.
1: نعم، هذا بالنسبة إلى علامة الإبسيخومتري، بس في علامات على مواقف إنسانية اللي بتحصل على أعلى علامة بغض النظر شو كانت التهيئة الأولى للموضوع. في تهيئة إنسانية وتحضير إنساني بقودنا إلى التصرف بصورة مسؤولة بغض النظر وين إحنا موجودين، حتى لو كنا فوق الغيوم.
2: بدون أن تشرك،
1: تعالت نكون مع ضيفنا التالي.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة الباحث في مستشفى الجيل الغربي نهرية تخصص إدارة النظم الصحية في جامعة حيفا بروفيسور فريد نخول، تحياتي.
4: صباح الخير لك لجميع المستمعين.
1: أنت في فرانكفورت ولا وين؟
4: أنا لا، إحنا انتقلنا إسا للنمسا. يا ريتك معنا.
1: أوه، نيالك نيالك على الأجواء الجميلة إسا في النمسا في هذه الأيام.
4: صح،
1: هذه المناظر الخلابة. بروفيسور فريد نخول، انت يعني كثير ركبت الطائرة، لكن هذه المرة كانت التجربة شوي تختلف. لما كنت في طريقك باتجاه رحلة عائلية اعتيادية انت والعيلة، طلعت على رحلة وفجأة احد الركاب يشعر بوعكة صحية. خذنا شو صار معه.
4: نعم اخنا در، احنا كنا عائلة الكريمة، أنا ومنخول والدكتور نخول نخول وعايدة بنتي اللي هي ممرضة برحلة لفرانكفورت لعند بنتي، كان عندنا عمادي، وإحنا في الطيارة تقريبا ساعة قبل الهبوط في مطار فرانكفورت شفنا العاملات في الطائرة بتراقد وما قدرناش نفهم، لأنه في تعرف مشكلة لغة بيحكوش الألماني. في الآخر وقفنا نخول، وقف وقعد يسأل، فقالونا أنه في شاب يعني مش كبير بالعمر وفي الأربعينات شوي مش صاحي فدغري احنا انتقلنا لإله الثلاثة أنا ونخول وعيدة وبلشنا نفحص فيه
1: الكادر الطبي كاملا
4: كان معنا طاقم طبي ملا نعم يعني اللي قدامنا كان شاب 40 عام ما قدرناش نفهم عليه من أني منطقة هو موجود وشو ماله فأول ما عملنا طبعا فيك حالات ونفحص السكر بس تقدرش نفحص السكر في الطيارة فأعطيناه سكر طريق التم في طريق جيل وحطينا له سوائل فكرنا انه فائد سوائل طبعا فيك حالات لما تشوف واحد يعني الوعي عنده مش ملان منفكر في ثلاث حالات او نوبة قلبية او انه السكر نازل عنده او الضغط عالي بس انا اول بعد ما فحصته ما شفناهش انه عرقان كتير والسكر ما ساعدش ففحصنا الضغط لقينا ضغط الدم عنده عالي كتير 180 السيستولي
1: انت شو ماخذ معك انت ماخذ معك المعدات تبعت العياده ماخذ العياده حطتها بشنطه وماخذها معك
4: لا اخذنا لا في في الطياره في تقريبا لا في الطياره احنا كان معنا ادويه بس باخذ في الطياره عاده موجود تقريبا كل المعدات مش المعدات التقنيه الكبيره بس قدرنا نعرف انه ضغط دمه عالي بعدين شوي شوي بلش احكي معه طلع شاب عربي يعني خفنا يكون بيحكي الماني فطلع شاب عربي من منطقتنا شاب مهندس من امريكا فقال لي انه حاسس انه ايديه منملي ووجع راس فهيك حالات اخ نادر لما يكون الضغط الدم عالي والمريض عنده عوارض في الاعصاب او في المخ يعني لحسن حظه انه في طبيب مختص بضغط الدم نزل الضغط شوي شوي وهي أول مرة أنا بأخذ دايما أدوية معي كان معي الدواء اللي هو اسمه أسيريل كابوتين اللي هذا منحطه تحت اللسان بينزل الضغط شوي شوي فبلشنا احنا نحكي معه بأخذه أنا دايما معي لأني أنا عندي كمان ضغط بأخذه بس كمان بأخذ كتير أشياء اللي ممكن تساعدنا في الطيارة
1: طبعا
4: فشوي شوي بلش يصحى فقال لي إنه هو شاب عربي من عنا من البلاد من عيلة معروفة ف وانه هو بيشتغل في امريكا شوي شوي بلش يصحى
1: من كوكب ابو الهجرة
4: طلب مني انه اتم نعم نشغل اسمه طب ماشي الحال فشوي شوي فهمت عليه انه هو من امريكا وبعدين طلع من جيبته هاي بعدين لازم نذكر لانه بيسافروا لقينا علبة الدواء اللي بأخده كان يأخذ دواء للبول يعني دواء بسيط جدا جدا بعرف شي كان عالجوه أو إنه استعمل كميات الملح عند عيلته وإجا زيارة للعيلة فقدرنا ننزل شوي الضغط ورجع شوي لحالته الطبيعية فحصنا أخرى مرة النبض كان منيح وفحصته من ناحية أعصاب ما كانش عنده أي يعني ضرر في المخ فتمينا حده طلب انه نتمنا حده انا ونخول وعيدة فمتقنهوش وصلنا لمطار فرانكفورت طبعا هناك الالمان في هاي الشغلات منيحة طلع التصيبت كبير يعني الطاقم الطبي باكمله عملنا له تخطيط ما بلش خليني نزلوت انا اشوف كل شيء كان التخطيط كله يعني ما فيهوش علامات انه مرأة نوبة قلبية بس تمه حالته انه هو
1: طب لو يعني بروفيسور فريد لو لا سمح الله لم يكن فريد نخول او طاقم طبي موجود على الطائره ممكن يكون في لها يعني عواقب
4: ساعتها هاي ما هاي مفهوم اولا شو اسمه الطاقم الطائره ان شاطرين دغري اجوا سالونا الطيار جي بيسال اذا يعمل نزله اضطراريه فقلنا له فيش حاجة في هيك حالات اللي بنزلوا حالة اضطرارية على أقرب مطار وبنقول له على مستشفى بس أصلاً. كان ممكن الضغط هذا العالي يعمل له يعمل له حالة ما يسموها في الإنجليزي تي اي اي يعمل زي نزيف صغير في الدم في المخ بيكون أما في حالات لما الضغط عالي كتير 180 ممكن إنه هذا الضغط يعمل طبعا شو اسمه أكتر ضرر على المخ نزيف ويضرب المخ بصورة مش منيحة ولكن لحسن حظه كمان مرة احنا كنا على الطيارة والتنين كنا قريبين ساعة تقريبا من مطار هذا وصلنا على المطار انا تميتني معه انه نزل ركب في الامبولانس وبعدين هو تصحي اتصل فيه قال لي انه القلب كان عنده منيح وغيروا له كل الأدوية ورجع لعند أهله
1: أكثر تجربة مؤثرة مرأت معك كطبيب ولا في كمان هيك قصص مؤثرة
4: لا أنا تقريبا عندي اخ نادر انا تقريبا كل سفره والثانيه دائما بيكون في حالات عن الشكل.
1: على الطياره كمان
4: حسبت انه يكون السؤال اكثر. نعم يا دكتور كثير حالات احنا بنكون فيها هيك افراد كي.
1: يبدو ان الالتقاط في النمسا. النمسا حلوه بس فيش فيها التقاط زي ما لازم. التلفون اللي مع بروفيسور فريد ما زبطش حاله معنا اليوم. طيب احنا القصه الاساسيه سمعناها من بروفيسور فريد نخول. اسا سمعناك
4: سامعك
1: لانه في عندك تشويش بالخط الهاتفي كان بروفيسور فريد. لازم تحكي مع السلطات النمساويه يضبطوا الالتقاط. مش سامع منيح. طيب احنا نشوف شو التقاطنا في مش في البسيخومتري التقاط في طلابنا في البسيخومتري في كل ما يتعلق ب الطالب كيف لازم يعد حاله وقام عبين ما رجعنا بروفيسور
4: سري. سامعني
1: انا سامعك دائما. انت مش سامعني.
4: انا سامعك.
1: سامعني كمل لك يلا كمل بدون ما اقطعك عشان نتوصل الرساله. بريد لا سامعينه بس واضح انه فيش التقاط في المنطقه اللي هو يتواجد فيها. خلو شوي برجع لنا وقام.
2: يعني اول شيء نشكر ربنا انه كان في التقاط بالطائره
4: كمان يكون معه هذا الدول اللي اسمه السرير او كابوتين
1: وبالتالي انقذناه والحمد لله. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك بروفيسور فريد نخول وبركت هذه الجهود. كل الاحترام لهذه العائلة وبصدفة هن طبيبين وممرضة في نفس العائلة.
2: صحيح.
1: بروفيسور فريد ابنه دكتور نخول نخول وأيضا كريمته عايدة كلهم كانوا موجودين مع بعض طاقم كامل فريق طبي كامل اللي قدموا الإسعاف والعناية لهذا الشاب اللي كان عنده ضغط الدم 180 يعني مش هوين.
2: هاي بالضبط حلفان هيبوكراتس وهي هي الرسالة الإنسانية الأولى في مجال الطب.
1: نعم. والآن إلى البسيخومتري والتحديات المختلفة التي يعني تواجه الطالب وشو ليش نعمل البسيخومتري احنا؟
2: طبعا امتحان البسيخومتري هو امتحان مهيمن أكثر ونظيف أكثر من ناحية كل ما يتعلق بجهاز القبول للأكاديمية. بطبيعة الحال احنا بحاجة لعنصرين لشهادة البقروت وأيضا لامتحان البسيخومتري نفسه. الامتحان البسيخومتري الجهة المسؤولة عنه هي الجامعة نفسها فبالتالي هي عمليا رقابة شديدة أكثر على هذا المجال إضافة لأنه هي إمكانية أخرى على أساس واحد يحسن حاله في حالة أنه ما كان في عنده علامات بقروت جيدة فهي إمكانية أخرى على أساس أنه يحصل فيها الطالب على علامة جيدة وبالتالي طبعا يلتحق بالأكاديمية. تحديات حكينا عنها طبعا إحنا عم نحكي عن ضغط نفسي عم نحكي عن ضغط وقت عم نحكي عن تحضير وبدون أدنى شك التحضير مبكر بيساعد لكل ما يتعلق باجتياز الامتحان.
1: كل شخص يستطيع؟ طبعا هناك يعني بعض الطلاب اللي بطبيعتهم وبتكوينهم وبيقدروش أم إنه كل إنسان يستطيع أن يتخطى
2: السؤال. يعني إحنا شو بدنا بالجامعة وأي موضوع إحنا بدنا نلتحق فيه. امتحان البسيخومتري هو وسيلة ومش هدف فبالتالي بتعلق بالموضوع الجامعي اللي إحنا معنيين فيه. بدون أدنى شك بالامتحان نفسه طبعا بفحص قدرات كمية يعني كل ما يتعلق مجال الرياضيات ولكن المادة اللي إحنا بنسعى لها هي بالأساس كل ما يتعلق بمواد صف تاسع يعني من أنهى صف تاسع باستطاعته طبعا التقدم لامتحان البسيخومتري. وعلى فكرة في الجيل للتقدم لامتحان البسيخومتري في أجيال متنوعة من الطلاب حتى كمان اللي بيقدموا ما قبل جيل صف تاسع فبالتالي القدرات المطلوب مش قدرات عالي. التحضير لإله هو بحاجة إله بدون أدنى شك لرعاية ومثابرة ولكن كل إنسان بيقدر يقدم. وطبعا إضافة للقدرات الكمية في عنا القدرات اللغوية والإنجليزية فبيجوز طالب اللي عنده قدرات بمجال معين أقوى من أشخاص آخرين وفي طلاب اللي بحاجة لعلامات معينة وفقا للموضوع اللي هن بحاجة إله. والحاجة اليوم بسوق العمل طبعا بالأساس مش بس الرغبة للموضوع وإنما القدرات وأيضا كمان مجال العمل المتاح.
1: هل الثقافة العامة بتساعد؟
2: امتحان البسيخومتري بالسنوات الأولى من إقامته بسنوات الثمانينات نعم كان مطلوب الثقافة العامة ولكن بأوائل سنوات التسعين لغوا كل الفكرة تبعت الثقافة بسبب تعدد الثقافات فكانوا بدهم يوحدوا المقياس عمليا لكل ما يتعلق بهذا المجال. فاليوم لا مش الثقافة العامة اليوم بالأساس القدرات الكمية واللغوية.
1: بعد شوي نحكي كمان عن مبنى الامتحان وإذا فيها شغلات جديدة تتعلق في هذا الموضوع كل ذلك بعد الإعلان.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
10: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نتحدث إلى مدير مدرسة ابن الهيثم الإعدادية سابقا الأستاذ أشرف نبيل أبو عمار، والذي يتولى منصبا جديدا، وظيفة جديدة، مركز تطوير كوادر المعلمين بسقا في باقة الغربية. تحياتي أستاذ أشرف ومبارك هذا التعيين الجديد.
15: تحياتي لك ولجميع المستمعين، أخي وصديقي أبو فادي، بارك الله فيك وشكرا جزيلا.
1: بداية ماذا يعني لك أنه أنت يعني بعد 25 سنة في التربية والتعليم فجأة أنت تنتقل لهذا المنصب الجديد؟
15: إحنا بنكمل مسيرتنا بسلك التربية والتعليم، بس طبعاً الانتقال بيكون من دور مدير مدرسي لدور مدير مركز تطوير كوادر المعلمين، اللي فيه بنوسع نطاق التأثير اللي قلنا، وبنجيب الخبرة اللي اكتسبناها من الحقل للمركز هذا من أجل أن نطور وننمي سواء الثروة البشرية الموجودة عندنا وجميع الهيئات التدريسية إن شاء الله رب العالمين.
1: هل كان القرار الانتقال سهل ولا كمان فيه تخبط وصعوبة ودراسي، وأنك أنت تفكر كثيرا وتتأمل فيما كان وربما تستشرف ما يكون؟
15: كان تأمل كبير وما كانش في السهل علمي. أنا كنت مدير لمدرسة الهيثم الإعدادية اللي هي بالنسبة لي دفيعة مبادرات الابتكار مدة 8 سنوات. أدرت هذه المدرسة خلال هذه 8 سنوات أحدثنا الكثير من التغييرات وواكبنا التغييرات اللي بتصير حتى وصلنا لنيل جائزة في التربية والتعليم. فالشيء ما كانش فيه تترك بيت اللي أسسته مع طاقم رائع اللي كان داخل المدرسة مع طلاب مع أولياء أمور مع شراكة كبيرة بلدية ووزارة، لم يكن سهل بتاتا. بس لما قعدت فكرت شو الخطوة القادمة اللي بدي أسويها، فشفت من المناسب إن ننتقل على إشي اللي نعمل فيه تأثير، اللي نأخذ الأشياء اللي عززناها في مدرستي لمنطقة ثانية ونعمل تأثير كبير لمجال
1: الثاني
15: ولمؤسسات
1: ثانيه. ان شاء الله وجهت لهم مباشره، كل الطاقم اللي كان معك في المدرسه انت وجهت لهم رساله، وكانك انت تودعهم من جهه او من جهه اخرى. انت تتحدث قليلا عن هذه التجربه والعشره اللي كانت بيناتكم.
15: اكيد ايد واحده بتشفكش. فالطاقم التدريسي في مدرسه ابن الهيثم طاقم رائع اللي عملنا انا وياهم بشراكه تامه من اجل النهوض في مدرسه ابن الهيثم الاعداديه. اشتغلنا شغل جدي، اشتغلنا شغل كتير لحد ما وصلنا للإنجازات اللي وصلت لها المدرسة. فالطاقم يستحق مني كل التقدير وكل الثناء على العطاء اللي عنده وعلى الانتماء اللي كان لهم داخل المدرسة، وأنا وداعي لهم كمدير للمؤسسة التربوية ابن الهيثم، بينما أنا اليوم موجود بمؤسسة ثانية في مركز تطوير مركز تطوير كوادر المعلمين اللي فيها كمان رايح احتضنهم ورايح ننمي القدرات والكوادي الموجودة عندنا في مجتمعنا.
1: أستاذ أشرف معنا في الأستوديو الأستاذ وئام أبو الهيجة، كمان حابب يدلي بمداخلة.
2: أستاذ أشرف يعطيك ألف عافية، إحنا سبق وتعاملنا مع بعض في مجال البسيخومتري في مدرسة ابن الهيثم العريقة، والله يرحم الأستاذ الفاضل زياد أبو مخ ويعطيه ألف عافية، أستاذ عفيف مصاروي على تولي المنصب الإداري في المدرسة الثانوية، وطبعا يعطيك ألف عافية على تعبك ومساعيك الجبارة في مجال التربية والتعليم، ومنها للأكبر إن شاء الله. حبيت أسألك شو رأيك بالنسبة للتحديات اليوم، تحديات العصر بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وطاقم المعلمين واستكمالات أخرى اللي هي عمليا بتخيل هذا المحور الفاصل اليوم في عالمنا، وكيف ممكن عن جد المعلم يواكب العصر وبالفعل بناء على جهاز التربية والتعليم اللي قائم اليوم عمليا يتلائم مع كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟
15: 100% احنا لازم نواكب كل اللي بصير، التغييرات بتصير بصورة سريعة جدا جدا جدا، وضف لذلك الظروف الراهنة والاستثنائية اللي بنعيشها، كمان من بلشنا فترة كورونا بعد الحروبات اللي بتصير وبعد دخل علينا الذكاء الاصطناعي والابتكارات اللي قاعدة بتصير، الهيئات التدريسية بطلت تلحق اللي قاعد بيصير من كثر الضغوطات ومن كثر التغييرات السريعة. فاليوم دورنا إحنا كمؤسسة كمركز لتطوير كوادر الهيئات التدريسية إن ننظم الأمور بصورة أفضل، ننظم الأمور بصورة بحيث إنه الهيئات التدريسية ما تشعرش بضغط، إنها مش موجودة بضغط، إنما هي موجودة بمحل مريح. مجبورين نقوي عند الهيئات التدريسية الحصانة الشخصية والحصانة المهنية من أجل أن نوفر لهم بيئة صحيحة 100% ويواكبوا التغييرات اللي قاعدة بتصير ونفوتها بصورة سلسة لزملائنا المعلمين والمعلمات من أجل أن نحسن جودة التربية والتعليم في مجتمعنا إن شاء الله.
1: تماما كان هذا السؤال، هل يعني مثل هذه المراكز هي يجب أن يكون عملها ليس فقط تقديم دورات الاستكمال المختلفة للمعلمين، وإنما أيضا التحفيز الدعم التمكين العمل على شخصية المعلم، تقديم جرعات من الطاقة المغايرة والتأهيل بصورة مختلفة؟
15: 100% أنا كمدير جديد بالنسبة إلي نظرتي للمركز هو مش مركز استكمالات، إنما مركز لتطوير وتعزيز الثروة البشرية الموجودة داخل جهاز التربية والتعليم. وأنا دوري كمدير إني أحول هذا المركز لبيئة اللي نسميها بيئة أو مركز اللي فيه المعلمين والمدراء يتطوروا مع بعض، اللي يقودوا كل موضوع الابتكار والمبادرات، ونعمل تأثير مباشر على جودة التعليم تاعت كل طالب وطالب. احنا بدناش نشتغل بس نجيب استكمال الملك استكمال في اللغة العربية او الرياضيات او بهاي المجالات، انما برضو المعلم له دور ان نشتغل على تعزيز الحصانة الشخصية عنده، تعزيز الحصانة النفسية، وبعد نفوت على الحصانة المهنية من أجل إنه المعلم داخل الصف يشعر إنه يمتلك جميع القدرات ويمتلك جميع الأدوات اللي بتعزز مكانته داخل غرفة الصف، وبيقدر يتطور من خلالها وما يشعرش بتخوفات، لأنه كلياتنا بنعرف إنه تأثير التكنولوجيا والتداخل السريع للابتكار وللتكنولوجيا اللي قاعدين بنشوفه والأولاد سابقيننا بهاي الأمور، سابقيننا بكثير الطلاب سابقيننا، بديش إنه بلحظة من اللحظات نشعر كهيئات تدريسية بتخوفات إنه ممكن ما نقبلش حالنا إنه الأولاد يتفوقوا علينا. فلذلك لازم نشتغل على هذا الجانب، كيف نعزز قدراتنا المهنية أيضا بالإضافة للشخصية بهاي المجالات.
1: الأستاذ أشرف نبيل أبو عمار، مدير مركز تطوير كوادر معلمين بسقاف في باقة الغربية، بالنجاح والتوفيق إلى الأمام دائما وأبدا.
15: بارك
1: كمان
15: إنه نستطيع نجيب كل الخبرة اللي اكتسبتها في الحقل على المركز وننهض فيه إن شاء الله في العالم.
1: شكرا جزيلا أستاذ أشرف، يعطيك ألف عافية وإلى الأمام.
15: السلام
1: عليكم. مع السلامة. مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة بنرجع لك وإيام الآن إلى مبنى امتحان البسيخومتري.
2: طبعا امتحان البسيخومتري مر عدة تغييرات من سنة 81 لما أقيم، عمليا كان بالأساس يعنى بكل ما يتعلق بأسئلة بالثقافة العامة زي ما حكينا، وأسئلة كمان في مجال التفكير الكمي الكلامي والإنجليزي. بسنة 95 دخلوا نمط آخر كمان من الأسئلة كل ما يتعلق بأسئلة فطلة، وكان عدد الأسئلة حتى كمان شوي كبير، كان 30 سؤال عمليا في المجال تبع القسم الكلامي، كان 27 سؤال ومرات 28 أو 29 في مجال الإنجليزي، و26 سؤال في مجال التفكير الكمي. بسنة 2012 في امتحان شهر 10 سنة 2012 حصل تغيير كبير، بحيث أنه رؤساء الجامعات في إسرائيل اللي هن عمليا رابطة المركز القطري للامتحانات والتقييم ما يسمى بمالو، عمليا قام بتغيير الامتحان بحيث أنه أدخل التعبير الكتابي، لأنه بشي محل حسوا أنه حفظ كلمات وتلقين كلمات يعني إله نفع، ولكن الأنفع هو أنه يكتب الطالب بطريقة بحثية. فبالتالي غيروا النمط، دخلوا التعبير الكتابي على الموضوع، قللوا عدد الأسئلة، وبالتالي التفكير الكمي صفى على أساس 20 سؤال، نفس الشيء التفكير الكلامي، والإنجليزي نزلوا ل 22 سؤال، وأعطوا الوقت المخصص لكل قسم 20 دقيقة إضافة لكتابة الفكرية اللي هي 30 دقيقة، بالوسط العربي أو المجتمع العربي أعطوه 35 دقيقة. يعني الامتحان اليوم واقف على أساس 3 ساعات وربع، ولكن التغيير الأجدد إسا اللي عمليا عم بيصير هو في امتحان شهر 12 القريب سنة 2026.
1: إيش التغيير؟
2: لقوا أنه حسب المنظمة CEFM اللي هي عمليا FR آسف اللي هي عمليا كل ما يتعلق بفحص القدرات اللغوية حسب النظام الأوروبي، لقوا أنه امتحان البسيخومتري ما بتناسب مع كل الطلبات عمليا اللي احنا بحاجة إلها، ففضلوا عزل قسم الإنجليزي عن امتحان البسيخومتري. وبالتالي اليوم الامتحان اللي راح يصير الامتحان الجديد هو عبارة عن 5 فصول بدل 8 فصول، ويعنوا بالأساس بكل ما يتعلق بالتفكير الكمي والكلامي فقط لا غير، بحيث أنه فصلين من التفكير الكمي وأيضا تنين من الكلامي يحسبوا من ضمن العلامات، وفصل آخر كبايلوت كفصل تجريبي إضافة للكتابة الفكرية.
1: تجريبي يعني يشطب لا يخذ على الاعتبار في العلامة النهائية،
2: هو بالأساس بفحص كل ما يتعلق بأسئلة جديدة وكيف تجاوب الطلاب مع هاي النوعية من الأسئلة وما إلى ذلك من الإحصائيات الأخرى.
1: أنت سألت عن الذكاء الاصطناعي، في خوف في عادة الذكاء الاصطناعي أولادنا يستصعبه أكثر، على اعتبار أنه كل شغلة كل مهمة أنت تلغيها اليوم على طلابنا بروح على ذكاء اصطناعي، في اتكالية معينة في كسل فكري معين، لكن من جهة أخرى في انفتاح لأبواب جديدة ما كانوش يعرفوها في الماضي.
2: صحيح، بس الذكاء الاصطناعي بالأساس ممكن يساعدنا كتحضير للعالم، ولكن ما بيساعدنا كتنمية مهارة فكرية اللي أنا بحاجة إنه
1: نشطها، خاصة أنه بطلب خلال الامتحان
2: بدون أدنى شك. فأنت عم تحكي عن مهارات فكرية اللي إحنا بحاجة نطورها، فالذكاء الاصطناعي ممكن يعطيني الفكرة أو المواد النظرية، ولكن ما بقدر يعودني على أساس كيف أفكر، فبالتالي إحنا رح نحتاج بدون أدنى شك. الحوسبة نعم إلها حق، لأنه الامتحان الجديد عمليا المنفصل هو امتحان أمير نت، اللي هو كل ما يتعلق في مجال الإنجليزي اللي راح يكون امتحان محوسب ومن اسمه نت، ولقدام أكتر راح يتحول لامتحان هلال بشهر 3 سنة 2027، اللي راح كمان يضاف لقسم الإنجليزي كمان أمور أخرى مثل نصوص سماعية

0: احنا بمفارقة بمقدار حوالي 85 علامة، وحتى طبعا بالجوهر تبع الموضوع يعني التفكير الكمي على سبيل المثال والكلام والانجليزي اللي هن علامات بين 50 ل 150، عند المجتمع اليهودي احنا عم نحكي عن 114، عند المجتمع العربي بالتفكير الكمي 103 المعدل، بقسم الكلامي 97 وبقسم الانجليزي 95، يعني احنا متدنيين بالقسم الكلام والانجليزي. فهذا بيدلك اولا انه قسم الانجليزي على سبيل المثال اذا ازلناه من امتحان البسيخومتري ممكن نحكي عن علامات شوي أعلى، لأنه عمليا عم بيأثر على للسلب. وطبعا في له أسبابه للتفاوت هذا، واحد منهم هو الامتحان إنه بيجي عمليا مترجم، يعني يكتب باللغة العبرية ثم يترجم للغة العربية، فمرات الترجمة بتكون حرفية مش بالمعنى المجازي والمعنى الحرفي الدقيق. ولو إنه اليوم في طاقم موجود طبعا بالمركز القطري اللي هدفه إنه عن جد يكون الامتحان قدر المستطاع بطريقة سليمة، إضافة لأنه الإنجليزي
1: بيعملوا له ملائمة ثقافية.
0: لا اليوم لا، اليوم عمليا التوجه هو أكتر إشي عيني محدد معروف بحثي وبعيدا عن الثقافة. زي ما حكينا الثقافة راحت من سنوات الثمانين تقريبا، بأوائل التسعينات عمليا انتهى هذا الموضوع. لكن لا الإنجليزي
1: لا بحكيش على الثقافة العامة.
0: نعم
1: أنا بحكي هل الامتحان البسيخومتري بأخذ بعين الاعتبار شو الاحتياجات، شو طبيعة عمل، شو الظروف اللي بعيشها المجتمع العربي، وبالتالي هو متناسب من حيث المبدأ مع كينونة المجتمع العربي والطالب العربي، أم إنه ليس بالضرورة؟
0: لا لا لا أعتقد، يعني إذا بنأخذ التفكير الكمي فهو عمليا أسئلة في المعادلات وما شابه والجبر والهندسي وقراءة المعطيات والمسائل الكمية. إذا أخذنا قسم الكلامي فهو يعنى بكل ما يتعلق بمقابلات، علاقات ما بين كلمات، إكمال جمل، فهم المقروء والمنطق. فبالتالي لا أعتقد أن هناك في أسئلة اللي هي تتعلق أكثر في المجتمعات، وإنما تتعلق أكثر في أشياء عينية، أشياء محددة، أشياء معروفة للكل. قسم الإنجليزي اليوم راح يروح وعمليا واحد من المفارقات ما بين المجتمع العربي واليهودي، يعني هذا ممكن 20% يعني من العلامة،
1: ممكن يقلل الفجوة
0: بدون أدنى شك أعتقد ذلك، خاصة أنه لغة تاني للمجتمع اليهودي ولغة ثالثة وحتى رابعة لإلنا، لأنه في عنا اللغة العربية العامية ومن ثم الفصحى، فبالتالي من بعد العبري ثم الإنجليزي.
1: يعني قصتك قصة في البسيخومتر مش حيلا
0: يعني بحاجة لدراسي أكتر، بحاجة للانتباه للمعلومات، وكيف كل موضوع لما بتدخل عليه بيكون عندك بالنسبة لك وغريب ولكن بتعتاد عليه لقدام.
1: نعم بعد شوي بنكمل عن جانب آخر.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا ونكون مع البرنامج التلفزيوني قصتي قصة، وينضم إلينا مقدم البرنامج فادي صغيرة. تحياتي فادي.
3: صباح الخير نادر، هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا فيك. أول مرة حكينا معك كان حكيت لنا شوي عن طبيعة البرنامج، إحنا بصدد حلقة أخرى متجددة من هذا البرنامج. اليوم شو معنا فادي؟
3: صح، اليوم راح تكون ضيفتي الفنانة القدير فيوليت سامي، اللي راح تروي قصتها من جانب آخر مختلف. يمكن لأول مرة المشاهدين رح يسمعوا فيوليت بتحكي بتفاصيل، يعني تفاصيل فيها أبعاد بتجنن. رح نحكي بحياة شخصية، رح نحكي بأمور فنية، رح نحكي بفرص يمكن ضاعت من فيوليت، رح نحكي بأمور اللي صارت مع فيوليت بالتسعينيات والثمانينيات اللي يمكن ولا حدا بيعرفها. فباختصار عن جد اليوم رح نشوف فيوليت من جانب
1: زي ايش
3: مختلف.
1: بدناش احنا بتعرف بدناش ناخد السر كله، لكن زي ايش يعني غيض من فيض او بعض من اللي حكيت لك اياه.
3: يعني رح نحكي عن علاقتها بالكبار. فيوليت عاصرت بليغ حمدي وعاصرت محمد الموجي وصلاح الشرنوبي، وكان عندهن يعني كان عندها علاقات وطيدة جدا، ومش بس عم نحكي على تعاونات فنية. ففي كتير أشياء رح تسمعوها اليوم بالحوار.
1: شو عم بيعطيك هذا البرنامج أنت كمقدم كل مرة بتعرف تغوص في القصة الشخصية لضيفك، سواء كان فنان أو رجل سياسي أو سيدة سياسية؟
3: تعرف تامر نادر، كل مرة يعني كل مرة بحاول عن جد أشوف ناس اللي أنا بعرفها وكلنا بنعرفها بالحيز العام، بشوفها من جانب مختلف، بشوفها من جانب الإنساني، بشوفها من الجانب العائلي، بشوفها من الجانب النفسي، بشوف هذا الإنسان كيف بفكر، بشوف هذا الإنسان كيف بتعامل، فلسفته بالحياة، كيف بيشوف الحياة، كيف بيشوف الأمور. وهذا بتوقع لما أنت بتتعرف على هذا الجانب بتفهم شخصية هذا الإنسان بالحيز العام. يعني لما أنت بتفهم عن جد هاي التفاصيل اللي كتير شخصية، ساعتها تبلش تربطها بشخصيته العامة وبتقدر تفهم هذا الإنسان أكثر، وبتوقع بتبلش تشوفه من جانب مختلف. يعني

0: الحوارات عم بتأنسن هدول الأشخاص، إن كانت شخصيات سياسية ولا الشخصيات الفنية ولا الشخصيات الاجتماعية. وأنا بفكر إنه عن جد
1: تعرف
0: البرنامج
1: تعرف
0: اليوم
1: أنت عم تعطيني فكرة عن الموضوع، يعني فادي انه احنا سنوات طويله، على سبيل المثال بتاخذ، بتعرف انت في العناوين دائما مثلا دكتور منصور عباس، يعني احنا في كل لقاءاتنا معه بنحكي عن السياسه وعن الموحده وائتلاف ومش ائتلاف وحكومه ومش عارف ايش وهيك، وفجاه انت بتيجي بتلمس عارف جانب شخص عنده وفاه حواليه او علاقته مع بنته.
0: صح. وانا بفكر نادر امبارح بالضبط بعد ما عم بحضر حلقة منصور قبل البث، يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي رح تكون حلقة دكتور منصور عباس، فكنا عم نحضرها بتعرف عشان خلص بدنا نسكر الحلقة، وكأنه أنا بتوقع حلقة دكتور منصور رح تكون واحدة من أقوى الحلقات صدقا، لأنه بتشوف هناك منصور عباس مختلف تماما تماما تماما عن دكتور منصور عباس اللي منعرفه، دكتور منصور عباس اللي بتعرف كل الوقت بصراعات، كل الوقت بحاول يسبح ضد التيار، ورح نفهم على فكرة ليه دكتور منصور عم بسبح سياسيا ضد التيار. يعني احنا بدأنا حوارنا مع دكتور منصور من لما كان طفل عمره 6 سنوات لحد وين هو اليوم.
1: تريش نغير كمان موقفك السياسي؟
0: انا موقف السياسي، انا المشكلة انه موقف السياسي مش معروف ولا لحدا.
1: ابصر زين بعرفه.
0: لا تعرف عن جد نادر، بتشوف هدول الأشخاص من محلات صدقا مختلفة. وأنا بفكر على
1: مش بتقول لحالك فادي كمان حرام نختزلهن بس بالصورة المعروفة عنهن، لأنه فيهن أعمق بكثير وأوسع بكثير من ما شو إحنا منشوف برا.
0: ومش بس تعرف مرات لما بنقعد نعمل مونتاج الحلقة هي نص ساعة 30 دقيقة، فلما بنقعد بالحوار عم نسجل، أنا مرات بسجل وبسترسل ممكن نوصل التسجيل لثلاث ساعات. فلما بقعد على المونتاج بنقعد أنا وعبير بخيت المحررة البرنامج، بتعرف قديش بنقعد نحين، طب هذا كيف بدنا ننزله وهذا كيف بدنا ننزله وليش لازم نخلي هاد وننزل هاد. فعن جد المرات قد ما بنسترسل وقد ما بنطرق أبواب بصف شغل المونتاج علينا كتير أصعب. فبدك تحاول تأخذ الأهم من بين كل ما جاء يعني بالحوار.
2: عزيزي فادي
1: تفضل معنا. الأستاذ وئام أبو الهيج تفضل. وئام
2: كيف حالك أول شيء؟ شو أخبارك؟ هلا عزيزي صباحك. كيف صحتك؟ إن شاء الله كل شيء تمام عندك. هلا يا غالي. أول شيء فادي من الشخصيات الرائدة بالمجال، من الشخصيات اللي عنده مواهب جدا كبيرة، وإذا في برنامج اللي هو بلبس على فادي أو بلبس على فادي فهو قصة لأنه بيجيب الجانب الإنساني. هو أول ما يميز فادي أنه عن جد بني آدم إنسان بكل معنى الكلمة، اللي عنده هالروح هاي اللي بتقدر توصل لكل إنسان. ويعطيك العافية على تعبك، مش مفهوم ضمنا فادي. حاولنا احنا مع بعض جاهدين على اساس نقوم بمشروع مشترك للمجتمع العربي، ولكن حالة دون انه يخرج خاصة باجواء الحرب اللي فاتت
1: الشيات اكتر من رايحات،
2: يعني ان شاء الله يا رب لقدام اكتر. فبحب احييك من كل قلبي، وهذا الجانب الشخصي اللي انت بتعطيه هذا هيك اعطينا لمحة احنا عنه، خاصة بمجال كل ما يتعلق بروتر ستيلا مارس. انا كنت رئيس النادي بهاي الفترة حيفا، واعطيناها الجانب هذا لما كرم الشخصيات في أعضاء الهيئة الإدارية. فكان الحديث على أساس أنه أخذت، أنا طلبت من كل زوج لعضو من أعضاء النادي اللي كانوا بالهيئة الإدارية أنه يحكي عنه عمليا، يكتب لي عنه شغلات اللي إحنا ما بنعرفها. وبالتالي واحد آخر عضو آخر
1: قصة
2: بالروتري بالضبط بهالطريقة هاي، يعني بدون ما أعرف قصة عند فادي. فيعني هذا الجانب هالقد لاقى استحسان عند الناس، فيعطيك العافية وشابو ومنها للأعلى يا فادي.
0: شكرا وياك، انا انبسطت كثير اسمع صوتك اول شيء على الصبح، وبشكرك عن جد على كلماتك الطيبه. وبدك تسمح لي تامر، فعلا يعني الفتره اللي اشتغلنا فيها انا وئام على مشروع كان لمجتمعنا العربي، كمان انا تعرفت على وئام من جوانب اخرى وشفت شغف وئام عن جد بعطائه للمجتمع العربي، فهي كلمه كمان تسجل بحقك وئام.
2: الله يعزك حبيبي.
1: تعرف هذا قبل لما انا جيت اشتغل بالراديو بلشت هيك في برنامج، كنا نشتغل بالاكتواليا وشؤون الساعه وما الى ذلك، قالوا لي خذ برنامج هيك يعني على غرار قصة كان اسمه لقاء نادر، كنا ناخذ الشخصيات ونحاول نشوفها ربما بنور مغاير. فإلى الأمام فادي، أي يوم أي يوم وأي ساعة أنت اليوم؟ أي ساعة؟
0: كل يوم 3 بعد نشر المسائية. اليوم عن جد بدي أدعي كل المشاهدين يحضروا حلقتنا مع الفنان القدير فيوليت سلامي، لأنه عن جد راح تشوفوا فيوليت كما لم ترونها من قبل. عن جد.
1: شكرا فادي وبالنجاح دائما وابدا.
0: شكرا
2: بالنجاح.
1: الى اللقاء.
0: شكرا الى اللقاء.
1: وامتى نلخص؟
2: يعني امتحان البسيخومتر هو امتحان عادي، امتحان ما بخوف، امتحان اللي بحاجة.
1: ليش بخافوا منه؟
2: بخافوا منه اللي
1: عم تجيني أسئلة من الجمهور من المتابعين ومن الناس الموجودة في الأستوديو إنه مرات في خوف معين،
2: لأنه مش محضرين إله زي ما لازم، لأنه إحنا منفوت على الامتحان وإحنا مش جاهزين لا نفسيا ولا دراسيا ولا من ناحية دورة. يعني لو بناخد حتى العلامات 2% فقط بيحصلوا على 700 وفوق، فأنت إذا بتأخذ 23,000 طالب عربي بقدم الامتحان 2% يعني 400 وإشي علامة، 460 علامة فقط. فبالتالي 98% لا. ولكن إذا بنسأل عن 98% ونيجي بنسأل عن كيف تحضيرهن عمليا للطلاب، هون المشكلة. فإذا بدينا من جيل مبكر انتبهنا للامتحان، درسنا له بطريقة حلوة وصحيحة، كيف مندرس الامتحان فيزياء أو كيمياء أو بيولوجيا في الامتحانات المدرسية التقليدية، وهالقد منهابها، لأنه هناك تحسب علامات وكل تقييم بيجي له هالوزن هذا النوعي.
1: اللي معوش بلزموش؟
2: لا، كان في على فكرة استطلاع عن هل في علاقة ما بين اللي معه واللي معوش، ولقوا أنه أبدا بالمجتمع العربي خاصة فيش علاقة بين معك أو لا. السؤال إذا معك عائل معك إرادة.
1: في دورات مجانية؟
2: نعم، وهذا هو المشروع الكبير اللي إسا أقيم عمليا، اسمه بسيخومتر الدولي، وهذا مشروع عمليا سنة 2022-2023 أنا قمت بتصوير 900 فيديو مصور، إضافة لطاقم عمل كبير تألف من 16 شخص اللي اشتغلنا 16,000 ساعة لإصدار وكتابة وترجمة كل المواد عمليا المطلوبة لامتحان.
1: 16,000 ساعة عمل،
2: سنة ونص بأيامها ولياليها تعال نقول هيك. وعمليا اليوم في إصدار كتير كبير على كل ما يتعلق بهالمشروع هذا، ورح يخرج لحيز التنفيذ إسا قريبا، اللي عمليا دورة مجانية أونلاين بيقدر الطالب عمليا يدرس دراسة ذاتية، اللي هي بناء على تنسيق ما بين المركز القطري، وزارة الاقتصاد ووزارة الرفاه الاجتماعي وكامبوس آي إل.
1: نعم. وقام محمد أبو الهيجة، محامي ومدقق حسابات ومدير لشركتين في مجال البسيخومتر، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بالنجاح والتوفيق لكل طلابنا فيك وطالباتنا في كل مكان. مين أفكرة؟ مين بيجيب علامات أفضل، الطلاب ولا الطلاب الذكور ولا الإناث؟
2: عادة
1: الإناث إني مميزات كمان في البسيخومتر. كل الاحترام، إلا في القوائم للانتخابات مش موجودين، لا في المجالس المحلية
2: على
1: ولا
2: أمل
1: في الكنيسة. إحنا خسرانين،
2: على أمل
1: الجمهور خسران إنه مش
2: بدون
1: موجودين
2: بدون أدنى شك.
1: شكرا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: إلى هنا هذا البرنامج، ناصر سعيد، فاتن حداد طبراني، روبي كان معنا الهندسة الإذاعية، نادر أبو دامر في هذا البث المباشر. نعود لنلتقي يوم الخميس. إلى اللقاء. سلامات.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: أبرز عناوين الساعة: تمديد اعتقال شخص مشبوه بالضلوع في قتل صلاح زعبي بالناصرة قبل شهرين. مصادر فلسطينية تقول إن إسرائيل أغلقت مقر جمعية إسلامية في قلقيلية. سلاح الجو الأردني يسقط مسيرة في سماء شرق المملكة. توقع المصادقة نهائيا على تعيين المحامي جاي كليوتون مديرا الاستخبارات الأمريكية. والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
2: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار العشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. مددت حتى يوم الثلاثاء المقبل مددت فترة اعتقال رجل ثلاثيني من سكان الناصرة يشتبه بضلوعه في جريمة قتل صلاح زعبي في المدينة قبل شهرين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن المشبوه اعتقل في مطار بن غوريون الدولي عندما حاول الفرار من البلاد. أفادت مصادر فلسطينية أن قوة عسكرية إسرائيلية أغلقت مقر جمعية القرآن والسنة في قلقيلية، وصادرت معدات إذاعة الهدى للقرآن الكريم التابعة للجمعية. وورد في لافتات علقت في المكان أنه تم الإعلان عن الجمعية هيئة غير قانونية لدعمها الإرهاب. أعلن سلاح الجو الأردني صباح اليوم عن اعتراض طائرة مسيرة في سماء الصحراء الشرقية للمملكة. وقد اعترض جيش الدفاع مسيرة أخرى قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها المجال الجوي لإسرائيل. ويذكر أن مسيرتين أسقطتا أمس في منطقة البحر الميت. ورأت مصادر عسكرية أنهما أطلقتا من العراق، وبالأخص من منطقة تنشط فيها ميليشيات شيعية مدعومة إيرانيا. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على دفع تعيين المحامي جاي كليتون مديرا الاستخبارات الوطنية، ومن المتوقع أن تتم قريبا المصادقة النهائية على التعيين. في بنغازي انطلق معرض ليبيا للاقتصاد الرقمي والاتصالات والتقنية 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار في مختلف القطاعات. وقال أحد المشاركين في المعرض إن شريحة واسعة من الشباب الليبي باتت تعتمد على الخدمات الرقمية، وهو ما عزز الحاجة إلى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في الساحل الساحلي، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 31، الناصرة والجولان وبحيرة طبرية 36، جبال الجليل واللد والرملة 32، وفي البئر السبع 34 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
11: دقيقة حبيبي بس شوي.
12: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
11: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
9: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: صباح الخير صيفو معنا ماريا وعرين لحد الساعة 12. هاي
1: هاي
0: صيفو معنا صيفو معنا بأجواءنا الحلوة ساعتين على الهواء معكو راديو وتلفزيون مكان. صباح الخير كمان لطاقم البرنامج اليوم معنا رانيا رشيد أبو نمر وناصر سعيد رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج وناصر سعيد من الراديو المتلفز وروبي أوسن هولز بالهندسة الصوتية وماريا كونها مديرة
1: المخيم سألوني اليوم بالديجيتال
0: كنت تحكي بصوت كتير عالي أنا مديرتي إيش في
1: بدي أثبت وجودي
0: على فكرة ليش دايما المدير أنا المدير
1: تعرف إنه هاي كانت بساركازم يعني
0: لا بعرف
1: ما كانش بإشي بسخرية تهم يعني
0: أصلا لك يعني بيكون في مخيم
1: لا بس هاي كانت سخرية يعني إنه
0: في مدراء اللي بضلين يذكروك أنا المدير عشان يقولك الفضل بيعودوا لي
1: لا بس يعني بالديجيتال لأنه بدنا نطلعوا إشي على السوشيال فبقول لي شو وظيفتك بضحك بقوله أنا مديرة المخيم عارين نائبة المديرة أو المرشد الرئيسي عم بدور على ألقاب
0: أوكي.
1: المرشد الرئيسية أو نائبة مديرة المخيم
0: قديش مهم لإلنا هاي الألقاب
1: أنا؟ لإلي؟ ولا شيء
0: صح؟
1: لا
0: الواحد المهم يعمل شغله
1: بالضبط
0: يا مناس قاعدة على كراسي ومش عن جد عم بتقوم بواجبها ولا لا؟
1: مش يعني اللقب بيعملنيش إنساني أو بني آدمي يعني
0: اشتغلوا انجزوا اعملوا طوروا تقدموا

0: حدا قال لك انه صوتك حلو؟
1: اه بعتولي
0: عن جد
1: صوتي حلو للغناء.
0: هني بس بدهن عشان يشاركوا معك بال
1: لا لا بعتولي خلص انا صدقت الفيلم.
0: اوكي
1: بس تعرف انه كل حياتي عندي كان حلم
0: تغني؟
1: لا مش اغني بالضبط. صح دائما في هدول المغنيين الافريكان امريكان
0: من ورا
1: الستيز والسيفنتيز دائما في تلاتين من ورا اللي بروح السوق او يوروفيجن انا بدي واحده من هنا اكون مع خوليو جليسيوس
0: مع راديو مكان منغني. مش مهم موهبتك إلها حق ما إلهاش حق صوتك حلو مش صوتك مش حلو هنا تقدر تعمل شو بدك بالمخيم
1: طبعا أحلى مخيم
0: وزي ما حكينا وأهم إشي هني مستمعين ومشاهدين مكان اللي هني جزء لا يتجزأ من هذا المخيم وهني كمان اللي زادوا هاي الأغنية كلمات وأغاني وأجواء
1: وبحب أنا كمان يعني في عنا المستمعين والمشاهدين
0: الدائمين اللي جزء من إعداد بعطونا علامات وتقييم
1: كمان
0: صفر 072-335-6993 أو واتساب مكان
1: 050-907-1321

0: شو محضرة للمستمعين اليوم ومشاهدين كمان؟
1: لا أنا سبق أقول لك حسين الجسمي دوش يغير الألحان شوي.
0: ليه يغير؟
1: يعني شوي غير.
0: بس ما هي الحان ناجحة
1: تمام بس
0: وحلوة. يعني
1: ما هو نفس
0: على فكرة احكي عمين ما بدك.
1: لا بعرف انك بتحبه. انا بحبه. لا لا لا انا بحبه كتير.
0: ارجوكي بطلب منك.
1: انا بحبه كتير كتير كتير بس يعني انه شوي نغير اللحن شوي.
0: كلن انا مليت منن الا هو بينفع يعمل شو ما بده
1: عشانك بتحبيه يعني.
0: صح
1: تمام. ايش محضرين؟
0: يلا شو محضرين؟
1: ايه اوكي نحن مكملين بالكسدورة الصيفية مع باص
0: الباص
1: القديم
0: لما صف
1: الحلو.
0: بعد ما خلصنا بقي فيه بنزين
1: فيه ملان بنزين عبينا التانك كامل
0: فقلت لك انه مش حرام
1: سعر البنزين
0: يروح يصف وخلص
1: لا بده يكمل اليوم
0: بده يكمل
1: بس طورنا شوي
0: شو طورتي شو زدتي
1: يعني في عنا محطات في عنا تحدي محل سؤال هو رح يكون في تحدي
0: أوكي.
1: وبعد التحدي في شغلة رح نلاقيها بكل محطة
0: أوكي.
1: تمام فعنا 20 محطة بكل محطة في تحدي معين وبعد التحدي رح نكتشف شو رح نلاقي بالمحطة كيف
0: تحدي وبعدين رح نكتشف شو رح نلاقي بالقلب المحطة. أوكي يعني إذا بعمل التحدي بعرف وين أنا
1: أنت عم بشوي إسا عم بتقول بالشغلات لا من دغري رح أوكي. نكشف يمكن بكرة
0: أكمل محطة فيها
1: أنا قلت 20
0: يعني بعد نفس عدد
1: المحطات يمكن شوي تغيروا هون وهناك
0: أوكي 072-33-55-993 الباص طلع وعم بوقف على محطات وعم بستنى مين بده يطلع هوب اون هوب اوف
1: هو مين بص هيك حلو
0: لونه برتقالي
1: من سنة 1969
0: ايوه
1: من هدول الهيبيز فترة أيوة. الهيبيز
0: هي
1: هدول الدبليو باص الدبليو كتير حلو بحبه كتير
0: فتعالوا
1: عندي صديق عنده واحد مثله
0: قولي لي مين امبارح قرر انه بده يكون الشوفير
1: محمود خطيب
0: اوكي محمود خطيب هو شوفير
1: بحب الجولان بحب يسافر
0: بس هو كان امبارح الشوفير السؤال اذا اليوم بده يكمل معنا او نلاقي شوفير
1: تاني. محمد يبعت لنا تصدق ايه
0: والله
1: صباح الخير ماريا وعلين كيفك وشو اخبارك اليوم ان شاء الله بخير معك وسائق الباص محمد والله محمد خطيب جاهز اخذكم لاحلى مشوار
0: يا الله ما انغشوا
1: بفول طاقات يعطيكم الف عافيه
0: ولا
1: كيف كيف الافكار واو
0: نتمنى لك كمان هيك
1: سفره حلوه معنا
0: لانه كمان هو سائق باص
1: محمد عندي سؤال بقدر انا اتركك يعني انا بديش مش جعبه اقعد قدام عارين رح تقعد قدام
0: وانا بدي على ارجع لورا
1: طب مين قاعد قدام
0: انت امبارح قعدتي ورا
1: بس انا بدي انبسط ورا
0: انت امبارح قعدتي
1: بس
0: ورا.
1: انا حد محمد خلص
0: ايه
1: خلص محمد نحن مندردش بيناتنا وهيك نعمل اجواء
0: 072-33-55-993 اتصلوا شاركونا كونوا جزء من برنامجنا اطلعوا كزدورة معنا بباصنا البرتقالي القديم اللي ماريا اليوم
1: من 1960
0: مخدينكم مشاوير كتير حلوة او ابعتوا لنا رسائل نصية ممكن كمان تطلعوا معنا عن طريق الرسائل النصية على واتساب مكان وين
1: 050-90 انا عم بحضر الزوادي
0: لا ماريا لو سمحتي ما
1: بدي عم بحضر الزوادي عشان اخذها يعني
0: وبدي اطلع معنا وين بدي اطلع يبعثوا لك رسائل نصيه
1: 050-90-71321 طبعا رايحه اكمل الزوادي
0: اوكي

0: أغنية الصيف حسيتها رح تصير.
1: سيري طب سيري لا الفنان آدم أبو جبل اللي فاز بلقب المايك إلك اللي عرض على قناة مكان.
0: نعم.
1: إيه حبيته وعم بحبه وعم بدمن لإلها.
0: صح.
1: إدمان.
0: كتير.
1: سيري طب سيري حبيبة
0: أغنية
1: قلبي.
0: الصيف.
1: أغنية الصيف.
0: هيك حسيتها
1: وانا كمان. 072-335-5993 او
0: 050-907-1321. ايش نقصت رقم؟
1: لا بقول كيف بالارقام حتى في لهجات. 1-3-2-1
0: حفوية ايش اعمل يعني.
1: معنا اتصالات. الو صباح الخير.
2: يعني صباح الخير.
1: أهلاً
0: صباح
1: أهلاً.
0: النور يا ماريسا.
2: شو الأخباركم؟ كيفكم ماريا وعرين؟
1: تمام يا ماريسا مبسوطين بسمع صوتك.
2: الحمد لله. اسمعيني أنا ببساطة بركبها كتير يعني ثلاثي وثلاثي ستي ست بساط كل يوم تقريبا.
0: واو ماريسا حلو.
2: بحقي لي أروح مشي بقولش لا
0: حلو رياضة المشي ليه؟
2: تبي ليه إنه إشي غريب روايح وكل واحد عنده سلة خضر طلعها لفوق بالباص عاكينه بيت يعني, يعني هذا للركاب بيش عادي تحطوا اشياء او مثلا بتلفزيون بجبولي او سلة خضرة بعملوها بحطوها بالبساطة ممنوع اشياء ممنوع وكافي كده روايح هاي كله قوم وروح القوم
0: يعني
1: وانا بحبني
0: شو بدنا نعمل
1: عند الروايح حلوة بالباص
2: اطلع اللي بحب الصيف بتضعض عليه بحب الصيف يما الصيف
1: خلص مين زي ماريسا بحبش الصيف يحكي
2: ملان نصر طيب ملان عالم ملان ملان
0: شوفي ماريسا ماريسا ده أقول لك إشي بتعرف إنه في موجة حم كبيرة بأوروبا وأوروبا مش متعودين على الحم وفيش عندن حتى مكيفات يعني تخيلي شو عم بيصير هناك يعني إحنا يعني من بالآخر بالباص في المكيف وبالبيت في مكيف وبالسيارة في مكيف وهناك فش مش مهيئين شو بدنا نعمل بتجيبي انت معاكي ريحة وبتصير ترشي
2: يما طلع ايش غريب ايش غريب ايش غريب
0: شو بدنا نعمل دنيا صيف
2: الدنيا صيف بس يتحمم لا ايش ورا وايح فيها يعني ريحة 50 شيكل احسن من ريحة 50 مش بلاك يرشو
0: هي ديودورانت
2: يعني كتير عن جد مقزام
0: شو بدنا نعمل يا ماريسا كل واحد وبتعرف في ناس مبدئيا كمان مش مستعدين يحطوا اي اشي على جسمنا
2: بس يقتلونا من الروايح نعمل موت
0: يعني المحل عام فيش ايش نعمل
2: مش اطعمنا
0: مهم مش
2: انت انت
0: ركب البطاطا وشوفوا خلص تعالي ساعة نطلع على الباص عنا باصنا في مكيف حلو في روايح بتجنن مع الشوفير محمد خطيب انت طالعة معنا اسا
1: واي محطة
0: بدك تنزلي بمحطة من 1-20
1: يلا
2: 20
0: وصلنا للآخر طيب
1: بدنا يطلعوا بالعكس
0: اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي في تحدي عندك هوني بدنا اياك تختاري محطه حابه ترجعي لها مره تانية من 1-19 هسه يعني كمان بدي كمان رقم
2: لا بحد بيتي انا 15
0: ايش رقم
2: حد بيتي مش رقم
0: حد بيتك
2: حد بيتي وانا مروحه مش فاهمه حد بيتي
0: اوكي
2: نمرة ثلاثة
0: اوكي رح توقفي بمحطة المخيم بدنا تكملي الجملة احلى اشي بالمخيم هو
2: الصيف معكم
1: الصيف والروايح
2: الروايح
0: الصيف والروايح اوكي حلو الصيف والروايح وشو لقينا بالمحطة محطة المخيم فانوس قديم وبعد فيه ضحكات منطفتش
1: أهم إشي الضحكة
0: شايفي كيف ضحكتي والضحكة
1: شفتي يا ماريسا الواحد كيف بيعمل هيك أجواء حلوة لإله
0: رغم كل على رغم الروايح
1: على رغم
0: الصيفية
2: ونسيت أقول لك الدخان
0: مين بدخن بالباص
2: تحت
0: على المحطات مش حلو لا. ما تدخنوش على المحطات
1: لا مش لطيف
0: مش حلو
1: شكرا يا ماريسا ديري بالك على صحتك وعلى جوزك وسلمي على الجميع
2: ولا هم
1: يعطيك ألف عافية باي باي معنا كمان اتصال قالوا صباح الخير
0: صباح الخير.
3: صباح الخير لمن يزرعون الورد في طريقنا بابتسامتهم.
1: أهلا وسهلا نائبة المخيم الرائدة. تقييمك لليوم
3: وبساعد ومرك.
1: كيف تقييمك لليوم المخيم؟ 10/10 ولا
3: لا زي ما هو
0: زي ما هو إن شاء الله. عشرة.
3: أنا مع مريسة على فكرة بالصيف يعني لما يبلش ليش قبل ما يطلع الواحد ما ياخدش يعني
0: كتير في كثير ناس أجسام تختلف يا جماعة الخير
1: كمان يعني بتكون نظيف ومفحفحة يعني. بس إنه بتعرق بسرعة
0: يعني إذا طالعين بباص فيهم مراهقين يعني والله المراهقين بتحمموا بتحمموا بحطوا
1: بترشرشوا
0: صدقيني بس شو نعمل
3: أنا جماعة الشتاء
1: رائدة بتعرفي دايما بسأل حالي وبسأل الناس اللي حوالي عادة مريا دايما بتجيب أسئلة تحدي وأنا بجيب أسئلة تحدي من نوع آخر فلما بنكون هيك مجموعة بالشغل لما بنكون مجموعة بالشغل أو أصحاب شخص قريب منك ريحته مش لطيفة بالصيف بتقوله ولا بتقولوش؟
0: أنا جاوبتك وقتها
3: لا يبقى صعب بس بحكي
1: بتقولي له
3: بحكي بينه وبينه مش بينه وبين يكون مجموعة وحكي له هيك هيك بحكي له والله ديني الشوب وهيك الواحد عن جد لازم يتحمل لازم
1: لا بتقوليلوش يعني انت بتعطيه بطريقة غير مباشرة
3: غير مباشرة
1: يعني في مرة ماريا شرت لواحد ديودرانت هيك لما حت له شرت له ديودرانت
0: صح
1: يعني الشاطر يفهم
3: بالضبط اللبيب من الإشارة يفهم بعدين بالنسبة لسائق الباص قلت له هيك بقول في حديث نبوي شريف بقول أنا الأرواح جنودا مجندة فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف يعني مرات كتير إذا حبيت حدا وهيك بتلاقي عن جد في توافق وفي روحانيات بتوصل
0: صح عشان هيك يعني لأنه نحن كنا نحكي على شوفيرنا محمد
1: أوكي
0: وبالضبط
3: وإجا
0: كان في رسالة منه
1: إنه يا أخي
3: هاي أرواح
0: هاي التفكير اللي أشبه لما الواحد
3: بفكر أنا بحب المورائيات يعني في بعدين قبل ما أبدأ بدي أقول أبعث تحية كبيرة كبيرة كبيرة لبنتي الكبيرة نادين
0: لأن تشتغل بالمخيم
3: لا دانا بتشتغل مخيم دانا الصغيرة الكبيرة عندي نادين
1: كل يوم بتخصص لبنات انت تلخبطيهاش
3: دانا خص...
0: لو تشوف الأشياء اللي بتحضرها للأحفاد بلاش
3: حفيدات الله يسعدهم أحلى ماريا وعارين
0: تسلم.
3: بالنسبة للباص
0: نعم يلا أي محطة اليوم
3: اليوم بدي أطلع خمسة وبعدين بدي أول كرسي جنب ماريا وراك
1: مش حلو امبارح كنت وراكن
0: بدأت كل المحطات تجربها
1: لا بس في إشي استفزني امبارح كنت برا
3: رائدة
1: امبارح كنت كانت ورا مع المشاكسين والمشاكسين ماريا قعدت محدها واليوم ماريا قربت لقدام قربت حدها بس أنا رجعت لورا رائدة بس أنا رجعت لورا عشانك
3: عشاني طيب وانا قدش اترك ماريا قدامه هيك وعشاني بدي اهب انا كتبتنا عشانك المرة
0: الرحلة بكرة
1: اسا بتسلم مستمعين وبعده معي لورا
0: طيب المهم رقم خمسة لو تشوفي شو اي محطة انت نازلة برقم خمسة حذر فذر
3: وين تكتوديني
0: على المطار
3: ياي
0: فالتحدي هو معاكي تذكرة مجانية لوين أول رحلة بتكون
1: اسمعي والتذكرة بس اتجاه واحد فش ترجعي
3: اتجاه واحد المدينة المنورة وضمونكم
1: مرجعي شو
3: هالجواب إن شاء الله إن شاء الله
1: شو هالجواب الحلو
3: أروح هناك وما أرجع
0: أوكي شو لقينا عم بالمحطة
1: شو لقينا
3: أيوة
0: بطاقة تذكرة سفر للطيارة مكتوب عليها وهاي بالقدس المغامرة بتبلش من هلأ
1: أيوة. من هلأ
3: هلأ
1: المغامرة بلشت عيشيها
0: مش من إسا هلأ
3: غمض عيوني
0: غمض عيونك الباص وصل على المطار
1: رائدة بس أنا كان بدي تقعدي حدي
0: خلص بكرة
3: حبيبتي برجع جنبك مش مشكلة شوي عندك جوال مريه مش
1: باي رائدة باي رائدة معنا كمان اتصال على صباح الخير
0: صباح الخير
1: انتو معنا على الهواء
0: بونجور
1: الو
0: بونجور
1: كومو سافا
0: سافا بيان
1: مين معنا انت على الهواء
4: ايوه
0: مرحبا
1: هلا
4: مرحبتين
0: مين معنا؟
4: معي جورج من كفر ياسيف.
0: أهلين يا جورج من كفر ياسيف.
1: كيفك جورج اليوم؟
4: في كلمة بحب أقولها للي عم بتخاصموا وبتقاتلوا يعيبشون بس على هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه.
0: معك حق يا جورج.
4: ولا واحد ولا شاعر ولا قلنا للسلام نسيوا للسلام.
1: بطل في كلام صادق.
4: في عندي
0: عندك
4: كم بيت شاد اذا ممكن
1: تفضل. يا ريت
0: طبعا يا جورج تفضل.
4: يا سلام بنادي السلام برك على السلام وبقول له يا سلام لماذا تأخرت؟ تعال أقدم اخلع عنيك ارمي وشاحك وانفض غبارك فكلنا لهيف عليك. تعال يا إسماعيل وخاطب أخاك فيعقوب تواق إلى لقياك. وهذا هو.
0: واو
1: يا ريت كلامك يوصل.
0: أدام تأثر أستاذ جورج.
4: يا ريت أنا متأثر جدا.
0: حسين الألم جواتك.
4: كمان لازم نحكي على السلام خيتها.
0: طبعا طبعا ورح نحكي على السلام
1: جورج. إحنا هنا المنصة دائما مفتوحة إنك تحكي وتشارك.
4: اللي لحينها بالعبراني كمان وبالعربي.
0: حلو جورج تعال. لا لا استنى جورج بدنا هيك نعطيك شوي أمل. شو رأيك تطلع معنا إسا كزدورة مشوار بباصنا باص السلام تمام؟
4: أنا مقعد خايفة بشعر.
0: لا هو يعني أنت بدك تتخيل
1: بمخيلتك.
0: أوكي. تتخيل الشغلة تمام جورج؟
4: نعم خيتها.
0: بدك تطلع معنا إسا وهو مجهز يعني مش عن جا يعني بالخيال تبعك. أوكي
4: أنا إلكو إياها.
0: لا إسا بدنا إياك تنقي لنا محطة من 1 لـ20.
1: أي محطة دك تنزل يا جورج؟
4: من 1 لـ20 شو يعني؟
0: بدنا تنزل بمحطة. اختار رقم.
4: بحب رقم 9.
0: رقم 9 رح تنزل محطة الكورنيش. حلو؟ وبهاي المحطة بدنا نسألك تحدي مع مين بتحب
1: تتكزدر
0: تمشي معك يجر معك العربية يرافقك وقت الغروب.
4: بيسوها في مكان.
0: نعم
4: في مكان
0: بدك توقف عنا بمكان.
4: ياريت.
0: أوكي رح نسألك إيش أحلى إشي عنا بمخيم مكان
1: شو حبيت؟
4: أي مخيم مكان شو
0: يعني بالبرنامج بمكان بإيش أحلى إشي عندك بمكان
4: بحلاد الصراحة واللي وحيادية مش متحزبة لحزب معين أو مبدأ معين.
0: حلو ممتاز
1: جورج. احنا بنتمنى لك الصحة يا رب وتلاقي السلام وتجيب لنا إياه وهيك نوزع على الجميع. شكرا يا جورج.
0: نهارك حلو.
4: شكرا أختي.
1: باي باي.
4: نهارك سعيد يا
1: أسعد. أنت كمان. نطلع لفصل إعلاني ونرجع لكم.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3 الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
8: الله الله يا ابو الورد.

0: المهم نعم. مش بس انت بتعرفي تعملي فعاليات حلوة.
1: ايوة
0: انا على فكرة تطلعيش على الشاشة
1: مش شايفة اشي مغبشة.
0: طيب مقطع
1: نعم
0: من فيلم.
1: ايوة
0: شو اسم الاغنية؟
1: نعم
0: شو اسم الفيلم؟
1: نعم
0: ومين اللي عم بغنيها؟
1: يس مام.
0: يلا
1: يلا
2: يا لهوي يا هي يا
0: أوكي.
1: بعرف مين هو.
0: لا لو سمحتي الفعالية هاي مش إلك ولا لرانيا.
1: الدنيا رانيا مش حوالي
0: رانيا بدها
1: الدنيا بتلفش بس حوالين ماريا. فكرت انه الدنيا بتلفش حوالي
0: ورانيا هيك بتفكر. على فكرة رانيا وماريا بعطيكم مجال تجاوبوا بالساعة الثانية.
1: انا يعني ما عرفتش ايش الغناء بس عرفت مين هو.
0: طب بس ما ممكن تساعدي كتير باللغز هذا بالرمز هذا تبع.
1: طيب خلاص سكتت.
0: انت عارفه مين عم بغني؟ عارفه اسم الاغنيه رانيا؟ عارفه اسم الفيلم؟
1: طبعا.
0: واو
1: رانيا
0: متابعين
1: طبعا. طيب مش مثلي سنت
0: المستمعين ومشاهدين مكان
1: كمان مره
0: بسمعكم كمان مره مقطع من اغنيه اللي كانت جزء من فيلم. شو اسم الاغنيه وشو اسم الفيلم ومين عم بغنيها؟
2: بابا يا لهوي يا هي يا
0: خلص بكفي
1: يعني معروف صوته
0: لو سمحتوا.
1: سكتت.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وجاوبونا أو ممكن تجاوبوا بالرسائل النصية على واتساب مكان اللي هو ماريا
1: 050-970-1321 ملتهية بال
0: دايما ملتهية ماريا لو سمحتي.
1: بحب الرسائل.
0: انت مديرة الراديو انت مديرة الراديو انت مديرة المخيم لازم تركزي بكله.
1: انا مركزة بس عم بشوف يعني في رسائل.
0: مديرة المخيم لازم تركز
1: بكل انا مركزة بكل اشي.
0: اشي
1: انا مركزة يا تغني جديدة
0: مش عجبتك بس بالأخير
1: مش عارفة كلمات إدمان. غريب الحرير ومش الحرير هناك
0: والبنات ولو البنات
1: وفي شيء في حلقة
0: مش راكب راسك
1: في حلقة ناقصة
0: عمرو دياب مصيف ومكيف بأغنية لولا البنات. انت مش عجبتك إسا
1: مش انه مش عجبتني هي عجبتني بالآخر رح أحبها.
0: طيب
1: بس في إشي بالكلمات
0: خلص ماريا
1: في إشي بالتفاصيل
0: الكلمات.

0: 072-335-5993. شبه
1: لازم نتعلم منه, لازم نتعلم من الهضبة. فش مش يعني أنا بدي أكون مثل الهضبة, دائما بتجدد.
0: أنت هضبة أصلا؟
1: لا مش هضبة.

0: 072-335-5993 هذا رقم اللي ممكن تتصلوا وتشاركونا وتسمعونا أصواتكم على هوا راديو مكان، أو رسالة نصية لكل مين مش حابب يشاركنا على الهوا.
1: نعم.
0: ممكن يبعث لنا لواتساب مكان اللي ماريا عم تستلمه،
1: كون في أجوبة على
0: مديرة المخيم عم بتدير كل هاي الرسائل.
1: 050-970-7131 وحياتكم بس رسائل، لأنه منقدرش يعني
0: إيش في عندك أجوبة لسؤالي أنا؟ طب تعال نسمعه كمان مرة، شو رأيك؟
1: يلا
0: يلا
2: يلا
0: يلا شو جوابوكي؟
1: أمجد بعت لنا هيك، يسعد صباحكم بنات، اسم الممثل محمد الهنادي، اسم الفيلم عمته بطاطا.
0: عمته بطاطا؟
1: آه.
0: عيدي حساباتك لو سمحت.
1: أوكي هون مين بعتت لنا؟ مين بعتت لنا؟ مين؟ جاكلين، هاي جاكلين شو الأخبار؟ جاكلين بعتت لنا اسم الأغنية أبويا عايز يتجوزني.
0: أوكي.
1: والفيلم الخالة نوسة.
0: عيدي حساباتك.
1: مين أنا؟
0: مش دقيق. طيب.
1: أوكي هوني مش على الإشي، حدا بعت لي إنه ماريا كتير لبسك حلو كل يوم أحلى من التاني، شكرا.
0: ياي.
1: أوكي محمد شوفيرنا بعت لنا الفيلم يا أنا يا خالتي، محمد هنيدي، فيلم حلو كتير بجنن، بطولة محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، حسن حسني.
0: واو أنا بدي أجيب محمد يشتغل معنا مش بس شوفير بس.
1: أوكي. صباح الخير، صباح تحياتي لكم، محمد هنيدي يا الهوى يا يا يا من فيلم يا أنا يا خالتي، ابن ريف أبو رشاد، سواعد الكماني.
0: حبيت الإجابات، بعدين منقولكم بعد شوي، استنوا شوي أصبروا علينا.
1: إم عمر المجد الكروم، كيفكم ماريا وعنين؟ إحنا تمام، يسعد صباحكم. محمد هنيدي فيلم يا أنا يا خالتي.
0: أوكي بعد شوي رح أقول إجابي.
1: أنا عادي رداد، الأغنية لفيلم الخالة نوسة، محمد هنيدي.
0: ممكن ممكن لا.
1: بعتولنا كل شيء معكن، حلو صباحكن خير.
0: شكرا.

0: يعني انا صار لي بيجي ساعه انا بنزاده ونقطع التليفون. عودت انا رنيت
1: اوكي
0: بكل صراحه قولوا لي خلص
1: ام جوزيف ياك انت على الهوا.
2: اول شيء ام جوزيف
1: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم.
2: ام جوزيف لو سمحتي
1: نحن بنحب
2: اكثر صريحات مني ومن ماريا بالعالم مش راح تلاقي
3: شفافات.
0: انا بعرف وبحبك
2: كثير بنحبك وكثير بنحب مشاركاتك بس ام جوزيف اصبري
3: عشان تسمعك ام جوزيف
2: عارينا
3: ام جوزيف انتوا بتحكوا بدها تغني لنا
0: الصيت اللي كنا واحنا
2: اسمه بلش تبعتها
0: مهم نار ونعمل مراجيح ونتنجح.
3: غني لنا ام جوزيف.
0: والولد اللي اجى وقال كفش بركي وفش اشي فانا هون في كنا نغني
3: برومو
0: يعني غنوية كتير حلوة وبدك ترد علي فيها.
3: يلا من رد عليك
0: بقولكم متى الأنظار بعجائب الباري بالمنة للفوار بالجدول الجاري قم وانظر القطعان ترعى من العشب قم وانظر القطعان ترعى من العشب ما بين الحملان تبهو من العجب. قول معكم متع الأنظار بعجائب الباري متع الأنظار بالجدول الجاري
2: والجدول الجاري
0: ما أجمل الغدران ما أبدع الحقلة ما أجمل الغدران أبدع الحقلة فجمال الكتان قد حير العقل ومتى الأنظار بعجائب الباري قم وانظر الأطيار تجدو على الغصن قم وانظر الأطيار تجدو على الغصن.
2: كتير حلو أم جوزيف يعني بصير هذا الصوت
3: الرنان تزعل نقطعه تزعل
0: لحد هنا بنتي
3: حلو حلو
2: أم جوزيف شكرا كتير على هذا الصوت الحلو.
0: أنا أبوك وبأكلك وإحنا أمنا بيحمينا
3: حبيبتنا.
0: هاي أنا بدي أقول لكم هي كمان كانت تلتعب الصيف بتكون واحدة في وراء 10 أولاد أو
2: أخرى هاي اللعبة اللي بكل
0: هو بيجي الزلمة البنت مع بعض بتقول لهم أنا أبوكم بأكلكم بتقول لهم اللي بقولوا إحنا أمنا بتحمينا بقول لهم ضاعت لي خرزي زرقاء بقولوا نجحلك ما تلاقيها لاقيها وبلاقيها بتداعش ضيوفي جعلك ما تحشين. هاي لا تلكوا يا ديك المرة ما كملت
2: أحلى كيف متذكريتها
0: بركض بركض دنسك ولد
2: حلو
0: بتصير وراء
3: في اليوم عندنا كمان لعبة في اليوم عندنا لعبة اسمعيها
0: ليس مذهبي وليس في إطاربي
2: إسا بعد شوية أنا نسمعك ألعاب زمان
0: يكون من ذهبي.
3: نعم
2: شكرا يا أم جوزيف
3: وما تزعليش يعني في كتير تليفونات أم جوزيف.
2: شكرا يا أم جوزيف باي حبيبتي
0: وشكرا لإصغائكم
3: دائما
2: حبيبتي باي باي يا روحي
3: باي.
2: يا من نسمعك ألعاب زمان من رانيا رشيد أبو نمر اسمعي.
4: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعابها النغشي. أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت، كل اللي بتحتاجه شوية حجارة حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
5: واليوم رح نحكي عن لعبة المغيطة. أكيد كلكم بتتذكروا هاي المغيطة الصغيرة اللي عمليا اللي بتتحول للعبة كبيرة، لعبة اجتماعية اللي فيها قوانين وفيها أدوار وأهم إشي فيها كتير حركة. الحركة اللي احنا بنفتقدها اليوم احنا بنشوف انه أغلب اللعب عماله يصير قبال الشاشات مع تطور التكنولوجيا، أغلب الأطفال موجودة قبال الشاشات وألعاب الشاشات. طبعا هي إلها كمان فوائدها لأنه مع تطور التكنولوجيا هي كمان بتجيب فوائد للأطفال، بس كمان في إلها كتير سيئات لما الأطفال قاعدين كتير وقت أكتر من الوقت اللي لازم يكونوا فيه قبال الشاشات. وطبعا لما بنحكي عن أطفال صغار المساوئ هي أكبر بكتير. فلعبة المغيطة إلها كتير فوائد، بتطور التوازن، التناسق بين أعضاء الجسم، الثقة بالنفس، المحاولة والخطأ، الإصرار، وأهم إشي إنه هي بتلعب بجماعة. لعبة المغيطة هي لعبة بسيطة، العملية بنربطها بالشكل دائري وبيكونوا ماسكينها اثنين من طرفين وفي لها مراحل اللي بيكون في شخص ثالث اللي بنط على المغيطة، مرة بإجر واحدة، مرة بإجرتين، مرة بحط إجرتين تنتين على واحدة وبنط على الثانية، ولما يغلط بتنفيذ مهمة معينة فهو بيطلع من اللعبة. هلا في لها مراحل، انه بالاول بمسكوها وهي محطوطة المغيطة

0: على زر الإيجار، بعدين على الركض، وبعدين على الخصر. وأحلى إشي بهاي اللعبة إنه هاي اللعبة بنلعبوهاش بشكل فردي، هي بحاجة لجماعة وبحاجة لتواصل، فهي بحاجة لحدا يمسك لنا الحبل وحدا يشجع، وفي من اللي بيضحك وفي من اللي بيغلط. وهاي هي أهم شغلة بهاي اللعبة، إنه هي بتصنع عن جد علاقة اللي إحنا بحاجة لإلها كمان بين الأطفال بين بعض، وكمان بين البالغين والأطفال. وهي الضحكة هي اللي إحنا من ضمن نتذكرها كمان بعد ما يمرق كتير وقت. كانت معكم الدكتورة خلود زبانة تناس، مرشدة ومحاضرة في قسم الطفولة المبكرة في أكاديمية القاسم.
1: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط، وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.
2: أحلاها ألعاب زمان.
3: لعبت الحاسة؟
2: آه طبعاً.
3: لعبة المغاتة.
2: رجعت شوي إسا بالموضة والأولاد عم بدوروا عليها وما لقيناش منها بأي محل.
3: إيش المغاتة؟ أنت بتعمل المغاتة؟ أنت
2: شو بتعمليها؟ كيف بتعمليها؟
3: أنت بتعمل المغاتة؟ تشتريش المغاتة عارين، أنت بتعمليها للمغاتة، بتشتري حبل المغاتة من عند الشلبة.
2: لا ما هي هذا الحبل،
3: مش الحبلة، المغاتة إشي تاني عارين.
2: مغيطة بيضة اللي بنلعب فيها.
3: المغيطة؟
2: آه المغيطة نفسها
3: اللي بتصيري بتنطنطي من محل.
2: آه
3: بس تشتريهاش تشتري بس العدو. انت
2: المغيطة
3: عندي الشلبة تحت
2: عند ابو محمد لقيتها.
3: آه طيب. آه بدك

0: طيب ماريا، احنا انتهى معانا هيك الساعة
1: خلاص
0: الأولى
1: في عندي
0: من
1: رسائل.
0: مخيمنا، الساعة الأولى من مخيمنا اليوم خلصت، بعد عنا كمان ساعة لحد الساعة 12
1: رسالة.
0: بعد النشر الأخباري الساعة 11 رح
1: نرسال.
0: يلا شو
1: في عندي؟ أدي عندي وقت عشان أعرف
0: معك. يلا بتحب تعجلي دقيقة
1: لا حبيت هاي رسالة. صباح الخير، الأغنية اللي كانت مش حلوة أغنية عمرو دياب لولا البنات، بس أفهم شغلي واحدة في الأغنية غير إنها مش حلوة، معقول بيقول في الأغنية إنه عمر الحريري شبه البنات؟ فبعت له صباح النور علاء، متدلعين متعطرين وحنينين متبخرين، عملوا الحرير يا ولا شبه البنات. فبعت لي فكرت عمر الحريري يلا ولا شبه البنات. عمر الحريري اللي بعرفش يعني كان ممثل.
0: طيب عنا كل سؤال، لا أنا سألت سؤال شو هاي الأغنية من أي فيلم ومين غنى؟
1: في عندي أجوبة.
2: يا لهو يا هيا هيا دعيه دده ده ده، يا لهو يا هيا هيا دعيه دده ده ده.
0: يلا شو عندك؟
1: فمدحت من القدس بعت لنا يسعد صباحكم يا رب، اسم الفيلم يا أنا يا خالتي الفنان محمد هنيدي.
0: واسم الأغنية؟
1: قال
0: ما قالش لا قال اسم قال اوكي
1: يا انا يا خالتي
0: هذا اسم الفيلم.
1: اسم الاغنيه، اسم الفيلم عارين اسم الفيلم يا انا يا خالتي والاغنيه.
0: هو قال ايش اسم الفيلم؟
1: ابويا عايز يتجوزني.
0: بعرفش، هاي عم بقول لك لازم
1: بطولة محمد هنيدي، لينا سمير غانم، لطفي لبيب، فادي عبد الغني، علاء مرسي. مين بعت لنا؟
0: لازم جاوب على ثلاث اسئله.
1: مع جوابتك
0: اسم الفيلم، اسم المغني،
1: نعم،
0: واسم الاغنيه.
1: يا مضحكت عم بجاوب.
0: شو
1: استنى عم بكتب.
0: طيب خلص وقتنا،
1: خلص وقتنا.
0: شكرا لرانيا رشيد ابو نمر، لناصر سعيد، لروبي اوسن هولز، لإلك مريا دبينا
1: وإلك عريني بسول، وكل طاقم المرشدين والمرشدات في برنامجنا.
0: بعد اخبار الساعة 11 لكمان ساعة من مخيم الصيف، ومعنا على راديو تلفزيون مكان.
1: نعم نعم نعم.

0: أجا
1: يا أجا هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
10: مخزنها شوك.

0: بدوك.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
3: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الانقاذ.
4: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس، المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: عناوين الساعة من مكان: استمرار الاعتداءات على مكاتب وسائل إعلام في تل أبيب. مصادر فلسطينية تقول إن إسرائيل أغلقت مقر جمعية إسلامية في قلقيلية. سلاح الجو الأردني يسقط مسيرة في سماء شرق المملكة. توقع المسابقة نهائيا على تعيين المحامي جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الأمريكية. والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. في ثالث اعتداء من نوعه خلال شهر على مكاتب وسائل إعلام بتل أبيب، كسر مجهولون الباب الرئيسي لقسم أخبار القناة المتلفزة 12، ووضع الفاعلون رسالة تهديد في المكان جاء فيها أن هذه الأعمال ستستمر وتتصاعد لتستهدف صحفيين أيضا حتى تعتذر القناة عن دورها في قضية زديتمان. ويفيد مراسلنا يتحرب أن الشرطة تحقق في ملابسة الحادث. هذا وتحدث رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ مع المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي في أعقاب الحادث، حيث شدد على ضرورة عدم السماح بجعل العنف أداة لكم الأفواه، وأوضح أن الاعتداء على وسائل الإعلام يشكل مساسا بالديمقراطية. وأكد المفتش العام أنه ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الظاهرة، مضيفا أنه سيعقد جلسة طارئة في ظل التطورات. أفادت مصادر فلسطينية أن قوة عسكرية إسرائيلية أغلقت مقر جمعية القرآن والسنة في قلقيلية، وصادرت معدات إذاعة الهدى للقرآن الكريم التابعة للجمعية. وورد في لافتات علقت في المكان أنه تم الإعلان عن الجمعية هيئة غير قانونية لدعمها الإرهاب. أعلن سلاح الجو الأردني صباح اليوم عن اعتراض طائرة مسيرة في سماء الصحراء الشرقية للمملكة، وقد اعترض جيش الدفاع مسيرة أخرى قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها المجال الجوي لإسرائيل. يذكر أن مسيرتين أسقطتا أمس في منطقة البحر الميت، ورأت مصادر عسكرية أنهما أطلقتا من العراق وبالأخص من منطقة تنشط فيها ميليشيات شيعية مدعومة إيرانياً. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على دفع تعيين المحامي جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية، ومن المتوقع أن تتم قريبا المصادقة النهائية على التعيين. في بنغازي انطلق معرض ليبيا للاقتصاد الرقمي والاتصالات والتقنية 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار في مختلف القطاعات. وقال أحد المشاركين في المعرض إن شريحة واسعة من الشباب الليبي باتت تعتمد على الخدمات الرقمية، وهما عزز الحاجة إلى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
6: حالة الطقس:
0: غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بدنا نقول شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: دفعتي كثير شغل.
1: ايه شغلنا؟
0: لا الاو تبعتك.
1: اه لا وين مش حاضر اوصل لهم، بس انا قلت له
0: انه
1: كم من او بدي.
0: عم بتاوى بكثير.
1: ليه نعسانه؟ عارين حطي ايدك على فمك.
0: مين نعسان زيي؟
1: كله على التلفزيون مبين.
0: صيف معنا.
1: لازم امرقك دوره اتيكيت الله يرحمها ستة،
0: زي ما كانت تحط الكتاب على راسك وتمشي دغري. طيب.
1: وهي مش ستة لو قدام سيدي توبتي وهيك.
0: صباح الخير لمستمعين ومشاهدين مكان، اهلا وسهلا فيكم ببرنامج صيف ومعنا مخيم الصيف شهر 7 و8، شهرين احنا معاكم، ساعتين على الهواء من 10 ل 12، من الاثنين للخميس.
1: ماريا هون قاعدة
0: ثابتي
1: بلا نفس،
0: ثابتي
1: نفس واحد. نعم
0: تسلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا. 072-335-5993 أو على واتساب مكان رسائل نصية فقط نصية
1: 050-907-1321.
0: ماريا
1: نعم
0: مديرة المخيم.
1: نعم.
0: جابت باص
1: لقب. عندي لقب
0: امبارح، جابت باص لونه برتقاني
1: ميني بوس
0: قديم
1: من 1969 مجدد،
0: فيه كثير أشخاص عم تطلع وعم هيبي. تنزل مش كل جديين،
1: في علامة الحرية عليه كمان.
0: صحيح. وفيه هو باص السلام.
1: نعم
0: على سيرة جورج
1: والبيس طبعا
0: أكيد.
1: الحرية والبيس
0: جورج
1: والإنفينيتي.
0: أيوة. فإذا ممكن تطلعوا معنا.
1: نعم.
0: تنزلوا على محطة يكون في عندكم تحدي بسيط.
1: نعم.
0: وماريا رح تعطيكم كمان الفانوس، شو جبلكم معاه رسالة للحياة.
1: لا لا من لاقي الشغلة مفاجأة، فانوس كان واحدة من الشغلات اللي لقيناها هناك.
0: أوكي أوكي. أو إذا بدكوش تركبوا على باص ماريا
1: بباص، بباص مش على إحنا مش بالهند عارين.
0: فممكن تجاوبوا على السؤال
1: وين مازن؟
0: الفيلم
1: مازن مش حكي معنا صلى الله
0: كمان يوم. أي
1: أغنية؟ على
0: فكرة مازن.
1: نعم.
0: اتصل قبل يومين.
1: أيوة.
0: واضطرينا إنه وقتنا كان قصير.
1: زعل.
0: قلنا له اتصل يوم الاثنين. ما عادش اتصل.
1: بدي أعرف شو صار.
0: مازن لو سمحت اتصلنا بدنا نسمعك. وقتنا كان قصير قبل يومين.
1: شو اسمه؟
0: مش عارفة.
1: مش عليا.
0: الأغنية هاي. لأي فيلم؟ مين اللي عم بغني وشو اسمه؟
1: جوابوك بعد عم ببعتوا جواب أجوبة.
0: بعدين عم.
1: نعم
0: تعال نسمع.
1: نعم
2: ايوه يا لهو يا هي هي ده ايه ده ده ده يا لهو يا هي هي ده ايه ده ده ده
0: ايش جوابوكي؟
1: ايه جوابونا هيك مدحت مش مدحت بعت الخالة نوسية
0: نوسة نوسة
1: نوسة بشكركم على البرنامج الحلو يا ريت أغنية عمر كمان مرة. في ناس قالوا لنا مش حلوة
0: وفي ناس بدنيها كمان مرة
1: وناس فكر عمر الحريري بالموضوع ما خصوش
0: ما داخلوش
1: طلعنا
0: أبدا.
1: من
0: صح.
1: وجاكلين بعتتنا أنا جاكلين
0: هاي جاكلين
1: هاي جاكلين
0: هلو جاكلين
1: قالت اسم الفيلم يا أنا يا خالتي والأغنية أبويا عايز يتجوزني وبطولة محمد هنيدي ودينا سمير غانم لطفي لبيب فادي عبد الغني علاء مرسي
3: ألو

0: كيفك يا حبيبي اليوم؟
1: يا مين؟
0: أي حدا بتحبيه.
1: لا مين هاي الغناية؟
0: باسكال مشعلاني.
1: رجعت من النفتلعتنا من صندوق النفتلين. واو، آخر مرة سمعت بسكال. مش معني ما حطيتهاش هذيك الجمعة بالبلاي ليست، بس إنه ولا ورجع حلو
0: بسكال.
1: بس متغير صوته شوي.
0: ودارين حتشيتي رجعت.
1: بحبها
0: على فكرة،
1: بحبها كتير.
0: وقالين
1: خلف.
0: خلف
1: رجعت. نعم.
0: طيب كل أيوة. مين جاوب؟ نعم. شكرا لإجاباتكم.
1: في حدا كمان استني، في يمكن حدا
0: قولين.
1: شوفيرنا كمان بعد تصليح. وينه شوفيرنا؟ اسم الأغنية يا لهوي بعت لنا محمد.
0: يا لهوي. لا
1: صباح الخير معكم حسن. اي حسن بده يطلع بالباص. طيب لسه بخصوص الأغنية،
0: الأغنية جاوبتوا أغلبكم صح، فبحب أقول لكم إنه صحيح، من بطولة محمد هنيدي اللي هو قام بدور تيمور الخالي نوسة. هو تيمور الخالي نوسة. هدول الدورين لعبهن محمد هنيدي.
1: أوكي.
0: مش الفيلم اسمه الخالي نوسة.
1: أوكي.
0: كان معه حسن حسني، وكان معه دنيا سمير غانم اللي هي قامت بدور نوال. وكان فادي عبد الغني وعلاء مرسي ونبيل عيسى.
1: جاكلين صدقت.
0: أوكي. فإحنا نحكي لكم أنه بدور أحداث الفيلم حول تيمور. تيمور طالب بمعهد الموسيقى. اللي بحب العزف على الكونترباس
1: كمان،
0: وبيربطوا علاقة عاطفية
1: أطول منه كونترباس
0: بزميلته نوال.
1: أوكي.
0: بيكون عنده صديقة.
1: نعم.
0: وبصير في رابط عاطفي مع نوال اللي هي دنيا سمير غانم.
1: أيوة.
0: وبصير بده يتجوزها.
1: نعم.
0: بس والدة نوال.
1: أيوة.
0: حماته.
1: مين هي؟
0: بتحب السحر والشعوذة
1: كمان.
0: فبلجأ تيمور إلى إنه يحط وضع قناع اصطناعي على حاله ليمثل بشخصية ساحرة اللي هي الخالي نوسة لحتى يقدر يكسب حب نوال. فهمتي؟
1: فهمت.
0: فهذا الفيلم زمان قديم. من وين تا؟ من وين تا؟
1: من وين تا؟
0: من 2005 محمد هنيدي. وقتها بدي أحكي لك شغلي، هذا كمان إشي كتير بيميز الأفلام المصرية.
1: نعم.
0: من كتير زمان، من لما مصر اكتشفت السينما، كل وقت كانوا يعتمدوا طريقة الغناء. إنه يكون في غناء.
1: نعم.
0: وهيك إحنا مزم. كمان اكتشفنا كمان إنه الممثلين صار عندهم أغاني لمعت ونجحت.
1: أيوة.
0: زي محمد هنيدي، هو مش مغني
1: كمان،
0: هو
1: ممثل.
0: أيوة بالضبط.
1: شو كيف
0: هاد اللي قلك إياه؟
1: نعم.
0: إنه في كتير أغاني نجحت بسبب الأفلام، والإشي
1: بكل محل كمان بهوليوود هيك،
0: وكمل لحد اليوم. بس هذا إشي بيميز السينما المصرية.
1: تمام. حلو.
0: محمد هنيدي
2: يبقى اللي جات لي نقطة هيجوزون أبويا. هو أنا لو خلفت نقطة الواد يبقى ابنه وأخويا. يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة.

0: اهدى نهدى اهدى. ابويا عايز يتجوزني.
1: ابوك عايز يتجوزك.
0: شبكني بكني وهيجهزني.

0: يا خرابي يا لهوي
1: تخيليته لان
0: خالي نوسة وأبو حبو. معنا اتصالات. ألو صباح الخير، مين معنا؟
2: ريتاج.
1: أهلا يا ريتاج، كيفك يا ريتاج؟
2: كيف حالكم ريا وعريا؟
0: تمام كتير ريتاج.
1: ريتاج بتكون بنت لأم أمير صح؟
2: أميرة.
1: أميرة سوري أميرة.
0: كيفك ريتاج؟ من وين عم تحكينا؟
2: بحكيكم من دير الأسد.
0: أهلا وسهلا فيكي ريتاج. كيف مقضي الصيفية؟ احكي لنا.
2: حلوة بس في إشي بضايقني بالصيف.
0: يلا
1: إيش هو؟
2: هو عشان الدنيا بتكون يعني تكون هيك، كده أقول لك الناس مشوبين بيكونوا كثير عصبيين.
1: صح
0: مزبوط على فكرة، معك حق، ما حدا طايق التاني.
2: اليوم بدي أنزل بمحطة.
1: أيوة أي محطة.
0: أول إشي بدك تركبي معانا.
1: أيوة.
0: أوكي ريتاج اطلع على الباص.
1: مين بالباص؟
0: مين بالباص ريتاج؟
1: مين بالباص؟
0: مين بدك يكون معك بالباص ريتاج؟
2: أهلي وإنتو.
0: أوكي إستا ريتاج
1: ورائدة. ورائدة معنا.
0: ورائدة أنت وين قاعدة بالباص؟
2: أنا من ورا.
0: من ورا معي
1: مع عارين. حلو. أوه. مش معي.
0: لا
2: مع عارين.
0: إستا ريتاج بدك تنزلي بالمحطة مع مين؟ مين بدك تاخدي معك؟
2: بدي ماريا تكون
0: ماريا تاخدي. طيب ماريا انت وماريا اي محطة بدك تنزلوا؟
1: يلا يا ريتاج
2: عشان عيدي بواحد ثمانية فبدي انزل بشهر ثمانية.
0: يلا
1: شهر ثمانية وين نازلين يا ريتاج؟
0: وين؟
1: رح ننزل على السوق عشان نتسوق. وهيك يا ريتاج
2: شو جاي عبالك تشتري من السوق؟
1: اسا انت معاكي 100 شكل، شو اول اشي رح تشتري؟
0: اول اشي بتشوفيه بالسوق
2: ملبس
1: على اي طعمة؟
2: بحب عالسوس.
1: عالسوس.
0: سوس ولا توت؟
1: سوس.
0: توت.
1: سوس.
0: توت.
1: على سوس.
0: على توت.
1: عتوت.
2: وانت على اي طعم بتحبي؟
1: انا عالسوس. عرق سوس اسكى اشي.
0: سوس الاسود.
1: طيب وايش
2: انا بحبش كتير.
0: وانا
1: بحب
0: كمان.
1: ايش كمان بدك تشتري بالمئة شكل؟
2: كمان بدي اشتري اواعي ومكياج.
1: اواعي ومكياج يعني رح يكفوا؟
0: بيكفوا. هني بالسوق.
1: بالسوق.
0: مش بسفورة.
2: خفيف بس كريش كتير أشياء.
1: تشتري من هون شوي وهون شوي.
0: ملبس.
1: بس شوي.
0: شوي أواعي. شوي مكياج. وضل معاكي كمان شوي. شو بسوي فيهن؟
2: كمان باكل كريب.
1: كريب. تعطيني شقفة من الكريب.
0: تعرفي تحضري بالبيت؟
1: أنا بدي شقفة.
0: ما بتصير توسخوا حالك وكل وحدة تشتري.
1: ما صارش إذا نطلع ملغماطين مش رح نوسخ لها محمد.
0: 100 شكل إلها مش إلك.
1: بدي تعطيني شقفة من الكريب.
0: كريب. طيب.
1: ريتاج قد عمرك؟
2: أنا 11 بدي أطبق 11 سنة أخرى يومين.
0: يعني أنت طالعة
1: سادس.
0: سابع.
1: سادس.
2: لا طالعة سادس.
1: سادس. سأليني أنا خبيرة. حلو يا ريتاج. إسا نحن أنا خبيرة.
0: شو؟
1: سأليني مديرة المخيم طبعاً بس.
0: يعني. ريتاج الكل بالكل هون.
1: إيه ريتاج. إسا نحن بعد ما اشترينا مع أنت اشتريت الأغراض.
0: شوي أواعي شوي
1: أنا أكلت نتوفي هيك من الكريب. لقينا ما منطلع على الأرض ولا لقينا إشي بالمحطة. شو لقينا يا ريتاج؟
2: ممكن مصاري.
1: كمان مصاري؟
0: وانا كنت فتخ عم بتخيل مصاري.
1: نحن لقينا ايش احسن المصاري؟
0: شو؟
1: لقينا كيس ورق صغير مليان باشياء ما كانت بالحسبان، ما اخذناش بالحساب.
0: زي
1: كل الاشياء
2: كان...
1: ليه؟
0: مزبوط وانا معها. مش الك. انا معها لريتاج. مش ترى على فكره شو
1: لا بس انا بقولكم اشي ريتاج، هاي الاشياء اللي لقيناها بنكون نحن طاقم طاقم المرشدين والمرشدات حطوهن بالمحطات.
0: هني حضروا لك اياها خصوصي عشان نازلي بهاي المحطه.
1: بالضبط.
0: فهمتي؟
1: هي مفاجات يعني جزء لا يتجزا من المحطات.
0: فهمت.
1: تمام فبنقدر ناخذها
0: ريتاج.
1: ناخذ الكيس.
2: نعم
0: شكرا كثير انك شاركتينا اليوم.
1: شاركينا.
0: صيفي وكيفي معنا واحنا مكملين معك بشهر 8 كمان
2: ان شاء الله.
0: شكرا حبيبتي. سلمي باي باي. ألو معنا كمان اتصال.
1: صباح الخير.
3: مرحبا.
1: هلا
3: كيف حالكم؟
0: ناح. جيانا
1: جيانا مالك نعسانة تعبانة من الصيف؟
0: الساعة 11 وثالثة جيانا
1: في الجامعة.
3: جيانا كبرت بهالأسبوعين ثلاثة مليون سنة.
0: ليش؟ شو صار؟
3: فقدت معلمتي. حدا غالي على القلب
1: حبيبتي.
3: بتعرفوا معلمة اللي كانت معطاءه فعشان هيك صار لي فترة غايبة.
1: حبيبتنا سلامة راسك.
0: كان الاشي صادم إليك ولا كنت تعرفي من قبل؟
3: لا كان صادم جدا.
1: واو.
3: كان صادم ومؤثر أكثر يعني من ما صادم يعني.
1: الله يرحمها.
3: آمين.
0: كيف عم تتغلبي على هذا الوجع؟ كيف
1: عم تتغلبي؟ الأجواء
0: معانا اليوم إياها تصلت
1: تفرفش.
0: إيه الله يرحمها. ومجرد إنها معلمتك وأثرت فيكي ولحد اليوم هيك
1: رح تتذكري تتذكري كتير مواقف وذكريات حلوة يعني. وهذا الحلو اللي بخلينا نكمل هو الذكريات يعني. هني ولا مرة بنفقدهن بكملوا معنا.
0: شو أكتر درسك تعلمتي منها ولحد اليوم مرافقك؟
3: هي ما كانت يعني هي كانت مدرسة للغة الإنجليزية. أنا اللغة الإنجليزية مش كتير بحبها ولكن هي كشخصية بحبها كإنسانة معطاءة. كان عندها أهم من التعليم اللي تشتغل على شخصية الطالب أكثر.
0: وكيف أثرت على شخصيتك؟
3: يعني بكتير أشياء يعني. أنا كنت أشوفها الصراحة المعلمة اللي جدا قوية اللي ما بكسرها إشي. المعلمة اللي شخصيتها يعني كانت طاغية على كتير أشياء طبعا بطريقة إيجابية.
0: حلو. ما أحلى.
1: شو اسمها؟
3: اسمها ميرفت. فكانت من الأشخاص اللي ما يعني مش كتير كان يهمهن إنه الطالب يكون متفوق بدراسته أكثر ما هو يكون متفوق بشخصيته.
0: ما أحلى. الله يرحمه وياه بقي معك يعني كتير دروس منها
3: طبعا أكيد.
0: وبدك تطلعي معنا كزدورة نغير شوي جو؟
3: يلا
0: اطلع على الباص. وين بدك تقعدي؟ حد مين؟ حدي ولا حد ماريا؟
3: وين ماريا قاعدة وين انت قاعدة؟
0: أول إشي جاوبي على السؤال قبل ما تعرفي.
1: عالين عم بتحاول.
0: حد مين؟
1: أنا محلك بكون حيادية.
0: جيانا حد مين بدك تقعدي؟
1: ليش الإحراجات؟
0: خليها تفكر.
1: جيانا
0: نزلت عن الباص.
1: شفتي؟ لإيش الإحراج عارين؟ لإيش إيش بتحاولي توصلي؟ لشو؟ بحبونا التنتين.
0: إجي أنا؟ لا خلص كنا نمزح معك.
1: خلص.
0: مش رح أزعل لو قعدتي حدا.
1: شفتي؟
0: نزلت
1: لإيش؟ لإيش؟
0: معنا كمان اتصال. ألو؟
1: صباح الخير.
0: صباح.
1: كمان مرة. سهيلة.
4: أيوة.
1: شو الأخبار يا سهيلة؟
4: الحمد لله. قبل والله بصل مرات في اخبار هيك دعايات وابصر ايه بعود بسكر.
0: ابصر شو عم بيصير بالتليفونات.
4: المهم استقنا لكم
0: واحنا كثير
4: الي يعني ملاحظه صغيره وادبيه.
1: نعم.
4: مش شيء هاي انه لما بيطلعوا بيحكوا على الصيف والريحه وابصر ايه الصيف ربنا خلقه والله بعدين كل شيء التين والصبر. هاي اول شيء. وفيش بحر وفيش شيء. بعدين ربنا خلق الصيف والشتاء والخريف وإيش
1: والربيع.
0: صح.
4: وكل إشي له شغلته زي الحيوانات لما ربنا خلقها إلى شغلتها.
1: نعم.
4: فحتى يعني نقول لواحد أنا بيجوا عندي الصراحة أقول لك أكتر إشي الروس إلى إن ريحة مش حلوة.
1: سهيلة قبل شوي قلنا إنه بنحنا مش حلو.
0: سهيلة مدناش مدناش
1: ونعمل فئة هيك وفئة هيك.
4: طيب المهم بيجوا بقول ان يعني شوي لخالة ارجعوا شوي لورا وبس يروحوا برش الريحة وخلص انتهت القصة.
0: طيب خلص هاي نهفات الصيف.
1: نغير الموضوع.
4: دي شغلة على قصة ريحة الباط. احنا كيف احنا امي عملت معانا لما خلفت جابت مي من البحر وغسلتنا 3 أيام من مية البحر. وإحنا بعدنا خلقنا جديد وعملناها لأولادنا بصيرش ولا ريحة عرق ولا بعرقه.
0: حلو كتير. سهيلة بدنا نأخذ كزدورة معنا.
4: بدي أروح.
0: يلا اطلع على الباص. سهيلة لو سمحتي
1: وين بدك تقعدي؟ حد عارين ولا حد يا سهيلة؟
4: بالنص.
1: برافو عليك
0: سهيلة. يعني لو سمحتي لازم تختاري.
4: أنا بالنص.
1: برافو عليك.
0: كل البصمة
1: فيش حاجة. لا فيش حاجة تختار عارين.
4: سهيلة لا فيش حاجة نختار.
1: فيش حاجة نختار. ليش يعني انت مصرة؟ ايش عم بتدوري؟
4: كلكم على الراس والعين.
1: بالضبط. شكرا سهيلة.
4: هاي منيحة وهي منيحة.
1: بالضبط.
0: طيب بدنا ننزل بالمحطة. بتاخدي مين معك؟
4: من وحدة منكم؟ كنت حرجوني وقت تنتين.
1: برافو عليك. بحب أجوبتك سهيلة.
4: تنتين.
1: تنتين. مصرة
4: يعني
1: احنا واحدة تنتين احنا واحدة
0: فكرة ريتاج اخدتك انت
1: اخدتك انت وانا لا نصر لا قعدت حداك ونزلت معي
0: اوكي
1: شفتي
0: طيب طلعنا
1: ولاو
0: طلعنا كزدورة
1: كوني واثقة من حالك عروني لايش
0: طلعنا كزدورة بالباص
1: مع محمد
0: وبدك تنزل من محطة اي محطة
4: اثنين
1: وصلنا الجبل مع احلى الجبل
4: انت
1: بالضبط منك قدام البحر عايشي على البحر حلو الجبل تيجي عنا على حيفا على الجبل او بالجبل
4: جبل الكرمل يعني
1: وين بدك اي جبل جبال القلب يعني جبل القلب مال الجبال جبل الكرمل احلى شيء
0: المهم
1: في هناك بالجبل في عنا تحدي والتحدي بقول مع مين بتحبي تشربي فنجان قهوة على راس الجبل أنا عارفة مع مين
4: لحالي لأن زوجي بيشربش قهوة
0: طيب ممتازة
1: شاي
0: لحالي لبالي أريح إشي طيب شو لقت
4: لحالي وهيك وعن جد
0: أفضي راسي
4: منظر الطبيعة بجنن
1: بهدوء
0: أفضي راسي
1: حلو
4: ولازم ساعة لحالي يبقى
0: معك حق
1: إسا يا سهيلة ما أنت وقاعدة لحالك بعد التأمل وشربتي فنجان هالقهوة ما بتتلفتي هيك على اليمين ولا شو بتلاقي
0: شو
1: ريش الطير خفيفة زي لحظة هدوء
0: خفيفة
1: نحتاجها كل يوم
0: يا الله
4: اتهيألي حلو اتهيألي إسا أنه أنا هناك إسا
1: خلص شفتي كيف
0: سهيلة شكرا كتير لاتصالك
4: وكتير كتير على فكرة أنا بحب عكا وموت عكا
1: بس حلو الجبل
4: أنا بحب لحيفة
1: حلو عروس البحر
4: كتير كتير كتير
1: صرت أعرف هي ولا يافا عروس البحر أنا وحدي فيها
4: طبعا مصمم. لا حيفة عروس البحر
1: ويافا
4: لا
1: عيفة بزعلوا أهل يافا
0: لا
4: كل أحبابنا
0: شكرا سهيلة
4: يعطيك ألف عافية إن شاء الله مستمرين
0: شكرا حبيبتي
4: المهم بدي أخذ تنتين
1: مين
4: المهم عرينو
1: مري على الجبل لا على الجبل لحالك خلص
0: لحالك
4: لا جبل لحالك
0: يلا باي سهيلة أكيد رح نتخانق باي
4: باي

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: الصيف معنا برنامج صيفي شهر 7 و8 راديو تلفزيون مكان.
1: نعم
0: نشكر الطاقم اللي طبعا عم بحضر وبجهز
1: المرشدين والمرشدات.
0: مين هني؟
1: فهيك عنا بالإنتاج فاتن حداد طبراني، جسلين محمد بريق، رانيا رشاد أبو نمر، شريهان حجير بيكي، ولينا شحادي رزق، وطبعا الزملاء سوزان دبيني، غاز أبو بكر، وأمجد حسين.
0: إحس وصلنا لزاوية البطاقة، بطاقة رقم 15
1: عن جد لازم تسمعنا،
0: من الزميلة سوزان دبيني.
1: فيها رسالة مهمة جدا.
2: بطاقة رقم 15 من القلب للقلب. كل يوم منقول نفسي أعمل هيك، نفسي أروح مشوار، نفسي أشتري شي، نرجع منقول بس أخلص اللي علي أو بس تحسن الظروف، ومننسى مننسى إنه الحياة ما بتستنى حدا، الحياة ماشي دولاب وداير والأيام عم تركض ركض، ومنكتشف فجأة إنه السنين مرقت والوقت مرق، وأكتر من نص أحلامنا واللي كنا حابين نعمله ما عملنا، وأحلامنا لساتها مثل ما هي مخباية في جوارير الأيام. أخطر شي ممكن يسرقه منا الزمن هو اللحظات الحلوة اللي ما عشناها، والأحلام اللي حبينا نحققها وما حققناها. ليه؟ لأنه كنا عم نستنى الوقت المناسب. تعالوا لنخلق الوقت المناسب، تعالوا لنحط براسنا إنه بدنا نعمل كل شي منحبه، ونحن عم نسجل أيام وتواريخ بدنا نسجل لحظات حلوة عشناها مع حبايبنا، بدنا نقضي وقت مع أولادنا ومع أهلنا ونشوف ضحكتهن، مش بس نسمعها وهن كل واحد بغرفته مسكر على حاله بحكي مع اللي بحبهن، لأنه إحنا اللي منحبهن، وإحنا اللي بدنا نعيش معهن كل فصول حياتنا وحياتهن. ما تخلوا الزمن يسرق أيامنا، ما تخلوه يسرق صورتنا الحلوة من قلب أولادنا. كل صيفية وإنت بألف خير، من القلب للقلب، سوزان دبيني.
0: فش وقت مناسب،
1: لا.
0: انت بتخلق الوقت، تستناش لحظات، تستناش موقف،
1: لحظاتي بتركض والحياة عم تركض فينا، وإذا بضلني هأجل بالآخر حأوصل لمحل وبقول
0: يا ريت
1: يا ريت.
0: شكرا للزميلة سوزان دبيني.

0: ما أحلى زهير فرانسيس
1: كتير حلوة أغنية صيفية مع إيقاعات بتهبل. وصلنا لزاوية شريهان حجير بيكي
0: بتحكي من قلبها.
1: يلا خلينا نشوف.
2: سلامات. في شغلة صارت معي وخلتني أفكر شوي إنه صرنا بزمن إذا الإشي الحلو ما نحكى عنه كأنه ما صار. يعني مش مهم بس إنك تعيش اللحظة، كمان صار مهم الناس تعرف إنك عشتها. أنا انتبهت على هالشغلة بالسفرة الأخيرة. إحنا انبسطنا عن جد، ضحكنا، مشينا، قعدنا، تصورنا، عشنا كل لحظة. بس ما كانش همنا طول الوقت نمسك التليفون ونأرجي الناس وين إحنا وشو عم نعمل. وبلشت الأسئلة، وين الصور؟ ليش ما نزلتوش إشي؟ خير؟ كنكم مش مبسوطين؟ وهون ضحكت من قلبي، لأنه عن جد من وين تصار عدد الصور هو الدليل إنه الواحد مبسوط. صرنا نحكم على حياة الناس من شاشة صغيرة. إذا حدا نازل طول اليوم ستوريات منقول واو شو حياته حلوة، وإذا حدا اختفى شوي شو منقول؟ لا أكيد في إشي، مع أنه يمكن العكس تماما. يمكن اللي مش عم بنشر هو اللي عايش اللحظة أكتر، يمكن مشغول يضحك يحكي يستمتع باللحظة، مش مشغول يفكر كيف رح تطلع الصورة ومين رح يشوفها. على فكرة أنا مش ضد الصور بالمرة، بالعكس أنا بحب الصور، بحب الذكريات. بس يمكن المشكلة إنه صرنا نحس إنه لحظة ملهاش قيمة إلا إذا حدا شافها، مع إنه في لحظات حلوة كتير قيمتها إنها تضل إلنا. ضحكة ما تصورتش، قعدة ما تنزلتش، ذكرى فش عليها لايكات. وبصراحة يمكن أحلى علامة إنك مبسوط عن جد إنك تنسى شوي إنك لازم تثبت للناس إنك مبسوط. أوف شو مركبة هالجملة. يلا حكيت اللي بقلبي لليوم. سلامات شريهان حجير بيكي.
1: رسالة
0: عن جد كمان تشبه إيش حكينا أنا وأنت
1: صح
0: لما رجعتي من
1: أنا لمين لازم أثبت؟ بس قولولي
0: بعرفش
1: أثبت لنفسي بس
0: ذكرياتي إلي يعني
1: أنبسط
0: ألبوم الشخصي
1: عشان غيري. شكرا شريهان حجير بيكي.
0: لا شوف بكرة شلة أم عمر شو رح يترى.

0: نحن مش بالسوبر يعني
1: هني بالسوبر على فكرة.
0: هذا دنب
1: بالله. ايه لا لا لا بعد بتكمل
0: شوي على نفس ال
1: طيب
0: نعم سوري
1: زاوية
0: نعم
1: أمن وأمان فاتن حدا الطبراني
0: نعم
1: خلينا نسمع
0: توري مكملين
1: إلا
0: عن البحر والمي والبرك
1: وال
0: ندير بالنا

0: صيفوا معنا وجولي بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيفوا معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكتشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان، مليان فرح، ضحكات وذكريات حلوة.
1: مرحبا، أنا آدم الطوري، متحدث باسم اتحاد الإنقاذ باللغة العربية. مع بداية فصل الصيف تزداد الرحلات إلى البحر وبرك السباحة، فالمياه تجذب الأطفال والكبار، والبحر يمثل مكانا للمتعة والاستجمام، لكن في نفس الوقت يحمل مخاطر كبيرة إذا لم ننتبه ونتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة. أولا، إذا قررتم الخروج إلى البحر أو أي مكان فيه مياه، اجعلوا مراقبة الأطفال أولوية. لا تنشغلوا بالهواتف أثناء وجودكم قرب المياه، لأن لحظة واحدة من عدم الانتباه قد تكون كافية لحدوث كارثة لا سمح الله. طفل لا يملك القدرة الدائمة على تقدير المخاطر، ومسؤوليتنا دائما أن نبقى قريبين منهم ونراقبهم باستمرار. ثانيا، بالنسبة لبرك السباحة في المنازل، لا تملأوا البرك وتتركوها دون مراقبة. يجب أن يكون هنالك شخص بالغ بجانب الأطفال طوال الوقت، وعدم تركهم حتى ولو لثوان قليلة. هنالك حالات كثيرة تعاملنا معها حيث تعرض أطفال لضربات شمس أو فقدان للوعي للحظات، مما أدى إلى ارتخاء الجسم وسقوطه في داخل المياه وحدوث حالات غرق. إذا كانت هنالك حفر أو تجمعات مياه بجانب المنازل، يجب عليكم طمرها وتأمين المكان، لأنها قد تشكل خطرا على أطفالكم، خاصة الأطفال الصغار. أيضا انتبهوا إلى أوعية المياه التي نستخدمها بجانب البيوت، مثل دلاء التي تجمع فيها مياه المكيفات. هذه الأوعية قد تبدو بسيطة لكنها تشكل خطرا حقيقيا على الأطفال، خصوصا في عمر السنة وحتى 3 سنوات، حيث يمكن للطفل أن يميل رأسه داخل الوعاء ويفقد توازنه، مما يؤدي إلى الغرق. في اتحاد الإنقاذ تعاملنا مع العديد من الحالات الغرق، وكل قصة تختلف عن الأخرى، لكن النتيجة في النهاية واحدة: فقدان طفل أو إصابة إنسان كان من الممكن أن نتجنبها لولا الانتباه والوقاية. لذلك رسالتنا في هذا الصيف: استمتعوا، اخرجوا وعيشوا اللحظات الجميلة مع عائلاتكم، لكن لا تنسوا أن السلامة أولا. راقبوا أطفالكم جيدا وكونوا دائما قريبين منهم عند وجود المياه. حفظ الله أطفالكم وحفظكم جميعا، والسلام عليكم.
0: فاتن حداد تبراني، معدة زاوية المخيمات.

0: ماريا دبينا
1: مارينا بسول
0: لبرنامجنا اليوم صيف معنا
1: عنا زوت لو كنت بعد
0: أكيد بس عندك رسائل
1: عندي رسائل واو إيه ملك هيك رح نبدأ من ملك هلا بدي أطلع على باص محطة خمسة وهالمرة أقعد بالخلف عشان نعمل الجو شو رأيك ماريا وبناخد عرين معنا نفرفش فبخمسة هو محطة فيها المطار والتحدي معاكو تذكرة مجانية لوين أول الرحلة بتكون فملك بعتتنا لألمانيا لعند أحفادها ولقينا بالمحطة بطاقة صعود للطائرة مكتوب عليها المغامرة بتبلش من هلأ بالقدس
0: من هلأ يا ملك
1: من هلأ لأنه بما أنه ملك قدسية
0: بعد عندك
1: طبعا من الأستاذ راقي محاجني صباح الخير ماريا وعرين أبارك لكما بالإدارة الناجحة الإدارة والتخطيط أهم شيء في إقامة أي مشروع سواء كان في المخيم أم في المدرسة أو في أي مؤسسة العمل العشوائي قد يكون مفيدا إلا أن مصيره أقرب إلى الفشل أتمنى لكما التوفيق والنجاح في أي مشروع إن كان سواء كان في قناة مكان أو غير بنفس أختار رقم 12 لأعرف ماذا تحوي هذه المحطة تحياتي لكما من راقي محاجني من فحم فرقم 12 ظل شجرة والتحدي هو تحت ظل الشجرة بتقرأ كتاب أو تسمع موسيقى أو تاخده قيلولة أستاذ راقي بعده ما جوابني
0: تاخذ قيلولي شكله وراح اخذ قيلولي
1: مهم صباح الخير معكم حسان منصور من عسفيا بدي اسال اذا الباص بمر من عسفيا اذا عملوا لي محل على كرسي رقم 5 نهاركم سعيد فطبعا رقم 5 كتير عم بيختاروا هو المطار فاستاذ منصور جاوب انه اذا معاه تذكره مجانيه كان بيسافر للمغرب
0: شكرا لكل مين شاركنا خلينا هسه نكون بزاويه لو كنت مع الزميل غازي
1: في رساله اخيره بالاخر بنسمع تمام
0: نشوف
2: يعني. الآن مع غازي أبو بكر لو كنت
3: ملك الفن الإيمائي في البلاد الفنان سعيد سلامي لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكون؟
4: يوم الجمعة
3: ليش؟
4: عشان أحمل أحد واثنين وثلاثة وأربعة والخميس على ظهري والسبت برتاح فيه
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
4: كانون ثاني
3: ليش؟
4: لأن خلقت بكانون ثاني أجمل الأشهر الشهر اللي بعطي النفس للربيع والروح للربيع الشتاء
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت مديني أي مدينة بتحب تكون؟
4: باريس
3: ليش؟
4: التاريخ الجمال الرقي وأنا درست غادي البانتوميم
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت لون أي لون بتحب تكون؟
4: الأحمر
3: ليش؟
4: دمي
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكون؟
4: أحد الكتب السماوية
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكون؟
4: عود
3: ليش؟
4: عشت على العود على فريد عبد الوهاب القصبجي السنباطي هناك تربيت
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكون؟
4: واو فريكي
3: ليش؟
4: لأنها من الأرض وإلى الأرض قمح
3: الفنان سعيد سلامي لو كنت أحد الكائنات الحية بالطبيعة أي كائن حي بتحب تكون؟
4: طير
3: ليش؟
4: يدخل إلى جميع مناطق العالم دون استئذان وبدون فيزا
3: آخر سؤال الفنان سعيد سلامي لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكون؟
4: ومضماك
3: مضماك لعبد الوهاب
4: نعم
3: ليش؟
4: عشت معها فترة طويلة هاي الأغنية ودائما كنت أعشقها وأعشق كل النغمات اللي فيها الألحان اللي فيها الغناء اللي فيها مضناك مضناك
0: جفاه شكرا لغازي أبو بكر على هاي الزاوية ماريا ضل عندك رسالة وحدي
1: الأخير لليوم من محمد ماريا وعرين هل تتعاملون بالسحر؟
0: سحر؟
1: شو هالسر اللي بيخلي الواحد ينجذب لمتابعة برنامجكم بس يسمع صوتكم السحر هذا أم ماذا أنتوا قولوا لنا
0: شكرا
1: إذا سألتموني حد مين يقعد في الباص بقولكم حد ماريا لأني بشوف فيها عرين تفضلتي.
0: شكرا يا محمد، شكرا لكل مين تابعنا، شكرا لرانيا رشاد ابو نمر بالانتاج، لاحمد عويسات من الراديو المتلفز، لخين دهان الهندسة الصوتية. إلك احلى تحية مديرة المخيم ماريا دبينا
1: وإلك نائبة المديرة والمرشدة الرئيسية عرين بسول الله.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
9: عناوين الساعة من مكان: استمرار الاعتداءات على مكاتب وسائل إعلام في تل أبيب. رئيس الدولة يؤكد ضرورة عدم السماح بجعل العنف أداة لكم الأفواه. أنباء جنوب سوريا تفيد بتصاعد التوتر بين الأهالي والقوات الإسرائيلية. إيران تعدم شخصين أدينا بقتل أفراد الشرطة خلال احتجاجات يناير، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
1: راديو مكان الأخبار.
9: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم. في ثالث اعتداء من نوع خلال شهر على مكاتب وسائل إعلام بتل أبيب، كسر مجهولون الباب الرئيسي لقسم أخبار القناة المتلفزة 12، ووضع الفاعلون رسالة تهديد في المكان جاء فيها أن هذه الأعمال ستستمر وتتصاعد لتستهدف صحفيين أيضا، حتى تعتذر القناة عن دورها في قضية زديتمان. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الشرطة تحقق في ملابسة الحادث هذا. وتحدث رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ مع المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي في أعقاب الحادث، حيث شدد على ضرورة عدم السماح بجعل العنف أداة لكم الأفواه، وأوضح أن الاعتداء على وسائل الإعلام يشكل مساسا بالديمقراطية. وأكد المفتش العام أنه ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الظاهرة، مضيفا أنه سيعقد جلسة طارئة في ظل التطورات. تفيد الأنباء الواردة من جنوب سوريا بأن قوات عسكرية إسرائيلية نفذت 11 عملية توغل في محافظتي درعا والقنيطرة خلال اليومين الأخيرين، مما يشكل تصعيدا غير مسبوق وفقا لمصادر محلية. وذكرت وسائل إعلام أن القوات فتشت منازله واعتقلت 3 أشخاص ثم أفرجت عن أحدهم. وأفيد أن الأهالي يحاولون التصدي للجنود بطرق مختلفة، بما في ذلك إغلاق الطرق بالحجارة أمام دوريات الجيش. وقال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط إن حدوث مواجهة بين الأهالي والجيش الإسرائيلي أمر محتمل، لأن الوضع حاليا أشبه بقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. نفذت إيران حكم الإعدام بحق شخصين أدينا بقتل 4 أفراد الشرطة خلال موجة الاحتجاج الشعبية التي وقعت قبل أكثر من نصف عام، وتمت إدانتهما أيضا بإضرام النار في مركز الشرطة في أصفهان. تجري أبوظبي اجتماعات تنسيقية تمهيدا لتنفيذ مشروع منصة الذكاء الاصطناعي القضائية التي تعتبر أول منظومة متكاملة من نوعها عالميا، وتهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القانونية استنادا إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل. ووصف نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد المشروع بإنجاز عالمي جديد لبلاده، مضيفا أن الخطوة تعكس إيمان أبوظبي بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداده السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع سماح حسنين بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: أستاذ في بركيه؟
11: لا.
12: في ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو في؟
11: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن حديث الظهيرة مع سماح حسنين بكري.
13: ست دقائق بعد 12 ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، أينما كنتم حياكم الله مستمعين ومشاهدين بكل خير، معكم في حديث الظهيرة هذا النهار. ماريا عبد ربو في الإعداد، جسلين محميد إبريق من الإنتاج، أحمد عويسات من الراديو المصور، وفي التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الظهيرة: الأنظار تشخص مساء اليوم صوب لقاء القمة بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض في واشنطن. التقارير تفيد بأن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية حول محاولات إيران استعادة قدراتها النووية. ترامب يواصل طرح تفضيل خيار التفاوض ويلوح باستعداد العودة إلى الحرب. في حديث الظهيرة أيضا: سلاح الجو يعترض لليوم الثاني مسيرة بمحاذاة الحدود مع الأردن. تقدم مفاجئ في محادثات القاهرة، حماس توافق على بندي الإدارة ونزع السلاح في خطة مجلس السلام. الليكود يمنح نتنياهو 8 مقاعد مضمونة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. قبل لحظات من فراره من البلاد، الشرطة تلقي القبض على مشبوه بضلوعه في جريمة قتل صلاح الزعبي في الناصرة. وسنكون في حديث الظهيرة أيضا مع الارتفاع المقلق في عدد القتلى العرب جراء حوادث السير المؤسفة، بالإضافة طبعا إلى موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نستهل حديث الظهيرة بلقاء القمة المرتقب في البيت الأبيض مساء اليوم، تحديدا عند 6:00 PM بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو اللقاء 8 بين الزعيمين. قضايا محورية عديدة على بساط البحث، في صدارتها الملفان الإيراني واللبناني. التقارير تفيد بأن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة حول المساعي الإيرانية لدفن أصول استراتيجية في أعماق جبل فأس بالقرب من منشأة نتانز بهدف حمايتها من القنابل الخارقة للتحصينات. التقارير أضافت أن اللقاء سيتناول أيضا مسألة الخيار العسكري أو إجراءات أخرى من شأنها المساهمة في تسريع انهيار النظام الإيراني، حيث من المتوقع أن يبقي نتنياهو خيار إسقاط النظام الإيراني حاضرا وأن يدفع نحو اعتماد هدفا بعيد المدى باعتبار النظام مصدرا للتهديدات الإقليمية والدولية، إلى جانب المطالبة بإجراءات تفضي إلى إضعافه بصورة كبيرة. ويرجح أن يعرض خططا لضرب البنية التحتية الصناعية الإيرانية ومراكز الثقل التابعة للنظام، ولا سيما في منطقة طهران، إضافة إلى الجسور ومحاور النقل وخطوط السكك الحديدية بهدف عزل العاصمة عن بقية أنحاء إيران. مستمعينا ومشاهدينا، لتحليل الصورة أكثر وأبعاد هذه الزيارة ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي وديع أبو نصار. أستاذ وديع أهلا بك، نهارك سعيد.
14: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
13: طبعا للمرة السابعة وديع نتنياهو يصل إلى واشنطن، للمرة الثامنة يلتقي بالرئيس الأمريكي هناك، يعني في الوقت الذي يجري فيه ترامب مفاوضات مع إيران. هل تعتقد وديع أن زيارة نتنياهو هذه المرة ولقائه مع الرئيس الأمريكي في هذا التوقيت الحاسم كما تعرف بالنسبة لملف إيران قد يغير الاستراتيجية المتبعة حاليا حيال إيران؟
14: يعني على الأرجح قد يؤثر عليها بعض الشيء، لكن السؤال الكبير هو إلى أي مدى هذه المرة ترامب سيستقبل نتنياهو بأذرع مفتوحة. يعني هنالك الكثير من المؤشرات التي تدل على 3 أمور مهمة. الأمر الأول بأن نتنياهو هو الذي أصر على لقاء ترامب في حين ترامب كان متردد على لقاء نتنياهو، لا بل هنالك شائعة تقول بأن ترامب وافق على مضض بلقاء نتنياهو، خاصة بعد أن نتنياهو وافق على المطلب الأمريكي بالنسبة لقطاع غزة، إدخال ما يسمى مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.
13: ولكن ليس هذا ما يعني تم الحديث عنه في الإعلام على حد بخصوص نتنياهو، قال أنا تلقيت دعوة من قبل ترامب.
14: يعني المشكلة أنه يعني مع كل احترام لنتنياهو من الصعب تصديقه في غالبية الأحيان. بكل الأحوال ما نستطيع قوله هو أنه في قضيتين أخريتين. القضية الأولى هي مشكلة داخل الإدارة الأمريكية، أن هنالك يعني تزايد لظاهرة معارضة نتنياهو في الأروقة الأمريكية. وهذه المعارضة تنقسم إلى قسمين، قسم يعارض نتنياهو كشخص وقسم يعارض إسرائيل برمتها. أولئك الذين لديهم تحفظات على نتنياهو، جزء منهم بعض اليهود الأمريكان المؤثرين، الجزء الآخر الذي يمثله بالأساس نائب الرئيس جادي فانس، الذي يقول بأن الإدارة الأمريكية عليها أن توقف نتنياهو عند حده لأنه يؤثر سلبا على المصالح الأمريكية. هذا جانب. الجانب الآخر، علينا لا ننسى أختي الكريمة بأن هنالك ضغوط الآن من العديد من الدول في الإقليم الوازنة، السعودية، تركيا، قطر، عمان، ناهيك عن دول وازنة في أوروبا الغير معنية باستئناف الحرب. طبعا الأوروبيون غير معنيون باستئناف الحرب بالأساس لأسباب اقتصادية، في حين أن الشرق أوسطيين يتحدثون عن أسباب اقتصادية وأمنية. لذلك أعتقد
13: يعني لا أحد حاليا وديع يريد أن تستأنف الحرب غير الولايات المتحدة ودولة أو دولتين خليجيتين. السؤال يعني على ماذا سيركز نتنياهو يعني في ضوء هذه الحالة حاليا خلال هذا اللقاء؟ ما الهدف الرئيسي الذي يجعل نتنياهو حاليا يطلب لقاء مهما مع ترامب؟
14: يعني هنالك شائعات تتحدث وأنتم تحدثتم عنها أيضا يعني بأن نتنياهو لديه معلومات استخباراتية جديدة التي من شأنها أن تقنع ترامب بضرورة ضرب إيران اليوم قبل الغد. يعني هنالك مؤشرات وأن نتنياهو يذهب ومعه في حقبته العديد من التفاصيل كما يشاع عن ما هي الخطوات الإيرانية، ليس من حيث يعني نقل ما يسمى الستوكبايل كل الأورانيوم العالي التخصيب، ولكن أيضا كل ما يتعلق بتعجيل استخدام وسائل قتالية متعددة ناهيك عن دعم للوكلاء في الإقليم، خاصة هنالك الآن الملف الحوثي، لأن الحوثيين كما تعلمي باتوا يفرضون حصار ولو جزئي في باب المندب. ناهيك أيضا عن كل موضوع الملف اللبناني وخاصة حزب الله وأعادة تموضعه. لذلك أعتقد أن نتنياهو سيركز على المعلومات الاستخبارية من أجل محاولة استدراج
13: في ترامب. في مقابل ذلك طبعا يعني وديع، ما الذي هذا السؤال أيضا يطرح، ما الذي يجعل واشنطن حاليا وترامب يؤثر ويفضل الدبلوماسية على توسيع الحرب ضد إيران رغم هذه الرغبة الكبيرة من قبل إسرائيل لتوسيع هذه الحرب؟ يعني بعد أن كنا نشعر جميعا خلال نهاية الأسبوع الأخير وديع أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد، خرج ترامب وقال يعني نحن نجري مفاوضات ودية ومثمرة مع إيران وسأعطيها فرصة أخرى. ما الذي يجعل ترامب يتخذ مثل هذا الموقف حاليا؟
14: يعني هنالك ثلاثة أسباب حسب معلومات من العديد من المصادر الدبلوماسية. السبب الأول هو ما قاله قائد المنطقة الوسطى العسكرية الأمريكية سنتكوم القائد روب ريدكليف الذي أرسل إلى ترامب يناشده عدم التصعيد في هذه المرحلة إلا إذا ما أراد توسيع الحرب بشكل كبير، وهو يفهم بأن ترامب غير معني بتوسيع الحرب بشكل كبير خاصة ما قبل الانتخابات النصفية في للكونغرس في الأول من نوفمبر. هذا هو الحساب الأبرز لترامب. ترامب لا يريد حربا كبرى قبل الانتخابات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على فرص حزبه بالفوز. الحساب الثاني بأنه كما فهمت من العديد من المصادر الدبلوماسية بأنه تم تقديم لترامب بأنه في هذه المرحلة
13: نقص الذخائر؟
14: لا، بموضوع الذخائر يعني بصراحة هو موضوع ثانوي، ولكن لا مجال لإسقاط النظام الإيراني، ومجرد بقاء النظام الإيراني هذا سيعتبر انتصارا للنظام الإيراني على حساب أمريكا، ومثل هذا الانتصار سيضر مصالح أمريكا ليس في الشرق الأوسط فقط إنما الصين وروسيا تتفرجان على كيف ستهان الولايات المتحدة، وهذا هذا هذا حساب مهم جدا. الأمر الثالث هو الضغط العربي والإسلامي والأوروبي على الولايات المتحدة إنه أنتم تقدمون على مغامرة لمصلحة نتنياهو الانتخابية، ليس حتى لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة الاستقرار، فعليكم الحذر حتى لا يجركم نتنياهو إلى وحل الذي قد تخرجون منه بجروح كثيرة.
13: طبعا أسباب مهمة جدا. وديع أبو نصار المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك وديع على هذه الإضاءات. طبعا شكرا لك،
14: تحياتي لكم.
13: نحن نبقى مستمعين مع مستجدات التوتر في منطقة الخليج. الرئيس ترامب كما أسلفنا يواصل طرح تفضيل التفاوض إلى جانب الاستعداد للعودة إلى الحرب، وعشية لقائه مع رئيس الوزراء أنباء عن سعي طهران لتحقيق اتفاق مع واشنطن قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون، نهارك سعيد.
15: مساء الخير، سمح لك ولجميع المستمعين. فعلا في إطار الظاهر المندود لا يميل حاليا السماح في صالح مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعودة إلى تكثيف الضربات الأمريكية على إيران. وفقا لمصادر في البيت الأبيض تحقق الاتصالات بين واشنطن وطهران حاليا طبعا عبر الوسطاء تقدما لافتا وإن لم تحرز مرحليا نتائج ملموسة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أو بالأحرى عن مسؤول أمريكي رسمي إضافة إلى مصادر من الوسطاء أي باكستان وعمان أن الفجوات بين الطرفين في بعض القضايا ما زالت كبيرة. مع ذلك نوهت هذه المصادر بأن الاتفاق والقيادة الإيرانية معنية في هذه المرحلة بإبرام اتفاق سلام شامل مع إدارة ترامب في موعد ما قبل انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة أي نوفمبر القادم. هذه المصادر سماح نوهت وحسب هذه المصادر ترامب سيواجه خلال هذه الفترة بالذات ضغوطا أكبر بنظر الإيراني طبعا لقاء تقديم تنازلات للجمهورية الإسلامية. في هذا السياق ودائما حسب مصادر وول ستريت جورنال تبحث طهران مع عمان في هذه المرحلة اقتراح الأخير لإيجاد إطار إقليمي يشرف على الأمن البحري في مضيق هرمز وغيرها من أوجه التعاون حول الشحن النفطي في هذا الشريان العالمي النفطي. إيران تبقى معنية بطبيعة الحال بالسيطرة على المضيق والتمسك في فرض نوع من الرسوم الجمركية إزاء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الحرب الأخيرة. بالأثناء الرئيس ترامب الليلة الماضية يواصل طرح معادلة العودة إلى حرب شاملة في حال فشل المفاوضات مع إيران على متن الطائرة الرئاسية. وعندما سئل ترامب حول الخلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان هكذا جوابه.
16: Please stop. Let's meet. And that's where we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
15: خلاف بسيط نشارك الموقف. تقريبا يقول ترامب إيران قد تلقت ضربات قاسية في الأسبوعين الماضيين وطلبوا باللطف رجاء توقفوا عن الهجمات دعونا نتحدث وهذا ما نهم به حاليا. إذا لا نحقق صفقة يقول ترامب سنعود إلى ما فعلناه قبل أسبوعين. بطبيعة الحال كل هذه الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. يجب أن ننوه سماح بأن السيرورة الجيدة في مضيق هرمز نوه إليها ترامب، ولكن مقر خاتم الأنبياء هذه القيادة المشتركة للقوات الإيرانية يخرج ويصرح بوعيد جديد يقول فيه إن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يعد تهديدا على السفن التجارية ويشكل تصعيدا خطيرا على المستوى الإقليمي. ختاما يجب القول قبل قليل متحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أعلنت أن 350 موظفا حكوميا قتلوا حسب أقوالها خلال الحرب مع الولايات المتحدة، وأن مطار بوشهر حيث نذكر توجد إحدى المفاعلات النووية الإيرانية لم يعد صالحا للعمل تجاه وبسبب الهجمات الأمريكية. سمح
13: شمعون بن نعيم شكرا جزيلا لك شمعون. ومن التحركات السياسية والدبلوماسية نحن الآن إلى الميدان. للمرة الثانية اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها المجال الجوي لإسرائيل غدات إسقاط مسيرتين أمس في منطقة البحر الميت. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا نواف النباري. نواف، تم الحديث عن أن المسيرتين بالأمس تم إطلاقهما من العراق. أهلا نواف.
17: أهلا بك يا سماح. هذا لم يؤكد تماما من قبل أي جهة رسمية، ولكن يعتقد أن ميليشيات تعمل في القطاع في المنطقة في الجبهة الشرقية بصورة خاصة هي وراء ذلك. على كل حال القطاع الشرقي يشهد تطورا أمنيا لافتا مع استمرار محاولات اقتراب طائرات مسيرة من المجال الحدودي في وقت يواصل فيه جيش الدفاع رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات المراقبة والاعتراض تحسبا لأي تهديدات محتملة. متحدث باسم جيش الدفاع أعلن أن سلاح الجو اعترض صباح اليوم طائرة مسيرة رصدت في منطقة الحدود مع جيراننا من الشرق المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أنها لم تخترق الأجواء الإيصالية وأن عملية الاعتراض نفذت قبل دخولها المجال الجوي. وتأتي هذه الحادثة كما تفضلت اليوم الثاني على التوالي بعدما أعلن جيش الدفاع أمس اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الحدودية نفسها. وفق البيان فإن الطائرتين لم تدخل أيضا الأجواء الإيصالية، بينما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في هوية الجهة التي أطلقتها. هناك حديث عن أنها ميليشيات من العراق أو مناطق أخرى. على كل حال في موازاة ذلك أيضا السلطات الأردنية أعلنت أنها اعترضت اليوم طائرة مسيرة وتم إسقاطها بالدفاعات الجوية الأردنية، بالإضافة إلى طائرتين أخرين تم اعتراضهما يوم أمس داخل أراضي المملكة، في تطور يعكس بحسب التقديرات الأمنية اتساع النشاط الجوي للطائرات المسيرة في المنطقة وما يفرضه من يقظة متواصلة على امتداد الحدود الشرقية. في سياق أمني متصل ربما نذكر هنا وفي عجالة سماح، دوت صباح اليوم أيضا صفارات الإنذار في القرية التعاونية كيسوفيم المحاذية لقطاع غزة. المتحدث بلسان الجيش أوضح لاحقا أن الإنذار نجم عن تشخيص خاطئ. كل تكرار هذه الحوادث يشير لاستمرار التحديات الأمنية على أكثر من جهة، إذ سبق لسلاح الجو أيضا أن اعترض قبل نحو أسبوع كما تذكرين طائرة مسيرة قرب الحدود مع سوريا، وهذا الأمر أيضا يتم التحقيق فيه. حسب التقديرات بالإجمال نقول يواصل سلاح الجو تنفيذ سياسة الاعتراض المبكر لأي هدف جوي يشتبه في أنه قد يشكل تهديدا حتى وإن لم يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، في إطار استراتيجية دفاعية تهدف إلى إحباط المخاطر المحتملة من هذه الطائرات. إلى هنا سماح.
13: مراسلنا نواف النباري، شكرا نواف. ومن هذه المستجدات نتحول الآن إلى ملف قطاع غزة. على الصعيد السياسي، تقدم مفاجئ في محادثات القاهرة، حماس توافق على بندي الإدارة ونزع سلاح غزة في خطة مجلس السلام. لم نكن نتوقع ذلك. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن.
18: أهلا سماح. كما ذكرت في العنوان، مصادر فلسطينية وأيضا مصرية كشفت أن قيادة حركة حماس داخل قطاع غزة بكافة مكوناتها أبلغت قيادة الحركة في الخارج بموافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن البندين الخامس والثامن من خطة مجلس السلام، في خطوة قد تمهد للتقدم في المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة القطاع. حسب المصادر فإن البندين اللذين وافقت عليهما قيادة حماس في غزة يتعلقان بملف الإدارة والسلاح الفصائل، وهما من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في المفاوضات بعدما شكلا نقطة خلاف رئيسية بين الحركة وإسرائيل خلال الأشهر الماضية. تأتي سماح هذه التطورات قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، حيث تتكثف الجهود جهود الوسطاء لإحياء خطة السلام الخاصة بقطاع غزة. ويوم أمس نشر عن موافقة إسرائيل دخول قوات دولية وأيضا لجنة التكنوقراط، بمعنى أن هنالك حراك في الملف الغزي. حسب ما تضمنته وثيقة منسوبة إلى مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والمتداولة في أوساط المفاوضات، فإن البند الخامس يتناول ملف الإدارة والالتزامات المالية المرتبطة بالحكومة التي أدارت غزة منذ عام 2007، ويشمل هذا البند معالجة ملف الموظفين التابعين لحركة حماس المدنيين والعسكريين، رواتب هؤلاء، مستحقاتهم. في نهاية المطاف ربما ستكون هنالك حلول وسط لعناصر حركة حماس حسب صيغ تطرح من قبل الوسطاء.
13: حسن، هل مع يعني المصادقة على دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة وأيضا قوات دولية إلى قطاع غزة قبل لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، هل باعتقادك هذا سيجعل الرئيس الأمريكي مثلا يطالب نتنياهو بانسحاب إسرائيلي ما من منطقة قطاع غزة؟
18: طبيعي جدا أن إسرائيل اتخذت ربما قرارا سبق هذا اللقاء لتوضح للعالم أنها تحركت ما في ملف غزة، وإسرائيل حتى الآن تمنع الإعمار في منطقة قطاع غزة. ومما لا شك فيه سماع دخول لجنة التكنوقراط معناه وجود عنوان جديد لسكان غزة، عنوان غير حركة حماس. هذه اللجنة ستفتتح لها مقرات في كافة مناطق قطاع غزة وتبدأ بمعالجة جميع القضايا المدنية بدءا من المجاري، البنية التحتية، المعابر، السفر، الجوازات، معبر رفح والمعابر الأخرى التي يتنقل عبرها. هي ستكون بمثابة عنوان للفلسطينيين وستعمل في المرحلة الأولى داخل المنطقة البرتقالية التي تقع ما بين الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس وبين المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها قوات جيش الدفاع. بطبيعة الحال حماس والوسطاء يمارسون الضغوط على الولايات المتحدة من أجل أن تمارس هي الأخرى الضغط على إسرائيل لبدء انسحاب متزامن مع تنفيذ هذه الخطوات. وحماس على ما يبدو رأت أنه لا، ربما ليس أمامها أي طريق آخر سوى الاستجابة لمطالب مجلس السلام، وإلا فإن ترامب قد يعطي الضوء الأخضر لاستئناف عمليات في قطاع غزة.
13: طبعا سنتابع كل التحركات في هذا الملف. مراسلنا حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. شكرا لك.
18: العفو.
13: فاصل إعلاني.
1: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
19: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
19: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
20: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف ومع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
20: الله الورد.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
21: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
22: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
23: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
24: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
25: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
13: الثانية 12:30 ساعتنا الآن مستمعين ومشاهدين في حديث الظهيرة، ونواصل مع التقارير والموضوعات الأخرى. ونتحول الآن إلى نتائج مؤتمر حزب الليكود، حيث حقق نتنياهو انتصارا سياسيا لإحكام سيطرته على الحزب الذي منحه 8 مقاعد مضمونة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، في خطوة تعيد رسم تركيبة القائمة وتضيق فرص عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين في العودة إلى الكنيسة. وتعني الصيغة الجديدة أن نحو 40 وزيرا وعضو كنيسة سيتنافسون على قرابة 15 موقعا يعد الوصول منها إلى الكنيسة غير مضمون. وأثارت الترتيبات حالة تململ داخل الحزب، غير أن معظم الوزراء وأعضاء الكنيسة امتنعوا عن معارضتها علنا باستثناء النائب دافيد بيتان. وكان نتنياهو قد سعى للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الليكود إلى الدفع بمقترحات أكثر اتساعا شملت إمكان استبدال الانتخابات التمهيدية بلجنة تعيين تختار المرشحين، إلا أن لجنة دستور الحزب رفضت هذا المسار وأبقت على إجراء الانتخابات التمهيدية مع منحه 8 مقاعد مضمونة. هذا إذن في الأخبار الداخلية المتعلقة بما يجري داخل حزب الليكود. وعلى الساحة الحزبية تحركات أيضا بشأن الأحزاب العربية، تحديدا إلى قضية تفويض الجبهة لجنة الوفاق الوطني لتشكيل القائمة الثلاثية، و تؤكد الجبهة تمسكها بخيار الوحدة. للحديث عن ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة المحامي نكد نكد، نائب رئيس الجبهة. أستاذ نكد أهلا بك، نهارك سعيد.
0: أهلا بك شارين، أهلا وسهلا.
13: يعني عندما تقوم الجبهة أستاذ نكد بتفويض لجنة الوفاق بالعمل على تشكيل القائمة المشتركة، هذا يعني بكلمات أخرى أن أي قرار تتخذه لجنة الوفاق سيكون مقبولا عليكم على الجبهة، ليس كذلك؟
0: طبيعي، إذا احنا فوضنا لجنة الوفاق للوصول للحل أو تعثر الحل اللي كان في الموضوعات اللي كانت مع العربية التغيير في المرحلة اليوم أو أمس، وتفويض لجنة الوفاق يعطي تفويض رسمي، وهنالك سيكون لقاءات مع لجنة الوفاق، وعلى أثرها ستتخذ لجنة الوفاق قرارات ستعلنها لكل الأحزاب، هذا موقفنا وهذا اقتراحنا وعلى الأحزاب تقبل ذلك.
13: نعم أستاذ نكد، ما الذي يعيق حتى الآن تشكيل القائمة المشتركة؟ يعني ما هو الخلاف الرئيسي الذي يحول دون الإعلان عن قائمة مشتركة بين الأحزاب العربية الثلاثة على الأقل؟
0: صراحة من ناحيتنا كجبهة لا شيء يعيق، نحن قدمنا تصور واضح وصريح لكل التجمع وللعربية التغيير على شكل وتركيبة القائمة، وأخذنا كل المعطيات التي تهم شعبنا وجماهيرنا وناخبينا ومصوتينا، ونحن بالذات كجبهة والحزب الشيوعي في البلاد قبلنا في تقديمنا في عرضنا الأخير للعربية للتغيير أن نتنازل على شيء مبدئي أساسي، وهي الشراكة العربية اليهودية في تغيير أماكن ومواقع النائب المناظر عفر كثيب، ومع هذا للأسف كان هناك رد سلبي من العربية للتغيير. هذا التعثر أدى بنا إلى أن نتوجه نحن والعربية للتغيير لجنة الوفاق لإذلال العثرات التي
13: يعني باختصار أستاذ نكد، يعني الخلاف حاليا على ترتيب المقاعد
0: بالأساس، على ترتيب توزيع المقاعد مش ترتيب المقاعد، توزيع المقاعد الذي يشمل القوة الحقيقية لكل حزب في الساحة السياسية.
13: الباب ما زال مفتوحا لانضمام الموحدة أيضا، أم أن المفاوضات حاليا يعني تجري فقط بين الأحزاب الثلاثة الجبهة التغيير والتجمع؟
0: يا ريت ينضم الموحدة على أجندة التي طرحناها قبل أسبوعين وثلاثة، تقنية وشراكة سياسية. نحن الأحزاب الثلاثة نحكي سياسة وشراكة سياسية ومع الموحدة التقنية، يا ريت الأمل ذلك، لأن الجماهير العربية في البلاد تطوق إلى قائمة مشتركة موحدة رباعية لأظل الأوضاع السياسية من قتل ودمار وتشريد واحتلال ومستوطنين وعصابات إجرامية، وكل هاي الأمور تدعي أن نوحد المجهود لإقامة رباعية.
13: يعني من تصريحات أستاذ نكد، من تصريحات نواب الموحدة يعني يستشف أنهم على ما يبدو يفضلون القائمتين على أن يعني تربطهما اتفاقية فائض أصوات، هل الذهاب إلى انتخابات بقائمتين مثلا كما تعرف هو يمكن أن يفوت على المواطنين العرب تحصيل عدد أكبر من المقاعد، يعني 17 مقعدا مقابل 10 أو 11 مقعدا، هذا غير مساوي، إذا لماذا لا تذهب الأحزاب مثلا موحدة إلى الانتخابات وبعد ذلك يتم حل الموضوع، إما مثلا أن تدخل ربما الموحدة إلى ائتلاف حكومي وتشكل الأحزاب العربية الأخرى شبكة أمان، لماذا هذا الأمر لم يكن يعني مقبولا على القائمة الموحدة من خلال المفاوضات التي جرت بين الأحزاب مؤخرا؟
0: للأسف صحيح كل ما تفضلت به صحيح، ونحن حتى في موقفنا الأساسي كنا نرفض التقنية، ولتسهيل دخول تشكيل الرباعية قبلنا بالتقنية، وقلنا بالعربي اللي مشبرح زي ما بيقولوها تنشوف الصبي من صلى على النبي، تخلص نتائج الانتخابات ونشوف الترتيب السياسي في الكنيسة، على أثرها نحن نتفق أو لا نتفق أو نوحد الجهود أكثر أو نطلق شبكة أمان. نحن لسنا هو المعارضة وفقط المعارضة، ولكن ليس باستعدادنا دخول أي ائتلاف ما دام هناك الحرب والسلم.
13: يعني كما تعرف أستاذ نكد التحديات كبيرة أمام المجتمع العربي حاليا، هل باعتقادك مثلا لدى بعض النواب يتم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الجماهيرية، مصلحة المواطن العربي في البلاد؟
0: للأسف صحيح، يعني حجم الكوارث التي نشهدها في الشرق الأوسط وبلادنا والجريمة والعنف وقضية الهدم، اليوم هدموا 25 بيت في النقية، اليوم هدموا 25 بيت رقية. هل يمكن أن نقول أن نحن نريد شراكة فقط والشراكة أن نكون أعضاء ائتلاف؟ ما هنالك برامج وهنالك أحداث تحدث يوميا تجري، العنف والجريمة، كل الأمور التي يعاني منها مجتمعنا العربي.
13: يعني إذا كانت هذه الأمور وهذه المشكلات التي يعاني منها المواطن العربي في البلاد لا تحث النواب على يعني إقامة وتشكيل قائمة مشتركة حتى رباعية وتحصيل أكبر عدد من المقاعد، إذا لماذا؟ لماذا يعني النائب العربي موجود؟
0: السؤال صريح وواضح وهذا، ونحن نسأله لماذا كل الأمور تستنى.
13: أنا طبعا أسألك كونك يعني أيضا مطلع على كل المفاوضات التي تجري صحيح. بين النواب، هل هذا السؤال لا يطرح على طاولة التفاوض بين ممثلي الأحزاب؟
0: كل الوقت هذا السؤال مطروح وكل الوقت موجود إعلاميا وفي الغرف المغلقة وللأسف. ولكن هنالك نحكيها بصراحة، ممنوع إحنا نجمل الأمور. للأسف الأستاذ منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة أخذ خط سياسي واضح، أنا أريد شراكة صحيح، نريد شراكة، بس سؤال أي شراكة؟ على أي أساس مبني هذه الشراكة؟ على أي أساس؟ هنا الخلاف الجوهري. للأسف أنا بدي شراكة في حكومي، واليوم ويوم وصبح ومساء وظهر تهدم بيوت وتشجع العنف وقتل في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وإيران وكل أماكن. هذا الأمور لا يمكن مروق مر الكرام عليها. لهذا الشراكة تبني على برامج أساسية واضحة، وإحنا مش هواة معارضة كما تذكرت سابقا، إحنا ليس هواة معارضة، إحنا نريد أن نؤثر على ونجيب نحصل حقوق لمجتمعنا، ميزانيات وأخرى وأخرى، ولكن بأي ثمن. نحن ليس إحنا حزاب سياسيين لا نمثل قوائم تهتم بس فقط في البيوف للأسف.
13: طبعا بأي ثمن. سنتابع كل هذه التحركات. المحامي نكد نائب رئيس الجبهة، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث أستاذ نكد.
0: هلا هلا فيك. إلى اللقاء.
13: من الموضوع الحزبي نتحول الآن إلى هذا الموضوع الجنائي وإعلان الشرطة عن اعتقال مشتبه فيه بضلوعه في جريمة قتل صلاح زعبي في الناصرة لحظات قبل فراره من البلاد عبر مطار بن غوريون الدولي. ينضم إلينا الآن مراسل شؤون الشرطة إياد حارب. أهلا بك إياد.
6: أهلا بك سماح. دعينا قبل ذلك نتطرق إلى الحريق، فطواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ مستعينة بطائرتين عملت على إخماد الحريق الذي شب في غابة هنسية الممتدة بين مفترق شمشون وحتى مفترق نخشون في الطريق المؤدي إلى مدينة رخوفوت.
13: هل تم احتوائه إياد؟
6: نعم، يمكن أن نقول الآن جاءنا أنه تم السيطرة على هذا الحريق دون وقوع أي إصابات، وما زالت في الميدان طواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد الحريق بشكل كلي سمح. أما بالنسبة للحادث الجنائي ففي تطور جديد في ملف مقتل المرحوم صلاح زعبي البالغ من العمر 64 عاما. أعلنت الوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالية عن اعتقال شخص في مطار بن غوريون الدولي قبيل مغادرته للبلاد لاشتباه بضلوعه في جريمة القتل التي وقعت في مدينة الناصرة. تفاصيل هذه الجريمة تعود إلى يوم 25 من شهر أيار مايو الماضي، حيث تلقت الشرطة في ساعات الظهيرة معلومات أولية حول تعرض مواطن لإطلاق النار بالقرب من منزله في مدينة الناصرة، الأمر الذي أسفر بداية عن إصابة المغدور بجروح بالغة الخطورة، وأعلن عن وفاة الضحية المرحوم صلاح زعبي بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق النار. وكانت قد هرعت في حينه قوات كبيرة من الشرطة إلى مسرح الجريمة، وأجرى قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو في الموقع جلسة خاصة لتقييم صورة الوضع، وقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية. وبعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات التي جرت بشكل سري تم تحويل التحقيق في هذه الجريمة إلى المسار العلني. أمس الأول تم اعتقال لرجل في 30 كما ذكرت من عمره من سكان مدينة الناصرة بعد توقيفه في مطار بن غوريون قبل لحظات من محاولته الفرار من البلاد للاشتباه بضلوعه في جريمة القتل والفرار من مسرح الجريمة بعد إطلاق النار على الضحية. وعلى أرضية نتائج التحقيق في هذا الملف أمرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال المشتبه حتى الرابع من الشهر القادم على ذمة التحقيق.
13: إليك. مراسل شؤون الشرطة إياد حارب، شكرا جزيلا إياد، شكرا لك. من هذا الموضوع نحن الآن إلى موضوع آخر، إلى نشر جمعية أوريا روك معطيات مقلقة حول عدد القتلى العرب في حوادث الطرق. هذه المعطيات أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد الضحايا منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التفاصيل مع مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد ينضم إلينا ربما مباشرة.
7: نعم مساء
13: أهلا خير بك أحمد، نهارك سعيد.
7: بالتأكيد سماح الخير، يعني مساء الخير سماح. طبعا معطيات للأسف الشديد لم تعد يعني حوادث الطرق في المجتمع العربي مجرد أرقام تسجل، بل سماح تحولت إلى نزيف متواصل يحصد الأرواح بشكل يومي. طبعا معطيات مغلقة كما بينتي نشرتها يوم أمس جمعية أوريا روك تبين بأن العام الجاري الأسوأ والأكثر دموي في العقد الأخير، ووفقا للمعطيات أو لمعطيات الجمعية سماح لقي 97 شخصا من المجتمع العربي مصاحم في حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم أن المواطنين العربي طبعا يشكلون نحو 5% دولة، إلا أنهم يمثلون حوالي 40% من إجمالي حوادث الطرق، أي ضعف نسبتهم من السكان. طبعا تشير المعطيات سماح إلى أن المركبات الخاصة سجلت العدد الأكبر من الضحايا مع مقتل 46 شخصا، تليها الدراجات النارية ب20 ضحية، ثم المشاة ب15 ضحية، و9 أشخاص في حوادث مع شاحنات ثقيلة وحافلات. كما تؤكد الأرقام أن الشباب لا يزالون الفئة الأكثر عرضة للقتل في حوادث الطرق. ربما نستمع للأستاذ نمر أبو شارب محاضر للسياقة الصحية.
8: للأسف ما زال المجتمع العربي يدفع ثمنا باهظا في حوادث الطرق، يعني في من أصل 245 قتيل على طرقات البلاد من بداية العام، هناك 99 قتيل من المجتمع العربي، أي يعني ما يقارب 40% من أجمال الضحايا، رغم أن نسبة المجتمع العربي من سكان الدولة أقل يعني بكثير تقريبا 20%. ومن بين الضحايا في المجتمع العربي يشكل راكبو الدراجات النارية حوالي 20%، أي نسبة مقلقة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها مستخدمو هذه المركبات. واحنا بنعرف ان هذه الارقام ليست مجرد احصائيات، بل هي ارواح وعائلات فقدت ابنائها. المطلوب طبعا اليوم هو تعزيز التوعيه وتحسين البنيه التحتيه وتكثيف التربيه المرورية، الى جانب تحمل كل سائق مسؤوليته بالتزام بقانون السير طبعا، والقياده بحذر.
7: نعم يعني القيادة بحذر، هذه نقطة مهمة جدا، ولكن رغم جهود المبذولة سماح للحد من حوادث الطرق، إلا أن الأرقام لا تزال مقلقة، إذ حصدت هذه الحوادث منذ بداية العام يعني أرواح 242 شخصا، طبعا العدد الإجمالي في الدولة على شوارع البلاد في مؤشر يعكس استمرار تفاقم هذه الآفة حاليا. وفي ظل هذه الأرقام المقلقة يبقى الحد يعني من حوادث الطرق تحديا يتطلب تحركا عاجلا قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا للأسف الشديد أكثر وأكثر.
13: مراسلنا أحمد أبو سويس، شكرا جزيلا لك أحمد. ومن هذا الموضوع نحن الآن إلى موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا وتحديدا فرنسا وإسبانيا، في وقت تم فيه إجلاء عشرات آلاف السكان والسياح من مناطق عدة في هذه الموجة، موجة الحر التي وصفت بأنها كارثة الجيل السادس، وهي ظاهرة بيئية ومناخية بالغة الخطورة تضرب

0: في مناطق واسعة من أوروبا الغربية، وهو ما جعل الحرائق أكثر سرعة في الانتشار وأصعب في الاحتواء، وسط تحذيرات من أن الأيام المقبلة قد تشهد بؤرا جديدة للنيران. في فرنسا اقترب الحريق الأكبر الذي اندلع قرب ساحل المحيط الأطلسي من مدينة بوردو بعدما وصل إلى مسافة 15 كيلومترا فقط من المناطق الحضرية، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب وإجلاء نحو 220 ألف شخص من السكان والسياح في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء التي شهدتها البلاد بسبب حرائق الغابات خلال الأعوام الأخيرة. وقال مسؤولون فرنسيون إن سرعة انتشار النيران وجفاف الغطاء النباتي يفرضان تحديات غير مسبوقة أمام فرق الإنقاذ، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة المناطق المتضررة للاطلاع على حجم الأضرار وجهود الإغاثة. أما في إسبانيا فتواصل فرق الإطفاء مواجهة عدة جبهات مشتعلة خاصة في وسط البلاد وشرقها، حيث أجبرت الحرائق نحو 100,000 شخص على مغادرة منازلهم أو الاحتماء في أماكن آمنة، في حين وصفت بعض الحرائق بأنها من بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد. وحذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن ما تشهده البلاد ليس سلسلة من الحوادث المنفصلة، بل يعكس تصاعد تأثيرات التغير المناخي، مشيرا إلى ظهور ما يعرف بحرائق الجيل السادس، وهي حرائق شديدة الخطورة تنتشر بسرعة كبيرة وتصنع ظروفا مناخية خاصة بها تساعد على زيادة قوتها، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. ولا تقتصر تداعيات الحرائق على الجانبي الإنساني والبيئي، بل امتدت إلى الاقتصاد، حيث تهدد نيران مناطق تعد من أبرز مراكز إنتاج النبيذ في جنوب غرب فرنسا، إلى جانب مناطق سياحية مهمة على ساحل الأطلسي، فيما وصف وزير المالية الفرنسي ما يجري بأنه كارثة توجه ضربة قاسية للاقتصاد في المنطقة. مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 37 درجة مئوية في مدينة بوردو خلال الأيام المقبلة، تتزايد المخاوف من أن تصبح عمليات الإخماد أكثر صعوبة وأن تعود النيران للاتساع من جديد. وفي مواجهة هذه الأزمة، فعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية لدعم الدولتين، فأرسلت اليونان، إيطاليا، تركيا طائرات متخصصة في إخماد الحرائق إلى إسبانيا، فيما دعمت البرتغال وسويسرا الجهود بفرق بشرية ومعدات إضافية. وتؤكد الموجة الحالية من الحرائق أن تغير المناخ أصبح واقعا يفرض تحديات متزايدة على الدول الأوروبية، وأن مواسم الصيف المقبلة قد تشهد موجات حر أشد وحرائق أوسع نطاقا، ما لم تعزز الدول إجراءات الوقاية والتكيف مع التغيرات المناخية.
1: ومن موجة الحر الشديد في أوروبا، عودة إلينا إلى الحلبة الحزبية والأوضاع الساخنة داخل حزب الليكود. قل قضية الترتيبات الداخلية التي تثير حالة التململ داخل هذا الحزب. عضو مركز حزب الليكود جهاد مصطفى ينضم إلينا الآن مباشرة في حديث الظهيرة. أستاذ جهاد، أهلا بك.
2: أهلين، مساء الخير لك وللمستمعين.
1: هلا فيك. طبعا رئيس الوزراء كما تعرف أستاذ جهاد يسجل أمس انتصارا في مؤتمر الليكود، خطة المقاعد المضمونة التي طرحها نتنياهو نجحت فعلا في نهاية المطاف رغم المعارضة كما تعرف التي كانت داخل الحزب لمثل هذه الخطوة. كيف باعتقادك أستاذ جهاد ستؤثر هذه المقاعد المضمونة، شخصيات يريدها نتنياهو شخصيا، على حزب الليكود بشكل عام وعلى شعبية هذا الحزب بما يشمل الاستطلاعات أيضا؟
2: بالأرض الواقع حصل سيد نتنياهو على المنال تبعه، على رغبته أنه يركب القائمة كيف هو شايفها اللي تقدر تجيب له الانتصار في الانتخابات للعامة في شهر 10، عشان هيك عمل كل البرنامج هذا. صحيح كان معارضة قوية في داخل الحزب، وبندين من الثلاث بنود اللي كانوا ما كانش تقريبا معارضة عليهم. المعارضة كانت على بند واحد اللي هو الألوي اللي كانوا يعني المرشحين في الألوي الجداد أعطوا اللي ترشحوا قبل في البرلمانات القديمة يرجعوا وينافسوا اجداد على نفس المقعد. هذا اللي

0: اللي ثار غضب كثير في الجماهير الليكودية وفي الشارع الليكودي.
1: نعم يعني كما تعرف أستاذ جهاد، محكمة الليكود كان موقفها مغاير، أكدت أن الليكود ليس حكرا يعني على أحد ولا ملكا لأحد، وفضلت أن يتم تحديد الشخصيات التي تشغل المقاعد المختلفة بانتخابات داخلية ديمقراطية. هل ضمان هذه المقاعد الثمانية الآن بطلب من نتنياهو شخصيا يجعل أصلا الانتخابات التمهيدية مجرد خطوة شكلية؟
0: حسب رأيي مجرد خطوة شكلية بتصير، لأنه السيد نتنياهو كل هدفه أخرى مرة يحسن التركيب القائمة عشان الانتخابات العامة، وإلا ما كانش بيعمل كل هاي الخطوة.
1: يعني نتنياهو سيجلب الانتصار مع هذه الشخصيات التي يعني أتى بها من الخارج؟
0: هذا الهدف من كل التركيب اللي طلبه، وهذا الهدف من كل تركيب القائمة اللي عملها، وإلا الوضع كان مش مريح جدا. مع أنه أنا حسب رأيي حتى بالاستطلاعات الموجودة اليوم كتبوا أنه الليكود رجع طلع أخرى مندات زيادة، أخرى مقعد زيادة. مظبوط، وإحنا بنعرف من السابق كل الإحصائيات والاستطلاعات اللي موجودة ولا مرة صدقت مع الليكود، كانوا يعطوا أقل من 4-5 من كل بكل انتخاب، وكل جولة يرجع يطلع 4-5 زيادة على الاستطلاع اللي بيكون موجود في الشارع.
1: طبعا ضمان ثمانية مقاعد لشخصيات ليست ليكودية بالأصل، ماذا مع يعني الشخصيات صاحبة الجذور الليكودية، الشخصيات الموجودة في الليكود منذ سنين، ماذا مع هذه الشخصيات؟
0: مظبوط، بس الشخصيات حسب رأيي في منها كثير اللي في القائمة أو في البرلمان الموجودين اللي مش عم بيشتغلوا كيف لازم يشتغلوا عشان يحسنوا الوضع تبع الليكود بالشارع، ومنها يعني في قضايا كثير وأشياء كثير احنا ما بدنا نفرجي حالنا انه منعرف نصيح ومنعرف ندب الصوت ومنعرف نقول عليهم، احنا بالعكس احنا بدنا نتائج، المهم النتيجة، اذا في نتائج اللي يقدر يعرضها كل واحد وبعدين في يعني غير الثمانية. نعم. غير الثمانية وأربع محوزات أربع لواء ألوية، في يعني هذول 12 وسيدنا نتنياهو محل أول، هاي 13 عمليا، ظل حوالي 17 مقعد. نعم. بينافسوا عليه، مين بينافس عليه؟ الوزراء وأعضاء الكنيسة. نعم.
1: طبعا سنتابع كل هذه التطورات داخل حزب الليكود. جهاد مصطفى عضو مركز حزب الليكود، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك،
0: خلصنا يا بكير.
1: شكرا لك، نكتفي بهذا القدر أستاذ جهاد.
0: شكرا لك.
1: الآن إلى الموضوع الأخير، تعمل بلدية راهط بالتعاون مع دائرة أراضي إسرائيل هذه الأيام على إقامة حظائر جديدة للمواشي على مساحة تقدر بنحو 200 دنم. مراسلنا أحمد أبو سويس والتفاصيل.
2: في مدينة راهط لا يقتصر المشهد داخل الأحياء السكنية على المنازل والسيارات فحسب، بل تمتد حظائر الأغنام والمواشي بمحاذاة منازل المواطنين في مشهد بات جزءا من طابع المدينة منذ تأسيسها، مع استمرار انتشار مئات الحظائر داخل الأحياء حتى يومنا هذا. وبحسب معطيات قسم البيطرة في بلدية راهط، يوجد في المدينة نحو 22 ألف راس من الأغنام والمواشي تربى داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المنازل، الأمر الذي يتسبب في أضرار بيئية وصحية ويشكل مصدر إزعاج مستمر للسكان. والحديث لدكتور أحمد يونس مدير قسم الطب البيطري في بلدية راهط.
3: راهط في البداية كانت هي قرية زراعية، والناس لما انتقلوا على راهط انتقلوا مع المواشي تبعتهم، والمواشي الكل عارفين هو بكى المصدر الرزق لأغلب الناس. اليوم البلد كبرت واكتظاظ سكاني، وهذا اليوم بسبب ضائقة كمان من ناحية بيئية الروائح.
2: وتصدرت هذه القضية واجهت الاهتمام خلال السنوات الأخيرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين، وقبل أكثر من 10 أعوام نفذت بلدية راهط بالتعاون مع وزارة الزراعة مشروعا لإقامة حظائر خارج المدينة ونقل إليها عدد من الحظائر القائمة داخل الأحياء السكنية، واليوم تعمل البلدية على تنفيذ مشروع جديد لإقامة عشرات الحظائر الإضافية على مساحة تقدر بنحو 200 دنم في المنطقة الغريبة من مقبرة أبو منصور. والحديث لإبراهيم العتايقة من مدينة راهط والأستاذ محمود العمور مدير الشركة الاقتصادية في بلدية راهط.
4: بما أن قسم كثير من البدو نبط حياتهم على اللحوم وعلى الألبان، هذا المشروع مرحب فيه، وأنا بفكر أنه حيكون مشروع ناجح، والناس يعني كثير ناس ودي يتعامل مع هذا المشروع.
5: احنا بنبني الحظيرة بالكامل على مستوى عالي جدا من التنفيذ، أيضا على أساس كمان يكون المشروع مشروع مربح. احنا بنعرف انك في كثير من أصحاب الأغنام اليوم اللي هم ما بيربحوا، ماخذين الإشي تراث وعادات وتقاليد.
2: ويؤكد المسؤولون أن هذه المشاريع الأهمية لن تكون كافية لحل المشكلة بصورة كاملة في ظل العدد الكبير من المواشي التي تربى داخل المدينة، ما يستدعي إقامة مزيد من الحظائر خارج الأحياء السكنية. كما يشيرون إلى أن تربية الأغنام والمواشي تعد جزءا متجذرا من عادات وتقاليد شريحة واسعة من السكان، الأمر الذي يجعل نقلها والاستغناء عنها عملية معقدة تتطلب حلولا تدريجية ومتوازنة. والحديث للمحامي مهران لهزيل من مدينة رهط.
6: هذه زراعة أصيلة أو تربية المواشي هي أصيلة في إيش؟ في كوننا بدو يعني. فهذا شيء جزء لا يتجزأ من الحضارة تبعتنا، أن إحنا كبدو لازم نربي مواشي، لأن كمان كمصدر معيشة وفي نفس الوقت كمان كشيء تراث.
2: وبين ضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد وحق السكان في العيش ضمن بيئة صحية وآمنة، تبقى قضية حضارة المواشي داخل الأحياء السكنية في رهط تحديا يتطلب حلولا عملية تضمن تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على خصوصية المدينة وطابعها الاجتماعي.
1: ومن هذه الأصوات من منطقة رهط نأتي مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام إلى ختام حديث الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذه الظهيرة: إعداد ماريا عبد ربو، إنتاج جوسلين محميد إبريق، أحمد عويسات راديو مصور، روني نأور هندسة إذاعية، ومني سما حسنين بكري في التقديم من وراء الميكروفون. أجمل تحية وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.
7: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
8: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
7: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
13: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
14: عناوين الساعة من مكان: سحب مخصص التأمين الوطني من فلسطينيين حصلوا عليها عن طريق الاحتيال. تقرير صحفي من غزة يتحدث عن قيام إسرائيل بإزاحة الخط الأصفر غربا. أنباء جنوب سوريا تفيد بتصاعد التوتر بين الأهالي والقوات الإسرائيلية. إيران تعدم شخصين أدين بقتل أفراد الشرطة خلال احتجاج يناير.
7: راديو مكان الأخبار.
14: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في ختام تحقيق مشترك للشرطة ومؤسسة التأمين الوطني، تم سحب المخصصات من أكثر من 200 فلسطيني حصلوا عليها عن طريق الاحتيال بعد أن أظهروا أنفسهم وكأنهم يقيمون في إسرائيل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن القيمة الإجمالية لهذه الأموال تقدر بعشرات ملايين الشواقل. ذكر تقرير لوكالة أنباء رويترز من قطاع غزة أن إسرائيل قامت بإزاحة الخط الأصفر غربا عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، وذلك لتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها. واستذكر التقرير الصحفي أن رئيس الوزراء نتنياهو صرح قبل شهرين بأن إسرائيل تنوي توسيع سيطرتها على القطاع لتصل إلى 70% من مساحته. تفيد الأنباء الواردة من جنوب سوريا بأن قوات عسكرية إسرائيلية نفذت 11 عملية توغل في محافظتي درعا والقنيطرة خلال اليومين الأخيرين، مما يشكل تصعيدا غير مسبوق وفقا لمصادر محلية. وذكرت وسائل الإعلام أن القوات فتشت منازله واعتقلت 3 أشخاص ثم أفرجت عن أحدهم. وأفيد أن الأهالي يحاولون التصدي للجنود بطرق مختلفة، بما في ذلك إغلاق الطرق بالحجارة أمام دورية الجيش. وقال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط إن حدوث مواجهة بين الأهالي والجيش الإسرائيلي أمر محتمل، لأن الوضع حاليا أشبه بقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. نفذت إيران حكم الإعدام بحق شخصين أدنى بقتل 4 أفراد الشرطة خلال موجة الاحتجاج الشعبية التي وقعت قبل أكثر من نصف عام، وتمت إدانتهما أيضا بإضرام النار في مركز شرطة في أصفهان. تجري أبوظبي اجتماعات تنسيقية تمهيدا لتنفيذ مشروع منصة الذكاء الاصطناعي القضائية التي تعتبر أول منظومة متكاملة من نوعها عالميا، وتهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القانونية استنادا إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل. ووصف نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد المشروع بإنجاز عالمي جديد لبلاده، مضيفا أن الخطوة تعكس إيمان أبوظبي بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة.
15: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
16: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
15: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
17: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
15: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
18: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
19: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
20: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
15: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أبو الورد.
5: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
6: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
7: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: بندق. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: عناوين الساعة: كاتس يعز إلى جيش الدفاع بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر في يهود والسامرة. وزير الدفاع يقر بأن مقاتلات أمريكية تقلع من إسرائيل لشن ضربات ضد إيران. تقرير صحفي من غزة يتحدث عن قيام إسرائيل بإزاحة الخط الأصفر غربا. سحب مخصصات التأمين الوطني من فلسطينيين حصلوا عليها عن طريق الاحتيال.
2: الأخبار.
1: نشرة الثانية، معكم ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. أوعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى جيش الدفاع بتوسيع النشاط الهجومي ضد الإرهاب الفلسطيني الذي يحاول رفع رأسه مجددا والاستعداد لاحتلال مخيم آخر والعمل فيه حسب النموذج الذي تم اتباعه في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، حيث تم إجلاء سكانها وتطهيرها من بنى إرهابية. واتخذ هذا القرار خلال نقاش أمني موسع أجره كاتس الليلة الماضية حول يهود والسامرة. هذا وتطرق الوزير كاتس إلى الملف الإيراني وأقر بأن طائرات مقاتلة أمريكية تقلع من قواعد إسرائيلية لتنفيذ هجمات ضد إيران. وخلال مؤتمر للقناة 14 اليوم أوضح كاتس أن الإيرانيين على علم بذلك ولكنهم لا يستهدفون أراضي دولة إسرائيل. أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم أن مطار بوشهار جنوبي البلد خرج بشكل كامل عن الخدمة إثر الأضرار التي لحقت به خلال الحرب الأخيرة، مشيرة إلى أن طائرة كانت قد اشترتها إيران حديثا تعرضت لهجوم صاروخي ولم يبق منها سوى جزء من ذيلها. وقالت إن الهجمات خلال فترة الحرب أسفرت أيضا عن مقتل 350 من موظفي الدولة، إضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين. ذكر تقرير لوكالة أنباء رويترز من قطاع غزة أن إسرائيل قامت بإزاحة الخط الأصفر غربا عدة مرات خلال الأيام الأخيرة لتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها. واستذكر التقرير الصحفي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح قبل شهرين بأن إسرائيل تنوي توسيع سيطرتها على القطاع لتصل إلى 70% من مساحته. في ختام تحقيق مشترك للشرطة ومؤسسة التأمين الوطني، تم سحب المخصصات من أكثر من 200 فلسطيني حصلوا عليها عن طريق الاحتيال بعد أن أظهروا أنفسهم وكأنهم يقيمون في إسرائيل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أن القيمة الإجمالية لهذه الأموال تقدر بعشرات ملايين الشواقل. رفض رئيس الموحدة منصور عباس الكشف عما إذا تحدث مع رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة عن تعاون محتمل بعد الانتخابات أم لا. وفي حديث لإذاعة كان اكتفى بالقول إنكم سمعتم عن اتصالاتي مع رئيس الوزراء بعد عدة أشهر فقط، كما رفض عباس الإجابة على السؤال ما إذا كانت حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها أم لا. وأضف أنه قد استنكر الإرهاب وجرائم 7 أكتوبر وألمح إلى أنه يتعرض لتهديدات بسبب موقفه.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. مع الجوية نختتم كالمعتاد ونلتقي من جديد عند 3:00.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الورد.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية اليوم يوم الثلاثاء، موعد الدائم مع السباق والأغاني الجديدة اللي بتتنافس للوصول للمرتبة الأولى.

0: فوهبي بهاي بأغنية تالي جديدة دخلت معنا مباشرة هالأسبوع للمرتبة التاسعة إسا للمرتبة العاشرة عفوا إسا التاسعة
1: سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

احلى وحده في بيروت هيفاء وهبي هاي مع سانت ليفانت. معها سانت ليفانت اللي رح نعود ونسمعه بمرتبه متقدمه اليوم. السؤال اي مرتبه؟ اولى، ثاني، ثالثه؟ اسمعونا دائما راديو مكان توب 10 سباق الاغنيات العربيه. على ذكر البنات والغزل بالبنات، عمرو دياب اسا بينضم لنا. لولا البنات.

عمرو دياب لولا البنات بيدخل معنا مباشرة للمرتبة الثامنة هالأسبوع بالسباق. العاشرة كانت جديدة من إليسا. التاسعة هيفا وهبي كمان جديدة مع سانت ليفانت. والثامنة عمرو دياب لولا البنات. إسا الأغنية بتحتل المرتبة السابعة. تراجعت هالأغنية كانت ثالثة في سباقنا الأخير هالأسبوع. بنلتقي معهن المرتبة السابعة. سعد المجرد محمد فضل شاكر.

0: مجرد وفضل شاكر هالتعاون بيناتهم وصلهن للمرتبة الثالثة بسباقنا. تراجعوا الأسبوع 4 مراتب للمرتبة 7. كاملين معكم توب 10 سباق الأغنيات بعد الإعلان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: أغاني السباق تتراجع هي كمان مع محمد حمائي، شيرين عبد الوهاب. بحرية وصلت من سباقنا للمرتبة الثانية. مين عم بمنع هالفنانين كلهم الوصول للقمة؟

يا ولا سيدنا عبد الوهاب محمد حمائي قالوا مع بعض بحرية جابوا لنا إياها أول الصيف وصلوا بسباقنا للمرتبة الثانية الأسبوع بيتراجعوا للسادسة احنا وصلنا نص السباق أنجح خمس أغاني هالأسبوع عنا وبالعالم العربي.

نجح 4 أغاني هالأسبوع، وائل كفوري يتقدم 5 مراتب هالأسبوع من 9 الأسبوع الماضي لـ4 مع سرق لي عمري. شو توقعاتكم؟ مين رقم 1؟

سارق لي عمري, سارق لي عمري والكفوري هذا تقدم 5 مراتب هالأسبوع المرتبة الرابعة. قبل ما نعلن الأولى نعرف مين هالأسبوع بيحتل المرتبة الثالثة.

حصري عن الأغاني المرأة معنا. هذا الشيء كان جديد من إليسا. ده صاحي فوق بوسانت ليفان. الثامنة عمرو دياب لولا البنات. السابعة فاضل شاكر سعد المجرد العمر ديالي. السادسة شيرين محمد عبد الوهاب محمد حمائي أحرية. خمسة الشامي رابعة وائل كفوري. ثالثة عم نسمعها إسا نصيب زي

0: ثلاث مراتب للمرتبة الثانية. رقم واحد السابق.
1: المرتبة الأولى.
0: نانو بعدين أولى توليت وسانت ليفانت رقم واحد. أسبوع ثالث على التوالي نانو بتحتل القمة.
1: المرتبة الأولى.

نانو رقم واحد الأسبوع. يسمج على سباقات الماضي. اسمع الأغنية اللي كانت قبل 9 سنوات. المرتبة الأولى. طوني قطان. يا

أول أغاني اللي اشتهرت للشامي كان هذا بصيف 2023 قبل 3 سنوات زمان كتير وقتها وأغاني بتحقق ملايين المشاهدات. كاملين بهالساعة ساعة التوب 10 مع الأغاني اللي حققت نجاحات حلوة وكانت أولى بسباقات الماضية. هي الأغنية السنة من موال الزغبي اللي بال 2004 بالصيف وصلت للقمة.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
9: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
11: عناوين الساعة: مقتل العديد من الأشخاص من جراء زلزال قوي يضرب اليابان. كاتس يؤكد أن مقاتلات أمريكية تقلع من إسرائيل لشن ضربات ضد إيران. منصور عباس يتمسك برفضه وصف حماس منظمة إرهابية. ارتفاع معدلات الإصابة بداء الكلب في جميع أنحاء البلاد، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
3: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة ثالثة معكم ريمارون أسعد الله وأوقاتكم. أفاد التلفزيون الرسمي الياباني بمقتل عدد كبير من الأشخاص داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلد، فيما لا يزال أشخاص عديدون عالقين تحت الأنقاض. كما أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات فارزة 1 إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل خدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة والتي تضم مصانع تابعة لشركات كبرى. أقر وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن طائرات مقاتلة أمريكية تقلع من قواعد إسرائيلية لتنفيذ هجمات ضد إيران، موضحاً أن الإيرانيين على علم بذلك ولكنهم لا يستهدفون أراضي دولة إسرائيل. هذا وأوعز كاتس إلى جيش الدفاع بتوسيع النشاط الهجومي ضد الإرهاب الفلسطيني الذي يحاول رفع رأسه مجدداً والاستعداد لاحتلال مخيم آخر والعمل فيه وفق النموذج الذي تم اتباعه في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، حيث تم إجلاء سكانها وتطهيرها من بنى إرهابية. رفض رئيس الموحدة منصور عباس الكشف عما إذا تحدث مع رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة عن تعاون محتمل بعد الانتخابات أم لا. وفي حديث لإذاعة كان، رفض عباس الإجابة على السؤال ما إذا كانت حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها أم لا، وأضاف أنه قد استنكر الإرهاب وجرائم 7 أكتوبر، وألمح إلى أنه يتعرض للتهديدات على حياته بسبب موقفه. في باريس سرق 12 سفر توراة على الأقل من كنيس في اقتحام مدروس الليلة قبل الماضية. وافدت صحيفة لباريزيان بأن الشرطة تمتلك أشرطة فيديو من كاميرات الحراسة، ويظهر فيها مشبوهان يدخلان أسفار أو يدخلان أسفار التوراة إلى سيارة ويفران. وقال فيليب كوهين من قادة الجالية اليهودية، قال إننا محطمون وفاطرون من الحزن، وبدوره شجب رئيس البلدية الهجوم اللسمي. أفادت مصادر في المعارضة الإيرانية بأن 1500 سجين في سجن كازلخسيار بمدينة كرج يضربون عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجا على إعدام سجناء سياسيين، ونفذ عدد كبير من عمليات الإعدام في هذا السجن. حذرت وزارة الصحة من ارتفاع حاد في حالات إصابة الحيوانات والكلاب المنزلية بداء الكلب، ورصدت العام الماضي 100 حالة وحالتان، ما يشكل زيادة أكثر من 250% مقارنة مع عام 2022. ومنذ مطلع هذا العام تم تشخيص المرض لدى 63 حيوانا. ودعت رئيسة خدمات صحة الجمهور المواطنين إلى الامتناع عن إحضار كلاب من قطاع غزة ولبنان، كما وتوصي مطعمي القطط بعدم إبقاء الغذاء في الخارج لمنع تكاثر حيوانات ابن آوى.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. بالجوية نختتم ونعود ونلتقي من جديد عند الرابعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
1: أجا
12: أي أجا أجا
1: يا أجا
12: هدو
13: هي يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
15: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
16: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
17: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
18: مرحبا من جديد، انتوا بعدكم معنا راديو مكان. اسا الوقت على الطريق، كل عم يسمعنا على الطريق استرخوا على الراديوهات، لأننا بانتظاركم أغاني كتير جديدة.
19: يا رب

أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 زميلي عارين بسور رح تكون بانتظارنا عند أخبار عمرو دياب، أحمد العوضي، محمد إمام، ياسمين عبد العزيز، وعودي كمان حلوة لدنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم بالتعاون مع بعض، مسلسل جديد جزء تاني من نيلي وشريهان. هذا

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن في مكان شادي بلان عطاء.

0: سمعوني سمعوني أغنية حلوة من ألبومه الأخير لمحمد حمائي. 3:30 ساعة بالضبط مستهدفة بحيفة. لسه الوقت للأخبار الفنية. رحب بزميلي عرين بسول معنا.
1: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: قبل يومين قلتي لي مش عاجبك ألبوم عمرو دياب.
1: كتير حابة أغنيته.
0: شفتك ترقصي الصبح اليوم.
1: البنات لولا البنات أغنية جامدة.

0: عامل ترند
1: مجنن الدنيا مش بس بهاي الاغنيه, كمان باغنيه الالوان ترند اللي كل الفنانين المشاهير الصبايا مكيفات عليه.
0: كل واحد عنده فستان بلون معين ترقص.
1: صح, لانه كل مره بقول لك الاحمر الاصفر البني حتى يعني هيدي كرم كمان ممثل قالت ان انا مدمنه لهي الاغنيه وكلماتها حلوه.
2: الاحمر شكله عليك خطير.
3: الاغنيه دي بس بسمعها الضحكه بتبقى من ودني للودن, اغنيه لذيذه ودمها خفيف ومزيكتها خطيره وكلامها لذيذ.
2: البني انت حلوتي جواه بسكوت خالص.
1: فاللي صارت تلبس اصفر, اللي صارت تلبس بني وتحط
0: الترند
1: عمرو دياب
0: بيعرف يعمل نجاح.
1: مره الابراج, مره الحوت, مره هيك صح. مره هيك شاطر.
0: من عمرو دياب لنجوم سينما مختلفين هالايامات بمصر, مين رقم واحد؟
1: مين رقم واحد؟ العوضي ومحمد امام, تنين عندهم كل واحد فيلم. كل واحد بيقول انا اشطر, انا احسن, انا عندي ايرادات اعلى. محمد امام بيطلع بيقول انا صرت اعلى من 100 مليون جنيه ايرادات, والعوضي بيقول له مش مزبوط, عندك ارقام غلط, انا اللي تخطيت الرقم المزبوط اللي هو 50 مليون جنيه ايرادات. فجأة صار في مناوشة كتير كبيرة, كل واحد يقول رقم شكل,
0: كل واحد يقول أنا نمبر وان
1: بشكل كتير كبير.
0: شو نعمل؟
1: صار في مشكلة بشركة الإنتاج, بطل يعرفوا عن جد الرقم الحقيقي. فوقفوا كل شيء, حسموا كل شيء, بطل يعرفوا شو الأرقام. حتى ياسمين عبد العزيز دخلت هاي المنافسة هي بفيلمها
0: خلي بالك من نفسك,
1: خلي بالك من نفسك مع أحمد السقا. كمان هي نفسها صارت تتنافس معاهن, والمخرج المنتج قال لك مش حالي هي مديش أعرف الرقم لتنحل المشكلة بين الفنانين.
0: هي كان عندها تصريحات قالت السينمات كلها ملاني وبتسع دول عربية
1: خلص.
0: قاعات
1: هذا
0: ملاني.
1: المهم
4: هو ده اللي هيغير حياتي.
5: علاء البردويلي,
4: فريد الشندويلي,
5: بردويلي شندويلي متيسر إن شاء الله.
4: مراتك
0: قصة عن عودة مسلسل كتير حلو, نيلي وشريهان.
1: نيلي وشريهان رجع بالجزء الثاني, بس كتير منهم ماتوا من الفنانين, يعني كان من أبرزهم ضيف شرف مثلا سمير غانم ودلال عبد العزيز
0: والدتين.
1: فمش رح تكون هاي المرة دنيا سمير غانم وأمي رح يكونوا موجودات طبعا, وبأكدوا الحضور من مصطفى خاطر اللي رح ينضم بشكل جديد محمد سلام. يمكن
0: كان مسلسل
1: يمكن
0: حلو لأنه وقتها الجزء الأول.
1: بفكرك بنجح كمان هاي المرة بهاي أيامنا. طيب خلينا نستنى ونشوف بدون إمن وأبوهن صح. كيف رح يكون.
0: هن هيك هيك كانوا البطلات والأهل كانوا ضيوف الشرف. فبزبط.
1: خلينا نشوف إذا بأيامنا هذا كمان مسلسل
0: مين
1: شريهان بنجح. نانو
0: نانو
1: نانو لا توليت
0: قبل شوي سمعناها رقم واحد صلى ثلاث أسابيع.
1: كتير حلوة وناجحة وبتجنب
0: نهديك إياها اليوم.
1: شكرا,
0: شكرا. نلتقي بكرة.
1: باي
0: باي, باي.

نحن يوميا هون من الأحد للخميس بعد الثلاثة. ينضم لإلنا أسا الإماراتي حسين الجسمي لذاذة.

قول لي لدى ده حسين الجسمي هذا أحدث أغني هالصيف سنسمع الكيوت. الكيوت هي نوال الزغبي اللي نزلت أغني سمتها كيوت.

0: الصيف لسا نرجعك من سنة مناح مناح مناح لورا أغني من زمان
1: أغاني زمان زمان
0: قاعد حلوة لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب اللي غنى هالأغنية عام 1955 أنا والعذاب وهواك

0: أغنية غريبة من رامي عياس معه رح نختم على الطريق لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. إن شاء الله بكرة بنعود ملتقي معكم على التنتين سباق فنفننا وعلى التلاتة على الطريق. لكمني دائما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء.
1: على الطريق.

0: عالطريق عالطريق.
1: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب والسما، نص الحالة من بوها ونص التاني من همها.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: هذه عناوين الساعة. ترامب يوجه مجددا تهديدات بضرب إيران، اتهام نائب رئيس بلدية بئر السبع بالاعتداء على رجلين عربيين، أيوب قرر يقدم ترشيحه لحزب الليكود بطلب من نتنياهو، وفد حمسوي في القاهرة اليوم لاستكمال التفاوض حول اتفاق غزة، وأخيرا الحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الرابعة، معكم ريم مارون، أسعد الله أوقاتكم. هدد الرئيس الأمريكي ترامب مجددا بقصف جبل الفأس في إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، وفي مقابلة مع فوكس نيوز أشار إلى أن الإيرانيين وافقوا على التخلي عن مشروعهم النووي. قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس البلدية شيمون توبول تنسب إليه الاعتداء على مستخدمين عربيين في محطة وقود في كفر عزة أثناء أدائه خدمة الاحتياط العسكرية قبل عامين، وذلك عقب مشادات كلامية، أورد نبأ مراسلنا نواف النباري. قدم الوزير سابقا أيوب قرر رسميا ترشيحه ضمن حزب الليكود بناء على طلب من رئيس الوزراء نتنياهو، أورد نبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. توجه الوفد المفاوض لحركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والفصائل الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ. أفاد التلفزيون الرسمي الياباني بمقتل عدد كبير من الأشخاص داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلد، فيما لا يزال أشخاص عديدون عالقين تحت الأنقاض. كشفت مذكرة صادرة عن شركة الاستشارات IIR عن أن شركة أرامكو السعودية أغلقت أمس مصفاة جازان النفطية التي تبلغ طاقتها الانتاجية 400 ألف برميل يوميا عقب هجوم وقع يوم السبت الماضي. نقلت إلى مشفى شعرة صادق في أورشليم القدس وهي بحالة خطيرة طفلة عمرها 4 أعوام بعد اختناقها بحبة عنب داخل منزلها في المدينة. في فرنسا عين اليوم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني خلفا لديدي ديشان الذي يشغل المنصب منذ 14 عاما. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن زيدان الذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم عام 1998 لم يدرب أي فريق منذ تركه ريال مدريد قبل 5 سنوات.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتشتد وطأة الحر. وبعد غد الخميس ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى وتسود البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى حتى يوم السبت المقبل. بهذا نختتم ونلتقي من جديد عند الخامسة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركة؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا أبو الورد.

جئنا إليكم في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق، الخدمات، الفرص. نقدم بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدكم في شتى الميادين والمجالات. واليوم سوف يكون تركيز كبير على موضوع التعليم العالي، فبعد النجاح في امتحانات الثانوية العامة الآن تبدأ مرحلة العمل على الانخراط في الأكاديمية. سوف نكون مع التوجيه الدراسي، سوف نكون مع الحق في تغيير الموضوع، كيفية الاختيار، إجادة اللغة العبرية للاندماج في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، وأيضا المنح الدراسية. هناك من يحتاج إلى منحة دراسية ولكن لا يعرف من أين وكيف وكل التفاصيل عن هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك سوف نكون مع فقرة خاصة عن حقوق المسافرين، لأن هذه الفترة نسمع فيها عن احتمالات لإلغاء الرحلات الجوية، وذلك بسبب صف الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. إذن ما العمل؟ ماذا يحق للشركة؟ ماذا يحق للمسافر؟

أنا معك تنتج البرنامج ريتا تيودوري، معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم، السيد أشرف جبور. أشرف جبور عمل على مدى سنوات في إطار مجلس التعليم العالي بالنسبة لدمج الطلاب العرب والمنح والمشاريع لدمجهم، ثم أيضا هناك مشروع متين ومدير عام مؤسسة أكاديوم. أهلا بك أشرف.
1: مساء الخير ست إيمان لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: مسيرة طويلة أنت مع التعليم العالي وطلابنا وإرشادهم وتوجيههم، كم سنة هيك بنقدر نقول يا أشرف؟
1: نعم بفكر هاي السنة 15 تقريبا بهذا المجال.
0: يا إلهي هالقد سنوات طويلة تغير الإشي ولا لا أشرف؟ مش مثل ما كان قبل 10 سنوات مثلا.
1: أكيد تغير يعني بأكثر من ناحية. بقدر أقول إنه تغير لأنه عالم الـ AI استفاد وبلش كمان يساعد بالتوجيه، تغير لأنه عالم الأكاديمية عم تتغير بالسنوات الأخيرة، والمجالات اللي موجودة بداخل الحرم الجامعي صارت يعني مجالات أخرى، يعني اللي كان يتعلم هندسة ميكانيكيات على سبيل المثال قبل 10 أو 15 سنة مش زي اليوم عم بتعلموه وكيف عم بفوت الشغلات، فالتغييرات كبيرة وهذا بشجع أنه إحنا نستمر بدعم طلابنا إن شاء الله بالجامعات.
0: ونحاول نوجههم طبعا إيش يختاروا، لأنه في مواضيع اللي كان عليها إقبال كبير بعدين خف الإقبال أو بطلت مطلوبة في سوق العمل، في مساقات اللي شبه خالية في الحرم الجامعي، فتعال نساعد طلابنا لأنه هاي الفترة احتفلنا معاهم، خلصوا توجيهي، خلصوا بقروت، تعرف هيك انبسطوا إنه نجحوا في الثانوية العامة، فهلأ بدنا نساعدهم في الخطوات الأولى للاندماج في التعليم العالي. من وين يبدو أشرف؟
1: نعم أنا بفكر أول شغلة مهم لكل شاب وصبي اللي اسمه موجودين على مفترق طرق، وهو فعلا واحد من يعني المفترقات الصعبة لمجتمعنا للطالب العربي وللمجتمع الموجود بالمجتمع الإسرائيلي خلينا نقول، واللي بيتعلم كمان احنا بنحكي على الجامعات الإسرائيلية والكليات المعترف فيها الإسرائيلية من قبل مجلس التعليم العالي، وهنا الاختيار هو مش إشي سهل، يعني أهم شغل الطالب والأهل كمان يعرفوا لأن شركاء باختيار طبعا، يعني خلينا نقول شركاء بمحل معين مش كمتداخلين مع أولادهم حتى يقرروا القرار المناسب لهم، لأنه مرات الأهل كان بيعرفوا أولادهم منيح بس القرار الأخير والنهائي لازم يكون للشاب وللصبي للطالب والطالبة لأنه موجودين هنا.
0: تعرف فيه بس في هنا صراع بين الملائمة ما بين الميول والرغبات وما بين القدرات وما بين أيضا متطلبات سوق العمل. صعب تقنع حدا تقول له أدرس هذا الموضوع لأنه هذا مطلوب في سوق العمل وما تدرسش هذا الموضوع لأنه فيش إله شغل لما هو مش حابب، فكيف يعيش مع هذا الصراع يا أشرف؟
1: نعم ولهذا السبب مهم جدا أنه يمرق السيرورة الشاب والصبي اليوم الخريجين والخريجات اللي موجودين على مفترق الطرق، أول شيء يتعرفوا على ذاتهم، أهم شيء وأصعب شيء أنه الواحد مرات فكر أنه بعرف ذاته وشوي شوي ببلش يشوف لما بده يختار المهنة المستقبلية وين بده يكون بال2030 اللي هو كتير قريب بعد 4 سنوات، أو وين بده يكون بالسنة 2040 أو 2050. بصير أنه تعرف على ذاته هو شيء مش كتير سهل، ومفكر حاله أنه بعرف ولكن بصير يعرف أنه مش عم بعرف ذاته منيح، وين تبلش يعرف بس يطلع أنا متأسف أنه بسميها الدفيئة. إحنا مرات موجودين بالدفيئة المدرسية أو موجود بالدفيئة بمجتمعنا وبدنا نطلع على خارج هاي الدفيئة، وفجأة بصير يتعرف على ذاته حتى أول مرة بيشتغل، لما الصبية والشاب بيطلعوا بيشتغلوا أي وظيفة يعني اللي هي بعدهم بهاي المرحلة ما معهن اللقب طبعا، بصيروا يتعرفوا على حالهم، بحب أشتغل مع ناس أو بحبش أشتغل مع ناس، بحب هاي المهنة أو بحبش هاي المهنة، يعني كل مرة هو بتعرف أو بيشتغل أو بيكون عنده تجربة جديدة بيعرف إذا هذا الإشي بحب يعمل أو لا، بعرف بحب يلتقي مع ناس على سبيل المثال ولا لا، وهنا هاي التوجهات له. نفس الوقت سؤالك كان كتير منيح لوين أنا رايح، يعني كمان في ميولي ورغباتي وذاتي، وفي طبعا كل موضوع سوق العمل. سوق العمل زي ما احنا شايفين من السمارت فون الموجود بين ايدينا، الاي اي عم بفوت على كل محل حتى بالعالم الميديا اللي بنفوت عليه باليوم يوم، يعني كلها اليوم موجودين بالاي اي. عالم الستيم اللي احنا بنسميه المهن اللي هي عمليا العلوم الهندسة، كل هاي المواضيع اللي هي عمليا تفتح مجالات كمان بال2030 وكمان بال2040، مهم جدا اللي عنده ميول ورغبات يروح على هاي المسارات، هاي المسارات اللي فيها شغل اكيد مؤكد مش راح، حتى لو اليوم اللي عم نشوف انه بالهايتك في صعوبات وفي كثير طلوع ونزول، ولكن هاي المجالات دائما راح يكون فيها شغل ان شاء الله بالسنوات.
0: تمام في عم بيجيني اسئله اثناء حديثنا بالنسبه للسنه التحضيريه بالذات للي معوش بقروت مثلا او اللغه العبريه عنده ضعيفه او انه عنده علامات مش كتير عاليه حتى في البقروت، فماذا عن السنه التحضيريه اشرف؟
1: أنا شخصياً من 15 سنة كنت كتير أشجع للسنوات التحضيرية، وكان حتى بتذكر قبل 15-16 سنة ناس اللي تقول لا هاي تضيع وقت، وهذا وابننا عنده بقروت وبقروت عالي أو توجيهي وليش تفوت سنة تحضيرية، وأنا أقول لهم اسمها معها اسمها سنة تحضيرية، سنة اللي بتهيئ الطالب العربي بالأخص لأنه اللغة العبرية هي مش اللغة اللي احنا متمكنين منها، بالأخص أنه التعليم هو تعليم آخر مش زي التعليم اللي هو بجهاز التربية والتعليم نعم. اللي أنا جاي منه، أنه أنا كنت مدير مدرسة وبعرف كيف غاد منعلم، وللأسف بعدنا موجودين تقريبا بنفس المحل كيف عم منعلم علم كتير أنه بدنا علامات عالية وبدنا بقروت عالية، بس المهارات وهي أصعب إشي اللي اليوم الطالب مش موجود عنده، المهارات اللي بدنا إياها
0: نعم.
1: مهارات الديجيتال، مهارات التفكير من
0: فعيدا أنت اليوم الكمبوت. بتقول أفضل ما تسرعوش تروحوا سنة أولى، مش غلط نعم. أنه تأخذوا سنة تحضيرية،
1: اللي معني كتير بشجعه، أثبتت الأبحاث اللي قسم منها إحنا عملناها بالسنوات الأخيرة بالعشر سنوات الأخيرة كل الطلاب اللي فاتوا على سنوات تحضيرية، حتى بحكي على جامعات زي التخنيون أو الجامعات الأخرى، كل اللي فاتوا على الجامعات عمليا بسنة تحضيرية تميزوا باللقب الأول، والطلاب اللي ما فاتوا على سنة تحضيرية عشان بعمل استراتيجية على السنوات التحضيرية مع أنه سبحتي على نصارات أخرى اللي هي موازية للسنة التحضيرية، ولكن شفنا طلاب اللي فاتوا على سنة تحضيرية وبعدها فاتوا على اللقب تميزوا باللقب، أنهوا اللقب بتميز وحصلوا على منح من العميد الجامعة أو رئيس الجامعة بعد ما مرقوا هاي السنة، لأنه تأسسوا بأساس اللي أنا بسميه دائما أساس متين.
0: فإذا خلينا نقول كالتالي، يفحصوا قدراتهم، اللي شايف حاله بيقدر يبدأ سنة أولى يبدأ سنة أولى تمام ممتاز، ولكن اللي شايف إنه بده يبدأ سنة أولى يفشل فيها أو ما يكونش مبدع أو يلاقي صعوبات كبيرة، سنة تحضيرية بتحضره للسنة الأولى بإنه يكون متين ومتمكن من المادة. أي نصائح أخرى بتقدمها كتوجيه دراسي أشرف؟
1: أكيد أنا بفكر إنه في مثل السنة التحضيرية في إشي الجديد إحنا صرنا نشتغل عليه بالسنوات الأخيرة، وهاي بالضبط اللي حكيتيها كمؤسسة أكاديوم عنا أكتر من مشروع اللي إحنا بنشتغل عليه، وشبكات في شبكة متين اللي لطلاب المرحلة الثانوية اللي بدو يتعلموا بالجامعة وهن بالمرحلة الثانوية، مواضيع الهندسة والعلوم مواضيع الستيم كلها البرامج المولة طبعا كلها عمليا الطالب بيقدر يتعلم عنا من صف 9 على صف 12 بمنحة كاملة، ولكن بعد ما يخلص صف 12 اليوم احنا صرنا نشتغل على شيء اسمه سنوات العبور اللي هي سنة انتقالية بين المرحلة الثانوية للمرحلة الأكاديمية اللي كتير معروفة بالعالم جابير اللي هي سنة الفجوة هاي، وهاي السنة احنا عمليا عم نشتغل اسا مع اغلب جامعات البلاد اللي من السنة الأكاديمية اللي جاي علينا، الطلاب بيجوا بعدهم مش طلاب جامعة عمليا يعني بعدهم ما انقبلوا لللقب، ولكن هن بيكونوا بسنة كاملة بداخل الحرم الجامعي إذا كان بجامعة حيفا أو جامعة بن غوريون بالجنوب أو الجامعة العبرية، حتى حرم كمان رحوبوت اللي قريب أكثر على المركز، جامعة تل أبيب، هدول الجامعات اللي إحنا عم نشتغل معهن إسا لحتى نجيب الطلاب يتعرفوا على ذاتهم بهاي السنة، يأخذوا أكم كورس أكم دورة أكاديمية يتعرفوا إيش يعني كورس أكاديمي، إيش يعني التعليم بالجامعة، المهارات اللي حكينا عليها، تمكن من اللغة العبرية، تمكن من اللغات بشكل عام كمان الإنجليزية، وهيك عمليا هاي السنة بتكون سنة غنية بنكشف على المختبرات الموجودة بداخل الجامعات لحتى يتعرف إذا هذا المجال اللي أنا بدي إياه، بنكشف على الحرم وعلى المواضيع الموجودة، وبكون في تعليم اللي هو موازي كمان لقسم من الأشياء اللي بتعلموها بالسنة التحضيرية اللي ذكرتيها اللي جدا مهمة، زي على سبيل المثال تعليم اللغة العبرية وباخد دكتور يعني عمليا هو
0: إعفاء بيكون
1: إعفاء، ونفس الشيء باللغة الإنجليزية فيش حاجة يتعلم المتقدمين واحد واثنين اللي الطلاب بالجامعات بعرفوه، هو بعمل كل هاي الأشياء اللي بيقدر يخفف عن حاله وبتعلم كمان البسيخومتري مشان إذا بده علامة البسيخومتري مع البقروت تبعه المستقبل بعد سنة أو سنتين لحتى يسجل، بفكر هاي أكتر بشرة لمجتمعنا إنه اليوم هاي السنوات كمان ممولة، كمان الطلاب بيقدروا يسجلوا لها بيقدروا يفوتوا على موقع متين وأكاديوم يحطوا أو متين أو أكاديوم بيقدروا يوصلوا عمليا عنا على الموقع أكاديوم، هو فيه كمان مشروع قمم ومن غاد بيقدروا يسجلوا عمليا ويتعرفوا على المشاريع اللي عم نحكي عليها، وهي سنة تجربة رائعة أنا بفكر وفرصة ذهبية لحتى الطالب بالآخر بعد السنة بيقدر يقول والله أنا صرت أعرف ذاتي صرت أعرف المواضيع،
0: بيكون أنضج بيكون أنضج شخصيته عارف إيش بده. فإذا عبر شبكات التواصل أكاديوم أو متين عم بيجيني أسئلة على فكرة، قضية الاختيار ما بين كليات أو جامعات بدون ما نذكر أسماء، ولكن بالمجمل عم بيسألوني يعني إنه إيش الفرق كلية أو جامعة؟
1: يعني الأول إشي خلينا أقول من ناحية شروط قبول الكليات دائما أسهل، الجامعات هي شروط القبول، يعني كتير جامعات ما بتقبل يعني بس علامة البقروت وبدها بسيكومتري عالي لموضوع معين. ممكن يكون بالكلية شروط القبول أسهل، مستوى أكاديمي هو عالي بالكليات المعترف فيها بالبلاد، مستوى ممتاز، بيحصلوا على لقب بي اي زي ما بالجامعة بيحصل على لقب بي اي، وطبعا الجامعات اللي فيها أو الكليات اللي فيها كمان تعليم هندسي بيحصل على لقب اللي هو كمان موازي، ولكن عمليا المستوى خلينا نقول أو شروط القبول هي أسهل. هاي للطالب اللي عم بدور على شروط قبول إذا في الشنجر بسيكومتري المطلوب أو علامات الاستحقاق إذا كان البقروت مع المعدل العام اللي بده إياه للجامعة، فهذا واحد من الشغلات. أمر آخر إنه هو مرات جغرافيا يعني الكلية ممكن تكون قريبة علينا أقرب من جامعة، مع إنه الجامعات موجودين اليوم بكل البلاد، وصار في حتى جامعة اللي هي كلية تل خاي صارت جامعة بكريات شمونة، يعني حتى اللي بده يوصل على الجولان بيقدر غادي يتعلم.
0: تمام.
1: ولكن بالأخص هذا الفريق الأكبر يعني خلينا أقول.
0: تمام. فإذا قدمنا قد ما بنقدر توجيهات، أنا بقول دائما إحنا بنعطيكم يا جماعة طرف الخيط، هاي هي الفترة للتسجيل أشرف، صح؟ يعني
1: صحيح.
0: الحقوا حالكم، أنا دائما بقول مش تسجلوا زي سندريلا آخر دقيقة لما قبل ما ترن الساعة بثواني، من هلأ افتحوا المواقع ادخلوا شوفوا إيش في مواضيع جديدة، استشيروا، قرروا على البكير، امسكوا محل في مسارات ما فيها محلات كافية، فإذا كان تأخروا مش راح يلاقوا محل. فبدي أشكرك أشرف جبور مدير عام مؤسسة أكاديوم، وعلى كل المسيرة من خلال متين، من خلال مجلس التعليم العالي وكل المشاريع. شكرا لك أشرف. شكرا.
1: شكرا لك، وبتمنى لجميع الطلاب ست إيمان ولجميع المستمعين إن شاء الله النجاح الدائم والتميز العلمي
0: إن شاء الله يا رب. شكرا يا أشرف. شكرا، تحياتي. وما زلنا نتحدث عن مجال التعليم العالي، وهذه المرة نريد أن نفتح ملف المنح. بداية ضيفي مصطفى نطور ناشط حقوقي عبر شبكات التواصل. أهلا بك أستاذ مصطفى.
2: أهلين أهلين أخت إيمان.
0: هلا، تحياتي. لو تشوف قديش في طلب على هاي الزاوية هلأ معك، لأنه إحنا بفترة التسجيل للجامعات، فكتير عم بيسألوا إيش مع المنح. تعرف العائلات مش كلها مقتدرة إنه تدفع أقساط بكلف التعليم العالي، فهات ساعدهم يا أستاذ مصطفى.
2: طيب.
0: من وين يبدو؟ إيش في منح يقدموا لها؟
2: أنا راح أحكي عن عدة منح، ولكن أريد أن أنوه في البداية أنه هذا الوقت هسا مش وقت التسجيل للمنح، بس مليح نحكي عنها والطلاب يبقوا عارفين شو في موجود.
0: تمام.
2: مهم جدا، وإن شاء الله كمان التسجيل بيبدأ بشهر 9/10 تقريبا لغالبية المنح، وبنحكي كمان مرة ببعث لك، بنحكي كمان مرة إنه بدأ التسجيل وكيف يسجله.
0: ممتاز. فإذا لحظة، هاي النقطة قلتها منيح، لأنه إحنا بنقولهم كالتالي، مش آخر يوم تفطن إنه بدك تقدم للمنحة.
2: بالضبط.
0: اسمعوا هلأ إيش المنح اللي رح يحكيها الأستاذ مصطفى، ودخلوا على المواقع، ابدوا جهزوا الأوراق، لأنه مرات بطلبوا أوراق مثلا عن وضع العائلة، الدخل.
2: بالضبط.
0: فمش بالضبط. أول ما يبدأ يسجل لسه بده يبدأ يحضر أوراق، لا، من هلأ ابدوا امشوا حسب كل اللي رح يقولنا اياها الأستاذ مصطفى، افحصوا كل منحة وإيش شروطها وحضروا حالكم. يلا
2: صحيح.
0: أستاذ مصطفى.
2: طيب، أول شيء بدي أحكي عن منحة ارتقاء. هاي منحة رئيسية ومهمة جدا. هاي المنحة تعطى للطلاب الجامعيين اللي بدرسوا، طبعا في أهم إشي في جميع المنح، جميع المنح بدي أحكيها، لا جميع المنح، إنه يكون الطالب بدرس في كلية أو جامعة اللي معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي. للأسف ما بعطوا المنح في البلاد، ما بعطوا منح للطلاب اللي بدرسوا في السلطة الوطنية الفلسطينية أو خارج البلاد أو في هاي المحلات.
0: نعم.
2: احنا بنحكي فقط عن الطلاب الجامعيين أو طلاب الكليات اللي بدرسوا في جامعات وكليات معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي.
0: منحنك وضحت هاي النقطة، هي على فكرة هي بتشكل صعوبة، لأنه في كتير أهالي بيبعتوا أبنائهم يدرسوا سواء هون في البلاد أو خارج البلاد، بطلع التكاليف عليهم كتير صعبة، بس حاليا هذا الواقع اللي موجود مع الأسف
2: اللي احنا عايشين فيه. منحة ارتقاء هي منحة رئيسية، مبلغ المنحة 10,000 شيكل سنويا للسنة الأولى والثانية، و 8,000 شيكل لكل سنة من السنة الثالثة حتى انتهاء اللقب الأول. هذه المنحة مخصصة للطلاب العرب الدروز والشركاس، مقابل تطوع 40 ساعة في السنة الأولى و 80 ساعة سنويا في السنة الثانية فصاعدا. موعد التسجيل لهذه المنحة بيبدأ ب 1/10 26 حتى تقريبا حتى 2011 26.
0: تمام.
2: لمزيد من التفاصيل اللي بدي يكتب رقم هاتف، بعطيكم رقم هاتف 04-666-4409، هاي منحة ارتقاء.
0: تمام.
2: في كمان رقم فاكس إذا حدا بده يبعث الفاكس 04-645-7788.
0: لحظة، هلا هاي المنحة ايش المقابل قلت عنها؟ ايش لازم يعمل الطالب؟
2: تطوع. حكيت انه لازم مقابل تطوع 40 ساعة في السنة الأولى، 80 ساعة سنويا في السنة الثانية وصاعدا. أول سنة 40 ساعة وبعدها 80 ساعة كل سنة.
0: أي نوع من التطوع؟ بتذكر إنه الواحد يدرس طلاب ضعفاء بالمدارس. بالزبط. هيك إشي يعني هذا المجال.
2: تطوع للمجتمع.
0: تطوع للمجتمع، ممكن في بيت مسنين، ممكن في
2: مراكز جماهيرية، في بيت مسنين، في جمعيات.
0: جمعيات، أصحاب إعاقات. تمام.
2: المنحة الثانية هي المنحة المشهورة والمعروفة للجميع، منحة بيرة. مبلغ المنحة 7000 شيكل سنويا. في مصارين لهي المنحة. المصار الأساسي بعطوا 7000 شيكل سنويا. المصار الثاني اللي هو مصار التعاون مع مفعلها بايس 10000 شيكل سنويا. هاي المنحة مقابل تطوع 120 ساعة في المصار الأساسي و 140 ساعة في المصار اللي مع بالتعاون مع مفعلها بايس.
0: تمام.
2: المنحة الثالثة هي منحة مفعلها بايس بالتعاون مع السلطات المحلية. هاي منحة مقدمة من مفعلها بايس مع البلديات والسلطات المحلية. مبلغ المنحة 10000 شيكل في كل سنة. شروط المنحة: طلاب اللقب الأول الثاني وطلاب السنوات التحضيرية. أعطوا كمان للطلاب السنوات التحضيرية والهندسيين والدبلومة.
0: والمقابل إلها برضو ساعات تطوع،
2: 140 ساعة تطوع.
0: يعني عمليا أستاذ مصطفى تقريبا كل المنح اللي عم بتقولها
2: تقريبا
0: إنه بتاخدوا مبلغ وتتطوع للمجتمع.
2: 90% بتطلب تطوع.
0: بس هذا إشي منطق، يعني خد المنحة فيد مجتمعك في مراكز، في جمعيات، أصحاب إعاقات، أولاد ضعفاء في المدرسة بدهم دروس خصوصية. فهاي يعني المنظومة أعتقد إنه منقول منيحة، يعني فير، عادلة، يعني إنه هيك
2: 100% طبعا مليح الواحد يتطوع لمجتمعه لأنه بأخذ من مجتمعه.
0: نعم.
2: لأنه هاي المصاري جاي من المجتمع.
0: تمام.
2: المنحة الرابعة نحكي عنها منحة عتيدنا. مبلغ المنحة 5000 شيكل لطلاب عرب يدرسون اللقب الأول في مؤسسة مثل ما حكيت بالأول معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، كمان مقابل تطوع ومشاركة في أنشطة مجتمعية. تمام.
0: عم بيجيني أسئلة خلال حديثنا لأنه الناس متابعة، بدون بس تأكيد بالنسبة للي بيعمل سنة تحضيرية.
2: في، أنا حكيت أنه في منحة هي منحة مفعلها بايس اللي بالتعاون مع السلطات المحلية بعطوا لسنة تحضيرية،
0: وبقية المنح لازم تكون صورة سنة أولى جامعة.
2: سنة أولى. في خمسة منحة سحلب، بسموها منحة سحلب. هاي المنحة بيدفعوا 60% من كسر التعليم، تقريبا 6000 شيكل سنويا. المنحة طبعا مخصصة للطلاب لقب أول في الجامعات والكليات المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
0: نعم.
2: المنحة مقابل تطوع 4 ساعات أسبوعيا في المدارس والروضات.
0: منيح.
2: والتسجيل عبر موقع سحلب.
0: تمام.
2: المنحة السادسة هي منحة المعالي. مبلغ المنحة 5500 شيكل مقابل تطوع 80 ساعة بالسنة. التسجيل عادة في شهر 3. منحة المعالي بشهر 3 بيتم التسجيل.
0: فإذا راحت يعني.
2: راحت، بس في كمان شهر 3.
0: هلا شهر 3 الجاي.
2: فيش إشي بروح.
0: تمام.
2: في منحة،
0: في صناديق خاصة كمان.
2: في منحة مركنتيل، بنك مركنتيل، حوالي 10000 شيكل سنويا. تسجلها في استمارة التسجيل لهذه المنحة موجودة في فروع بنك مركنتيل.
0: بس ليش بيكون بنك معني يعطي منح؟
2: لأنه تعرف الجميع، مش بس بنك بعطوا منح، في كثير شركات ربحية بعطوا منح، لأنه هاي قسم من السياسة تبعيتهم أنهم يترموه، يعني هم يدعموا المجتمع. يعطوا للمجتمع، وهاي برضو قسم من الشفوك، قسم من التسويق تبعيهم. سادر؟
0: تمام.
2: في منحة الطوارئ للمجتمع العربي، مبلغ المنحة 7000 شيكل، هاي مخصصة للطلاب اللقب الأول والثاني والسنة التحضيرية.
0: الطوارئ هاي من مين يعني؟
2: منحة الطوارئ للمجتمع العربي. الصدر هاي هاي كمان الهندسيين واللي بتعلموا تكنولوجيا واشياء.
0: هاي من مين يعني مثلا لمين تابعه؟
2: هاي تابعة لوزاره في وزاره معينه.
0: يعني ايش يكتبوا بالجوجل الطوارئ؟
2: لا منحه الطوارئ في جوجل منحه اسمها بالضبط منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
0: منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
2: اكتبوا في الجوجل منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
0: تمام هاي كتبنا منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
2: للمجتمع العربي. سبعة في منحة أمان أمان للقيادة والمساواة الاجتماعية. قيمة المنحة 7500 شيكل. هذه المنحة مقدمة من وزارة المساواة الاجتماعية وهيئة تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي بالتعاون مع اتحاد الطلبة الجامعيين.
0: فإذا هاي للمجتمع العربي يعني من الوزارة.
2: طبعا أنا كل المنح تقريبا اللي بحكي عنها هي للمجتمع العربي.
0: تمام.
2: في منحة خاصة للعلوم اسمها منحة العلوم قيمتها 9000 شيكل مقابل 120 ساعة إرشاد. يعني بدهم يفوتوا على المدارس ويعطوا إرشاد أو يتطوعوا ويعلموا 5 أولاد 4 أولاد علوم. هاي المنحة خصيصة للطلاب اللقب الأول من السنة الثانية حتى الرابعة. لازم يكون تخصصات رياضيات علوم حاسوب واللغة الإنجليزية.
0: تمام.
2: فقط لهاي الأربع تخصصات اللي هي زي ما بقول كمان مرة رياضيات علوم حاسوب واللغة الإنجليزية من السنة الثانية حتى السنة الرابعة منحة بقيمة 9000 شيكل.
0: اللي هي هاي إيش اسمها المنحة أستاذ مصطفى؟
2: منحة العلوم اسمها.
0: منحة العلوم.
2: منحة العلوم.
0: وهاي من قبل مين؟
2: هاي من قبل وزارة العلوم.
0: وزارية يعني مش من صناديق خاصة. على فكرة أثناء حديثنا عم بيجيني كتير أسئلة. كمان مرة بيسألوا منحة مفعلها بايس قديش بطلبوا ساعات تطوع؟
2: نرجع على من دقيقة أني منهم في سنتين مفعلها بايس. في منحة مفعلها بايس
0: السنة التحضيرية. يبدو أنه في طلاب سنة تحضيرية فعم بيسألوا عن هاي.
2: 140 ساعة. هاي المنحة بتحددها لازم يتوجهوا للسلطات المحلية
0: للبلديات يعني أو للسلطات المحلية.
2: هاي المنحة منحة مفعلها بايس بالتعاون مع السلطات المحلية.
0: يعني الإشي بيكون عن طريق المجلس عن طريق المحلي أو البلدية
2: عن طريق محلكة حنوخ أو قسم التربية
0: قسم التربية والتعليم في البلديات. كتير مهم.
2: هسه بنرجع على منحة العلوم. منحة العلوم بعطوها للطلاب اللي عندهم تفوق أكاديمي ووضع اجتماعي اقتصادي صعب صدر.
0: نعم.
2: مقابل ساعات إرشاد في المجتمع. وبيبدأ التسجيل سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في شهر 9 لمنحة العلوم.
0: صدر.
2: في كمان منحة اسمها منحة حواجز الطرق. مبلغ المنحة 5000 شيكل مقابل 80 ساعة تطوع في المدارس. هاي آخر منحة ومهم جدا. يعني لازم الطالب هي زي الصيد السمك المنح.
0: نعم.
2: لازم الطلاب يقدموا لكثير منح لأنه تعرفي مش دائما مش كل طالب بيقدم بعطوه. النقطة الثانية لازم يبحثوا الطلاب يفوتوا على جوجل من هالسبب شو يبحثوا.
0: نعم.
2: ويكتبوا منح دراسية للطلاب العرب بالعربي بالعبراني بكل لغة ممكنة.
0: نعم.
2: يبحثوا في الجوجل ويستعملوا تشات جي بي تي أو الاي اي ويبحثوا عن منح لأنه التقديم كله إلكتروني اليوم أونلاين.
0: فإذا ويبدو من هلأ يبحثوا
2: من هلأ.
0: طبعا هون بدي أضيف كمان أنه أحيانا في منح مثلا بيكون صندوق على اسم المرحوم فلان في هاي الصناديق اللوكال المحلية فهاي طبعا أهل البلد عادة بيكونوا عارفين عنها بس كمان مهم أنه يسألوا.
2: مزبوط ويسألوا في البلديات. يعني في كثير بلديات غير هاي المنح. غير هاي المنح في كثير بلديات بعطوا منح وفي كثير لطلاب برا أو لأحزاب ثانية. أحزاب سياسية عربية بعطوا منح للأردن مثلا أو بعطوا منح هنا داخل البلاد. يسألوا لأنه هاي بديك فيها اجتهاد شخصي.
0: صحيح. طب كمان أيوة
2: عن منح خاصة في صندوق المرحوم الحج رقية بياتسي
0: من أشهر الأسماء
2: من
0: أوائل من أقام صندوق منح
2: الغربية.
0: صحيح.
2: وبعطوا منح لكثير طلاب مش بس من باقة يعني، من
0: صحيح
2: جميع المجتمع العربي.
0: على فكرة أثناء حديثنا كمان سؤال يا أستاذ مصطفى، لحق أسئلة من الجمهور بيسألوا هل في مثلا منع تضارب، إنه ما بتقول أنت الواحد يقدم لكل المنح، طب إذا طلعت له منحة من ارتقاء فإيش بيصير؟ بيطلعلوش من مفعلها بايس ولا ممكن يطلعوا من تنتين؟
2: لازم يخبر، لازم يخبر، وهم لازم يخبرهم، بقدروش يعرفوا مثلا. فلازم يعني مشان الواحد ما يتغلبش في المستقبل، إذا أخذ منحة من ارتقاء يستشير تبعين المنحة الأكل طبعا. المنحة الأكل يستشيرهم يقولهم أنا.
0: فإذا أنت بتقول بالأول قدم أدمه للكل.
2: إيه وقدم قد ما بيقدر، لأنه مش أكيد يأخذ من ارتقاء.
0: فإذا أدمه للكل أنتوا. اللي هالقد عنده بخت وعنده شانس وطلعت له منحتين أو أكتر يخبر يكون هو كمان واضح وشفاف ويخبر، يقول أنا يا جماعة طلعت لي منحة من كذا وكذا، ساعتها بقولوا له ممكن يتنازل عن واحدة منهم.
2: كمان شغلة مهمة، الطلاب بتعلموا في الجامعات وحتى في الكليات، الكليات والجامعات نفسهم بعطوا منح للطلاب، طلاب الجداد يتوجهوا فيه في كل جامعة لجنة طلاب عرب، في لجنة طلاب عرب صح. وعامل اجتماعي بيشتغل لمساعدة الطلاب العرب، فإن هم بيعرفوا كثير عن المنح، محتمل كل جامعة تعطي منح، فبدهم يتوجهوا للجامعات ويفحصوا معهم ودوروا على رابطة الطلاب العرب في كل جامعة ويسألوهم إذا هاي الجامعة أو الكلية اللي بتعلموا فيها تعطي منح أو ما بتعطي منح. تمام. بالنسبة لطلاب الخارج هسه، طلاب الخارج كثير سفرات أو دول في الخارج، في رومانيا، ألمانيا، ألمانيا ملاني منح اللي بتعلم في ألمانيا، الأحزاب السياسية في ألمانيا تعطي منح كثير تعطي، وأنا شخصيا تعلمت في ألمانيا وكنت منحة من حزب من إحدى الأحزاب السياسية في ألمانيا طول دراستي، ما قلت كل دراستي، فاللي بدور في خارج البلاد الأحزاب السياسية بتعطي منح، الحكومات بتعطي منح، الجامعات بتعطي منح، وهكذا.
0: بالآخر منقول دقوا الأبواب، أدموا، اسألوا، خذوا كل هاي المعلومات، وإن شاء الله يا رب كل طالب يا أستاذ مصطفى بيكون طريقه ميسرة.
2: الناس يعني الأوضاع صعبة والأهالي مصروفهم كثير، والله يعينهم يعني.
0: لا عشان هيك مهم هاي المعلومات اللي عم بتقدم لنا إياها الأستاذ مصطفى نطور، ناشط حقوقي عبر شبكات التواصل، أنا متابعتك ودائما نأخذ منك شكراً أفكار. شكراً. فشكرا كتير على هاي الفقرة أستاذ
2: شكراً
0: مصطفى.
2: شكرا لك اللي بتعطيني دائما فرصة إني أعطي الناس يعني هاي.
0: من أجل مجتمعنا. من أجل مجتمعنا أستاذ مصطفى، أنا شاكرة لك على تعاونك. بالضبط. تسلم. شكرا
2: لك. شكرا لك. شكرا لبرنامجكم، وإن شاء الله بس يصير إشي ريليفنت يعني. يبدأ موعد التسجيل قبل بأسبوع أو أعرف عن موعد التسجيل راح أتصل فيكي وكلك وبعد.
0: تمام.
2: ونشرح أزياد وكمعنا أشياء أزياد إن شاء الله.
0: ممتاز. خبرني طبعا. وإحنا منقدم المعلومات. شكرا أستاذ الله. مصطفى شكرا، تحياتي. هلا.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك،
1: أنا مع كل المعلومات الهامة بالنسبة لأبنائنا الطلبة الذين نتمنى أن نراهم في معاهد التعليم العالي، الجامعات والكليات. وواحد من المواضيع المهمة أيضا إجادة اللغة العبرية، أليس كذلك؟ ضيفي محمد الرازم، أهلا بك أخي محمد.
2: مرحبا إيمان، شو الأخبار؟ كيف
1: الحمد
2: حالك؟
1: لله، تحياتي وشكرا على تعاونك أستاذ محمد من أجل مصلحة مجتمعنا.
2: تحياتي لك.
1: خلينا نحكي عن اللغة العبرية، لأنه مؤسسات التعليم العالي عمليا بتطلب أنه الواحد يعرف لغة عبرية عشان يفهم المحاضرات، يقدر يقدم الوظائف، الامتحانات. فأعطينا فكرة عن الموضوع للي هلأ هم بمراحل عم بيفحصوا بدون يسجلوا. أخ محمد،
2: أولا شيء أكيد أنه أهمية اللغة العبرية عملها كل يوم عن يوم بتزيد يعني بحياتنا العامة، حتى مش بس بالتعليم.
1: نعم.
2: ونلاحظ قديش أهمية اللغة العبرية. فلما نجي نخصص الموضوع نحكي عن التعليم العالي اليوم، ففيش الجامعات الإسرائيلية كلها تقريبا بتطلب لغة عبرية عشان نقدر نتقدم في الجامعة أو حتى نسجل بالجامعة.
1: نعم.
2: فأولا بيكون التعليم أولا هو باللغة العبرية بشكل عام. وبعد
1: تعرف فيه النقطة اللي أحيانا بعض الطلاب بيكونوا متعلمين عبري بالمدرسة، بس بيكونش العبري كافي إنه هو يبدأ سنة أولى. تعرف هناك محاضرات صعبة، المحاضر بيستناش حدا، بدك تلخص، بدك تقرأ. فهل بتنصح مثلا إنه ياخد له دورة عبري قبل الجامعة يقوي حاله؟ إيش بتقول محمد؟
2: طيب أولا بدي أحكي إنه بالنسبة للتسجيل أصلا للجامعات بيكون هو في امتحان قبول زي كأنه باللغة العبرية.
1: نعم.
2: لمعظم الجامعات، في جامعات اللي هي لازم نقدم امتحان يعيل. امتحان يعيل اللي هو امتحان لا تقييم مستواك باللغة العبرية، هو امتحان قطري يعني يقدم على مستوى الدولة. وفي حال جبت علامة معينة مثلا حسب العلامة اللي بتطلبها كل جامعة بامتحان يعيل بتقدر تسجل في الجامعة.
1: تمام.
2: فهلأ بنحكي هوني ليش بيواجهوا صعوبات اللي بيخلصوا بالمدارس. أولا لأنه بالجامعات بتكون لغة أكاديمية، صفاء أكاديمية اللي هي أعلى كتير يعني من اللغة المستخدمة بال.
1: صح، مش مرحبا قديش حقه، قديش أكتر.
2: صحيح. اي شيء، حتى لو ممكن مستخدم، لو بيعرف شخص بيعرف اللغه منيح وبيحتك فيها بحياته ممكن لا يدخل الجامعه يتفاجأ من اللغه اللي يشوفها هناك، لانه في باللغه العبريه نفسها كيف احنا عندنا العربيه الفصحى وفي العربيه العاميه، هم مش فصحى، هي اكثر بتكون سفاغوها يعني اللي هي مش لافغافو اللي هي يعني بتكون لغه
1: بمستوى عالي. بمستوى عالي
2: كلمات اللي مش مستخدمة بالحياة العامية، مصطلحات علمية، مصطلحات تتعلق بالمواد اللي الواحد بتعلمها.
1: طب قديش وقت مثلا حسب رأيك ممكن يستغرق شخص اللي طالب أو طالبة اللي مسجل للجامعة علشان يقدر يقوي لغته العربية العبرية؟
2: بدي أحكي أولا إنه يعني لا يتقن واحد أي لغة بدها وقت، يعني مش الواحد يتقن اللغة بس. إشي كتير مهم إنه لغته تكون مبنية على أساس صحيح، هذا من أهم الأشياء.
1: نعم.
2: وبعد هيك بيعتمد برضو على مواظبته هو واستخدامه للغة. خلينا نحكي الواحد لو قد ما تعلم اللغة إذا ما استخدمها وما احتك فيها، اللي بتعلمه زي ما نقول واحد بروح على النادي فترك النادي فترة راح يعود جسمه يرجع زي ما كان. نفس الشيء اللغة بدها تمرين، بدها الواحد يستخدمها اللي يتذكر مش بس اللي بتعلمه.
1: الممارسة.
2: صحيح، بده يمارسها للغة خلال حياته، خلال تعليمه. زي ما حكيت بالجامعات يعني الواحد ممكن يقرأ مقالات اللي توصل لعشرات الصفحات يعني ومحتاج يلخصها، فهذا مش إشي سهل لشخص مثلا مبتدئ يحتاج إنه يتقدم في هاي الشغلة.
1: بالضبط، امتحانات وغيرها ويلخص المحاضرات. يعني وين المجالات اللي ممكن يتعلم فيها لغة عبرية؟
2: طلع اليوم كتير في مراكز خلينا نقول دورات أونلاين حتى أو حتى بالجامعات نفسها، بكل جامعة تقريبا بيكون عشان تسجليلها في سنة تحضيرية اللي تشمل كورسات عبري. أو بيكون مرات اللي هو زي ما حكينا دورات بمراكز معينة خاصة، أو مثلا أونلاين اليوم يعني في كتير مراكز اللي هي بتعطي دورات أونلاين، وكمان في فيديوهات تعليمية بنقدر نشوفها على اليوتيوب وعلى جميع المنصات.
1: فإذا أنت عم بتقول نقطة مهمة يا محمد، إنه زمان يمكن ما كانش هيك، كان بس إنه تسجيل وروح اليوم بتقدروا تستغلوا شبكات التواصل أو الإنترنت تقوي اللغة العبرية حتى بدون ما تطلع، يعني حتى بتسجل وانت في البيت وبتاخد الدورة وانت في البيت، اللي هي كمان ممكن تسهل على الطالب بذات اللي بده يدخل. كلمة أخيرة هيك علشان نعطي طاقات ونشجع مجتمعنا العربي، بحب أشوف في كل جامعة وكلية إنه يكونوا أبنائنا الطلاب العرب مبدعين يا محمد، فبإيش بتحب تنهي؟
2: أنا أولا بحب دائما أحفز الطلاب إنه لا، روحوا عندكم القدرات، ما تستقلوا بقدراتكم، قدراتكم دائما، ولو إنه مرات بنخاف نواجه اللغة بس لازم نكسر حاجز اللغة هذا، لأنه في الواحد بيكون عنده مرات القدرات بس خايف يطلعها، خايف يغلط.
1: صحيح.
2: بدي أضيف نقطة اللي هي اليوم أنا بشوف كتير الناس اللي ما عندهم حتى وقت يتعلموا، يعني بقول لك أنا بدي أتعلم بس أنا بشغلي أنا بخلص متأخر. اليوم أنا عمالي بشتغل حاليا على، أنا والمحاضر يوسف محفوظ ليف بنشتغل على اللي هو بودكاست كلام، برنامج اللي هو بعلم اللغة العبرية على طريقة بودكاست، حلقات بودكاست
1: بحضرها، وهو وين ما يكون بالسيارة
2: وقت ما بده بالشغل بالسيارة، فهون ما بواجه مشكلة الوقت كمان
1: مهم،
2: وإن شاء الله بيكون جاهز قريبا وبنبثه
1: بالنجاح للجميع. محمد الرازم، شكرا يا محمد.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا. إذن أنا معك، تعالوا بنا ننتقل إلى المحطة الأخيرة.
0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: فترة السفر والرحلات إلى خارج البلاد، ينضم إلينا وكيل السياحة والسفر جتد تورز الأستاذ جاك عبدالله. أهلا بك جاك، تحياتي.
3: الله يسعد مساكي ست إيمان ومشاهد كل المشاهدين وكل بيسمعونا على الإذاعة.
1: هلا فيك. إذن إحنا عم نتحدث عن حقوق المسافرين، لأنه عم نسمع أنه صار فيه إلغاء لرحلات جوية، كمان بالفترة الأخيرة نشر أنه في مطار بن غوريون، لأنه في طائرات أمريكية اللي هي صافة في المطار، فممكن أنه تلتغى رحلات. احكي لنا إيش اللي عم بيصير وإيش البدائل جاك عبدالله.
3: شوفي، يعني أنا كخبير سياحة وسفر، اللي أنا شايفه واللي عمالي جبتيه إنه ناخد دائما الأخبار عن طريق راديو مكان، هو أصدق إذاعة موجودة في الوقت الحاضر لتعلمنا أو المستجدات اللي تعطينا إياها عن
1: نعم. جاك بس في شوي مشكلة بالخط، خليك هيك بمحلك وخليك احكي بصوت عالي. أيوة جاك،
3: عندنا انه بيصير في عندنا مستجدات، وهذه من ضمن احنا على تواصل مستمر مع شركات الطيران على اساس نعرف ايش المستجدات اللي صارت عندهم علشان يعطونا اياها.
1: تمام.
3: هل بالدرجه الاولى احنا من ضمن وراء الاذاعه علشان نسمع ايش الاخبار اللي عماله بتصير. هلا زي مؤخرا صار في عندنا لغي يوم الأحد اللي فات، ومن الشركات العملاقة اللي هي شركة إيتا الإيطالية أو المعروفة بالإيطاليا، والشركة النمساوية، وهدول الشركتين تبعين لشركة لوفتانزا جروب، يعني هدول شركات عملاقة لغوا رحلاتهم. على قدك تسأليني يا جاك، طب هذا اللي لغى رحلاته وعامل مشوار بيروح فيه على أمريكا أو بيروح فيه على أي بلد في العالم، هلأ كشركة كبيرة

0: شركة الطيران وشركة السياحة.
1: نعم.
0: هلأ بيصير مرات إنه الطيران اللي عمله دي بيشتغل في الوقت الحاضر مثلاً إيجيون. إيجيون يا بتروح أثينا يا بتروح لارنقة. بيحول الراكب على هذا الخط. هلأ إذا كان من سكان القدس وحامل لسيباسي
1: هون بيصير في مشكلة لما بده يمرق بدول تانية. هات وضح لنا هاي النقطة اللي هي كتير مهمة جاك.
0: هون بيصير لنا إشكالية مع المسافر عشان ممكن المسافرين بيعرفوا بهاي الأمور أكثر مننا إحنا كخبراء سياحة وطيران. وفي منهم بقول لك يا عمي أنت شوف لي إيش اللي لازم يتسوى أعمل لي إياه. هلأ إحنا منتطلع على إيش شركة الطيران بتعطينا البديل للرحلة اللي التغت. إذا أعطاني إنه تل أبيب أثينا أثينا نيويورك ما عندي ولا أي إشكالية. بس إذا كان عندي تل أبيب أثينا أثينا روما روما أمريكا هون عندي مشكلة. إذا أنا كنت من حامل اللي سيباسي ليش؟ عشان بلزمني تأشيرة سفر لأوروبا بصير عندي وقفتين وقفتين. اللي ما عنده تأشيرة ممنوع بحقلك توقف وقفة واحدة وتكمل على شرط انه تكون مع نفس شركة الطيران. يعني ما تغير طيارة يعني لما توصل مطار أوروبا اللي هو الشنغن انك ما تعمل تشيك أوت يعني تطلع شنتيك وتدخل شنتيك إذا كانوا شركتين مختلفتين. هلأ هذه إحنا كخبراء بنراقب هاي عشان ما نغلب المسافر ولا يلاقي أي إشكالية بسفر شاته.
1: لحظة يعني عمليا هيك اللي معه لسيباسي التغت رحلة معينة ولقوله رحلة تانية فيها كونكشن عن طريق دول اللي هو ملزم يطلع لها فيزا حتى لو بدون ما يطلع من الطيارة أو من المطار لازمه فيزا. بفهم من كلامك
0: ما هو هل من الممكن إنه ما ينزلهوش من الطيارة؟ مين بده يضمن
1: صح
0: إنه ما رح ينزل من الطيارة؟ إحنا قلنا يعني كل اللي فينا بتسافر إلا غير ينزل من الطيارة إلا إذا قالوا لا والله هذه تكنيكال ستوب نوقف إحنا بلارنكا وبعدين منكمل لأثينا ومنضلنا طالعين بس ما بيعدوها ستوب. ممكن هذه ما بيقدر يشرح لك إياها شركة الطيران عشان ما في مكالمات ما بتقدر تحكي بس إذا تبعت إنترنت تبعت مراسلات خطية أو صوتية اللي تبقى تاخد جواب هذا كله بياخد وقت
1: صح.
0: ولازم يكون الشخص مسؤول عن التغييرات اللي بيرتبها للمسافر.
1: هلا أنت قلت نقطة كتير مهمة كمان من المفضل إنه مع نفس الشركة مش يبدل شركات طيران صح هيك فهمت من كلامك بيكون أسهل وأضمن إنه الشركة نفسها استمرارية إنه نفس الشركة بيكمل فيها للبلد الثانية في حال الإلغاء. إمتى بأخد فلوس؟ إمتى بأخدش؟ يعني بتوقع إنه إذا هو ما وصلش على الرحلة راحت عليه إذا هو تأخر. ولكن وضح لنا هاي النقطة لأنه الناس تقلق إنه دفعت شريت تذكرة التغت صار كونكشن معيش فيزا إيش أعمل؟
0: هلا في حالة إلغاء شركة طيران أنا عم بحكي على الطيران الكبير يعني الطيران زي ما تيجي تقولي إيطاليا لوفتانزا كندا الطيارات الكبيرة
1: شركات الكبرى يعني هاي اللي في السوق
0: الكبرى أو العملاقة اللي إحنا بنسميها. هلا هذول الطيران قبل ما أنا أبيع التذكرة للمسافر قبل ما أعمل له أي إجراءات بكون أنا عارف شو قانون هاي التذكرة هل هي ريفاندبل ولا نوت ريفاندبل. إذا كانت ريفاندبل معناته بيرجعوا له مصرياته كاملين متكاملين بنقص إشي بسيط اللي هي أتعاب شركات الطيران بأخذوا مننا أكم من دولار بس هدولي ما مرات منحملهم للمسافر كما نقول عيب نخصم منه هدول الطيران بكي راحت عليه رحلته هذه قصة معاملة ما هي مشكلة. هلأ إذا المسافر بقولي ما عندي إشكالية إمتى بقدر إني أنا أسافر رتب لي معك مشوار من رتب له مشوار. إذا قال لا أنا ما بدي بدي مصرياتي هلأ هون إحنا منستنى. هلأ بالعادة شركات الطيران ما بيرجعوا مصاري لشركات السياحة والسفر
1: نعم
0: بيخلوهم عندهم زي ما تقولي أمانة
1: نعم.

0: انا بعت تذاكر تانية بخصم هاي من هاي. كيف؟ هلا انا كوكيل، انا كوكيل سياحة وسفر امام المسافر، انا مستعد اني انا اعطي له المصاري اللي هو بيطلبها،
1: لانه انت بتاخذها بطريقه ثانيه من امام الشركه اللي انت عمليا على تعاقد معها. ايش بتنصح المسافرين في هاي الفتره استاذ جاك عبد الله؟
0: شوفي الوقت الحاضر الناس تعبانه، الناس مصدقه بدها تسافر، يعني ما بقدر اجي اقول له اذا كان مشتري تذاكر ومحضر حاله يروح رحله، بنقول له يا سيدي رافقتك السلامة على الطائر الميمون.
1: نعم.
0: إذا ما كان مرتب استنى لنشوف كيف الوضع، عشان هينا من شهر ونص شهرين وعم بيوعد إنه يضرب وما ما بيضرب، يضرب وما عم بيضرب، والناس مقلقة بوضعهم. ما بنعرف إيش نقول له.
1: نعم.
0: إنما أنا بقول أجل سفرات إذا أنت مش متأكد، أما إذا لازم تروح عشان الأولاد هلأ معايدة بعد جمعتين المدارس بترجع وإنت أخذت إجازتك، رافقتك السلامة الله يوقف معك.
1: طيب في أثناء حديثنا كمان عم بيجيني تساؤلات من مستمعين بيسألون بالنسبة للسفر عن طريق مطار الملك علي أو عن طريق الأردن عمليا، إنه من هون عن طريق الجسر للأردن وبعدين من الأردن يسافر لبريط البلاد، هون إيش بتحب تنصحهم؟ لأنه فيهم قضية المنصة تاريخ يرجع، تعرف شوي بتصير الإشي أكتر معقد يا أستاذ جاك.
0: هلا أنت عم تحكي إن جنرال السفر ولا بس لأهل الأردن؟
1: هلا المنصة إن جنرال يعني اللي عم بيسألوني ناس اللي عم بيسمعونا وما قالوا لي يعني من الضفة ولا من القدس، ولكن بشكل عام يعني إنه هون في كمان معبر ألنبي مثلا وبعدين المطار في الأردن.
0: هون بده حجز بالنسبة للرجع. بس أنا بآخر مؤتمر، أنا شخصيا كنت بآخر مؤتمر صار في الأردن.
1: نعم.
0: وكيف الملكية الأردنية دعونا لعشاء عمل وأعطيناهم هذه المشاكل اللي عملنا دائما نواجهها،
1: طرحتوها أمامهم يعني.
0: نعم، قلنا لهم أنه كتير من المسافرين خاصة أهل الضفة وأهل القدس اللي بيستعملوا المعبر شيت ألمبي إنه كتير عم بيتغلبوا بالرجعة، بيسووا منصة ومرات بيوصلوا بيقضوا نهار بيعودوا بيرجعوا بيقضوا كمان نهار، وكتير في غلبة. هلأ هذه الحالة درسها وزير الداخلية جديا، وبعد يومين من لقائنا معهم نزل على الجسر بنفسه وشاف الوضع وما أعجبه الوضع، وعلشان هيك هلأ طالبوا مع الحكومة الإسرائيلية ومع مدير المعابر إنه يطولوا ساعات العمل بجسر إلمبي أو جسر الملك حسين.
1: نعم.
0: حسين إنه يهون ويريح المسافرين اللي راجعين من الأردن على هون.
1: تمام، لما يكون في عنا معلومات وخبر بأنه صار في تغييرات أكيد منحب نقدمها للمستمعين. جاك عبد الله وكيل سياحة وسفر جاتا تورز، شكرا جزيلا. عندي نشرة أخبار بعد 10 ثواني أستاذ جاك.
0: أنا 10 ثواني. هلأ أطلع لنا وزير الداخلية الأردني لأهل القدس حاملين النسيطة سي وحاملين الجواز الأردني بيقدر يستعمل الشيخ حسين اللي هو المعبر الشمالي إنه يدخل فيه بسيارته.
1: تمام. شكرا أستاذ جاك. شكرا شكرا لك أستاذ جاك عبد الله. شكرا.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: لكل اللي بالبحر. انتهت خدمات الإنقاذ.
9: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
11: مخزن ياشوك
10: دايما مننتصر بالسعر.
12: خير سيخوك هتغيوت بديوك، مخزن ياشوك،
13: مخزن ياشوك،
12: بابا بدوك.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
15: عناوين الساعة: ترامب يقول قبيل لقائه نتنياهو إن الأخير يسعى إلى إبقاء الولايات المتحدة ضالعة في ملف إيران. اجتماع خليجي لبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز. اتهام فلسطيني من نحلين بالتخطيط لارتكاب اعتداء طعن إرهابي في نيفي دانيال. أيوب قرة يقدم ترشيحه لحزب الليكود بطلب من نتنياهو. والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
2: راديو مكان الأخبار.
15: نشرة الخامسة، معكم ريمارون، أهلا بكم. قبيل اجتماعهما في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي إنه ما من داع لأن يطلعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مجريات الأحداث في إيران، موضحا أن الأخير يرغب في إبقائه ضالعا في الملف. وعد ترامب وهدد باستهداف جبل الفأس، بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات معها مثمرة. وفي حوار مع فوكس نيوز، أوضح أنه لا يمكنه السماح لطهران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. وأكد أن الحصار البحري الذي تفرضه حاليا الولايات المتحدة على إيران قوي للغاية، لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه. عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعا تشاوريا عبر اتصال مرئي لبحث سبل تكثيف التنسيق بين دول المجلس إزاء قضايا حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. هذا وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز إن سلطنة عمان طرحت أفكارا جديدة لإدارة المضيق، مشيرا إلى أن طهران لم ترد بعد عليها. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق فلسطيني من نحلين في 16 من العمر، اعتقل قبل أسبوعين أثناء محاولته التسلل إلى مستوطنة نيفي دانيال المجاورة وبحوزته سكين بهدف اقتراف اعتداء طعن. قدم الوزير سابقا أيوب قرة رسميا ترشيحه ضمن حزب الليكود بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أورد نبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. بلغ مجموع نفقات مساكن رئيس الوزراء العام الفائت نحو 2,000,000 شيكل، 165,000 شيكل منها لشراء غذاء. واقترب الإنفاق على البستنة في مسكنه الخاص في كيساريا من 100,000 شيكل. وشمل التقرير بهذا الشأن مبلغ 63,000 شيكل دون تقديم شرح أو تفصيل حوله. وعرضت المعطيات استجابة لطلب الحركة من أجل حرية المعلومات. وجاء من مكتب نتنياهو أن الإنفاق أثناء فترة ولايته منخفض بشكل ملموس أسوة بفترة ولاية أسلافه.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
16: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
11: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق: في أورشليم القدس واللد 32، حيفا 30، الناصرة 35، وفي بئر السبع 36 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب مساؤكم.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: الآن جولة المساء مع محمد.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج أحمد عوساتي وسيت النوري، هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: لقاء ثامن يجمع رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض بعد قليل لمناقشة قضايا عدة على رأسها إيران. ترامب يهدد مجددا باستهداف جبل الفأس وجسور إيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق معه.
1: This is actually a good time to make a deal for them. If they don't make a deal, then I go back and I finish the job with the bridges, with the very easy. I could take out most of their bridges in less than an hour.
0: كاتس يوعز إلى جيش الدفاع بالاستعداد للسيطرة على مخيم جديد في الضفة الغربية. وفد حمساوي يتوجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في جولتنا لهذا المساء أيضا، لجنة الوفاق تدخل على خط المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وحزب التجمع يواصل مشاوراته الداخلية لحسم إمكانية الانضمام لهذا المسار. الكشف عن قضية احتيال واسعة قام خلالها المئات بالادعاء بأنه من سكان البلاد للحصول على مخصصات مالية من مؤسسة التأمين الوطني، وتقديم لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع تنسب إليه الاعتداء على شابين بدويين يعملان في محطة للوقود. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. في صدارة جولتنا لهذا المساء، اللقاء الثامن الذي يجمع بعد قليل رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، والمتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعماله في ظل رغبة واشنطن في منح فرصة للمسار التفاوضي. عن أجندة هذا اللقاء وما يحيط به من حيثيات سياسية واستراتيجية معك محرر الشؤون السياسية شمعون أران، تتحدث من استوديوهاتنا في حيفا. مساء الخير.
2: نعم، مساء الخير لكم جميعا محمد. بالفعل بعد الساعة من الآن في البيت الأبيض اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب باشتراك نائب الرئيس جي دي فانس، الذي كانت له تصريحات مناوئة لإسرائيل، لا يعتبر إذا صح التعبير شخصية داعمة لإسرائيل، الأنظار إذن شاخصة باتجاه البيت الأبيض. وبخلاف اللقاءات السابقة، أمر مثير للاهتمام محمد بأن هذا الاجتماع مغلق بواجه وسائل الإعلام، لن يكون هناك ما يسمى بالفوتو أوب، أي التقاء الصورة التذكارية والإدلاء بتصريحات من قبل الزعيمين. الموضوع الرئيسي هو بطبيعة الحال الشأن الإيراني، مع تذكير بأن هناك خلافات وتضارب الأهداف والمصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة. علينا نشير محمد والمستمعون إلى أن العلاقات بين نتنياهو وترامب متوترة في الآونة الأخيرة، وبخلاف ما كان في الماضي عندما طلب نتنياهو عقد لقاء مع ترامب، فكان يحصل على ذلك في غضون يوم أو يومين. منذ بدء هذا الشهر يحاول نتنياهو ترتيب هذا اللقاء. هناك موضوع آخر نفاه ديوان رئيس وزراء نفيا قاطعا، هو ما ذكر بأن البيت الأبيض طلب من نتنياهو تقديم بعض التنازلات أو طروحات جديدة كشرط لعقد اللقاء. الأمر وما اختاره نتنياهو يخص قطاع غزة. الكابينت قرر إدخال قوات الاستقرار الدولية كما يبدو بدون تفكيك حركة حماس من السلاح. مصادر إسرائيلية تقول إن هذه بادرة حسن نية لترامب، وتراجع إسرائيلي من المواقف الإسرائيلية الأولية بأن إسرائيل كانت تصر على تفكيك حماس من السلاح بداية، كما أسلفنا ديوان نتنياهو ينفي ذلك نفيا قاطعا، ولكن الكابينت قرر بأن إسرائيل هي التي ستقرر الدول التي ستدخل قوات عسكرية إلى قطاع غزة. هذا الموضوع الغزي واللبناني والسعودية وغيرها. بشأن السعودية نختتم بذلك محمد، بأن الموضوع السعودي واشتراط تسلم السعودية مفاعلاتنا نووية لأغراض مدنية لا يرتبط ذلك، ليست هناك شروط بتطبيع العلاقات بينها وبين دولة إسرائيل، وهذا وهي الصيغة التي تقدم للكونغرس الأمريكي. سيكون من المثير للاهتمام لنستمع ما الذي سيتمخض عن هذا اللقاء الذي سيبدو يبدأ من المقرر أن يبدأ بعد أقل من ساعة في البيت الأبيض بواشنطن. محمد
0: ننتظر ونرى. شكرا لك شمعون أران. من شمعون أران إلى شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون. شمعون بن نعيم مساء الخير.
3: أهلا محمد تفضل.
0: أهلا بك نسمعك الآن جيدا. عودة لغة التهديد والوعيد الأمريكي لإيران إلى الواجهة من جديد، بينما يلوح شمعون الرئيس ترامب بالخيار العسكري إذا تعثرت المفاوضات مع طهران. هذا التهديد سمعناه من ترامب مرات عديدة. يستمر الهدوء الحذر على جبهات القتال لليوم الرابع، ترقب إقليمي دولي لما قد تحمله الأيام المقبلة. شمعون سؤال إليك في موازات ذلك، تبرز مساعي دبلوماسية جديدة تقودها سلطنة عمان عبر مقترح لإدارة مشتركة لمضيق هرمز، وعلى ما يبدو هذا المقترح يلاقي ترحابا عربيا.
3: محمد، المدافع وضعت أوزارها مرحليا، ولكن التصريحات النارية كما ذكرت تبقى تسود لغة التبادل بين واشنطن وطهران. قبل قليل محمد رئيس ترامب يجدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية في مقابلة مع قناتها المفضلة طبعا فوكس نيوز. قرر ترامب المعادلة إما تؤتي المفاوضات مع إيران أكلها أو أن الولايات المتحدة ستعود إلى الهجمات المكثفة. دعنا نستمع.
1: If I go back and finish up the job as some people would like with the bridges with the very easy, I could take out most of their bridges in less than an hour. But you know, it takes them 10 years to build a bridge. Bridges take the longest and power plants are second. I can knock out the power plants within one day.
3: يمكننا العودة لاستكمال العمل العسكري كما يريد البعض مع الجسور، وهذه المهمة بسيطة تستغرق أقل من ساعة بينما يستغرق بناؤها 10 سنوات. يمكنني يقول ترامب أيضا تدمير كافة المنشآت الطاقة عندهم في ظرف يوم واحد، استعدادا طبعا للقائه بعد أقل من ساعة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإزاء الأنباء أن الأخير سيطلب منه إعادة قصف المنشآت النووية ومنها جبل المعول. ترامب قال إنه ليس بحاجة لمعلومات استخبارية من نتنياهو، إدراكا منه بأن رئيس الوزراء يريد فعلا العودة إلى معركة شاملة. دونالد ترامب مرة أخرى.
1: The fine is because the Space Force, we have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But now I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickax. It's not a big problem. We took out their nuclear site.
3: للولايات المتحدة يقول ترامب أفضل كاميرات في العالم تراقب من الفضاء هذا الموقع، ونحن نعلم تماما ما يحدث في هذا الموقع. سمعت إعلان نتنياهو وأتساءل لماذا لا يقولها لي شخصيا بدل الإعلان بها جهارة أمام العالم. أعلم تماما، يضيف ترامب، ما يحدث في جبل المعول. هذه هي ليست بمشكلة كبيرة ويمكننا أن نهاجمها كما هجمنا منشأتهم النووية، يمكننا أن نهاجم جبل المعول بسهولة. ذكر محمد، جبل المعول أو الفأس قرب منشأة نتنز النووية توفر إسرائيل معلومات استخباراتية للولايات المتحدة بأن الجمهورية الإسلامية نقلت آلاف من أجهزة الطرد المركزي إليها. احتدام اللغة من ترامب تقابلها تصعيد اللهجة من الجمهورية الإسلامية. خاتم الأنبياء مقر القوات المشتركة الإيرانية يهدد في وقت سابق بتصعيد يشمل المنطقة برمتها إن لم يرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. في الأثناء وإزاء تصعيد هذه اللهجة، الاتصالات محمد كما ذكرت أنت أيضا بين الطرفين عبر الوسطين الباكستاني والعماني متواصلة، مع طرح الوسيط العماني أي مسقط الآن فكرة الإدارة المشتركة مع إيران لمضيق هرمز. وطبعا يجب القول ختاما أن هذا هو بيت القصيد في الاقتتال الذي استمر أسبوعين بين القوات الإيرانية والأمريكية. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. بعد أن استمعنا إلى شمعون أران وشمعون بن نعيم، تعالوا بنا إلى هذه الوقفة التحليلية، أو على الأقل لتقديم إضاءات على بعض التساؤلات، باستضافتنا للأستاذ بشار جرار، صحفي محلل سياسي يحدثنا من واشنطن. أهلا بك أستاذ بشار.
4: وبيكم أخي محمد، كل المحبة والاحترام.
0: أهلا بك. نتنياهو ربما يسعى لإقناع ترامب إلى العودة إلى حرب شاملة. جبل الفأس أو جبل المعول، وما أدراك ما جبل المعول؟ هل طبيعة العلاقة ما بين ترامب وبين نتنياهو تمكن نتنياهو من النجاح في إتمام هذه المهمة أو إقناع ترامب فعلا للعودة إلى حرب شاملة؟
4: هو عزيزي يعول الجانبان باعتقادي، ترامب ونتنياهو، على أن تكون حرب إيران جزء من المعركة الانتخابية للجانبين. تلاحظ أنه التصريحات اللي أطلقها ترامب سواء في جورجيا أو ميشيغان فيما يتعلق في ملف إيران، ربطه فيما يتعلق في انتخابات التجديد النصفي تراهن على هذا الأمر. أيضا
0: سؤالي لك، يعني التصعيد العسكري يخدم ترامب بموجب تحليلك أنت؟
4: بالفعل هو يخدم الجانبين، حتى يظهر أولا وحدة القاعدة الشعبية، القوة الناخبة لدى المعسكرين، بأنه إيران خطر حقيقي، بأنها ليست كما قال حكيم جيفرس زعيم الأقلية في مجلس النواب، الأقلية الديمقراطية وكل سرديات الحزب الديمقراطي، بأنه هذه war of choice، حرب يعني اختار ترامب أن يشنها.
0: طيب حرب ضرورة. ما دم تقول يعني ترامب يريد أن يحاكي بالتصعيد العسكري الناخب الأمريكي، أنت غفلت عن استطلاع الرأي الصادر مؤخرا، 63% من الأمريكيين لا يريدون حربا مع إيران.
4: عزيزي أنا لم أغفل عن ذلك، لكن لا قيمة ولا مصداقية ولا وزن لاستطلاعات رأي عام لو كنا نسير خلفها لما كان الآن ترامب في البيت الأبيض. ترامب يبدو أكثر ثقة، يتحدى حتى في موضوع الداخلي إنه سيف أمريكا أكت، يريد لا يريد أن يسمح بالعطلة عطلة أوغست لمجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن ينجز هذه المهمة. فبالتالي ترامب ونتنياهو يحاكي حرب إيران، وإنه هذه حرب مفروضة وإن حرب ضرورة، وإنه تهديدات الإيرانية الآن وصلت لبريطانيا اللي كانت مترددة في بداية الحرب. هو يجمع المزيد من التأييد لموقفه، حتى ما يقال عن الوساطة العمانية وموضوع هرمز وأنه ترتيبات قد تكون مطلوبة أو موافق عليها إقليمية. لاحظ أيضا أنها عززت من وحدة الموقف الخليجي والعربي، اللي أظهر طيب عمليا بأنه موقف نتنياهو وترامب من هذه الحرب كان صحيحا رغم كل الانتقادات العلنية.
0: صحيحا،
4: لأنه النظام الإيراني يظهر بأنه عندما يمنح فرصة للسلام لا يفاوض بحسن نية، وإنما يحاول كسب الوقت. التهديدات ما زالت قائمة، حتى العناصر العميلة لإيران في العراق مثلا، تبين الاعتداءات الأخيرة على الدول العربية كانت بمسيرات أطلقت من داخل العراق.
0: طيب أنا أستمع إلى مؤثري، أستمع يا أستاذ
4: بدخول سوريا فيما لو دخل الشرع.
0: نحن نستمع إلى الإعلام الأمريكي من مؤثرين، من سياسيين، من صحفيين، من كتاب، من مفكرين، ضاقوا بهذه الحرب ذرعا مهما تذرع ترامب. سؤالي لك، كيف يؤثر هذا اللقاء بين نتنياهو وترامب على سياسة ترامب الخارجية تجاه الشرق الأوسط؟ كان قد طلب من نتنياهو قبل أسبوع إذا ذكرت أو إذا كنت تذكر الانسحاب من لبنان، كذلك من سوريا، ولكن حدث العكس قبل سفر نتنياهو. كان هناك عمليات عسكرية في جنوب سوريا ولبنان وغزة أيضا.
4: صحيح، هو هذا التحدي مرة أخرى، هذا اللي يظهر أنه عندك خطابين. خطاب يطلق ترامب ونتنياهو للداخل يراعي فيه الأمور الانتخابية، خطاب آخر يطلق ترامب يتعلق بالحلفاء العرب لأنه يريد أن يحقق مكاسب، سواء الاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية أو الاتفاق مع الشرع ورئيس وزراء العراق الجديد في تصفية وكلاء إيران في على ساحة داخلية، ولكن هذا يريد موقف من نتنياهو. وأظهر مرة أخرى ترامب أنه قادر بالضغط على نتنياهو، ما يتعلق فيه أنه هل العمليات العسكرية هاي معيارية تفسر بأنها مرة أخرى هي عمليات ضرورة لمكافحة خطر داهم على إسرائيل، سواء عم تحدث عن غزة أو الساحل اللبنانية أو في سوريا. ومن الواضح أن ترامب لا يقيم وزن على الإطلاق للخلافات، يظهر أنه العكس تماما، بأنه يظهر قوة لمعسكره، يطرح الآن الانتخابات بأنها أصبحت ضد إيران الإسلامية الإرهابية وضد الداخل الشيوعي. يعني عندما هاجم أحد الحضور أمس في ميشيغان قال هذا شيوعي، هذا حربنا الآن common sense الأمريكي مقابل الشيوعية. نتنياهو أيضا التقط هذه الإشارة، هاجم ممداني كان على فوكس نيوز وذكر أنه ممداني الآن خطر على اليهود في أمريكا والعالم بعد حادثة الطعن اللي تمت بعد خطابه ضد نتنياهو. فمرة أخرى تدار الأمور بالنسبة للرجلين كما أرى من خلال الإعلام الأمريكي والإسرائيلي سواء مؤيدي أو معارضي الطرفين بأنها توظف المعركة الانتخابية الداخلية.
0: نعم. والمواطن والمتابع والمراقب يعني ليس على درجة من الغباء حتى يدرك ويفهم طبيعة هذا التحرك. أشكرك بشار جرار على هذه المشاركة، شكرا جزيلا.
4: بحب الاحترام، أهلا بكم.
5: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: اثنتان وعشرون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. من الملف الإيراني ولقاء نتنياهو ترامب تعالوا بنا إلى قضايا أخرى. وزير الدفاع كاتس يصدر تعليمات لجيش الدفاع بالاستعداد للسيطرة على مخيم آخر في الضفة الغربية، توسيع نطاق العمليات العسكرية. كل ذلك جاء خلال اجتماع أمني عقده أمس مع كبار القادة العسكريين. إيال العليمة ينقل لنا التفاصيل والحيثيات، أهلا بك إيال.
11: نعم، بلا شك بيان لافت، وزير الدفاع يصدر تعليماته باستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة الغربية بهدمه، إجلاء سكاني على غرار ما فعلت قوات الجيش في مخيمات جنين وتلكرم ونور شمس في شمال الضفة. في بيان أصدره وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال إن هذه التعليمات تندرج في توسيع الخطوات الهجومية في مناطق الضفة الغربية. هذا البيان ربما قد ينشر على أجواء أو على خلفية أجواء الانتخابات وكسب الدعم من قبل اليمين المتطرف، خاصة أنه رافق هذا الإعلان قرار وزير الدفاع بعدم استئناف أمر الإبعاد الذي صدر بحق أحد نشطاء اليمين المتطرف تالي نور درديك المشتبه به بالقيام بأعمال التعذيب والتنكيل والعنف الجنسي ضد فلسطينيين، وكان قد أصدر قائد المنطقة الوسطى هذا الأمر باعتقاله وإبعاده عن مناطق الضفة الغربية وفقا لتوصيات الجهاز الأمن العام. ووزير الدفاع قد التقى مؤخرا مع درتيك المعتقل على خلفية مطالبة اليمين الإسرائيلي بالإفراج عنه، وكذلك بعد قيامه بالإضراب عن الطعام في هذا البيان وزير الدفاع يصدر تعليمات بعدم تمديد أمر الإبعاد بحق ناشط اليمين. بلا شك إذا ما أرادت إسرائيل أن تواجه أو اليمين المتطرف والإرهاب اليهودي، واضح أنه في هذه الأجواء وفي هذا المناخ فإن الضفة الغربية ربما في مسار التطرف والتفجر على خلفية هذه البيانات. في غضون ذلك تتواصل ميدانيا اعتداءات المستوطنين، وتقارير فلسطينية تشير إلى إقامة مبادرة استيطانية جديدة شرق بلدة سلفيت تزامنا مع إصدار أوامر أو إصدار أوامر بمصادرة أكثر من 20 دونما في منطقة قباطية شرق جنين. محمد،
0: شكرا لك أيال علي. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية الحياتية والأمنية في الضفة الغربية. تعالوا بنا نتوجه ونصدغ صوب قطاع غزة. وافد حمساوي إلى القاهرة يتوجه لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما أبدت حماس موافقة على بندي إدارة القطاع ونزع سلاحي ضمن خطة مجلس السلام. كل التطورات الحاصلة والمستجدات ينعش لنا ذاكرتنا بها. حسن أبو زايد، أهلا بك حسن.
12: أهلا محمد. كما ذكرت محمد، اليوم يصل الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. حماس قالت في بيان لها إنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقا للمفاوضات. في غضون ذلك محمد، كشفت مصادر فلسطينية ومصرية أن قيادة حركة حماس داخل غزة أبلغت قيادة الحركة في الخارج بموافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن البندين الخامس والثامن من خطة مجلس السلام، في خطوة قد تدفع بالمفاوضات نحو تقدم بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة. بحسب المصادر يتعلق البندان بملفي إدارة القطاع ومستقبل سلاح الفصائل، وهما من أبرز القضايا الخلافية التي عاقت التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الماضية. وفقا للمعلومات المتداولة، ينص البند الخامس على تأجيل حسم ملف الموظفين المدنيين والعسكريين ورواتبهم ومستحقاتهم والديون والالتزامات المالية وآليات دمجهم في أي إدارة فلسطينية مستقبلة إلى مرحلة لاحقة، بحيث لا يشكل ذلك شرطا مسبقا لتنفيذ الاتفاق. أما البند الثامن فيتناول مستقبل سلاح الفصائل خلال المرحلة الانتقالية، بما يشمل وضع السلاح وصلاحيات الأجهزة الأمنية الجديدة والعلاقة بينها وبين الأجنحة العسكرية، مع إرجاء البث النهائي في هذه القضية إلى مراحل لاحقة من تنفيذ الخطة. تشير الخطة إلى إلغاء لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس واستبدالها بإدارة انتقالية أو بلجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة القطاع، دون أن يعني ذلك حسم ملفي الموظفين أو السلاح بشكل نهائي. كل هذه التطورات محمد تأتي بالتزامن مع تكثيف جهود الوسطاء، وقبيل اللقاء بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد إعلان إسرائيل يوم أمس بدخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة ضمن الخطة، تضم نحو 200 عنصر من دول صديقة للعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية وفق ترتيبات يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل. ورغم هذا التقدم، لا تزال ملفات سلاح الفصائل وشكل الإدارة الفلسطينية المقبلة والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تمثل محمد أبرز القضايا التي تتطلب تفاهمات قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل لأي اتفاق. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زيد. بعيدا عن القضايا المتعلقة بقطاع غزة الضفة الغربية، لقاء نتنياهو مع ترامب، تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. فالح حبيب، مساء الخير.
13: تحية لك محمد، تحية المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. إذا ما أراد أن يستفسر المستمع الكريم المواطن الكريم عن الحراك الأخير فيما يتعلق بتشكيل القائمة الثلاثية، نقول له لجنة الوفاق تدخل رسميا على خط المفاوضات الرامية إلى إعادة تشكيل هذه القائمة بعد أن فوضتها كل من الجبهة العربية للتغيير بقيادة جهود الوساطة بين الأحزاب في وقت فالح لا يزال فيه التجمع يواصل مشاوراته الداخلية بشأن الانضمام إلى هذا المسار من عدمه. لماذا لا يزال التجمع يواصل مشاوراته؟
13: لا يمكن القول محمد أنه في قبل نحو نصف ساعة التجمع حسم أمره، وبعيدا عن الأضواء وافتعال الضجة لإدراكه المسبق إلى مدى الضرر الجماهير الذي تحدثه كل هذه الخلافات، مصدر نافذ من داخل هذا الحزب أكد لي بأنهم حسموا أمرهم، يبدون موقف إيجابي من تدخل لجنة الوفاق، وسيبعثون تفويض رسمي للجنة خلال الدقائق القريبة بعيدا عن الأضواء وافتعال الضجة كما ذكرت، لإدراكهم المسبق إلى حجم الضرر الجماهيري الذي يترتب على كل عملية المراوحة في ذات المكان والخلافات حول المقاعد والمحاصصة وإلى ما ذلك. ليسأل السؤال، ما هي التحديات أو أبرز التحديات التي ستواجه لجنة الوفاق التي لابد أن تدخل على خط الوساطة، علما وجهات نافذة من داخل هذه اللجنة أكدت لي بأنهم سينتظرون توجه كل الأحزاب وتفويضهم كوسيط وحيد محمد، كوسيط وحيد مهني رسمي، وسيبدأون بالعمل من على نفس المسافة مع جميع الأحزاب. يعني واضح أنه أحد أبرز التحديات سيكون هو القضية العالقة، قضية القضايا، حصة كل حزب من هذه القائمة، تشكيلة القائمة، توزيع المواقع، وأي موقع سيحصل عليه كل حزب. وبالتالي محمد، مهمة لجنة الوفاق يمكن أن تكون سهلة ويمكن أن تكون معقدة، هذا يتعلق بمدى تجاوب الأحزاب. هل الأحزاب ستلتزم أيضا بكل قرار ستبت فيه وتقرره لجنة الوفاق، علما وأيضا جهات من داخل لجنة الوفاق كنت قد أجريت معها محادثات أكدت لي بأنهم سيرتكزون على معايير مهنية عند تشكيل القائمة، بمعنى استطلاعات رأي أجريت وستجرى، تمثيل كل حزب وحزب أو مدى تمثيله في السلطات المحلية والمجالس المحلية، حجم فروع هذا الحزب في كل بلدة وبلدة، كوادره إلى آخره. ليبقى السؤال، هل بنهاية المطاف ستلتزم الأحزاب بما ستقرره لجنة الوفاق، أم أن الخلافات والنقاشات ستبقى سيدة الموقف؟ وبالتالي يكون على ثقة محمد، وهذا ما تدركه كل الأطراف من الأحزاب، إنه عملية المراوحة في ذات المكان حتى بوجود الوسيط المتمرس الذي أثبت نجاعته في تجارب سابقة سيعمق أزمتهم الجماهيرية، ولابد أن يدفعوا ثمن جماهيريا سيما. وأيضا عملية المراوحة في ذات المكان والوقت محمد كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ستلقي بظلالها ليس فقط على تبديد الرصيد الجماهيري الشعبي لهذه الأحزاب، وإنما أيضا سيكون لها انعكاسات تنظيمية، بمعنى التأخير في حملتها الانتخابية، تأخير في ترتيب أوراقها الداخلية وإلى ما ذلك. ليبقى السؤال محمد، القضية ليست قضية لجنة الوفاق بقدر ما هي قضية تجاوب هذه الأحزاب بنهاية المطاف مع القرارات التي أنا متأكد أنها ستكون مهنية من قبل لجنة الوفاق. وأرجو محمد، وبهذا أنهي إذا سمحت لي،
0: محمد علي طه معنا على الخط،
13: ألا نعود إلى سابق عهد بعض الأحزاب عندما راحت تشهر بلجنة الوفاق وتتهمها بالانحياز. واسمح لي وليسمح لي محمد علي طه أيضا عندما تم اتهامهم بلجنة النفاق إلى آخره، من فوض لجنة الوفاق كمحكم مهني رسمي عليه أن يلتزم بقراراتها نقطة وسطر جديد.
0: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. شكرا لك فالح حبيب. الكاتب القاص الأستاذ محمد علي طه وهو رئيس لجنة الوفاق الوطني، أهلا بك
14: وبكم. شكرا لك وللأخ على هذا التقرير الموسع الذي قدمه، وأعتبر أن أشكره على مهنيته دائما.
0: شكرا لك على هذا الإطراء أستاذ محمد علي طه. ما هذا المخاض العسير على ما يبدو مخاض عسير يا أبا علي؟ لماذا يلحظ المرء والمتابع أن هناك إقصاء للعربية للتغيير؟
14: لا يوجد إقصاء لأي حزب من الأحزاب. نحن تعاملنا ونتعامل دائما ب
0: لا ليس من قبل، ليس من قبلكم، من قبل الأحزاب الأخرى.
14: من قبلنا نحن نتعامل مع جميع، على نحن على بعد واحد من جميع الأحزاب، لا فرق بين حزب وحزب.
0: نعم
14: لا فرق بين قائد حزب وقائد حزب.
0: حتى لا أفهم، حتى لا أفهم
14: الجميع ونقدر محمد الجميع علي،
0: حتى لا أفهم. نعم. خطأ، أنا أقصد إقصاء العربية من قبل باقي الأحزاب ليس من قبل لجنة الوفاق.
14: أخ محمد، أنت تتحدث الآن كصحفي مهني وليس كشاعر. الأحزاب تتعامل مع بعضها كما تريد أن تتعامل، ولكن نحن نتعامل معها على قدر كبير المسألة. كنا نتمنى، وأقول لك بصدق ومئة بالمئة، أن تتفق الأحزاب وأن تشكل قائمة لوحدها، وأعطيناهم مدة أكثر من شهر لذلك.
0: نعم.
14: لأننا هذا عملية صعبة جدا ومسؤولية كبيرة أمام الأحزاب وأمام شعبنا وأمام التاريخ، كيف نشكل القائمة وكيف نرتب القائمة. الأخ في التقرير الصحفي قال إنه الالتزام، إحنا شكلناها 3 مرات، ونحن نشكر جميع الأحزاب أنها كانت دائما تلتزم بالقرارات التي نأخذها، كانت تفوضنا وتوكلنا وتلتزم، ولا حزب كان يكون راضيا عن الترتيب، أقول لك ذلك، كل حزب كان يطمح بأكثر من ذلك، ولكن جميع الأحزاب 4 كانت التزمت في المرات 4 بقرارات لجنة الوفاق بعد التفويض. عملنا الآن سيكون صعبا جدا، ومهمتنا شاقة جدا، ومسؤوليتنا كبيرة جدا، هذه مسؤولية أمام شعبنا وأمام التاريخ.
0: وعلى ذكر الشعب والتاريخ، يعني الأمور تراوح مكانها، خلافات على المقاعد وعدد المقاعد، ويلاحظ يلاحظ المتابع بأن الجبهة والتجمع ينسقان سوية في المواقف والبيانات الكثيرة بمعزل عن العربية للتغيير. هذا ما يلاحظه المرء، وهذا ما يتضح من البيانات، وهذا غير صحي أيضا، يجب أن نعترف. لو كانت النوايا صافية لقالوا ما هكذا تورد الإبل.
14: أنا دائما أدعو أن يكون تعاونا تاما بين الأحزاب، وأن يكون العلاقات ودية بين الجميع، ونحن ضغطنا من أجل أن تكون هذه الاجتماعات، وأمس كان اجتماع بين الجبهة بين العربية للتغيير، وأيضا كان اجتماعات مع الجميع. نحن نضغط دائما وأعطيناهم مهلة طويلة.
0: طب يمكن أبو علي، يمكن تحكي لنا نقاط الخلاف الرئيسية؟
14: لا، أنا شوفك، نحن لا نستطيع أن نشكل قائمة، هذه قائمة هامة جدا، لا نشكلها بوسائل الإعلام، ونحن لا نشرح كل شيء بوسائل الإعلام. إذا انتقلنا الأمور إلى وسائل الإعلام لا يمكن أن نتفق، ولا يمكن أن يحدث أي اتفاق. نحن نعمل بهدوء كما تعرف، نحن شهر كامل لم نتكلم ولا كلمة، لا للإعلام ولا لأحد، كنا هادئين وصامتين طيلة الوقت، ونحن الآن نلتزم، لن نتحدث عن الخلافات. المقاعد شيء هام جدا، مختلفين على المقاعد، المقاعد شيء هام. كل حزب في العالم يحب أن يحقق مقاعد أكثر من الحزب الآخر.
0: صحيح.
14: المقاعد تدل على قوة الحزب، على
0: والقائمة الحزب الثلاثية، يعني استطلاعات الرأي تعطيها 5 مقاعد، لو كانوا أو 6 7
14: تعطي 2 مش 3. القائمة الثلاثية عن بعض استطلاعات أعطتها 9 مقاعد. وليست خمسة أعطتها للجبهة بدون التجمع للجبهة العربية للتغيير. هكذا
0: ما قلنا يعني إذا انسلخ حزب من هذه القائمة سوف يؤدي ذلك إلى خسارة سياسية استراتيجية.
14: لا يمكن أن ينسلخ الآن أي حزب الآن بعد هذا التفويض وبعد هذه الثقة الكبيرة التي منحونا إياها. وأنا أشكر جميع الأحزاب الثلاثة على هذه الثقة الكبيرة. هم حملون، نحن مدينين لهم، حملونا حملا كثيرا كبيرا، عبئا كبيرا، وقضية هامة جدا حملونا إياها. نحن نشكرهم شكرا كبيرا على هذه الثقة. والآن لا يوجد، أعتقد أنه هذه الخلافات والتناقل اثنين مع بعض أو كذا انتهت. الآن لجنة الوفاق سوف تعمل بهدوء وبسرية تامة بدون إعلام حتى تعمل على تشكيل خيار مشترك.
0: العمل الأول نرجو أن يتصاعد.
14: العمل الأول سيكون يا أخ محمد لقاء مع الأحزاب، سوف نلتقي مع الأحزاب الثلاثة في نهاية الأسبوع ونسمع آرائهم، نعرف طموحاتهم، نسمع ما يريد كل حزب وماذا يطمح كل حزب. وبعد ذلك عندنا طرق عديدة ووسائل عديدة، نأمل أن نتوفق وأن يلهمنا الله تعالى المقدرة أن نكون عند حسن ظن شعبنا بنا.
0: أستاذ محمد علي طه، نقول نرجو أن يتصاعد الدخان الأبيض لأن الأفق ناقص، كما قال محمود درويش إن السماء ناقصة اليوم لأن الثروة انكسرت. إلى اللقاء، الشكر لك.
14: ألف شكر لكم أيضا على الاهتمام وعلى الإعلام، لك ولجميع الإعلاميين والصحفيين.
0: شكرا لك.
14: شكرا.
6: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
15: لقاء مرتقب هذا المساء بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، ونتنياهو يعتزم عرض معلومات استخباراتية حول مواصلة إيران تطوير منشآت نووية. مصادر أمريكية تؤكد أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة جدية مع تبادل مقترحات عبر الوسطاء من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وزير الدفاع كات يجري تقييمات بشأن أوضاع في الضفة الغربية، ويوعز جيش الدفاع بالسيطرة على مخيم لاجئين جديد وسط السماح لعمال فلسطينيين بالدخول إلى المستوطنات. أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تحيل الخلاف بشأن ترتيب مرشحي القائمة المشتركة إلى لجنة الوفاق بعد تعثر المفاوضات حول توزيع المقاعد. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي، والشباب هي الفئة الأكثر عرضة لهذه الحوادث. ملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
0: 41 دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. وفي أحداث المساء حدث كبير، سوف نستمع سوية إلى تامر الكيلاني. قضية احتيال واسعة النطاق تكشف عن ثغرات استغلها مئات الأشخاص بادعاء أنهم من سكان إسرائيل. سؤال، من أين هم هؤلاء الأشخاص؟ بهدف الحصول على مخصصات مالية من مؤسسة التأمين الوطني من دون وجه حق. تامر الكيلاني، قصة تقشعر له لها الأبدان. مساء الخير.
16: نعم، كل التحيات محمد لك ولجميع المستمعين. الكثير من التفاصيل في هذه القضية التي كشفت الشرطة النقاب عنها اليوم بالتعاون مع مؤسسة التأمين الوطني وسلطة السكان والهجرة، حيث نفذت عملية إنفاذ واسعة النطاق أسفرت عن سحب حق 211 شخصا في الحصول على مخصصات وحقوق اجتماعية، وذلك بعد الاشتباه بحصولهم عليها من خلال تقديم معلومات غير صحيحة بشأن مكان إقامتهم ومركز حياتهم. بحسب بيان مشترك الذي صدر اليوم، فإن التحقيق الذي سبق العملية استمر عدة أشهر، وجمعت خلاله أدلة تقول الشرطة إنها تشير إلى أن عددا من الأشخاص أخفوا مكان إقامتهم الفعلي وادعوا أن مركز حياتهم داخل إسرائيل بهدف الحفاظ على صفة المقيم التي تعطيهم الأحقية في الحصول على خدمات صحية ومخصصات مالية وحقوق اجتماعية أخرى تمولها الدولة. وحملت العملية اسم العدالة الوطنية، ونفذت في مناطق الضفة الغربية الواقعة ضمن مسؤولية لواء شايف الشرطة بمشاركة محققي التأمين الوطني وسلطة السكان والهجرة. تقول الشرطة إن العملية جاءت في ختام تحقيق سري كشف ما وصفته بنمط ممنهج من تقديم بيانات مضللة للحصول على أموال عامة بصورة غير قانونية. ووفقا للشرطة فقد ألغيت أهلية 211 شخصا للحصول على المخصصات المذكورة، فيما فتحت بحقهم إجراءات إدارية، كما يجري بحث إمكانية تقديم لوائح اتهام ضد بعضهم بتهمة الحصول على أموال أو حقوق عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة. وأضاف نفس البيان أن بعض الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات يشتبه أيضا بتورطهم في مخالفات جنائية أخرى. إلى هنا محمد، هذه التفاصيل التي كشفت النقاب عنها الشرطة.
0: شكرا لك، يعطيك العافية تامر الكلاني. إلى قضية جنائية أخرى، تقديم لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع شمعون توبل تنسب إليه الاعتداء بالضرب على شابين بدويين يعملان في محطة للوقود بغلاف غزة قبل نحو عامين، وكان قد أشهر السلاح في وجههما وهو يرتدي الزي العسكري. لنستمع إلى تقرير نواف النباري.
17: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع شمعون توبل بتهمة الاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح قبل نحو عامين بحق شابين بدويين كانا يعملان في محطة الوقود بكيبوتس كفر عزة بغلاف غزة بلا سبب. وبحسب لائحة الاتهام، وصل توبل إلى محطة الوقود بالزي العسكري وهو يحمل سلاحه الشخصي، وفي تلك الأثناء وصل أحد العاملين في متجر الخدمات لبدء نوبة عمله، وكانت تنبعث موسيقى عربية بصوت مرتفع من السيارة. عندئذ صرخ توبل مطالبا إياه بإطفاء تلك الموسيقى فورا، وتهجم عليه وأمسكه من خلف عنقه ثم وجه إليه لكمة في وجهه ودفعه باتجاه السيارة ولوح بسلاحه إلى الأعلى. وعندما قام العامل بفتح باب سيارته عاد المعتدي ووجه إليه ضربة أخرى على وجهه. نحن تحدثنا بعيد ظهر اليوم إلى أحد الشابين المعتدى عليهما وهو إبراهيم أبو عصا من بلدة حورة.
18: جاء جندي ما بندري منه، سمع سيارة كان فيها أغاني عربية، نزل سأل عن مين السيارة هاي، طلع واحد من اللي بيشتغلوا غاد، قال السيارة هذه إلي، مسكه وصار يضرب فيه. أنا كنت طلعت بسأل بقول لي يعني لي ضربت، ليش أنت اعتديت عليه؟ يعني ما خلاني مجال أحكي معه ولا حكم، جاء دفشني وضربني وزي ما بيقولوا هددني بالسلاح غاد، ولولا لطف الله والناس اللي كانت غادي يعني وسحبوه، وأنا خشيت جوي واتصلت على البوليس، سؤال البوليس تدخل في القصة. الحمد لله رب العالمين، أنا بأعتقد أن كان هذا المحكمة اللي لازم تسويه، والحمد لله رب العالمين.
17: ويذكر أن إدارة المحطة قامت بحينه بفصل الشابين من العمل على الفور على خلفية القضية رغم أنهما كانا ضحية الاعتداء هذا. وسوف تنظر المحكمة لاحقا في هذه القضية التي أثارت استنكار الشارع النقبوي في حينه، واستدعى تدخل قيادات محلية للمطالبة بتقديم المتهم إلى العدالة.
0: والشرطة تفتح تحقيقا في تعرض المدخل الرئيسي لمكاتب أخبار القناة الثانية عشرة في تل أبيب لاعتداء جديد تم خلاله تحطيم الأبواب الزجاجية وترك رسالة تهديد، هذه المرة الثانية خلال أقل من شهر. خالد دراوشي.
19: للمرة الثانية خلال أقل من شهر تعرض مبنى شبكة أخبار القناة الثانية عشرة في تل أبيب لاعتداء جديد بعدما أن أقدم شخص ملثم خلال ساعات الليل على تحطيم الباب الزجاجي لمدخل المبنى ثم لاذ بالفرار. واستدعيت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت فتح تحقيق للكشف عن هوية المشتبه به، وليس هذا الحادث الأول من نوعه، فقبل نحو 3 أسابيع شهد المكان اعتداء مشابها حيث ألقى شخص ملثم حجرا على باب المدخل ولاذ بالفرار، كما سجلت في الأسابيع الأخيرة كتابات جرافيتي على جدران المبنى تضمنت تهديدات وتحريضا ضد العاملين في المؤسسة. وفي بيان شديد اللهجة اعتبرت إدارة القناة الثانية عشرة أن ما يجري يشكل تصعيدا خطيرا، وقالت إن استهداف المؤسسة للمرة الثانية خلال أقل من

0: في وقت تشهد فيه مؤسسات إعلامية أخرى اعتداءات مماثلة، إذ تعرضت مؤخرا مقرات صحفية أيضا لأعمال تخريب، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف الموجه ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها.
1: قضية أخرى، محكمة العدل العليا تعقد جلسة موسعة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون تجميد اعتقال الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية وسط غياب لتمثيل الحكومة، وفي ظل انتقادات قانونية لإجراءات تشريعية. وليد يوسف.
2: بهيئة موسعة تضم 9 قضاة ناقشت المحكمة العليا اليوم الالتماسات ضد القانون القاضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية الذي أقرته الكنيسة قبل 2 أسبوع. يذكر أن المحكمة كانت جمدت القانون غداة المصادقة عليه إلى حين صدور قرار جديد. الحكومة رفضت المشاركة في جلسة المحكمة اليوم ولم تكن ممثلة فيها، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة عرض عليها تمثيلا منفصلا بسبب معارضتها للقانون. ممثل المستشار المحامي عانير هيلمان قال إن القانون باطل ومسيء ولا يستوفي أي من عناصر فقرة التقييد الواردة في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وأضاف أن القانون يعفي عمليا المتهربين من واجب التجنيد لأنه يمنع السلطات من اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وعليه لا يمكن لقانون كهذا أن يصمد يوما واحدا.
3: ولشيطتנו חוק שקובע אפליה למשל באכיפה פלילית לא יכול לעמוד גם שבוע. חוק שעושה אפליה באכיפת הדין הפלילי זה סותר את עקרונות שלטון היסוד, שלטון החוק במדינה דמוקרטית. אי אפשר לחוקק חוק כזה. אם זה יורד לשורש של אכיפה פלילית, גם יום אחד לא אומצים חוק כזה.
2: ממثل المستشار القانوني للكنيسة المحامي اسحاق برات قال ان عملية تسني القانون تتعارض مع قوانين الاساس ومع النظام الداخلي للكنيسة ولا مفر من الغائه.
4: כמו שכתבנו החוק לפי שנחקק הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד. כאן מזה אני חושב ברורה, כנסת מוסלח חוקק בהתאם לחוק היסוד.
5: מה המסקנה?
4: הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
6: אז מה סעד?
4: אנחנו לא מבקשים סעד, אנחנו משיבים.
2: المحامي نتان روزنبلات عرض موقف جمهور الحريديم معتبرا أن الجهاز القضائي يواصل إلحاق الضرر بالحريديم في مجالات مختلفة وهم يلتزمون الصمت، لكن عندما يتعلق الأمر بالاعتقالات فنحن أمام مشكلة، قال روزنبلات، لأن الاعتقال يمنع الحريديم من أداء الفريضة الدينية. وتساءل هل من اللائق في دولة يهودية وديمقراطية أن يوضع الإنسان أمام خيار السماع לסוט התורה או לאנסיה לקנון.
7: כשזה הגיע למעצרים אנחנו נמצאים פה בבעיה, בגלל שכשעוצרים אדם הוא לא יכול לקיים את המצוות. עכשיו השאלה היא שאלה אחת פשוטה שעומדת בפני בית המשפט: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה
2: وفقا لمصادر في جيش الدفاع هناك حاجة ملحة لتجنيد 12,000 جندي فورا لتخفيف العبء عن جنود الخدمة الإلزامية والاحتياط. وقد حذر رئيس الأركان إيال زمير من أن القانون يشكل محفزا لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتحديدا في فترة يحتاج فيها الجيش إلى قوى بشرية إضافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق.
1: قبل نحو شهر من قرع جرس العام الدراسي الجديد، تتسارع وتيرة أعمال الترميم والتأهيل في عشرات المدارس في منطقة النقب، كل ذلك في محاولة لاستكمال الاستعدادات واستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة وجاهزة. استمعوا إلى ريبورتاج سالم أبو جامع.
8: المجالس المحلية البدوية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في لويا الجنوب تكثف خلال هذه الأيام أعمال الترميم والصيانة والتجهيز في المدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعمل الطواقم بوتيرة متسارعة لإنجاز المشاريع قبل الأول من سبتمبر بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لاستقبال آلاف الطلاب مع انطلاق العام الدراسي. والحديث للسيد مهدي أبو ناجي.
9: احنا بنرمم في المدارس ونجهز في المدارس، ودنا أولادنا يرجعوا في عام جديد إن شاء الله وكل شيء يكون مزبط وجاهز.
10: ايش اللي بتصير؟

0: أول يوم في المدارس؟
1: بنسوي كراميكا، بيبان، شبابيك، وتظبيطات، تغيير مواسير من حواض لشايش، كل حاجة بنرمم، كل حاجة، ضوان كهرب، كل شيء عتيق بنغيره.
2: وفي رهط كبرى البلدات البدوية في الجنوب تتواصل أعمال الترميم والتطوير في عدد من المدارس بعد تخصيص ميزانيات كبيرة لهذه المشاريع، فيما تؤكد الجهات المسؤولة أن الأعمال تسير وفق الخطة المقررة. والحديث للأستاذ إبراهيم الجريناوي مدير المدرسة الابتدائية السلام في مدينة راهط.
3: تجري أعمال الترميم والصيانة في المدارس على أحسن وجه وبوتيرة متسارعة، استعداد لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي المقبل في 1/9 بإذن الله. تشمل الأعمال تجهيز الصفوف والمرافق المدرسية، صيانة شبكات الكهرباء والمياه.
2: في المقابل لا تزال بعض البلدات والقرى غير المعترف بها تواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص البنى التحتية والصفوف الدراسية والتجهيزات الأساسية، الأمر الذي ينعكس على جاهزية المدارس ويؤثر في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب. من جهتهم يترقب أهالي الطلاب افتتاح العام الدراسي الجديد بأمل كبير، متطلعين استكمال جميع أعمال الترميم في موعدها. والحديث للسيد محمد العتايقة من أولياء أمور الطلاب.
4: نتأمل سنة دراسية تفتتح بدون أي تشويشات وبدون أي تأخير، لأن طلابنا كثير خسروا في الحرب السنة اللي فاتت، وكثير في السنة الدراسية اللي مرقت كثير خسروا الطلاب في أيام الحرب، في أيام التشويشات. فلذلك هذا السنة إن شاء الله بنتأمل من سلطاتنا المحلية ومن رؤساء سلطاتنا المحلية في الجنوب أن يكون افتتاح السنة الدراسية في موعدها بدون أي تشويش أي تأخيرات، حتى يتسنى لطلابنا الاستفادة إن شاء الله وتعويض المواد اللي خسروها في السنة اللي مرقت في أيام الحرب.

وبحديث سالم أبو جامع عن الاستعدادات في مدارس النقب لاستقبال العامل الدراسي الجديد، نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا المدار الإخباري الذي انطلق عند الساعة 5. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج كان معنا أحمد عوسات، إيليا تشيرنيشوف من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم، بأمان الله، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
7: عناوين الساعة: ترامب ونتنياهو يلتقيان في البيت الأبيض. إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. الشباك يشارك في التحقيق في الاعتداء على مكاتب القناة 12 وهآرتس. توقعات بارتفاع أسعار الوقود بصورة ملموسة نهاية الأسبوع الحالي، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة. أسعد الله أوقاتكم. من المقرر أن يبدأ في البيت الأبيض في هذه الساعة لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. وقال مصدر في أورشليم القدس لصحيفة نيويورك بوست إن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية تدل على أن إيران تعيد بناء قدراتها النووية في جبل الفأس بالقرب من منشأة ناتانز. هذا وقال الرئيس الأمريكي إنه ما من داع لأن يطلعه نتنياهو على مجريات الأحداث في إيران، موضحا أن الأخير يرغب في إبقائه ضالعا في الملف. وعد ترامب وهدد في حوار مع فوكس نيوز باستهداف جبل الفأس بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات معها مثمرة. وقبل لقاء القمة أعرب النائب الليكودي أرييل كالنر عن رغبته في أن تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل العمل معا لإسقاط النظام في طهران، مشيرا إلى أهمية ذلك في ضمان وجودنا ووجود أطفالنا. وفي حديث إذاعي أكد أن إسرائيل والولايات المتحدة قادتا العالم الحر أمام النظام شبه النازي. قام جيش الدفاع بالقضاء على محمد خليل إسلام الذي كان قائد فصيل في وحدة النخبة للجهاد الإسلامي، وقضى خلية إرهابية شاركت في اختطاف مواطنين إسرائيليين خلال مذابح 7 أكتوبر، وتم استهدافه أمس بغارة جوية دقيقة في منطقة خان يونس. أفادت مصادر في غزة بمقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال غرب المدينة. انضم جهاز الأمن العام الشباك إلى التحقيق في حوادث الاعتداء على مكاتب القناة 12 وصحيفة آرتس. وفي ثالث اعتداء من نوعه خلال شهر كسر مجهولون الباب الرئيسي لقسم أخبار القناة المتلفزة 12 وتركوا رسالة تهدد بأن هذه الأعمال ستتصاعد لتستهدف صحفيين أيضا حتى تعتذر القناة عن دورها في قضية سديتمان. يتوقع المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان أن ترتفع أسعار الوقود بصورة ملموسة نهاية الأسبوع بسبب تزايد أسعار النفط عالميا في ظل التوتر في الخليج، وسيتم تحديث السعر في الأول من آب أغسطس.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 8.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: لقاء مرتقب هذا المساء بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، ونتنياهو يعتزم عرض معلومات استخباراتية حول مواصلة إيران تطوير منشآت نووية. مصادر أمريكية تؤكد أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة جدية مع تبادل مقترحات عبر الوسطاء من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وزير الدفاع كات يجري تقييمات بشأن أوضاع في الضفة الغربية، ويوعز جيش الدفاع بالسيطرة على مخيم لاجئين جديد وسط السماح لعمال فلسطينيين بالدخول إلى المستوطنات. أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تحيل الخلاف بشأن ترتيب مرشحي القائمة المشتركة إلى لجنة الوفاق بعد تعثر المفاوضات حول توزيع المقاعد. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي، والشباب هي الفئة الأكثر عرضة لهذه الحوادث. ملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
8: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
11: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده نقول إن شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازة، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
7: مخزني أشوك.

0: بندوق. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
2: ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض ويؤكد أنه لا داعي لأن يطلعه نتنياهو على مجريات الأحداث في إيران. ترامب يهدد باستهداف جبل الفأس وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. مصادر أمريكية تؤكد أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة جدية مع تبادل مقترحات عبر الوسطاء. كاتس يعز جيش الدفاع بتوسيع النشاط الهجومي في الضفة الغربية والسيطرة على مخيم لاجئين آخر. مؤتمر الليكود يصادق على منح نتنياهو 8 مقاعد مضمونة ما يفاقم المنافسة بين وزراء وأعضاء كنيست على مواقع محدودة. الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تحيل الخلاف حول ترتيب مرشحي القائمة الثلاثية إلى لجنة الوفاق بعد تعثر المفاوضات. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي. سحب مخصصات التأمين الوطني من أكثر من 200 فلسطيني حصلوا عليها بعد أن أظهروا أنفسهم كمقيمين في إسرائيل. ومخيم صيفي تحت عنوان نطبخ السلام يجمع شبانا يهودا وعربا لبناء جسور الثقة بين الشعبين.
3: النشرة المسائية مع فراس حامد.
2: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من الاجتماع الذي يعقد الآن في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال ترامب قبل اللقاء أنه ما من داعي لأن يطلعه نتنياهو على مجريات الأحداث في إيران. يأتي ذلك ردا على نية نتنياهو إطلاع ترامب على معلومات استخباراتية تدل على أن إيران تعيد بناء قدراتها النووية في جبل الفأس، ليعود ترامب ويهدد بقصف هذا الموقع وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. انضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران لمتابعة هذا اللقاء. شمعون مرحبا بك في البداية. لأن نقول الجميع لا يتحدث عن مضمون هذا اللقاء، الجميع يتحدث عن العلاقة بين ترامب ونتنياهو، خصوصا بسبب تصريحات ترامب الذي قال قبل هذا اللقاء بأنه لا داعي لأن يطلعه نتنياهو عن معلومات استخباراتية، واشنطن تعي كل ما يجري في إيران. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات أيضا قبيل اللقاء وخلال اللقاء؟
4: نعم، مساء الخير لكم جميعا. فراس، بالفعل هذه هي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن نحن نعلم علم اليقين بأن إسرائيل وفرت للولايات المتحدة معلومات استخباراتية قيمة خلال عمليتي الأسد الصايد والوزير الأسد، وكان ولا يزال هناك تعاون وثيق بين الجانبين الإسرائيلي الأمريكي. لا يمكن أن نخفي بأن هناك بعض التوتر بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو، والدليل على ذلك أولا هذه التصريحات التي نستمع إليها وتفضلت باقتباس بعضها. كذلك الليلة الماضية تحدث الرئيس ترامب عن أنه لا يمكن لأحد أن يملي على الرئيس عليه ما الذي ينبغي على واشنطن أن تبعه أو لا تبعه، وذلك تعقيبا على سؤال بصدد مسألة رفض ومعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبيع طائرات F-35 المتطور لتركيا. كما نرى على الشاشة هذه الصورة التي التقطت من داخل البيت الغرفة البيضاوية، نتنياهو وترامب يبتسمان ابتساما كبيرا، ولكن لا يمكن أن نخفي هذا التوتر. نقطة مهمة ونلاحظها، هذه الزيارة بخلاف جميع الزيارات نحن نرى فقط صور يصدرها ديوان رئيس وزراء والبيت الأبيض أيضا، ولكن بخلاف الزيارات السابقة كانت هناك تغطية صحفية مع إدلاء الزعيمين لوسائل الإعلام بالتصريحات. هذه المرة نحن نستقي فقط
2: ربما هذا إلى الأمر المعلومات. ربما هذا الأمر شمعون يشير إلى أيضا خلاف في وجهات النظر. اعتدنا نتنياهو يرغب بصور إلى جانب ترامب، وترامب هذه المرة على ما يبدو ذهب إلى منحة آخر، حتى قيل بأن اللقاء تم بعد أن نتنياهو وافق على إدخال قوة دولية إلى قطاع غزة.
4: نعم، أولا نحن لا يمكننا أن نخفي حقيقة نحن عشية الانتخابات في إسرائيل في شهر في نهاية في 27 من أكتوبر المقبل. نتنياهو لم من شك بأنه سيستغل هذه الصورة، هذه الصور، هذه الزيارة، ولكن بالفعل هناك كما قلنا تقارب تباعد بين الموقفين، موقفي رئيس وزراء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن نذكر بأن الرئيس ترامب دائما قبل انتخابات كان يدعم، كان يعرب عن دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وكان هناك كانت انتقادات من قبل جهات معينة، ولكن هذه المرة استمعنا إلى الرئيس ترامب بأنه يقول إن رئيس الوزراء كان صديقا أو زعيما جيدا خلال الحرب. الموضوع الرئيسي الذي يطرح في هذه المفاوضات ومسألة الملف النووي الإيراني، هل بالفعل سيكون هناك عملية عسكرية أمريكية ضد إيران وبشكل خاص ضد المنشآت النووية هنا في جبل الفاس، حيث تتواجد آلاف أجهزة الطرد المركزي وربما أيضا اليورانيوم المخصب. هذا الموقع يبعد عن منشأة نطنز النووية بحوالي كيلومترين فقط. ليس من المستبعد أن تمكنت طهران من نقل هذه المواد إلى داخل هذا الموقع المحصن جبل الفاس. والرئيس ترامب تحدث اليوم وقال إنه لا حاجة لديه لمعلومات استخباراتية لواشنطن، هناك كاميرات، هناك معلومات استخباراتية تعلم كل شيء. ولكن السؤال، النقطة المهمة هي هل بالفعل سنرى قريبا عملية عسكرية أمريكية برية ربما لاستخراج هذه المواد النووية؟ الرئيس ترامب كما رأينا في الآونة الأخيرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة معني قبل كل شيء باتفاقية بين واشنطن وطهران.
2: نعم، ربما هذا التخوف لدى نتنياهو بأن إيران تحاول كسب الوقت. بجملتين أو ثلاثة شمعون، أيضا هناك ملفات أخرى ومخاوف إسرائيلية بما يتعلق بلبنان وإسرائيل. نتنياهو سيضع على الطاولة عدم انسحاب إسرائيلي لا من جنوب لبنان ولا من سوريا.
4: نعم، نتنياهو سبق وقال لوزراء الكابينت إنه لن يوافق على الانسحاب من المناطق التي قد يقترحها الرئيس ترامب، قد يطلب منه ترامب، يميل إلى أن يطالب نتنياهو بالانسحاب من لبنان، من سوريا، من غزة، لتحذير والتمهيد الأرضية لتقدم سياسيا. نتنياهو سيؤكد لرئيس ترامب أهمية الحفاظ على والبقاء في المناطق الأمنية في جنوب لبنان، في سوريا، في غزة. لم يتم حتى الآن التفكيك، ليس حزب الله، ليس حماس. وكما نعلم الأسبوع المقبل سيكون هناك لقاء لبناني إسرائيلي في روما. نتنياهو وافق على إدخال قوات عسكرية إلى قطاع غزة قبل تفكيك حماس من السلاح. كل هذه الأمور ستكون في صلب المحادثات كما نرى. شخصيات كبيرة وعديدة ترافق الرئيس ترامب في هذا اللقاء، وزير الخارجية، وزير الحرب وما إلى ذلك. اللقاء مستمر، سنوافقكم تباعا إذا جد جديد.
2: نعم، نشكرك في هذه المرحلة شيمون أوران، شكرا لك. إذن لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي ترامب يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لإعادة مسار المباحثات بين واشنطن وطهران والحديث عن مرحلة جدية في هذه المفاوضات في وقت لا تزال فيه الضربات الأمريكية متوقفة ضد إيران. تقرير وسيم كيوف.
5: في لحظة سياسية فارقة يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقع قرار ترامب تجميد الآلة العسكرية الأمريكية مؤقتا ضد إيران لإعطاء فرصة لوسطاء السلام، ما خلق مناخا من التفاؤل الحذر بالعودة إلى طاولة المفاوضات في تحول وصفه الكثيرون بالمفاجئ وقد يضع نتنياهو أمام اختبار صعب. كل ذلك وسط تزايد الهواجس في أورشليم القدس من كواليس اتفاق قد يبرم خلف ظهرها. ولربما هذا التوجس الإسرائيلي لم يأتي من فراغ، حيث كشف مسؤول مطلع في الإدارة الأمريكية أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة جدية للغاية، مع تبادل مقترحات عبر الوسطاء من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى إحراز تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة رغم عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات نهائية بين الجانبين. وبحسب وسائل إعلامية أمريكية وعربية، فإن الطرفين تبادلا مقترحات عبر الوسطاء خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة أن هذه الخطوات تعكس تقدما في مسار المفاوضات وإن كانت لا تزال دون مستوى الاتفاق النهائي. ويأتي هذا التطور دراماتيكي في وقت يلتزم فيه البيت الأبيض مستوى منخفض من الظهور الإعلامي قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، في إشارة لربما إلى تعقيد المشهد. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح في وقت سابق للصحفيين بأن هناك بعض الاختلافات بينه وبين نتنياهو بشأن الملف الإيراني، لكنه أضاف أن مواقفهما متقاربة إلى حد كبير، موضحا بأن إيران طلبت استئناف المحادثات بعد الضربات العنيفة التي تلقتها، وإلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في المحادثات، لكنه حذر من أنه في حال فشلها فإن الإدارة الأمريكية ستعود إلى ما كانت تفعله سابقا.
6: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk. And all they do is tap everyone along. They were the bully of the Middle East and they were the bully of us. Now you can't bribe them, you got to beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now they have very friendly negotiations going on.
5: وتأتي تصريحات ترامب اللافتة هذه بعد التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، والذي أفاد بأن ترامب أرجأ في الوقت الراهن خطة لشن هجوم واسع النطاق على إيران إثر تحفظات كبيرة أبداها كبار مستشاريه بشأن تداعيات العملية العسكرية. وفقا للتقرير، فإن عددا من كبار المسؤولين في الدائرة المقربة من ترامب عارضوا العودة إلى مواجهات عسكرية واسعة، معربين عن شكوكهم في أن يؤدي تصعيد الهجمات إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، معتبرين أن الضربات السابقة دفعت طهران إلى التشدد أكثر في مواقفها بدلا من تقديم أي تنازلات.
6: If they don't make a deal, then I go back and I finish the job. But that's going to take them forever to rebuild. Already, it'll take them many years to ever rebuild. And if I go back and finish up the job, as some people would like, with the bridges, with the very easy, I could take out most of their bridges in less than an hour. Less than an hour. But, you know, it takes them 10 years to build a bridge. Bridges take the longest, and power plants are second. I can knock out the power plants. Within one day, all of their power plants would be gone.
5: إذن بين الرغبة في التفاوض التي تشوبها شكوك وبين طبول حرب قد تقرع من جديد، يدخل الشرق الأوسط نفقا مظلما من الضبابية السياسية بعد قمة نتنياهو وترامب في واشنطن، فقواعد اللعبة قد تتبدل في لحظات، والمنطقة باتت رهينة لقرار رجل واحد وحيد الذي سيحسم بين العودة إلى الطاولة أو العودة إلى المواجهة.
7: والآن إلى التطورات الأمنية في الضفة الغربية، حيث أجرى وزير الدفاع كاث جلسة لتقييم الأوضاع هناك، وأوعز إلى جيش الدفاع بتوسيع النشاط الهجومي ضد الإرهاب الفلسطيني الذي يحاول رفع رأسه مجددا والاستعداد لاحتلال مخيم آخر والعمل فيه حسب النموذج الذي تم اتباعه في مخيمات جنين طول كرم ونور الشمس. وفي المقابل قررت السلطات الأمنية السماح لعمال فلسطينيين بالدخول للعمل في المستوطنات. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، مرحبا بك في البلاد. دعنا نقول، منذ فترة طويلة يتحدثون بأن الضفة الغربية على برميل من بارود وقابلة للانفجار، لماذا في هذه الأيام يكثر هذا الحديث؟ فقط بسبب المواجهات مع المستوطنين أم بسبب ارتفاع نسبة العمليات الإرهابية الأخيرة؟
8: أولا أن هناك بعض العوامل وربما التي تبرر ذلك، أولا ما يتعلق بارتفاع الاعتداءات أو عدد الاعتداءات من قبل المستوطنين، ورأينا التصعيد الذي أدت هذه الاعتداءات وهذا التنكيل بالفلسطينيين يوم الجمعة الماضي في قرية تل، ولكن ربما هذا ليس العامل الوحيد. استمعنا أيضا إلى البيان أو التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع حول احتلال مخيم آخر في الضفة الغربية على غرار ما فعلته إسرائيل في شمال الضفة، إجلاء سكان المخيم وهدمه بالتالي وفقا للأساليب المتبعة في شمال الضفة الغربية. ولكن هذا ليس فقط، ربما هناك من يرى بأن هذه التصريحات وهذه التعليمات تأتي على خلفية أجواء الانتخابات ورغبة وزير الدفاع في كسب المزيد من
9: بهذه النقطة إلى أي مدى
8: المتطرف ولكن
9: إلى أي مدى المستوى العسكري إلى أي مدى المستوى العسكري يعتقد بأن هذه الخطوة التي يتحدث عنها كاتس لها نجاعة عسكرية أو أمنية؟
8: هي لها نجاعة عسكرية لأن هذه التصريحات لا تأتي بمعزل عما يحدث على أرض الواقع، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة نستطيع القول القيادة العسكرية تنفذ كل تعليمات المستوى السياسي، وأيضا عندما لما تلبي هذه التعليمات الموقف الأجهزة الأمنية، ربما إذا ما أردنا أن نثبت هذا الموضوع دعنا نشير إلى جزء آخر في هذا البيان يتعلق بقرار وزير الدفاع عدم استئناف القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى بإبعاد أحد النشطاء اليمين المتطرف تالي نول داردك الذي كان قد اتضح بأنه ساهم في أعمال التنكيل والتعذيب الجنسي أيضا في فلسطينيين، بالتالي تم اعتقاله وإصدار أمر بإبعاده من الضفة الغربية، وذلك أيضا بتوصيات جهاز الأمن العام. نشير إلى أن وزير الدفاع قام مؤخرا بزيارة داردك في المعتقل، وذلك بعد أن شرع بالإضاب عن الطعام، وكانت هناك دعوات من قبل اليمين المتطرف بالإفراج عنه، واليوم يصدر وزير الدفاع القرار بعدم تمديد الأمر الذي يقضي بإبعاده عن مناطق الضفة الغربية. هذا بلا شك يختلف تماما عن توصيات جهاز الأمن العام أو قرار قائد المنطقة الوسطى. لذلك عندما نتحدث عن أجواء انتخابية مهما كانت الظروف، هناك توافق كامل بين سياسة الحكومة وتصرفات القيادة العسكرية على أرض الواقع.
9: وكيف يمكن أن نقرأ القرار بسماح لعمال فلسطينيين بالدخول إلى مستوطنات؟ هناك من يرى بأن هذا القرار جاء لتنفيس الأوضاع في قطاع غزة، وهناك من يرى بأنه قد يزيد من الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين.
8: هذا صحيح ودعنا لكن نشير بهذا الصدد إلى أن القرار يخص فقط دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ليس إلى داخل الخط الأخضر ما يحضر على الفلسطينيين منذ الحرب في قطاع غزة، وفي نهاية الأمر هذه مصلحة المستوطنين، إعادة العمال إلى البناء إلى العمل داخل المستوطنات، ومن هذه الناحية هناك توافق أيضا بين مصلحة المستوطنين وقرارات المستوى العسكري. لا نستطيع الحديث عن هذا الموضوع بغض النظر عن كل ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من مصادرة أراضي، من إقامة المزارع اللي في مناطق الضفة الغربية على حوالي 20% من مساحة الضفة، هذه المساحة الكبيرة التي لا يعقل كيف تم خلال السنوات الأخيرة الاستيلاء عليها، كل ذلك يندرج في سياسة واحدة. والسؤال الأكبر ربما المطروح عندما تحذر الأوساط الأمنية والعسكرية من احتمال تفجر الأوضاع في مناطق الضفة الغربية، ماذا تفعل لمنع هذه الحالة وهي ليست بموقف المحلل أو المتفرج، وإنما من ينفذ ويخطط سياسة الحكومة؟
9: يا العليمة شكرا جزيلا لك.
8: شكرا فراس.
9: وإلى موضوع آخر، على وقع الخلافات بين الأحزاب الثلاثة الجبهة العربية للتغيير والتجمع وتعثر مفاوضات تشكيل القائمة الثلاثية، لجأت الأطراف إلى لجنة الوفاق لحسم القضايا العالقة. عن التحديات التي تقف أمام لجنة الوفاق والأحزاب ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا لجنة الوفاق تدخل خط الوساطة وتحدياتهم الأحزاب على ما يبدو لن تكون سهلة.
10: أتفق تماما معك فراس، سيما وخلف الكلمات شرف وفي الوفاء بالعهود تمام الرجولة. ليسأل السؤال، يعني واضح جدا أنه بإمكان الأحزاب تسهيل مهمة لجنة الوفاق وبإمكانهم تصعيب مهمتها، كل ذلك يتعلق بمدى تجاوب هذه الأحزاب والتزامها القاطع فيما ستبت فيه وتقرره اللجنة، علما واللجنة تتحدث بشكل واضح بأنها ستعمل من على نفس المسافة من الجميع بإشارة واضحة بأنها لن تنحاز وبالتالي سترتكز على معايير مهنية. بعد أن توجهت الجبهة إلى لجنة الوفاق وباركة التغيير وانتظر التجمع لدراسة الموقف، هو الآخر بعيدا عن الأضواء وبهدوء سلم ورقة تفويض رسمية للجنة الوفاق. ليسأل السؤال، وإن كان يعني هنالك من راح يتحدث على أنه بيان التجمع أيضا الذي صدر فيه نوع من الإشارة بأن تفويضهم مشروط، إلا أنه الواضح أنه ليس مشروط بقدر ما هو يمكن حديث في سياق وضع الحديث في سياق هو مقترح وليس مشروط. يمكن القول أنه بدأت الآن مهمة المهمات أمام لجنة الوفاق، والتحدي الأبرز لعله فراس هو توزيع المقاعد على الأحزاب، حصة كل حزب وحزب في هذه القائمة، علما وكما ذكرت لجنة الوفاق تتحدث بأنها سترتكز على معايير مهنية، استطلاعات رأي كانت قد أجرتها وستجريها، عدد مقرات كل حزب وحزب في البلدات العربية، عدد كوادرها، تمثيلها في السلطات المحلية والمجالس المحلية وغيرها من اعتبارات. ليبقى السؤال فراس الأهم، هل سنعود إلى المربع الأول، بمعنى سرعان ما سيتم تخوين لجنة الوفاق واتهامها بالانحياز ربما العودة، أنا لا أأمل ذلك طبعا، العودة إلى نعت لجنة الوفاق بلجنة النفاق وغيرها، لأنه عمليا فراس كما ذكرت خلف الكلمات شرف وفي الوفاء بالعهود تمام الرجولة، ومن التزم وفوض لجنة الوفاق عليه أن يلتزم بكل قراراتها حتى لو كانت قراراتها ستكون مؤلمة هنا وهناك للأحزاب، لأنه عمليا عندما تذهب باتجاه لجنة وفاق ومحكم لابد أن تقدم تنازلات وأن تقبل أيضا بأن تكون لديك القابلية والاستعداد لتقديم تنازلات. على كل الفراز، يوم السبت المقبل اقتناصا واستغلالا للوقت وعدم إضاعته، سيما وكل الأطراف بما فيها لجنة الوفاق تدرك أهمية الوقت، سيكون أو ستلتقي لجنة الوفاق يوم السبت المقبل في نهاية الأسبوع في مدينة الناصرة مع الثلاثة أحزاب للاستماع إلى مواقفهم وبدء دولبة إقامة القائمة الثلاثية.
9: نعم، نبقى في السياسة فالح، ننتقل إلى حزب الليكود. المؤتمر العام لليكود صدق على مقاعد مضمونة لنتنياهو، دعنا نقول هل برأيك نتنياهو راضي من هذا الأمر؟ ما أيضا دعنا نقول يفتح التنافس الحقيقي أمام أعضاء كنيسة ووزراء أو تضيق فرص لهم بالدخول إلى مقاعد محدودة.
10: باعتقادي فراس الانتخابات التمهيدية داخل الليكود لم تعد انتخابات تمهيدية، سيما وعلى الأقل نتنياهو ضمن له ثمن مقاعد، بمعنى لك أن تتخيل عدد المقاعد الذي سينافس عليه أعضاء حزب الليكود سيكون قليل نظرا إلى إذا انتقصنا هذا العدد. والواضح أنه لا يوجد أي سبب لا يجعل نتنياهو في هذه المرحلة راضي وراضي تماما، سيما والمقترحات التي صوت عليها المؤتمر العام تم المصادقة عليها، وهذه المقترحات الثلاث هي عمليا مقترحات نتنياهو بنفسه، وأهمها قضية تخصيص المواقع. نتنياهو سيحصل على 3 مقاعد في 10 الأولى، 3 مقاعد في 10 الثانية، وعلى مقعد في 10 الثالثة، ومقعد آخر في 10 الرابعة. لكن هنالك جزئية خلافية حول فراس البند الثاني الذي يتعلق بالترشح على المواقع اللوائية، إذا سمحت لي. هنالك كان الفارق بسيط جداً، دافيد بيتان أثبت أنه لديه المقدرة ليشكل تحدي أمام نتنياهو، ومع ذلك نظرا لتقارب النتائج هنالك من التمس لمحكمة الليكود، والواضح أن الليكود ذاهب باتجاه إقامة لجنة خاصة يرأسها قاضي متقاعد. بطبيعة الحال ستنظر في هذه الالتماسات سريعا، وستقوم بفحص مدى مصداقية هذه الالتماسات ومصداقية النتائج. ولكن بالمجمل فراس، نحن لطالما تحدثنا عن ذلك وقلناها، نتنياهو أحكم قبضته وسيطرته على حزب الليكود، وبشكل عام كل قرار يريده نتنياهو المؤتمر العام المركز إذا سمحت لي دائما ما ينحاز إلى قرارات نتنياهو. لك أن تتخيل حتى الأعضاء والوزراء الذين قد لا تلعب لصالحهم هذه التعديلات خرجوا منذ يومين في فيديوهات تدعم مقترحات نتنياهو، والواضح أنه القلق والخوف من نتنياهو أيضا داخل هذا الحزب هو سيد الموقف.
9: نعم فعلي حبيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا لك. محكمة العدل العليا نظرت اليوم في الالتماسات ضد القانون الذي يجمد اعتقال طلاب معاهد دينية يتهربون من الخدمة العسكرية، وأصدرت أمرا احترازيا ضد القانون. عن ذلك في تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
11: بهيئة موسعة تضم 9 قضاة ناقشت المحكمة العليا اليوم الالتماسات ضد القانون القاضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية الذي أقرته الكنيسة قبل 2 أسبوع. يذكر أن المحكمة كانت جمدت القانون غداة المصادقة عليه إلى حين صدور قرار جديد. الحكومة رفضت المشاركة في جلسة المحكمة اليوم ولم تكن ممثلة فيها، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة عرضت عليها تمثيلا منفصلا بسبب معارضتها للقانون. ممثل المستشارة المحامي عانير هيلمان قال إن القانون باطل ومسيء ولا يستوفي أي من عناصر فقرة التقييد الواردة في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وأضاف أن القانون يعفي عمليا المتهربين من واجب التجنيد لأنه يمنع السلطات من اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وعليه لا يمكن لقانون كهذا أن يصمد يوما واحدا.
12: لشيطتنا خوك شكوفع أفليا لمشال بأخيفة بليليت لا يخل أمود גם שבוע. חוק שעושה אפליה באכיפת הדין הפלילי, זה סותר את עקרונות שלטון היסוד של שלטון החוק במדינה דמוקרטית. לא, אי אפשר לחוקק חוק כזה. אם זה יורד לשורש של אכיפה פלילית, גם יום אחד לא אומצים חוק כזה.
11: ממثل المستشار القانوني للكنيسة المحامي اسحاق برات قال ان عملية سن القانون تتعارض مع قوانين الاساس ومع النظام الداخلي للكنيسة ولا مفر من الغائه.
13: כמו שכתבנו, החוק לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד. אז כאן מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
14: מה המסקנה?
13: הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
14: אז מה הסעד?
13: אנחנו לא מבקשים סעד, אנחנו משיבים.
15: מה המסקנה? המסקנה היא בתלות החוק?
13: כן, כנראה שאין ברירה.
11: المحامي نتان روزنبلات عرض موقف جمهور الحريديم معتبرا أن الجهاز القضائي يواصل إلحاق الضرر بالحريديم في مجالات مختلفة وهم يلتزمون الصمت، لكن عندما يتعلق الأمر بالاعتقالات فنحن أمام مشكلة، قال روزنبلات، لأن الاعتقال يمنع الحريديم من أداء الفريضة الدينية. وتساءل هل من اللائق في دولة يهودية وديمقراطية أن يوضع الإنسان أمام خيار السماع لصوت التوراة أم الانصياع للقانون؟
15: כשזה הגיע למעצרים אנחנו נמצאים פה בבעיה, בגלל שכשיוצרים אדם הוא לא יכול לקיים את המצוות. עכשיו השאלה היא שאלה אחת פשוטה שעומדת בפני בית המשפט, האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה האם הוא רוצה לשמוע בכל התורה או לשמוע בכל החוק.
11: وفقا لمصادر في جيش الدفاع هناك حاجة ملحة لتجنيد 12 ألف جندي فورا لتخفيف العبء عن جنود الخدمة الإلزامية والاحتياط. وقد حذر رئيس الأركان إيال زمير من أن القانون يشكل محفزا لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتحديدا في فترة يحتاج فيها الجيش إلى قوى بشرية إضافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق.
9: ارتفاع بنحو 20% في عدد ضحايا حوادث السير من أبناء المجتمع العربي منذ بداية العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
16: لم تعد حوادث الطرق في المجتمع العربي مجرد أرقام تسجل، بل تحولت إلى نزيف دموي متواصل يحصد الأرواح بشكل يومي. معطيات مقلقة نشرتها جمعية أوريروك تظهر بأن العام الجاري الأسوأ والأكثر دموي في العقد الأخير.
17: שנת 26 היא השנה הקטלנית ביותר בחברה הערבית בעשור האחרון. האחריות למחדל ולהפקרות האלו מונחים לפתחה של ממשלת ישראל. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים חייבת לאשר באופן מיידי תוכנית לאומית רב שנתית.
16: ووفقا لمعطيات الجمعية لقي 97 شخصا من المجتمع العربي مسرحا في حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم أن المواطنين العرب يشكلون نحو 5 سكان الدولة إلا أنهم يمثلون حوالي 40% من إجمالي حوادث الطرق، أي ضعف نسبتهم من السكان.
18: عام 25 كان أكثر عام قاتل في 19 سنة اللي مضى، يعني إذا السنة بنوصل لل 20% لآخر السنة ممكن يكون أكثر عام قاتل يمكن في 30-40 سنة اللي مضى، وهذا معطى مقلق جدا.
16: وتشير المعطيات إلى أن المركبات الخاصة سجلت العدد الأكبر من الضحايا مع مقتل 46 شخصا، تليها الدراجات النارية ب20 ضحية، ثم المشاة ب15 ضحية، وتسعة أشخاص في حوادث مع شاحنات ثقيلة وحافلات. كما تؤكد الأرقام أن الشباب لا يزالون الفئة الأكثر عرضة للقتل في حوادث الطرق.
19: هذا شيء مقلق جدا، وبدل إذا بدل هذا الشيء فبدل عن التربية، التربية تبعت شبابنا اليوم اللي هي عدم المسؤولية في السياقة. فأنا بطلب من كل الشباب ومن كل السواقين اللي بسوقوا على الشوارع إنهم يكونوا قد المسؤولية.
16: ورغم الجهود المبذولة للحد من حوادث الطرق إلا أن الأرقام لا تزال مقلقة، إذ حصدت هذه الحوادث منذ بداية العام أرواح 242 شخصا على شوارع البلاد، في مؤشر يعكس استمرار تفاقم هذه الآفة.
20: البليفون هذا من أحد الأسباب اللي تعرف البليفون ممنوع الواحد يستعمله سايق لأنه بروح أكله لهذا، من أحد الأسباب البليفون.
21: وإيش كمان؟
20: سرعة.
18: البنى التحتية في للأسف في آخر 3-4 سنوات ما تغيرت كثير، والبنية التحتية غير متسامحة خصيصا لدى ركبي الدراجات النارية. أعتقد أن بالنسبة لشبابنا أن ما في عندهم التوعية الكافية. ثاني شيء ما عنده اهتمام للقوانين السير.
16: حاليا وفي ظل هذه الأرقام المقلقة يبقى الحد من حوادث الطرق تحديا يتطلب تحركا عاجلا قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر وأكثر.
9: نعم، إقرار ميزانية بمليارات الشواقي لتنفيذ مشروع القطار الخفيف نوفيت الذي سيربط حيفا وضواحيها بمنطقة الناصرة ونوفا جليل، وستساهم شركات عديدة في تمويل المشروع الذي تعكف عليه شركة حوثي إسرائيل لصالح وزارة المواصلات. عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
0: بعد سنوات من التخطيط والتأجيل ينتقل أحد أكبر مشاريع المواصلات في شمالي البلاد من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي، مشروع القطار الخفيف نوفيت الذي سيربط حيفا، نوف جليل والناصرة اجتاز العقبة الأخيرة بعد استكمال الإغلاق المالي في خطوة تمهد لانطلاق أعمال الإنشاء على الأرض، وسط آمال بأن يحدث المشروع تحولا في شبكة النقل العام في منطقة الشمال. ويعد المشروع من أضخم مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إذ تبلغ قيمة التمويل خلال مرحلة الإنشاء نحو 4.6 مليار شيكل، وترتفع إلى نحو 5 مليار شيكل خلال مرحلة التشغيل، بعد أن قاد بنك لأومي تحالفا مصرفيا لتوفير التمويل اللازم، بينما تتولى شركات إلكترا ومنراف وألستوم تنفيذ المشروع وتشغيله.
21: المشروع جدا مهم لبلدية الناصري ولأهل الناصري ولمدينة الناصري. أنا للأسف الشديد ما بعرف ليش المشروع هذا تأخر كثير على الناصري، وإحنا كلجنة معينة الموضوع هذا مقلقنا جدا وبشغلنا جدا. إحنا متواجدين كل الوقت في اتصال مع مكتب الوزيري، مع المدير العام لوزارة المواصلات، نطرح هذا الموضوع. كان فيه عقدنا فيه أكم من عدة جلسات عمل.
0: ويمتد مسار القطار على 41 كيلومترا ليربط بين حيفا ونوف جليل والناصرة، مرورا بعدد من التجمعات السكانية في الشمال. وتشير تقديرات وزارة المواصلات إلى أن المشروع سيخدم نحو 100,000 راكب يوميا، مع تشغيل قرابة 30 قطارا بوتيرة قد تصل إلى قطار كل 4 دقائق في ساعات الذروة، وبسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة على المقاطع بين المدن. ولا يقتصر الهدف على تقليص أوقات السفر، بل يتعداه إلى إنشاء شبكة مواصلات متواصلة تربط مراكز الشمال الاقتصادية والسكانية، في محاولة لتخفيف الازدحام المروري وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام.
22: والله أنا كثير بتعامل بيها، أنا معيش رخصة وكل وقتي بالمواصلات، كثير بتريح وبتساعد يعني، لأنه ضغط السيارات والحركة بنوفا قليل وعين ماهل والناصرة بتساعد كثير.
23: يتمنى بكاكيم، يتمنى يتستبروت شل رخاضين وربي بلغان، أني ما منش نخصخ بو
20: حسب المتوقع أنه كثير عم بساعد من حركة السير، بخفف ضغط حركة السير كثير.
24: وشايف أنه الناس متحمسة لمثل هيك فكرة؟
20: أكيد يعني أكيد، لأنه وضع السير يعني مش طبيعي.
25: أنا صبرت، أنا متمرنت، أنا متخننت اللي فيها أوتوبوسي مش مقيم، أنا متخننت إتا معلخ شلي היא תוכל לעזור, היא תפחית גם רעש וגם זיהום אוויר היא תפחית.
0: وكان المشروع قد واجه خلال العام الماضي تحديات كثيرة في تأمين التمويل في ظل تداعيات الحرب، ما أثار مخاوف من تأجيل افتتاحه إلى ما بعد عام 2030 بدلا من الموعد الأصلي الذي كان مقررا في عام 2028. إلا أن استكمال الإغلاق المالي يعيد المشروع إلى مساره لتبدأ المرحلة الأصعب، وهي تنفيذ الأعمال ميدانيا، بانتظار أن يتحول هذا المشروع بعد سنوات من الانتظار إلى وسيلة نقل تربط مدن الشمال وتغير واقع المواصلات فيها.
9: ونعود إلى ما بدأنا به هذه النشرة، لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي ترامب. يعود إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، اللقاء انتهى قبل قليل، دعنا في التفاصيل.
4: نعم بالفعل، كارولا ليفيت ناطقة بلسان البيت الأبيض ذكرت بأن اللقاء قد انتهى. رئيس وزراء غادر البيت الأبيض في طريقه للمشاركة في جنازة لينزي جرام، ويمكن القول حوالي ساعة ونصف ساعة تقريبا إذا بدأ اللقاء في الساعة 6 لا نعرف بصورة دقيقة، ولكن كانت على جدول الأعمال العديد من المواضيع. ليست هناك في هذه المرحلة تفاصيل أوفى إذا كان اللقاء سيتطرق إلى كل هذه المواضيع، وإذا كان هناك نقاش جوهري لا ندري ذلك، لا نعلم ذلك، ليس من الواضح بعد. أيضا كم من الوقت كان هناك لقاء مغلق بين نتنياهو وترامب؟ رأينا عددا كبيرا من المواضيع المسؤولين يشاركون في هذا اللقاء. أفترض بأنه ستتوفر لدينا المزيد من المعلومات. إذن لقاء نتنياهو وترامب ينتهي ورئيس وزراء في طريقه للمشاركة في جنازة.
9: سؤال أخير على الحاضرون في اللقاء كثر نائب الوزير الأمريكي وعلى ما يبدو أيضا وزير الخارجية. هل هذا الأمر يشير إلى جدية اللقاء أو جدية نتائج هذا اللقاء؟
4: هذا الأمر يشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي جدية اللقاء كما يبدو. ولكن المواضيع الجوهرية التي تحدثنا عنها بإسهاب خلال الفترة الأخيرة، لبنان وسوريا وإيران وكل هذه المواضيع، لا أدري ما إذا كان الجميع هؤلاء قد تطرقوا إلى كافة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال أم أن اقتصر على إيران أو أشياء أخرى. كل هذه التفاصيل افترض ربما ستتوفر لنا المزيد من المعلومات. كما قلنا لقاء مختلف تماما من اللقاءات السابقة، بدون تغطية الإعلامية، بدون أشرطة فيديو، ربما سيصدر البيت الأبيض، ولكن هذه هي صورة الوضع حاليا في رأس.
9: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
9: وإلى موضوع آخر، تحقيقات مشتركة للشرطة ومؤسسة التأمين الوطني تكشف عن أن عشرات السكان من الفلسطينيين قدموا معطيات غير صحيحة بشأن مكان إقامتهم في البلاد، بينما يعتبر مركز حياتهم في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي حصلوا على مخصصات عن طريق الاحتيال. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، ضعنا في تفاصيل هذه القضية.
1: نعم بالفعل فراس، الأمور أصبحت مكشوفة أكثر بعد أن أعلنت الشرطة بالتعاون مع مؤسسة التأمين الوطني وسلطة السكان والهجرة تنفيذ عملية إنفاذ واسعة النطاق، أسفرت عن سحب حق 211 شخصا في الحصول على مخصصات وحقوق اجتماعية، وذلك بعد الاشتباه بحصولهم عليها من خلال تقديم معلومات غير صحيحة بشأن مكان إقامة ومركز حياتهم. وبحسب هذا البيان المشترك الذي صدر اليوم، فإن التحقيق الذي سبق العملية استمر عدة أشهر وجمعت خلاله أدلة. تقول الشرطة إنها تشير إلى أن عددا من الأشخاص أخفوا مكان إقامتهم الفعلي وادعوا أن مركز حياتهم داخل إسرائيل بهدف الحفاظ على صفة المقيم التي تخولهم الحصول على خدمات صحية ومخصصات مالية وحتى حقوق اجتماعية أخرى تمولها الدولة. أطلق على هذه العملية اسم العدالة الوطنية، ونفذت في مناطق الضفة الغربية الواقعة ضمن مسؤولية لواء شاي في الشرطة، وبمشاركة محققين من قبل التأمين الوطني وسلطة السكان. تقول الشرطة إن العملية جاءت في ختام تحقيق معقد سري كشف ما وصفته بنمط ممنهج من تقديم البيانات المضللة للحصول على أموال عامة بصورة غير قانونية.
9: نعم، هل نعرف كيف الشرطة كشفت هؤلاء في نهاية المطاف؟
1: هي قضية رائجة في الفترة الأخيرة فراس، حتى وفي السنوات الأخيرة، ليست المرة الأولى التي يكشف النقاب عن تفاصيل مشابهة. في السابق كان مثلا مواطن من الشمال يسكن في منطقة الشمال، قرر أن ينتقل للضفة الغربية، يسكن هناك بسبب الأسعار المنخفضة، ولم يعطي هذه المعلومات أنه انتقل للضفة الغربية، واستمر بالحصول على مخصصات وحقوق اجتماعية. ومن هنا الشرطة من خلال تحقيق سري، ربما كان هناك أيضا تعقب لهؤلاء 211 شخصا من خلال التحقيق المعقد. بعد ذلك الشرطة قامت بسحب حق هؤلاء من الحصول على المخصصات، ووفقا للبيان نفسه فإن ذلك يوفر عشرات أو حتى مئات ملايين الشواقل على الدولة. هذه الأموال هي تدفع من خزينة الدولة، في النهاية هذا يعتبر توفير إضافي للدولة بعد هذا التحقيق الذي وصف بالناجح، بل الناجح.
9: نعم تامر، سؤال أخير، هل نعرف من أين أتوا هؤلاء الأشخاص؟ أين يقطنون؟
1: هناك خلط كبير بين الأشخاص، هناك منهم من هو في الأصل من الضفة الغربية، تزوج من إسرائيل من عرب إسرائيل وحصل على هوية إسرائيلية، منهم من انفصل عن زوجته وعاد ليسكن في الضفة الغربية لكنه لم يقوم بتحديث تلك المعلومات واستمر بالحصول على الحقوق الاجتماعية والمخصصات التأمين المختلفة، ومنهم من بالأصل من منطقة الشمال وانتقل للعيش في منطقة الضفة الغربية، ومنهم أصلا من منطقة الجنوب مثلا تسجل أن يسكن في منطقة الشمال كي يحصل على تخفيضات الأرنونة في البلدات الحدودية الإسرائيلية وأمور مشابهة. هناك تشابك كبير، الشرطة في هذه المرحلة تدرس تقديم لوائح اتهام بحق جزء من هؤلاء المشتبه بهم بسبب التحايل على الدولة وحتى الحصول على أموال غير مخصصة لهم بالأصل.
9: نعم تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة، شكرا لك. والآن ننتقل إلى موضوع آخر. بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب، شرعت المجالس المحلية البدوية في أعمال الترميم والصيانة والتجهيز في المدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لاستقبال آلاف الطلاب. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
2: المجالس المحلية البدوية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في لواي الجنوب تكثف خلال هذه الأيام أعمال الترميم والصيانة والتجهيز في المدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعمل الطواقم بوتيرة متسارعة لإنجاز المشاريع قبل الأول من سبتمبر بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لاستقبال آلاف الطلاب مع انطلاق العام الدراسي.
3: احنا بنسوي ترميمات في المدارس وان شاء الله غير نكون جاهزين قبل 1/9 لأولادنا، ونظبط كل حاجة يرجع أولادنا وكل شيء يكون جاهز، ودنا يكون ان شاء الله هالسنة هذه تكون كمان كويسة ويرجع الأولاد في الوقت المناسب. فواحد 9
5: نغير في الابواب بتاعت المدارس ونسوي شبوتسي من هن الابواب الخربان نغيره، الود ضبات دائما غير كل ان شاء الله اولادنا بيرجعوا وكل شيء 100% في المدارس، كل مزبط ان شاء الله ما يتاخروا في العوده على المدارس.
2: وفي راهط كبرى البلدات البدويه في الجنوب تتواصل اعمال الترميم والتطوير في عدد من المدارس بعد تخصيص ميزانيات كبيره لهذه المشاريع، فيما تؤكد الجهات المسؤولة أن الأعمال تسير وفق الخطة المقررة.
6: لقد تم تحويل ميزانيات خاصة لترميمات في داخل المدارس، وأكيد سوف نكون في بداية سنة جيدة. الأولاد طبعا راح يكونوا متفاجئين من الوجه الجديد لمدرسة السلام إن شاء الله. أتأمل أن جميع مدارسنا في المجتمع العربي في الجنوب تفتتح في وقتها المناسب في بداية 1/9/26، ولنستقبل طلابنا دون أي عراقيل تذكر.
2: في المقابل لا تزال بعض البلدات والقرى غير المعترف بها تواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص البنى التحتية والصفوف الدراسية والتجهيزات الأساسية، الأمر الذي ينعكس على جاهزية المدارس ويؤثر في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.
7: تعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية العربية جاهدين على تنفيذ أعمال الترميم والصيانة في المدارس بمختلف القرى والبلدات، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. تجري الأعمال بوتيرة متسارعة وتشمل ترميم الصفوف الدراسية وتأهيل الساحات والمرافق التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلاب والهيئات التدريسية. نأمل أن تستكمل جميع أعمال الترميم خلال الأيام القريبة.
2: من جهتهم يترقب أهل الطلاب افتتاح العام الدراسي الجديد بأمل كبير، متطلعين استكمال جميع أعمال الترميم في موعدها.
8: ننتظر سنة افتتاح سنة دراسية ناجحة وموفقة، وإن شاء الله رب العالمين التجهيزات في المدارس تجهيزات وفي المدارس شغل على قدم الوساق. نتأمل أن هذا الشغل ينتهي قبل افتتاح السنة الدراسية ونفتتح سنة دراسية بدون تشويشات، سنة دراسية تكون موفقة لطلابنا، ونتأمل أن يكون في تغييرات كمان على مستوى المدارس وعلى مستوى البنية داخل المدارس حتى طلابنا يرجعوا بنشاط جديد وأجواء جديدة. نتأمل إن شاء الله لهم سنة موفقة.
2: ومع اقتراب الأول من سبتمبر تتواصل الاستعدادات في مختلف البلدات البدوية وسط أمال بأن تستكمل جميع الأعمال في الوقت المحدد لينطلق العام الدراسي الجديد بسلاسة.
9: والآن إلى أجواء أخرى، لقاءات تجمع شبانا من المجتمع العربي واليهودي ضمن مخيم صيفي تحت عنوان نطبخ السلام، ويشمل حوارات وورشات عمل لتعزيز الروابط بين الشعبين وتعزيز الثقة بينهما. تقرير مراسلنا زكي بنعاس.
10: في مبادرة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الشباب اليهود والعرب وعلى وقع التوترات التي تشهدها البلاد، نظم مخيم صيفي يحمل عنوان نطبخ للسلام بمشاركة 40 شابا وشابة، نصفهم من اليهود والنصف الآخر من العرب.
11: بفكر أنه هذا محل ممتاز نرجع نكبر هاي العلاقات وننميها. عم نتعلم هون أشياء وعم نتناقش بأشياء اللي هي أكبر بس من عربي ويهودي، هي إشي بكشور، هي إشي خاصة بالبني آدم نفسه بالإنسان.
12: في من المشترك بين الوضع السياسي والحروب والاستدامة.

0: בין יהודים וערבים, לקרב בינינו, וגם ביום יום נגיד לא היה יוצא לי לדבר עם רוב האנשים פה, וזה כאילו אחלה מקום לחבר בינינו ולהפגיש בין תרבויות.
1: الهدف هو انه يتقرب المجتمع العربي مع المجتمع اليهودي, يتعارفوا اكثر على بعض, يعرفوا شخصياتهم, عاداتهم وتقاليدهم وكل شيء, وانه يصير في سلام اكثر بهاي الدوله.
2: ويشرف على البرنامج طاقم يهودي عربي من المرشدين والطهات المحترفين, بينهم طهات تلقوا تدريبا في معهد ليف الفرنسي, احد ابرز معاهد الفنون الطهي في العالم, بهدف استخدام المطبخ كوسيله للتقارب والتواصل بين الثقافات.
3: انا شاركت هون بسبب اللي هو انا حابب اختلط مع اليهود بسبب الحرب اللي صارت, بطل في اختلاط او تناغم بين اليهود, صار في بطل الكشر بينهم, ماكسيمم اللي هو الكشر اذا صار اذا بكى بين العامل والمناهل او بين اذا انا رايح مخصوم او عند شوتير, فيش اللي هو كعلاقه صداقه او علاقه ثانيه. فانا حبيت اجي هون انه اعكس هاي الايه واصير انه شيء احسن بينه وبين اليهود كصداقه احسن.
4: اذا بيكار لاكيرت التربويات الشنوت شخيوت ايدنا باوتا مدينه شنمصوت ايدنا بيوم يوم, אבל אנחנו לא באמת מקירים אחד את השני או איך התנהלות ביום יומית של אחד של השני, וזאת לדעתי המטרה, להכיר יותר טוב את מי שחיים לידינו.
2: وتؤكد منظمة الشبكة الخضراء المنظمة أن المشروع ينطلق من قناعة بأن الطعام لغة عالمية تجمع الناس, وأن مواجهة التحديات البيئية والمناخية تتطلب تعاونا بين جميع فئات المجتمع بعيدا عن الانقسامات والخلافات.
5: انا بتمنى انه هذا المشروع وكمان مشاريع زي هيك تنطرح وتنوجد بالمجتمع تبعنا, لانه الصراحه بفكر في نقص عندنا بهاي المخيمات وهاي التجارب اللي كثير بتعلم بني ادم عن حاله عن غيره وعن المجتمع ككل.
6: هذول الشباب والصبايا في منهم باخر سنه للمدرسه الثانويه, واحنا بنعرف يعني انا بشوفهم مثل يعني هم الجيل الجديد, يعني هم اللي بيقدروا يكونوا نفسنا وياثروا عن كمان ناس.
2: ويامل القائمون على المبادره ان يخرج المشاركون من المخيم بصداقات جديده ورؤيه اكثر انفتاحا تجاه الاخر, وايمان بان الحوار والعمل المشترك يمكن ان يشكل اساسا لمستقبل اكثر استقرارا وتعاونا بين اليهود والعرب في البلاد.
7: للأسبوع الثاني على التوالي تواصل حرائق الغابات اجتياح مناطق واسعة في غرب أوروبا وسط ارتفاع درجات الحرارة وصعوبات متزايدة في السيطرة على النيران, ومع اتساع رقعة الحرائق تتواصل عمليات الإجلاء, بينما تستنفر دول أوروبية لدعم جهود الإطفاء في إسبانيا وفرنسا. لنشاهد التقرير.
8: بداية الأسبوع الثاني من حرائق الغابات الضخمة في غرب أوروبا, يبدو أنه لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على انحسارها. واليوم أيضا واصلت السلطات في إسبانيا وفرنسا إجلاء مئات آلاف السكان من المناطق المهددة بالنيران.
9: Nos han desalojado y estamos aquí ahora confinados. Y claro, hasta que se normaliza todo, pues claro, no puedes salir a trabajar, no puedes hacer tu vida cotidiana. Por eso un poco caótico la situación, que ves que tus montañas de toda la vida se están quemando.
10: On nous avait dit de commencer à préparer quand même nos affaires, même si on n'avait pas eu le message d'alerte, hein. Mais voilà, les petites valises sont prêtes au cas où, et puis on attend le dernier mot, savoir si on part, si on part pas, et puis en attendant on est là.
8: رجال الإطفاء في الميدان يتحدثون عن عاصفة نارية غير مسبوقة لم تشهد المنطقة مثيلا لها من قبل, كما يجري تكثيف الجهود للسيطرة على ألسنة اللهب قبل ارتفاع درجات الحرارة, وهو ما توقعه خبراء الأرصاد الجوية.
11: Feu de 42000 hectares constitue une source calorifique très importante, et donc il ne s'éteint pas en un claquement de doigts. Les phases d'extinction vont s'installer durant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, à l'instar de ce que l'on a vécu en 2022. Donc cette accalmie d'aujourd'hui, elle nous donne du répit, mais elle nous donne surtout une fenêtre d'opportunité pour maximiser nos actions.

0: minutes.
1: L'État et le gouvernement sera pleinement aux côtés des habitants, des populations, tant pour répondre aux enjeux de reconstruction qu'aux enjeux d'indemnisation. Et donc personne ne sera laissé sur le côté.
2: يمكن استنشاق رائحة الدخان الكثيف المنبعث من الحرائق رغم أن موقع الحريق يبعد نحو 15 كيلو مترا فقط.
3: Yo no había visto un fuego tan fuerte como este nunca. Y más aquí, así se acerca de donde yo estuviera. A lo mejor has visto un fuego fuerte, pero por la tele y eso, pero así como ahora aquí lo que tenemos aquí es una barbaridad. Y no quiero decir nada lo que hay en Madrid. En Madrid, pobrecito, están peor aún, toda aquella zona. Pero bueno, que aquí tenemos, que no se meta para arriba todo eso. Aquí tiene mucho miedo porque eso tiene mucha maleza. Hay tanta maleza que eso es casi inapagable eso.
2: أما إسبانيا فتواصل تسجيل أرقام قياسية حزينة إذ التهم أكبر حريق في تاريخ البلاد حتى الآن نحو 500 ألف دنم من الأراضي غرب العاصمة مدريد واليوم جرى أيضا إجلاء سكان من منطقة فالنسيا.
4: Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días. La EMET nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península ibérica y por tanto pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
2: ويؤكد رجال الإطفاء أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في معركة السيطرة على النيران فيما تواصل دول أوروبية إرسال فرق ومساعدات لدعم جهود الإطفاء في فرنسا وإسبانيا.
5: نعم، ومن الأحوال الجوية في أوروبا إلى الأحوال الجوية عندنا، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
6: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: لكل اللي بالبحر. انتهت خدمات الإنقاذ.
1: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: عناوين الساعة: انتهاء قمة ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، العليا تعلق دخول قانون وقف اعتقالات الحريديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، لجنة الوفاق الوطني تعلن انطلاق الوساطة لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، توقعات بارتفاع أسعار الوقود بصورة ملموسة نهاية الأسبوع الحالي.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثامنة. أسعد الله أوقاتكم. انتهى في البيت الأبيض مساء اليوم لقاء القمة الذي جمع بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويفيد مراسلون لشؤون السياسية شمعون أران أنه شارك في الاجتماع نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية روبيو ووزير الحرب هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال كين والمبعوث ويتكوف إلى جانب مسؤولين آخرين. ووصفت الناطقة بلسان البيت الأبيض اللقاء بالإيجابي والناجع، واستمر الاجتماع حوالي الساعة ونصف الساعة. أصدرت محكمة العدل العليا بهيئة موسعة تضم 9 قضاة أمراً بتعليق دخول قانون وقف اعتقالات طلاب المعاهد الدينية العليا المتهربين من أداء الخدمة العسكرية دخوله حيز التنفيذ. وأشارت المحكمة إلى أنها ستنشر عما قريب قرارها النهائي. ولم يشارك في الجلسة اليوم أي ممثل عن الحكومة، مما يعزز التقديرات بأن يلغى القانون. قام جيش الدفاع بالقضاء على محمد خليل إسلام الذي كان قائد فصيل في وحدة النخبة للجهاد الإسلامي وقاد خلية إرهابية شاركت في اختطاف مواطنين إسرائيليين خلال مذابح 7 أكتوبر، وتم استهدافه أمس بغارة جوية دقيقة في منطقة خان يونس. إلى القاهرة وصل وفد حماس حاملاً صيغة جديدة في ملفي السلاح وموظفي الحركة وسط ضغوط من الوسطاء لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا ما قالته مصادر لصحيفة الشرق الأوسط. كشفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عن أنها عثرت في 2 تموز داخل مبنى بالقرب من حولة على 385 حاوية تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكون بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم. وأضافت أنه تم تعطيل المواد وجعلها أمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله. أعلنت لجنة الوفاق الوطني أنها تلقت تفويضاً من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي بالعمل على تشكيل قائمة ثلاثية من الأحزاب الثلاثة لخوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة انتخابية واحدة، وذلك بعد تعثر المفاوضات بينها لتحقيق ذلك. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. يتوقع المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان أن ترتفع أسعار الوقود بصورة ملموسة نهاية الأسبوع الحالي بسبب تزايد أسعار النفط عالمياً في ظل التوتر في الخليج، وسيتم تحديث السعر في الأول من آب أغسطس. في شاطئ أبونيم غرق اليوم رجل ستيني في مياه البحر، وبعد انتشاله تم نقله إلى المشفى وهو بحالة حرجة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتشتد وطأة الحر. نلتقي مع نشرة أخيرة عند 9:00.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6:00 صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا أبو الورد.
4: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تسول.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة: أورشليم القدس وواشنطن تصفان قمة ترامب ونتنياهو بالإيجابية. العليا تعلق دخول قانون وقف اعتقالات الحريديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية حيز التنفيذ. لجنة الوفاق الوطني تعلن انطلاق الوساطة لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. والسلطات الفرنسية تغلق مسجدا مؤقتا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان. أسعد الله أوقاتكم. أطلقت منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى الليلة صاروخا اعتراضيا وجاء من جيش الدفاع عن ذلك تم عن طريق الخطأ عقب إطلاق نار المدفعية لقواته صوب لبنان. قالت رئيسة قسم الإعلام الوطني تي بي حوتوبيلي إن قمة ترامب نتنياهو مساء اليوم كانت ممتازة وإن هناك تنسيقا كاملا وتوافقا حول الهدف المشترك وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن قضية جبل الفأس لم تطرح على بساط البحث البتة ولا حقيقة في الادعاء بأن إسرائيل تدفع الولايات المتحدة لتتحرك بهذا الطريق أو ذاك. وشددت حوتوبيلي على أن اللقاء ركز على إيران ولكن الزعيمين ناقشا أيضا توسيع اتفاقية إبراهيم. وقد وصف البيت الأبيض بالإيجابي والناجع لقاء القمة الذي استمر حوالي الساعة ونصف الساعة. أعدمت السلطات في إيران اليوم رجلين لضلوعهما في موجة الاحتجاجات مطلع العام الجاري وفقاً للإعلام المحلي، وأدين الاثنان بالضلوع في قتل 4 رجال أمن في أصفهان. أفاد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية أن كتابات باللغة العبرية وجدت على حاويات النترات التي أعلنت اليونيفيل العثور عليها في حولة، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. أصدرت محكمة العدل العليا بهيئة موسعة تضم 9 قضاة أصدرت أمراً بتعليق دخول قانون وقف اعتقالات طلاب المعاهد الدينية العليا المتهربين من أداء الخدمة العسكرية حيز التنفيذ. وأشارت المحكمة إلى أنها ستنشر عما قريب قرارها النهائي. أعلنت لجنة الوفاق الوطني أنها تلقت تفويضاً من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي بالعمل على تشكيل قائمة ثلاثية من الأحزاب الثلاثة لخوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة انتخابية واحدة، وذلك بعد تعثر المفاوضات بينها لتحقيق ذلك. في فرنسا قررت السلطات إغلاق مسجد في إحدى ضواحي باريس لمدة نصف عام بسبب أقوال وأفكار ونظريات تحرض على العنف والكراهية والتمييز وتمجد الإرهاب. نبقى في فرنسا حيث عثرت الشرطة على رفات وجثث متحللة أو جثث متحللة لمن يعتقد أنهم 5 أطفال رضع داخل منزل زوجين في مدينة أورانج، وتحقق الشرطة بشبهة ارتكاب جريمة قتل.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتشتد وطأة الحر. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس واللد 32، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة 35، وفي بئر السبع 36 درجة مئوية. إلى هنا نأتي لختام آخر نشراتنا لهذا اليوم حتى 6 صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ، في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو في؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

وحلت أول أمس الذكرى السنوية الأولى لوفاة زياد الرحباني، والذي وصف بالعبقري وبصوت الشعب. ولد زياد الرحباني في 1/1 عام 1956. والدته هي طبعا السيدة فيروز، ووالده هو الفنان الراحل عصر الرحباني. دخل زياد عالم الرحابنة في مطلع السبعينيات، وشارك في أكثر من مسرحية لفيروز، من بينها ميس الريم. ثم انفصل زياد عن الأسرة الرحبانية، وبدأ بتقديم أعماله المسرحية الخاصة، وكانت البداية في مسرحية سهرية أو سهرية عام 1973.

مقدمة مسرحية ساري، وتألقت جورجيت صاير في هذا العمل المسرحي بأكثر من أغنية، خاصة بأغنية دلوني على عيون السود.

جورجيت صايغ نجاح ساحق لأغنية دلونا على العينين السود، كلمات وألحان زياد الرحباني. ومن الأصوات التي قدمها زياد الرحباني للجمهور العريض صوت مروان محفوظ، خاصة بأغنية خايف كون عشقتك وحبيتك.

مروان محفوظ في ألحان زياد الرحباني. صوت آخر قدمه زياد الرحباني للجمهور وتعامل معه في أغنيات عديدة، جوزيف صقر، الحالي تعباني يا ليلى.

0: الله يديمك يا معلم نخلي ودي من الصوت.
1: جوزيف صقر
2: بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. في شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات يلي دايما برفق بالشعب.
1: في عام 1974 قدم زياد الرحباني مسرحية نزل السرور، وفيه كانت أغنية بعدت لك يا حبيب الروح، والتي غنتها فيروز فيما بعد.

توفى في عام 1978. قدم زياد الرحباني مسرحية بالنسبة لبكرة شو، وفيه أطلق أغنية البوستة التي غنتها فيروز فيما بعد.

مدير البوسطة جوزيف صقر في مسرحية بالنسبة لبكرة شو 1978 كلمات وألحان زياد الرحباني. وإلى أغنية أخرى من نفس المسرحية أغنية كانت مطلوبة دائما في عروض زياد الرحباني أغنية كما كل أغنية زياد يتحدث فيها عن نفسه وعن حياته الخاصة عايشي وحدة

ومن عايشة وحدة بلاك إلى أغنية أخرى من نفس المسرحية. بالنسبة لبكرة شو اسمع يا رضا.

اسمع يا رضا، جوزيف صقر من مسرحية بالنسبة لبكرة شو لزياد الرحباني 1978. قدم زياد مسرحية فيلم أمريكي طويل، وفيه غنت منى مرعشلي جملة واحدة فقط في هذا المقطع الغنائي، ده فيلم أمريكي طويل.

جملة واحدة بنتها منى مراشلي ده فيلم أمريكي طويل من مسرحية فيلم أمريكي طويل لزياد الرحباني عام 1985. أطلق زياد الرحباني ألبوم أنا مش كافر، هو ضم عدة أغنيات من أبرزها شو هالأيام.

زياد الرحباني عام 2007 أطلق زياد الرحباني ولعت كتير

ولعت كتير 2007 عام 2060 فاجأ زياد الرحباني الجميع بتعامله مع لطيفة بنص الجو. ألبوم كامل معلومات أكيدي ومعلومات مش أكيدي إلى جانب بنص الجو.

هو بأغنية بنص الجو وصلنا إلى آخر الجو، إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من وين ما كان. احتفينا خلالها بزياد رحباني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: شو ايش بالجو؟
1: انتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
2: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، لقاء جديد، موعد جديد مع إنتاجات وإصدارات فنانين بلادنا. رح نحكي عن السينما، أول بطولة سينمائية لربيكا تلحمي بفيلم أمل. رح نحكي كمان عن مشاركة الفيلم، فيلم أحدث أفلام مخرج مؤيد عليان بمهرجان البندقية، البطولة لك كامل الباشا. رح نحكي كمان عن تفاصيل مسلسل جديد رح يعرض قريبا على قناة مكان اسمه ست أصفار لسامح زعبي، فيه بيربحوا الشخصيات ملايين. يا نصيبنا نسأل الممثلين اللي شاركوا بهالمسلسل اللي عم بيصوروا هالمسلسل شو رأيهن بحال حققت الأمنيات والدور اللي عم بيلعبوه صار معهن بالحقيقة. كل هذا بالساعة القريبة من لقاء فن فنانينا. هي للطاقم اللي معنا بالإنتاج راني رشيد أبو نمر، بالهندسة الإذاعية حين دهان، بكمني دايما شادي بلان. أحلى التحيات.

عزيز بلشنا معه لقاء فن فنانين حلقات عديد اليوم زي ما سبق حكيت بعد شوي بنتعرف على أول ضيفة معنا.

0: صدوها هي غنت لنا ياقوت وفضة. الأغاني اللي حققت نجاح حلو قبل شهر كانت رقم واحد بسباق فن فنانين. لسه لقائنا مع ريبيكا الحميد تحكي لنا عن أحدث أفلامها.
1: فن فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلام.
0: لقاء فن فنانين، واليوم نحكي عن السينما، فيلم سينما جديد اسمه أمل، البطولة لريبيكا الحميمة. نرحب بريبيكا. مرحبا ريبيكا.
2: مرحبا،
0: كيف حالك؟
2: تمام، أنا منيحة وإنتي؟
0: أنا كمان منيح. بتوقع أنك مبسوطة أكيد لأنه يعرضوا الفيلم وأخير.
2: أكيد، مرق وقت، يعني صرنا مصورين قبل سنتين فأخذ شوي وقت.
0: احكي على القصة. فيلم أمل من الأفلام الروائية السينمائية الجديدة.
2: فيلم بحكي عن الانتقام والعنف في المجتمع العربي بين العيال، وكيف لما في بيصير مع حدا إشي كيف الثاني بيكون بده ينقم، والعيلة الثانية بترجع تنقم، والدائرة هاي تبعت العنف اللي مرات الواحد بقى شايف كيف يطلع منها.
0: أنت إيش دورك؟ امرأة عند أولاد وبتتورط أو بتورط حالها ولا كيف؟
2: القصة هي أنه عائلة جوزها بتكون متورطة زمان، وفي حدا بيطلع من الحبس من السجن، وزي بترجع بتنفتح قصة قديمة
0: انتقام
2: اللي
0: صح؟
2: برجع انتقام وبرجع بتورط جوزها وبتورط ابنها.
0: وهي شو بتعمل؟
2: وكل الفيلم من وجهة نظرها هي عمليا.
0: هي شو بتعمل طيب؟
2: هي اللي بتقرره بالآخر انه هي تحط حد لهذا المحل، لانه خلص بكفي، يعني انه بتروح بتحاول تسوي صلحة مع العيلة الثانية، بترفع العلم الأبيض بالبلد كلها وخلص، يعني انه بكفي.
0: بتنجح بالآخر ريبيكا ولا بدناش نحرق تفاصيل؟
2: يعني انا بقدر احكي بس انت ما نحرقش صح؟
0: ريبيكا هاي اول بطولة سينمائية لك، سبق وشفناك بافلام عديدة، بيت في القدس، 200 متر، تقارير حول سارة وسليم، فيلم واجب كمان، فيلم رونيت، وشفناك كمان بمسلسلات من ابرزها منى مع منى حوا، مسلسل كمان كل الامهات يكذبنا.
2: مزبوط.
0: هذا اكبر دور لإلك؟
2: هذا اول مرة دور بطولة. مزبوط.
0: وكيف تحمستي، متحمسة للمشروع هذا كله، للبطولة وللدور وللفيلم؟
2: يعني طبعا متحمسة، ويعني حضرت أنا مقتطفات، وقبل كان في سكرينينج وهيك، صوتة يعني بحمس الواحد يكون هيك يشوف حاله، يشوف حاله ماسك الفيلم الأول للآخر كمان.
0: مين معك طيب ريبيكا؟ مين معك؟ مين المخرج ومين الطاقم الممثلين معك؟
2: المخرجين إن نهد بشير ودافيد أوفيك، والكاتبة هي شارون أزولاي إيال.
0: ممثلين معاك مين؟
2: ممثلين في جميل كوري، في هشام سليمان، في أمجد شاوة، في أبعد، يعني هذول بالأساس الشخصيات الرئيسية.
0: مرتبطة بمشاريع تانية، منعرف أنه أنت ريبيكا دائما لك وجود بالمسرح صح؟
2: مظبوط.
0: في مشاريع تانية مرتبطة فيها الأيامات؟
2: يعني في مشاريع بعدني بعشرة بقدر أحكي عنها أو لا، بس في مشروع واحد اللي بقدر أحكي عنه وأنا جدا متحمسة وفخورة فيه، هذا المشروع برضو.
0: اللي هو إيش؟
2: اللي هو مشروع مسرحي اللي أنا وسهارة أبو ركن كتبنا وأخرجنا ومثلنا ومنمثل بعمل مسرحي اسمه غير معرف، اللي رح يطلع العرض الاحتفالي بواحد تمانية.
0: حلو، بالنجاح. أول مرة بتخرجي؟
2: يعني أول مرة بكل القبعات مع بعض.
0: إخراج وكتابي وتمثيل كمان.
2: بالنجاح. عمل جدا متحمسيت له كمان.
0: بالنجاح. نحكي كلمة أخيرة عن فيلم أمل، ليش الناس تروح تحضر؟
2: يعني بشجع بالأساس إنه بحكي كمان إشي اللي أنا بآمن فيه، هذا المحل إنه كيف منحط حد للأشياء، كيف إحنا كلياتنا منقول الموضوع بطل موضوع انتقام وهي برأيي، يعني إن كان بالدائرة الأصغر أو بالدائرة الأكبر، كيف احنا بنقدر نحط حد للعنف.
0: عندك معلومات وانت رح يعرض الفيلم جماهيريا، يطلع من دائرة المهرجانات ولا بعد؟
2: بعد ما عنديش تاريخ، قالوا لي انه ممكن يأخذ كم شهر بس ما فيش تاريخ واضح حاليا عندي.
0: بالنجاح ريبيكا تلحمي، انبسطنا بالحديث معك، بالنجاح بالفيلم فيلم أمل. شكرا.
2: تسلم. شكرا
0: لك. شكرا لك. إلى اللقاء. رح نعود للسينما نحكي على فيلم آخر، هذا بعد ما نسمع جديد جريس شحادي. مثل حلم يعني هالأغنية من الكلمات ستيف سعدة، ألحان لبناني أحمد بركات، توزيع لمعين الشعيب.

0: جريس شحادي. هذا بقدم لنا تاني أغنية الخاصة كلمات حكينا لكم ستيف سعدة، تنزيه موسيقي لمعين شعيب، والألحان للبناني أحمد بركة. مثل حلم سمعنا
1: فن فنانينا
0: جانا. نكمل معكم لقاء فن فنانينا راديو مكان لسه جديد.

0: הופעת פנפנינה. مسلسل جديد عم يصور هالأيامات إخراج سامح زعبي وكتابة سيد خشوع رح يعرض على قناة مكان قريبا. تعالوا نتخيل سوا شو رح ممكن يصير فيك إذا فقت الصبح ولقيت حالك ربحان باليانصيب وحسابك بالبنك صار بالملايين. المسلسل بغوص في كواليس التغيير النفسي والمجتمعي للشرائح المختلفة اللي بتفوز فجأة بهالست صفار، كيف بتنقلب العلاقات العائلية والشخصية. طلبنا من الممثلين اللي التقينا فيهن بيوم التصوير يتخيلوا لو الدور اللي بيعملوه على الشاشة صار معهن بالحقيقة. منبلش بعنات حديد.
1: تعال نتخيل عنات عندك بالحساب إسا ملايين بالبنك، شو بتعملي فيهن أول إشي؟
2: واو، كمان قبل يومين سألونا هذا السؤال وكأنه بتكون مش جاهز لإله، بس كثير أشياء بعمل فيهم.
1: إشي واحد تتبرعي ولا بتخلي المصاري لإلك؟
2: أكيد رح تبرع، هاي خليها على جنب، أكيد رح تبرع هاي، بس بدور لي على شيء هيك جنسية اشتريها تريحني من اللي أنا فيه. عم بشتغل على الموضوع.
1: موفق.
2: شكراً.
1: شكراً عنات بالنجاح بالمسلسل.
2: شكراً حبيب قلبي.
0: نسمع رأي أسيل فرحات.
3: بتعرفوا إنه بس أخذت الدور سألت على السؤال، سألت على السؤال قلت ليش يعني؟ ولا بحياتي فكرت إنه إذا ربحت مصاري.
1: بتعبي أصلاً أنت؟
3: لا بعبيش، بعرفش كيف بعبوا، بس يمكن في إشي بعقليتنا إنه ولا مرة بنتخيل إنه نربح هيك مبلغ.
1: طب خلينا نتخيل، شو بتعملي أول إشي بالمبلغ؟
3: بنبسط أول إشي.
1: بتوزعي؟
3: عمين. لا عن جد أكيد كنت بعمل إشي فيه ل يعني لأهداف خيرية وإنه عشان أساهم للمجتمع وكذا، بس إنه كمان بتخيل كنت بعطيه لجهة أو لأشخاص اللي أنا بثق فيهن إنه يستثمروهن ويكبروهن، هذا الإشي الأساسي، لأنه أنا بفكر إنه مش حدا شاطر بالمصاري، كمان مهنتي ما خصهاش أبدا بالمصاري، فما كنتش أنا يعني باخد قرارات سريعة، هذا الإشي الأكيد.
0: هشام سليمان،
1: أول إشي بتعمله معك ملايين شو بتعمل؟
4: يمكن الإشي بيكون أول شغلة شخصي إنه يكون في عندي أنا زي حلم إنه إحنا كعائلة نعمل مؤسسة أو صندوق دعم لطلاب الجامعيين. حلو. ممكن يكون هذا أول شيء بسويه.
1: هاي أول فكرة.
4: تاني فكرة، في عنا هيك مرات أنا وزوجتي رحيب بنحكي إنه في فكرة بيت مختلف كليا عن البيوت العادية والتقليدية.
1: كيف يعني مختلف؟
4: يعني ما يكونش تقليدي، يعني أنت بتصممه بشكل مختلف، مكان وين هو موجود، موقعه، تفاصيله الداخلية، وأنا بتطلب جهد كتير كبير وتفرغ، أنا إنسان بقدرش يتفرغ، فأنا كنت يعني كمان مرة مش بس تعمر بيت، تفرغ له هيك سنتين ثلاثة بس تفكر كيف تسوي البيت، وكنت عندي شغلة هيك شوي صغيرة هبلة. بدي سيارة نوع قديم تكون عندي، يعني السبعينات الستينات الخمسينات، إشي يكون هيك خاص.
1: سؤال تحقق أحلامك بوجود الملايين هاي كلها.
5: وطن عبد الغني،
1: تعالي نتخيل إنه ربحتي إسا 10 مليون، شو بتعملي أول إشي؟
5: هديك المرة سألوني هذا السؤال وجاوبت أجوبة كتير سطحية، ما عرفتش
1: عمق إسا،
5: ما عرفتش شو أحكي. أول إشي بساعد، عن جد أول إشي بساعد في أطفال وأهلي.
1: إليك أنت
5: بدي أعمل فيلم، بدي أعمل فيلم إلي، فيتشر إلي، بعدني عندي كتير قصص، بعدني مش عارفة قصة، بس هادو واحد من أحلامي يعني.
0: وأخيرا بدنا نسمع رأي الممثل إيهاب سلامي.
1: تعال نتخيل إيهاب إنه ربحت أنت ملايين، شو بتعمل فيه؟
6: هذا السؤال عم بيسألوني إياه كتير. عمي أنا بتخيلش إشي من الشكل،
1: بتعبي
6: علي أدفع هالقد تاني أبدأ أفكر إني شو
1: بدي. طب أعطيناك ملايين هدية، فكر احلم.
6: لا كتير هم امبارح سألوني هذا السؤال، وأول امبارح سألوني هذا السؤال، يا عمي شو بعرفني، يا ريت نربح، منساعد اللي حوالينا، منظبط امور اصدقائنا واقربنا، وشو بعرفني يعني. وبعدين اللي بضلهم منسلك فيهم، شو بعرفني انا.
1: والله بالنجاح.
6: شكرا. كمان مره شادي. I like you.
1: شكرا.
6: I like you. شكرا.

0: عم يوفي بوعده كشف عوجي الطرحة غرقني بورده
1: المحبس أغاني يا الطنوس نافس للوصول للمرتبة الأولى بسباقنا يوم الأربعاء التنتين للثلاثة سباق جديد السؤال إذا هالأغنية رح تقدر ويا الطنوس رح يقدر يوصل للقمة ولا لا

0: يا طنوس لا يا التاني يا عابد إسا غني لنا شو حلو.
1: شو حلو

اياد عابد، هذا كان في محل عنا بمكان لكل الفنانين. الوقت لنسمع جديد ادم ابو جبل سيري، كلمات والحان فراس روبي، توزيع الموسيقي لكارم مطر.

0: خلالنا سيري أول أغنية الخاصة. سنحكي عن السينما، إنجاز جديد للسينما الفلسطينية. اسمه فيلم حوار مع البحر للمخرج مؤيد عليان من القدس، رح يعرض في مهرجان البندقية السينمائي 2026 في أيلول القادم. الفيلم بيروي قصة كمال، مسن مقدسي بيبحث عن حقيقة ابنه الغريق بعد ظهور ديون مفاجئة باسمه. الفنان كامل الباشا بطل العمل صرح على صفحته على الفيسبوك: سعيد جدا بتواجد الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان في دورته 83. هذا النجاح هو امتداد لمسيرة مؤيد عليان في المهرجانات العالمية، فبعد عرض فيلم حب سرقة ومشاكل أخرى في برلين وعرض فيلم التقارير حول سارة وسليم في روتردام، وإسا بيوصل مع فيلمه الجديد إلى مهرجان البندقية في إيطاليا.
1: قصة تأثر بأكثر من حدث، إن كان أحداث صارت معي أنا شخصيا أو صارت مع شخصيات أنا بعرفها شخصيا، وكمان من أحداث اللي هي موجودة وبتصير في فلسطين.
0: Tony.

Maşallah. Ciddi hal olmayayım, yazıyor yalnız. أغاني فنانين بلادنا مكملة معكم، نسمع إسا جديد وسام حبيب.

شاء الله قضيتوا معنا اوقات حلوة ومسلية اليوم بلقاء فن فنانينا. شكرا لكل المتابعة, شكرا لك كمان لرانيا رشيد ابو نمر كانت معنا بالانتاج, خين دهان كان معنا بالهندسة الإذاعية, كمني دائما شادي بلان احلى التحيات. هاي كانت جيانا نداف. رح نختم مع امجد سرحان.

0: أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالي.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها هذه المرة للحديث عن دهنيات الدم وارتفاع الكوليسترول، كيف يمكن الوقاية وتجنب المضاعفات. سنستضيف في حلقة اليوم البروفيسور ريموند فرح المختص بالأمراض الباطنية للحديث عن هذا الموضوع الهام وكل الجديد، بالأخص وأننا نتحدث عن دواء جديد تمت المصادقة عليه مؤخرا. كمان سنكون مع الوقاية في كل ما يتعلق بالتغذية، كيف يمكن لاتباع نهج حياة صحي أن يقينا شر الدهنيات المرتفعة. ستكون معنا أخصائية التغذية العلاجية مارلين زيدان أبو سعدة. ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا للسماع على مدار الساعة القريبة في هذه الحلقة التي تأتيكم مسجلة هذه المرة وتعاد إذاعتها يوم الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنجحد رزق في الإنتاج، إيلم في هندسة الصوت، وفي الأعداد والتقديم معكم كما دائما غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. إذن موضوعنا لهذا الأسبوع كل ما يتعلق بالدهنيات في الدم، ويسعدنا أن نستضيف البروفيسور ريموند فرح مدير وحدة التعليم والتدريس في مستشفى صفد، نائب عميد كلية الطب في بار إيلان صفد، ومدير قسم الأمراض الباطنية سابقا. أهلا وسهلا فيك بروفيسور ريموند.
2: أهلين غالية، أهلا بالجميع.
1: شكرا لتواجدك معنا طبعا والحديث عن هذا الموضوع الهام. إحنا رح نحكي، كان في نشر في الفترة الأخيرة على دواء جديد، رح نحكي طبعا عن الأدوية اللي دارجة لحد اليوم، عن كل ما هو جديد. بس إحنا هيك لما بنحكي هيك بروفيسور ريموند فرح عن الدهنيات، الكوليسترول اللي كلنا بنعرفه ككوليسترول، مشكلة شائعة جدا، مشكلة اللي موجودة عند كثير ناس. إذا بدنا نبدأ نحكي هيك بالنسبة للشيوع هاي الحالة.
2: طبعا الكوليسترول نحن بنعرف انه هو شائع، وهو علامه لعده امراض وما بنحس فيه، يعني مثل ضغط الدم بنقدر نقول انه هو قاتل صامت، يعني ما بنحس فيه اوجاع ولا بنحس شيء، واذا ما بنفحصه ما بنعرف بوجوده الا للي عنده قصه بعائليه او شيء من الشكل. وعاده واحد من اربعه عندنا هون بشكل بأغلب العالم بيعاني من الدهنيات العالية بالدم. ونحن نقسم الدهنيات لعدة أنواع، لأنه في الدهنيات اللي بتيجي مع الأكل مثل الثلاثي اللي تريجليسيرايد، وفي الدهنيات اللي هي مكونة من الـ HDL كوليسترول اللي نحن بنسميه الكوليسترول المنيح اللي هو بيحمينا من أمراض القلب. وهذا صعب إنه نعليه إلا في حالات معينة. وفي الدهن اللي نحن منخاف منه أكتر إشي هو الـ LDL، وهو الضار، وهو الكتافة الصغيرة هذا بيسموه، وهذا اللي نحن بدنا نحاول نوطي بشكل ملحوظ. واليوم بيحكوا انه يكون او قديش بيكون واطي بيكون احسن، وهذا هو السبب الرئيسي بكل اللي الجلطات الدماغية وجلطات القلب وانسداد الشرايين، كل الشغلات هاي. طبعا هون نقدر نقسم الناس مين اللي عنده عوامل خطر قليلة جدا وفيش عنده امراض شيلي وبجيل صغير معين، ففي أرقام اللي نحن ما من ننزلها أكتر من اللازم، يعني بنحكي عن تحت 100 تقريبا بشكل عام،
1: تحت 100 LDL.
2: LDL طبعا الناس اللي عندها أمراض قلب أو سكري أو سمن زائدي أو ضغط دم لازم يكون حتى تحت 55 اليوم، قديش بنقدر ننزله بيكون أحسن.
1: وإذا بدنا نحكي هيك على الفئة، أنت ذكرت هون إنه عادة هذا إشي صامت ما منشوفه ما منحسه، مين أكثر الأشخاص معرضين يعني لما إذا بدنا نحكي على هاي الفئة؟
2: أكثر الأشخاص المعرضين هن بجيل اللي مش صغار صغار، يعني بين فوق 40 45، للنسوان 55 لازم ينفحصوا، لأنه وبالأخص مين عندهم في واحد نسبة معينة اللي عندهم مشكلة عائلية وراثية، هدول أكيد لازم ينفحصوا ولازم نعرف. دائما نحن بنعرف مين هن، بس بالأخص الناس اللي بنشوفهم عندهم سمن زائدي، عندهم سكري، عندهم ضغط دم، كل دول من المفروض انه نفحص عندهم الدهنيات هذا قبل ما يكون عندهم جلطات او يصير عندهم اشياء.
1: نعم ولك احنا بنعرف هيك يعني بروفيسور ريموند فرح لما احنا بنحكي هيك على كوليسترول اول شيء ذكرت واحد تقريبا من اربعه عنده كوليسترول لما انت بتحكي بالضبط. انه موجود في العائله يعني تقريبا كل عائله بديش طبعا بدون ما احنا نعمل اجمال لكل الاشياء بس تقريبا موجود في كل العائلات يعني وانت هذا الاشي بيتحول انه الاشي موجود في العائله لانه يشكل خطر يعني علينا لأفراد الآخرين.
2: إذا موجود بالعائلة بشكل خطر هو إذا موجود بالعائلة هي حالة وراثية وعادة بربع من العائلة يحتمل يكون عندهم مش دائما مش كل العائلة كلها بس محتمل ربع من العائلة هاي 50% يكون عندهم كوليسترول عالي. فهدول الناس نحن منا نعالجهم بطريقة شديدة كتير مشان ننزل طبعا مش بس بالأدوية يعني في عدة طرق راح نحكي عنها كيف بدنا ننزل الكوليسترول. لأنه في عنا كتير كتير أنواع أدوية اللي محتمل نعطيها الأدوية الجديدة هاي نحكي عنها كمان بعدين لأنه هاي درجة ثالثة مش أول خط
1: بس اللي أنا بهمني بس هيك بروفيسور رومان فرح إن هيك نحاول إنه نفهم إيش معنى كوليسترول وراثي وإيش معنى كوليسترول اللي هو ناتج عن نهج حياة يعني هل هنالك اختلاف ما بين الاثنين ولا مجرد إنه وجود الكوليسترول هو مشكلة؟
2: لا الكوليسترول الوراثي هم عادة من جيل صغير من جيل صغير عندهم يعني من
1: إيش يعني جيل صغير إذا بدنا نحكي عن الإشي قديش يعني صغير
2: محتمل يكونوا يعني بأول سنين بالولادة في نوع اللي هو بيسموه هوموزيغوتي وفي إتروزيغوتي وفي شغلات بالجينيتيكا بيعرفوها أكتر بس عادة بيكونوا بجيل صغير يعني مرات من بيعملوش فحص الدم بجيل صغير للكوليسترول بس صح. لما بيعملوه بعشر سنين بجيل 10 أو 20 سنة بيلاقوا عندهم كوليسترول عالي جدا وما في عندهم أمراض تانية يعني مش إنه عندهم سكري أو ضغط دم أو إشي ومش وفيش عندهم سمن زائدي بس يبقى عندهم الكوليسترول عالي جدا وهي عادة وراثي. وإذا بنفحص حدا من الأهل محتمل الأب أو الأم يكون حامل هذا الجين اللي هو فيه الكوليسترول
1: واللي ساعتها العالي. بيظهر عند الأطفال كمان في جيل بالضبط. كثير صغير مع أنه زي ما أنت ذكرت عادة ما بنعملش فحوصات دم نفحص كوليسترول يعني لما الولد بيخلق أما يكتشف في مرحلة معينة من حياة الطفل
2: اللي بيعمل فحص دم يكتشف وساعتها من المفروض أنه يعالجه لأنه هدول مرات بجيل 20 حتى بيعملوا جلطات
1: طبعا أكيد إذا إحنا بنحكي على مضاعفات الكوليسترول بعد شوي كمان رح نتطرق لكل هذا الموضوع. قديش الإشي منتشر عند الأطفال هاي الحالة الوراثية من بين الواحد لأربعة اللي أنت ذكرته قديش هن إذا بدنا نحكي عن هاي الحالة الوراثية
2: هاي طبعا أقل بكتير تقريبا 25% يعني مش هي الحالة الشائعة جدا بس هذا الحالة النادرة ونحن يحتمل اكتار منهم اللي ما بنعرفهم لأنه نحن ما بنفحصهم.
1: نعم طبعا زي ما ذكرنا عند الأطفال هي حالة نادرة ولكنها هي حالة موجودة بس إذا بدنا نحكي هيك على الكبار وبنرجع للنسبة اللي واحد من أربعة اللي هي نسبة جدا كبيرة إجمالا إحنا بنحكي واحد من أربعة بس عادة في مرات أشخاص كمان اللي هن واحد من أربعة اللي لا عندهم سمنة ولا عندهم سكري ولا عندهم إشي بس منشوف إنه الكوليسترول مرتفع جدا هذا إيش بيكون سببه كمان حالة وراثية اللي غير مكتشفة
2: في منه كمان حالة وراثية في منه إنه مش شرط يكون كل العيلة محتمل فرد من العيلة اللي عنده الكبد بفرز أكتر لأنه هذا بيطلع من الكبد عادة LDL الكوليسترول مش إنه عن طريق الأكل يعني بيقدر ما يأكل شيء بس الكبد بنتج كتير كوليسترول وبعلى عنده بالدم وهي في من هاي الحالات كمان
1: يعني إذا بدنا نحكي هيك على أسباب ارتفاع الدهون هي بترجع المشكلة للكبد بروفيسور ريمون
2: بالضبط
1: يعني إيش بيكون خلل في عمل الكبد
2: مش شرط يكون خلل بعمل الكبد بس في عنده إفراز أكتر من المحتمل يكون الإشي كمان جينيتي إذا ندور على أشياء بنات وراثية وأشياء من الشكل فيمكن على سطح الكبد ما فيش هدول اللي بيقدروا مثل مكانس اللي هني بنطفوا الكوليسترول من الدم وبيجيبوه على الكبد يمكن نقص عندهم بهاي الشغلات فالكوليسترول بيضلوا بالدم يعني الكبد ما بيجذبوا إلو إنه يخلص الجسم منه وبيضلوا بالدم ما بقول إنه الكبد يعني ما بيشتغل وبيشتغل من كل الإنزيمات بس المشكلة الوحيدة إنه الكوليسترول بيعلى عنده لأنه ما بنطفه من الدم
1: طبعا وانت ذكرت هون كل ما يتعلق بالفئات وانه كل ما الواحد كمان كان عنده الامراض اللي احنا بنعرفها هي امراض العصر ان كان من السكري وان كان من ضغط الدم وان كان طبعا من السمنة الزائدة في اختلاف بين النساء والرجال في هذا يعني من ناحية انه ايش الكوليسترول اللي مفروض انه يكون من ناحية المقياس؟
2: طبعا في اختلاف، اليوم في كتير اختلاف بعدة أمراض وبالأخص الكوليسترول. عادة الامرأة هي محمية لأنه عندها الـ HDL منيح وعالي عادة، واللي بيحميها هو هرمون استروجين. أما في جيل معين لما بيخلص هذا الهرمون وبصير في انتهاء للعادة الشهرية، يعني بعد ال 55 بنقول اللي من ناحية عوارض خطر الامرأة تتساوى للرجل. ساعتها ما بهذا الجيل وفوق هي بتصير مثل الرجال من ناحية عوارض الخطورة، وبصير عندها نفس الشيء نفس المشكلة.
1: نعم، ونفس المقياس هو للنساء وللرجال. إذا أنت ذكرت تحت المية LDL تحت المية هو للجميع؟
2: للجميع للجميع
1: طبعا. وإحنا
2: طبعا
1: مرات يعني بهمني هيك، لما إحنا بنحكي كل واحد اللي بيعمل فحص دم لما بده يشوف كل النتائج، إحنا بنعرف إنه الكوليسترول أنت ذكرت بيجي عدة أقسام، أنت ذكرت الثلاثة الرئيسية، في بعد أكثر من هيك ولا بيجي كمان التوتال يمكن
2: في
1: معهم؟
2: أنواع صغيرة جدا، إحنا بنفحص أكثر إشي الـ HDL وتوتال الكوليسترول اللي كتير كلياته مع بعض اللي لازم يكون تحت الـ 200. الـ LDL اللي هو اليوم عم نحكي عنه، لو واحد فيش عنده إشي شيلي شيلي حتى لو 120 116 مفضل، يعني مش مشكلة كتير، بس مفضل يكون تحت الـ 100 للي عنده مثل ما قلنا أمراض مزمنة مثل سكري وضغط دم وسمنة زائدة، لازم يكون قديش بنقدر تحت الـ70.
1: نعم.
2: اللي صابوا جلطة مرة ودماغية أو بالقلب أو أشياء من شكل لازم يكون تحت الـ55، قديش أبطأ بيكون أحسن. يعني عشان هيك وبنفحص مرات في شيء اسمه الـ A صغيري، اللي صغيري الـ A ليبوبروتين A، هذا بنفحصه مرة بالحياة مرة بالحياة منشان يشوفوا هذا إنه الشخص اللي عنده الـ A عالي هذا عنده نسبة معينة إنه يبقى يعمل جلطة للسنين اللي جاي 10 سنين، هذا بفحصوه مرة، وإذا هو واطي معناته ما في مشكلة. ما فيش لحديث إسا الدواء اللي يوطيه للناس اللي عندهم عالي،
1: هذا فحص
2: بس
1: اللي هو
2: ما
1: فحص
2: بنفحص
1: خاص مش
2: بشكل
1: فحص الدم
2: بالضبط،
1: العادي.
2: فحص خاص ما
1: هذا عادة
2: بنعمل
1: انتوا ايش تبعثوا عليه؟ اشخاص اللي هن في خطر اكثر من الفئات اللي
2: طبعا،
1: اكثر؟
2: يعني ما بنبعتش واحد صغير او فيش عنده اي امراض تاني صعب انه نبعث عليه،
1: يعني
2: بس
1: في
2: واحد
1: قصدي في
2: اللي عنده
1: معايير معينة انه بعد جيل الـ40 تبعثوا كل واحد تفحصه؟
2: مرة بالحياة مهم من شان نعرف نقيمه ونعرف مثلا بعد 10 سنين إذا راح لا سمح الله يصير عنده جلطة معينة، هذا بيعطينا إنديكاسيا منيحة من شان نقدر نعطي علاج مانع
1: نعم.
2: أو
1: إيش هو
2: إرشادات
1: بعد مرة
2: معينة.
1: الفحص عشان كل واحد بيسمعنا كمان ممكن إنه يسأل طبيبه ويشوف إذا هو إذا بيقدر يحصل على أي هيك فحص؟ إيش هو بعد مرة
2: اسمه
1: الفحص؟
2: ليبوبروتين A الصغيري، هذا اللي الفحص اللي بنعمل مره بالحياه، ف اطباء العائله بفكر انه بيعرفوه منيح هذا الفحص لمين لازم ياخذوه كمان، لانه مهم جدا حسب رايي انه نعطي نسبه معينه لكل شخص قديش النسبه اللي هو محتمل انه ينصاب بالمستقبل بشي جلطه، وشو لازم نعمل نحن منشان نمنع هاي الشغله او نحاول نغطيه، وما راح يوطى يعني بسهوله، بس
1: أكيد
2: في طبعا علاج اللي بيمنع.
1: طبعا أكيد كمان مهم جدا هذا التوضيح بالنسبة للفحوصات اللي مرات ممكن تكون منقذة للحياة، وهي فحص اللي هو إشي بسيط اللي بنعمله مع فحوصات الدم، فمهم جدا هذا
2: بالضبط. وفي التريجليسيريد
1: بالضبط. أسألك بالنسبة للثلاثية، ما يعرف بدهون الثلاثية، إيش هذا الفحص بالضبط؟
2: هذا الفحص هو بس لازم طبعا صوم قبل فحص الدم 12 ساعة على الأقل، وهذا اغلبه بيجي من الاكل بره، يعني من الدايت، يعني مش كله بفرز. مره فكروا انه هذا ما بيعمل اشياء عوارض، بس هذا كمان بيشترك غير التهابات البنكرياس عنده كمان عوارض جدا، لانه هو بيساعد الكوليسترول او قسم من الكوليسترول الـ LDL او الـ HDL مش انه انه انه يمشي بالدم ويتنقل من محل بالدم، يعني صار في كس كمان، هذا هو عامل اللي محتمل يؤثر على امراض جلطات القلب والدماغ.
1: هو متعلق في ايش احنا بناكل، يعني اذا احنا كنا قبل بيوم ماكلين شيء اللي هو دسم فاحتمال انه يطلع في يطلع الفحص عالي
2: 100%.
1: طب عاده طبعا مثلا شيء زي ال LDL اللي احنا حكينا عنه الكوليسترول الضار، طب ايش اللي بخليه يتكون اذا مش الدهون ومش الاكل اللي احنا بناكله؟
2: الاكل اللي احنا بناكله بيساعد انه يعلى عند الناس اللي هي عالي، إذا واطي طبعا مش راح يعليه كتير، بس في كتير شغلات من الأكل طبعا اللي بيزيدوه، يعني إذا نحن بناكل دهنيات ولحم اللي هي مدهني، وطبعا زيوت وانواع زبده ومرجرين وكل الشغلات هاي محتمله تحلي كمان ال دي ال. هي
1: أما
2: بتساعد
1: عادة
2: معناه
1: يعني في ارتباط ما بين الدهون الثلاثية وبين ال LDL، يعني كل ما كان
2: طبعا
1: مرتفع كل ما كان في الجهتين بيكونوا مرتفعات.
2: 100%.
1: طبعا، وهذا إشي مهم إنه الواحد كمان ينتبه لهاي النقطة، والإشي بيتعلق فينا هون، فالإشي الثلاثي هو بيتعلق فينا أكثر.
2: هذا أكثر فينا 100%.
1: وال HDL إذا بدنا نحكي هيك شوي عن الكوليسترول المنيح، لأنه في هيك دائما بتسمع إنه الكوليسترول هذا إشي منيح يكون في جسمنا بس طبعا لدرجة معينة. إيش هو بالضبط الكوليسترول المنيح وإيش وظيفته، يعني إيش بيحمي لما إحنا ما نقول إنه هو منيح؟
2: هذا بيحمي من أمراض القلب، بيحمي إنه هذا بيحاول يوطي ويبعد ال LDL بعدة طرق بالجسم. في ناس اللي بيخلقوا بشكل، وفي محلات بالعالم اللي عندهم ال HDL عالي بطريقة وراثية، وهدول ما بيصيبهم أمراض قلب حسب أبحاث معينة. صعب إنه نعليه. كيف بدنا نعليه؟ هذا طبعا الاستروجين، يعني إنه يكون الواحد امرأة من شان يعلى
1: عند
2: بجيل
1: النساء، أنت
2: معين
1: ذكرت هاي النقطة، عند النساء هو أعلى لمرحلة معينة في حياتهم.
2: وأعلى. بالضبط، هو أعلى كتير، فعشان هيك ما في عندهم كتير جلطات. ال HDL هو بيعلى بس بالرياضة،
1: أوكي.
2: وهي لازم كمان في
1: هاي كمان إشي اللي
2: حكى
1: هو في
2: عنها،
1: إيدنا.
2: يعني هاي بيخلق هدف في إيدنا إنه نعلي ال HDL بالرياضة وبنزول الوزن شوي بديتا. في دواء اللي بعليه، بس الدواء عنده مضاعفات ومش كل الناس بتاخده، ومش شائع جدا هذا الدواء، اسمه نياتسين اللي هو فيتامين بي، بس ما منطقي كتير لأنه في عنده تفاعلات،
1: في
2: في عنده
1: أعراض
2: كتير
1: له.
2: مضاعفات، وبصير احمرار بالوجه، وبصير هبوط لضغط الدم، وبصير في عنده وانتفاخات بالبطن، فما منطقي كتير.
1: طيب، أنت ذكرت
2: بس
1: إنه
2: هذا
1: في
2: بعلي.
1: أشخاص اللي الكوليسترول النافع، الكوليسترول المنيح، بيكون عندهم في نسب عالية، وفي أشخاص كمان اللي بالعكس، يعني إنه ممكن يخلقوا كمان مع كوليسترول اللي هو منيح وفي نسب واطية.
2: في نسب واطي، في كتير اللي عندهم أوطى من 40، احنا بدنا اياه يكون فوق ال 40 طبعا، 50 وفوق بيكون احسن واحسن. بس في ناس اللي عندهم كمان بطريقه وراثيه ال HDL هو واطي، حتى لو انه ومش شرط يكونوا كمان بسمنه زائده او عندهم ال LDL، يحتمل ال LDL منيح بس عندهم مثلا ال HDL بيكون واطي 20 28، وهذا عامل خطر اعطل من ال LDL انه يكون واطي هذا، لانه فيش عندهم اي حمايه ضد امراض ال
1: وهاي الفئة دكتور بروفيسور ريموند فرح اللي هي بحاجة للأدوية اللي حكيت عنها اللي لها مضاعفات خطيرة.
2: اكيد في ادويه تاني بنقدر نعطيها اللي هي نوع من الاوميجا 3 اللي هي مثل زيت السمك، وطبعا أدوية تاني. بس عادة حتى لو علينا الـ HDL عن طريق الأدوية حسب عدة بحوث، ما ورجى إنه راح ينقص بالجلطات أو يطول العمر أو يحسن في حالات معينة. يعني هل عنده بالوراثة عالي، هدول محميين، هل من عليه بطريقة مصطنعة ما فيها منها كتير فائدة، بس اللي بيعلى عن طريق الرياضة والدييتا وهي الشغلات على حساب ال LDL، يعني بيعلى ال HDL وبينزل ال LDL، هدول محميين.
1: واحنا بعد شوي اكيد رح نفتح هذا الموضوع ونحكي على كل التغذية قديش ممكن تساعد وكل نهج الحياة، وبدينا
2: طبعا
1: نحكي احنا كل موضوع الكوليسترول والدهون في الدم، وحكينا انه الاشي ما فيش اعراض. احنا لما نحكي فيش اعراض، فيش اعراض بتاتا، فيش ولا اي اشي احنا بنقدر يبين علينا. مرات بيحكوا انه في لحميات صغيرة بتطلع على الجسم اللي ممكن تكون هيك بتدل على انه في دهنيات، فإذا بهمني نحكي على موضوع الأعراض اللي ممكن تشير لوجود مشكلة.
2: مثلا اللحميات الصغيرة اللي بنشوفها مرات فوق العينين أو على الحواجب أو على الجلد معينة، مرات بالمفاصل، هدول الناس أكثر بيكونوا اللي عندهم الكوليسترول الوراثي اللي هو أغلبه هدول الثلاثي الدهون، التريجليسيرايد، هدول اللي بنشوفهم. أما ال LDL الكوليسترول لحاله ما في له اي عوارض ابدا، حتى هدول ما بعرفوا شو مرات مشكلتهم، يعني بيشوفوا هاي اللحمات الصغيره وما بيعتبروها يعني شيء، بيفكروا شيء جلدي، بس مش دائما هاي القصه.
1: يعني مرات
2: هدول
1: ممكن
2: بيكون
1: انه
2: عندهم
1: يكون مؤشر، كمان حتى ممكن يكون مؤشر لسكري مش بس
2: طبعا
1: للكوليسترول.
2: طبعا مش شرط، بس عادة هذا بيورجي إنه في تريجليسيريد، وهدول القسم الضئيل منهم يعني مش الشائع كمان يعني، هن والوراثي، وهن من القسم الضئيل من الوراثي اللي عندهم هاي نوع اللحبات الصغيرة.
1: طبعا بروفيسور ريموند احنا حكينا كثير على كل ما يتعلق إن كان الدهون الثلاثية وإن كان نهج الحياة وإن كان الأشياء اللي هي بتتعلق في غذائنا. خلينا نرحب في أخصائية التغذية العلاجية مارلين زيدان أبو سعدة. أهلا وسهلا فيك مارلين. يعني أنا بهمني لما بنحكي هيك على الكوليسترول ولما بنحكي على الدهون إنه إحنا نوضح في كثير أشياء في إيدينا، يعني هذا الإشي معروف إنه إحنا في أشياء في إيدنا اللي إحنا مقدر نساعد فيها كثير، ما بين المسموح والممنوع. مارلين، أنت كأخصائية تغذية علاجية بيجي لعندك شخص اللي بده استشارة بالنسبة للتغذية، إيش الأشياء اللي بتنصحي فيها؟ طبعا إحنا بنحكي نصائح عامة لأنه كل فرد وفرد له الخطة العلاجية تبعته.
3: هيك هو شغلي، بتفق معاكي جدا، وانا انسان اللي بامن ان الوقايه افضل من الف علاج، فانه احنا نبلش في الوقايه، نحافظ على اكلنا حتى قبل ما يصير عندنا كوليسترول عالي افضل ما يكون. اما اذا احنا بنحكي عن شخص اللي هو حاليا بيعاني من كوليسترول ضار اللي هو ال دي ال عالي، في هاي الحالات احنا اول شغل متطبق للشخص نفسه، بس حاليا انا راح احكي بشكل عام. بشكل عام في عندنا كثير اكلات اللي بتساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار، من ضمن أكلات اللي احنا بنأكلها بشكل يومي واللي هي غنية كثير في الدهون المشبعة أو الدهون اللي هي دهون متحولة. هاي الدهون غالبا احنا بنلاقيها في الحلويات، في الكعك اللي احنا بنشتريه بشكل جاهز، في الكروسان اللي احنا بنأكلها بشكل يومي، في كل هاي الأكلات. هاي الشغلات بتساهم عنا في انه يزيد الكوليسترول الضار.
1: يعني انت بتحكي على كل الدهون المشبعة من ناحية المارجرين والأمور اللي هي الدهونيات، اللي كمان الزبدة، زبدة البقر.
3: اي مزبوط،
1: كله بيرفع الكوليسترول، مش انه يعني احنا بنحكي دائما الفرق ما بين الزبدة النباتية والزبدة اللي مبنية على حليب البقر، كله بيرفع الكوليسترول
3: في الاخر، في له تأثير على نسبة الكوليسترول. طبعا الشيء بتعلق في الكميات وبتعلق في كثير شغلات.
1: في دهون اللي ممكن نحكي عنها دهون اللي هي مش ضارة؟
3: أكيد في عنا الدهون الصحية. عمليا إذا في شخص زي ما حكى الدكتور، إذا في شخص هدفه يزيد ال HDL على حساب ال LDL، هون في عنده إمكانية يستبدل الدهون الضارة في الدهون الصحية اللي هي زي في زيت الزيتون، في الأفوكادو، في المكسرات. هي كلها دهون اللي هي صحية اللي بتساهم في رفع ال HDL، عمليا هو أنا بسميه الكوليسترول اللي بيحمينا أو المحمي، بيحمينا من كثير شغلات.
1: طبعا اللي احنا ذكرنا هون اشياء اللي هي بسيطه جدا، مع انه زيت الزيتون موجود في مطبخنا وموجود بكثره في مطبخنا، بس احنا مرات بنستخدم زيوت ثانيه. زيت الزيتون لازم يكون مش سخن، يمكن مش لازم
3: 100%.
1: يعني هاي كمان شيء اللي احنا بنفقد من الاشياء المفيده تبعته
3: 100%. أوقات إحنا بناخد شغلات اللي هي صحية بس مع الأسف طريقة استعماله بتكون غير صحية. مثلا شخص عم باخد زيت الزيتون وبيستعمله القلي، طبعا هون احنا عم نحكي على إشي اللي هو صحي إحنا أخذناه بس حولناه لإشي اللي هو غير صحي وحتى ممكن يضر.
1: طبعا غير زيت الزيتون ذكرت زيت الأفوكادو اللي هو أقل دارج، ولا كيف؟ ولا إنه نأكل حبة الأفوكادو كحبة أفوكادو؟
3: حكيت عن الأفوكادو نفسه كإشي اللي إحنا نقدر ندمجه في روتيننا، في أكلنا، في صحننا.
1: طبعا هو بس إشي موسمي، يعني مش إشي اللي موجود، مع إنه اليوم أكيد ممكن نلاقيه موجود، بس يمكن مش في الجودة اللي في الموسم تبعه.
3: مزبوط مزبوط، بس عشان هيك في عنا شغلات اللي هي دارجة مثل المكسرات بشكل دائم.
1: المكسرات، طب أنت ذكرتي هون نقطة كثير مهمة، المكسرات إحنا بنعرف إنه هي منيحة، بس المكسرات اللي محمصة ولا اللي مش محمصة، اللي مع ملح ولا اللي بدون ملح؟ وبالنسبة للكمية، يعني إحنا بنحكي هون علاقة كثير مارلين ما بين السمنة الزائدة وما بين الأشياء المنيحة، فإيش هون السؤال تبعي بين المسموح والممنوع من ناحية كمان أيضا الكميات.
3: حلو، أول شغلة هيك إحنا عم نحكي على، دائما بنقول إنه اسم اللعبة هي التوازن، يعني إذا إحنا عم نحكي على التغذية إحنا عم نحكي على التوازن، التوازن دائما هو اللي يوصلنا لهدفنا، من جهة إنه إحنا نحافظ على وزننا عشان إحنا ما نساهمش في رفع الكورتيزول، من جهة ثانية كمان عشان نساهم في رفع ال HDL. فإذا إحنا عم نحكي عن المكسرات، طبعا القصد إحنا عم نحكي عن المكسرات اللي هي غير محمصة واللي من غير ملح، وعم نحكي على كميات اللي هي في عنا كل نوع مكسرات يختلف من ناحية الكميات. مثلا الجوز عنا 4 أنصاف هن وجبة دهون، اللوز عنا 7 أو 8 حبات هن وجبة دهون، كل نوع يختلف عن الثاني. بس طبعا في أهمية كثير كبيرة إنه إحنا ننتبه للكمية، لأنه الدهون الصحية هي دهون صحية من إسلام، بس في نفس الوقت هي بتساهم في زيادة الوزن.
1: نعم. ولكن هي في نهاية المطاف هي أشياء اللي هي صحية، بس ننتبه من الكميات، لأنه كمان الوزن العالي إحنا ما بدنا وزن عالي في نهاية المطاف. وإذا بدنا نحكي هيك مارلين، إحنا بنحكي كمان على LDL وخطر LDL وكل ما يتعلق بالوجبات الدسمة. اليوم إحنا بنعرف كل الوجبات السريعة، كل الأشياء المسليات، مرات اللي الواحد بياخذ إشي بسيط بس كله مشبع في دهون اللي إحنا ما بدنا إياها أصلاً.
3: مضبوط، هاي شغلات اللي مع الأسف جدا دارجة، وحتى إحنا منربي الجيل الصغير عليها، إنه أحيانا حتى منلاقي إنه زي وكأنه ابننا عمل إشي منيش منكافئه في إشي هيك حلو أو في إشي اللي هو زي المسليات، وهاي الشغلات اللي مع الأسف بتساهم جدا في رفع الLDL الضار عنا.
1: طبعا من إيش الواحد لازم ينتبه إذا إسا هيك بدنا نحكي كل واحد العماله يستمع لإلنا، أشياء الموجودة في مطبخنا، أشياء اللي إحنا بناكلها دائما.
3: احنا بننتبه من الزبده، بننتبه من الاجبان عاليه الدسم اللي احنا عم نحكي على 28% نسبه دسم،
1: بننتبه يعني لحد 28
3: هو ضار،
1: 28 هو ضار. بس احنا من ناحيه ثانيه اليوم بنعرف انه كلنا كل ترند البروتين في الاكل، الكل بده الاشياء اللي تكون فيها، او كمان مثلا في عندك يعني حميات تغذيه زي الكيتو اللي مبنيه على كثير دهون وامور عنها ازاي. فوين يعني وين الحد الفاصل، وين الأمور؟ يعني كل واحد بيسمع إشي اليوم اللي ممكن يثير البلبلة نوعا ما. يعني في ناس بتقولك كل الإشي اللي فيه بروتين عالي اللي فيه كالسيوم عالي وهيك بتاكل كميات أقل كمان.
3: حلو، أول شغلة جدا مهم نذكر إنه البروتين هو عامل أساسي في يومنا إحنا، ولا في أي شكل في هيك في أهمية لأنه إحنا نقيمه من يومنا. بالعكس إحنا دائما هدفنا إنه إحنا نزيد البروتين في يومنا. إذا إحنا بنختار جبن اللي هي قليلة الدسم هذا لا يعني إنه فيش فيها بروتين، إحنا نقدر نفضل جبن اللي هي فيها 5% نسبة دهون أو 9% نسبة دهون ولا 28%، وهيك إحنا بنكون عم نعطي جسمنا كمان مصدر البروتين من جودة عالية، وكمان عم نقلل نسبة الدهون اللي إحنا عم نخذها. وفي شغلة جدا بهمني هون أذكرها، بما إنه إحنا عم نحكي عن البروتين، في حال إحنا نقصنا البروتين في يومنا ما كلناش كفاية بروتين، إحنا بنكون معرضين لطلب سكر. طلب السكر هذا في الآخر كمان بيأثر على السمنة، وكمان بيأثر على التريجليسيريدم اللي هي عمليا الدهون الثلاثية، وبيأثر على كثير شغلات. بالعكس إحنا مش هذا هدفنا، هدفنا نحن نأكل بروتين من جودة عالية.
1: وإذا بتحكي على بروتين من جودة عالية، إيش هي اللحوم أكثر؟
3: احنا عم نحكي على دجاج، لحمه، بقوليات اللي هي تقريبا شيء اللي هو جدا قليل انه احنا ناكل بقوليات، في عنا امكانيه نضيف بقوليات للسلطات، هاي شغله احنا عاده بننساها. احنا عم نحكي على بقوليات، على اجبان، على البان، عجاج، لحمه، سمك.
1: وبهمني كمان اشرك في هذا الحديث، نعود مرة واخرى للبروفيسور ريموند فرح. بروفيسور ريموند فرح، لما احنا بنحكي هيك على شخص اللي انتو يعني شفتوا انه في عنده كوليسترول عادي عالي، طبعا عادة ايش انتو اخصائي التغذية واحد اللي بتبعثوه بالنسبة لاخصائي التغذية، وبعدين ايش تعملوا له خطة علاجية؟
2: طبعا اهم شيء جيل نعرف مين هو وشو عنده امراض تاني. اذا ما في عنده امراض تاني طبعا وجيله صغير نسبيا، احنا بنبعثه اول شيء علاج لا دوائي لمدة على الاقل 3 اشهر، نبعثه عند اخصائية تغذية ومنرشده شو لازم يعمل وقديش لازم يعمل، كم دقيقة بالأسبوع مثلا رياضة، وشو نوع الرياضة اللي لازم يعملها، والدييت اللي لازم يعملها، وكل الشغلات. إذا بعد 3 أشهر نحن بنرجع على الفحص ومنلاقي إنه ما إشي تغير أبدا. طبعا إذا في عنده سمنة زائدة لازم ينزل بالوزن، كل الشغلات هاي. إذا ما نزل الكوليسترول نتو نحن بنلجأ لدواء، وطبعا هذا حسب قديش نسبي LDL عنده. نعم. ساعتها في عندنا كتير أنواع أدوية وعند جرعات معينة من أي من وين نبلش.
1: عندنا كثير شو نحكي على الأدوية، وبالأخص إنه في خوف كثير من الستاتينم كل ما يعرف بهذا النوع من الدواء.
2: خوف من الستاتينم مش كتير، في خوف يعني نسبة للملايين اللي بياخدوا الستاتينم، والنسبة هي ضئيلة جدا للي عنده مضاعفات، وأكثر مضاعفات هي مرات بتعلي شوية الإنزيميم تبعون أو عمل الكبد، بتعمل أوجاع بالعضل. نعم. شغلات من الشكل. بس في ستاتينم تاني اللي هي أجدد، وفي عدة أنواع ستاتينم عندنا، بيطلع 5-6 أنواع هون.
1: يعني في بدائل قصدك بروفيسور؟
2: في بدائل اللي ما بيعمل وجع بالعضل، وانواع جديدة اللي ما بتعمل اوجاع بالعضل او مضاعفات تاني. هذا الدواء الاول اللي نحن بننطيه لهي الناس.
1: رح نرجع نفتح ملف العلاجات والادوية بشكل موسع اكثر، بس بهمني اسأل مارلين عادة من الاشخاص اللي بيوصلوا لعندك انت كأخصائية تغذية علاجية، اللي بيوصلوا لعندك اللي بدهم ينزلوا الكوليسترول بدون ما يوصلوا لانه ياخذوا ادوية، قديش نسبة نجاحهم عادة من انت اللي بتشوف فيه؟ يعني
3: أنا بلاحظ إنه في نسبة كثير كبيرة اللي بالفعل هي زي بتخاف من الدواء فبتفضل إن هي تنتبه لأكلها ولا تضطر إن هي تأخذ دواء، بس مع الأسف أحياناً هذا الإشي ممكن يكون مؤقت، يعني هني على فترة معينة بحافظوا على أكلهم، بعد ما يشوفوا بالفحوصات إنه كل شيء تمام برجعوا لعاداتهم اللي قبل.
1: هاي نقطة مهمة جداً، إنه إذا وصلتوا قدرتوا تنزلوا على الأقل تابعوا، يكون في استمرارية معينة.
3: استمرارية هي جداً مهمة وعامل جداً مؤثر على النتيجة النهائية.
1: وفي أشخاص اللي بيجوا لعندك بيحكوا لك في أشياء اللي بتنزل الكوليسترول وإحنا بدنا نأخذ أشياء طبيعية اللي تنزل الكوليسترول؟
3: صراحة أنه أكثر الأشخاص اللي تيجي لعندي جاي تسمع مش جاي مع شغلات سابقة، فأكثر هيك أنا بوجههم من جهتي أنا كأخصائي التغذية،
1: اللي توجهون انه كيف ينزلوا الاكل الضار وياخذوا اكثر الاشياء الصحيه. مثلا في ناس كثير بتحكي على انه تشرب زيت زيتون مع ليمون الصبح،
3: هذا الاشي ممكن يكون له فائده. طبعا احنا عم نحكي على زيت زيتون، عم نحكي طبعا على الاشخاص اللي فيش عندهم مشكله من ناحيه مشكله صحيه اللي بتمنع، فهذا الاشي ممكن يساعدهم. طبعا جدا مهم يكونوا هن يراقبوا اذا كان في عندهم اوجاع بعد ما اخذوا هاي الشغله، ممكن شوي اثر على هاي الامور، ففي حال فيش عندهم هاي الاوجاع تمام انه ياخذوا.
1: طبعا، وانا بهمني اسمع منك نصائح هيك مارلين زيدان ابو سعده اللي بتحب توجهها لكل حدا اللي عمله يستمع لنا وبعده في مرحله انه الكوليسترول هيك على الحد، يعني بيقدر هو ينزله، او انه اشخاص اللي كمان بيتوجهوا لعلاج اكثر، فايش كنت بتنصحيهم؟
3: بدي اكرر جمله الوقايه افضل من الف علاج، ولما الاشي في ايدنا فانا بنصح جدا احنا ناخذ الامور على مشمل الجد، نبلش اكثر ندمج خضره وفواكه في يومنا، ندمج بقوليات في يومنا، هيك نخفف السكر قديش بنقدر، ننتبه للاكل الجاهز انه نحدد كميته، ما يكونش اكل اللي هو دارج عندنا بشكل يومي، في حال احنا قدرنا نعمل هاي الشغلات وطبعا احنا نعمل رياضه نمشي بيكون الاشي كثير ممتاز وبساعدنا ان احنا بالفعل ما نوصلش لمرحله الدواء احيانا، طبعا بتعلق قديش الشخص ممكن يكون متقيد في هاي الشغلات.
1: طبعا، وانت زي ما انت ذكرتي كمان الاستمراريه في انه الواحد في العلاج الطبيعي خلينا نسميه، وانه ينزل الكوليسترول بطريقه اللي هي العد اللي عن طريق نهج الحياة بكون بكثير أحسن. بدي أشكرك كثير مارلين زيدان أبو سعد أخصائي تغذية علاجية، يعطيك ألف عافية، شكرا كثير لك.
3: شكرا
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا. نواصل الحديث عن كل ما يتعلق بالدهنيات في الدم، البروفيسور ريموند فرح أنت مرافقنا طبعا في هذا البرنامج، ذكرنا كل ما يتعلق في الأنواع الكوليسترول المختلفة. التشخيص هو بس فحص الدم ولا في أشياء ثانية بروفيسور ريموند اللي ما ذكرناها؟
2: أغلب تشخيص كيف نلاقي الكوليسترول بالدم هو فحص الدم السهل جدا اليوم، بس فحص الدم، ما فيش أشياء تانية اللي بنقدر نعرف عنها إلا فحص الدم. فحص الدم طبعا سهل جدا اليوم لكل واحد، إذا صغير وفيش عنده أمراض مزمنة مرة بالخمس سنين على القليل يعمل فحص واحد لكوليسترول وللدهنيات الباقي ونقدر نعرف كيف هو.
1: طبعا، وإحنا كمان يمكن هيك ذكرنا بس أنا بهمني أنه نوضحه بشكل أكثر، إحنا بنعرف أنه كل ما كانت الدهنيات في الدم أعلى كل ما كان لا سمح الله خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى هو تزداد. المضاعفات إذا بدنا نركزها هيك بروفيسور ريموند فرح،
2: مضاعفات
1: الكوليسترول العالي.
2: الكوليسترول العالي مضاعفات الكوليسترول العالي أكثر إشي نحن بنعرف إنه هو بيؤدي للجلطات الدماغية، يعني كل ستروك والجلطات هاي هي نتيجة من تصلب الشرايين، وطبعا نوبات القلب، التهابات البانكرياس بالأخص للتريجليسيرايد، ومشاكل الشرايين الجانبية، في ناس ما بتقدر تمشي من شان انسدادات شرايين بإجريها، كمان هاي من مشكلة الدهنيات العالية. وطبعا كله بزيد، يعني ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالدهنيات، دهنيات بتزيد ضغط الدم، بتحول لسكري، وكل هاي نفسش مربوطة ببعض، يعني اللي عنده سكري عنده دهنيات، واللي عنده دهنيات محتمل
1: دائرة مغلقة.
2: دائرة مغلقة كلياتها، يعني هون إلا
1: طبعا دائرة مغلقة. احنا ذكرنا يعني بهمني اذكر دائرة مغلقة، بس حكينا قبل انه هذا الاشي كمان ممكن يكون لسيطر عليه، لانه قبل ما نوصل للحالات الصعبة ممكن انه الواحد يخفف الكوليسترول عن طريق نهج حياة، ان كان رياضة وان كان تغذية سليمة. فمهم جدا انه مش معناه احنا في دائرة مغلقة معناه انه الاشي محتوم يعني في
2: أكيد طبعا مثل ما قالت مارلين العلاج بالديت هذا الأولي وهذا أهم شيء، بس ما بنقدر ننزل ال LDL اللي هو عالي 160 و70 إنه يوصل ل 100 أو تحت ال 100 بس بهاي الشغلة صعب جدا صعب جدا. طبعا من نضيف الرياضة، والرياضة اليوم بيحكوا كتير عن طبعا المشي، الركض، البسكليت، السباحة، بس ما كافي الرياضة الأيروبيك، لأن اليوم في كتير أبحاث بتحكي عن رياضة المقاومة، يعني كمان تمرين العضل
1: قوة.
2: هذا مهم جدا إنه يحسن الدهنيات بالدم وضبط ضغط الدم والسكري والمقاومة للإنسولين وكل الشغلات هاي. فالرياضة مهمة اللي بتساعد كمان على الهبوط بالوزن.
1: بدي أسألك أنا هيك يعني بروفيسور ريموند، مثلا إذا أخذنا السكري، في عنا ما قبل السكري ما يعرف، قبل ما يصير في عنا سكري من النوع الثاني، في إيش اسمه ما قبل السكري؟ كمان في الكوليسترول في أشياء اللي هي ما قبل ما أنه الواحد يوصل لمراحل عالية، يعني اللي هي ممكن يكون عليها السيطرة أكثر.
2: ما قبل السكري هو كله لأنه فيش إله عوارض
1: نحن ما فيش نقدرش نكتشفه قبل،
2: ما نقدرش نكتشفه قبل إلا حسب قديش النسبة تبعته بالدم بالضبط. يعني السكري إشي تاني، يعني نحن من بكفي نشوف واحد إنه عنده نسبة السكر 99 أو 100 أو 110، هذه منقدر ما قبل السكري، يعني هون منقدر نعمل أشياء اللي نخفض هاي الشغلة. بس نفس الشيء بفحص الدم، إذا منشوف عنده LDL 130 طبعا نعمل هالشغلات هاي، ديتا ورياضة وشغلات من الشكل، بركي نحاول نجيبه لاتجاه المية، وما إذا فيش عنده أمراض تاني يحتمل بكفي. أما إذا في عنده أمراض تاني ومش عم بنزل كفاية بالديتا وبالرياضة، فمجبورين ننطي دواء
1: طبعا. أيوه، ما دامك ذكرت الأدوية، شو اليوم الأشياء اللي متاحة؟
2: الأدوية المتاحة هي من كل العائلة الاستاتيني مدول، اللي هن كتار. اليوم في أشياء جديدة جدا من الاستاتينم، في الفيبراتيم اللي بينزلوا التريجليسيريدم، في النياتسين اللي حكيت عنه اللي بيرفع الاتش دي ال وهذا مش شائع كتير، وطبعا زيت السمك والاوميجا وفيتامين بي وكل الشغلات هاي، في فيتامين دي كمان بقلل مضاعفات الاستاتينم بنقدر ننطيه احنا. غير الاستاتينم في كمان نوع دواء جديد، وفي هذا الدواء الجديد اللي نحن بحالات الناس اللي ما بتنزل LDL عن طريق الاستاتينم وبعده عنده عالمين فوق الميلي وعندهم أمراض مزمنة تاني، فنحن بننطيهم الأبر اللي حكينا عنها، الأبر اللي هي برالوينت وريباتا أسمون، هذول بينطوهم مرة بالأسبوعين، في مرة بالشهر، في مرة بالنص سنة.
1: يعني في أشخاص اللي هن حالة مستعصية من ناحية الكوليسترول، يعني اللي بياخدوا كل الأدوية الموجودة في السوق والكوليسترول ما بينزل؟
2: طبعا في ناس اللي عندهم، بالاخص هدول اللي عندهم بالوراثه اللي بيصل ال 400 و500، هدول فيش شيء بنزلهم غير المزيج من الادويه استاتين مع كمان الاوبراي، حتى الاوبر اللي اليوم طلع الدواء الجديد هذا اللي من المفروض انه يفوت على السوق، مش معروف وين هون عندنا.
1: احنا بعدنا يمكن ذكرنا انه في دواء جديد، ايش ال FDA صادق مؤخرا على نوع جديد من الادويه، ايش هو هذا الدواء؟ يعني مش لشركات وانما
2: بالضبط هذا الدواء اللي هو مثل هذا، مش جديد لانه هو بديل الابر اللي كنا نستعملها، بينطوه عن طريق الحبوب اللي لازم ياخذها الواحد كل يوم على الريق، معده فاضي يعني نص ساعه قبل الاكل. الدواء اللي بعده حتى بأمريكا ما هو فات على الفرماشيات، بدك كم أسبوع هناك.
1: بعده كمان عندنا، احنا بعدنا بنحكي انه لا فات عندنا على البلاد ولا فات على سلة الأدوية، فممكن
2: لا
1: في السنين
2: ياخذ سنة يمكن او اشهر هون تيفوت لهون على يصل هذا الدواء. هذا الدواء هو موجود بالأبر اللي حكينا عنها، بس في ناس ما بتحملوا الأبر فبفضله ياخذوا حبوب، يعني هاي كل الطريقة انه يشربوا الحبة هاي بتشتغل على طريقة إنه بتوطي الـ LDL بطريقة معينة بشكل سريع، فيش عندها كتير مضاعفات بالمرة حسب البحث اللي عملوه. وطبعا إسرائيل كمان اشتركت بهذا البحث بتسع مراكز هون، وكان 163 مريض اللي ما في كان أي عوامل، ونزل الـ LDL ب60% هذا الدواء. يعني تقريبا بالضبط،
1: يعني نزلوا بشكل اللي هو إشي ملحوظ وإشي اللي ما أعطى نتيجة. وأنت ذكرت أنه هذا بيتاخذ الصبح، مع أنه إحنا بنعرف أنه أدوية الكوليسترول العادية هي قبل النوم.
2: لانه اغلب الكوليسترول ال دي ال بفرز من الكبد بساعات الليل فبيختوه. هسه في انواع من الاستاتين من اللي هو لتورفا اللي بيتور تقدر تاخذيهم ياخذوه وانت بدهم كمان الصبح، مش مشكله، بيشتغل ما هو تقريبا 24 ساعه. اما اغلب الاستاتين من اللي هن من الدور القديم شوي والاوائل هذول لازم ناخذهم المغرب بالضبط.
1: والدواء الجديد على صيام الصبح،
2: على صيام الصبح بس، بكل صيام بينفع كمان يكون الظهر او المغرب اذا الواحد لازم يكون صايم نص ساعه قبل الاكل بينفع ياخده هذا الدواء الجديد.
1: طبعا هذا الدواء الجديد زي ما احنا ذكرنا بنرجع بنوضح ال FDA صادق عليه مؤخرا، لحد اسا بعده ما وصل لبلاد. انت بتقول انه اشي مش جديد على الاخر، موجود في الحقن، اليوم صار على شكل حبوب بعد ما وصل لبلاد عنا
2: 100%،
1: بس انه في مصادقة عليه. واذا بدنا نرجع للأدوية اللي دارجة هون عنا في البلاد، مضاعفاتها مش بسيطة مرات ممكن تكون بروفيسور ريموند.
2: لا، مضاعفاتها هي بتعمل او الاستاتين بالاخص بتعلي شوي عمل الكبد والإنزيمات تبعت الكبد، بس مش كتير، لدرجة معينة مقبولة. طبعا إذا بتعليها لدرجة 3-4 أضعاف نحنا منوقفها. في احتمالات إنه مرات ياخد الواحد يوم يوم لا يرتاح شوي أو يرجع ياخدها. في استاتين مجداد اللي هني ما بيعملوا أي مضاعفات بالعضل، مثل ما قلت في بنقدر نضيف لقسم من الناس فيتامين دي اللي بيقلل من أوجاع العضل الناتج عن الاستاتينم الأولانية، بس الاستاتينم الجداد ما بيعمله. المضاعفات قليلة جدا بالنسبة للملايين اللي بياخدوها، والربح منها وأكتر بكتير من هاي المضاعفات الموجودة، لأنه عيار إن إحنا إذا مننزل الـ LDL إحنا منعنا كتير أمراض وجلطات دماغية وقلب لأكتر من شوية أوجاع بالعضل يعني.
1: طبعا انا بهمني كمان انت كمختص في الامراض الباطنيه هيك بروفيسور ريموند فرح، في اشخاص اللي بيبدوا ياخذوا ادويه عنها ازاي؟ مرات بكون مش مناسب بغيروها، مرات الكوليسترول بيتحسن، لما احنا بنشوف انه الكوليسترول تحسن لازم نغير كميه الجرعه ولا لازم نضلنا على ايش احنا؟
2: عاده بيعتمد مين الشخص. إذا الشخص اللي قدامنا ما في عنده أمراض مزمنة وقدرنا ننزله لـ70 وفيش إشي، نقدر ننطيه استراحة ونتمم.
1: استراحة معناه إنه ما ياخذ الأدوية بتاتا ولا تنزل الجرعة؟
2: بس عادة هذا دواء مزمن، يعني إذا مثل ضغط الدم مثل السكري، إذا الواحد بلش فيه لازم ياخده تقريبا كل الحياة، لأنه نحن بنعرف إذا وقفه رح يرجع الكوليسترول يعلى. إلا اللي بالأخص إذا الكوليسترول اللي عنده نابع عن سمن زائدي وقلة حركي وأكل اللي هو مش صحي، إذا بمتمع عن هاي الشغلات كلها وبرجع الكوليسترول بطريقة الدواء والرياضة والسمن ونزل بالوزن منيح وما أكل كل هاي الشغلات اللي حكت عنها مرتين قبل، فمحتمل نقدر نوقف الدواء ونرجع نعمل فحوصات ونشوف. مش هاي المشكلة العويصة يعني.
1: مع أنه كان في مرات يحكوا أنه خطر وقف هاي الأدوية، أنه ممكن كلها مضاعفات خطيرة أنك أنت تبدأ في الأدوية وتوقفها، يعني توقفها فجأة.
2: لا، مش ضغط الدم اللي بده ينط رأسا، يرجع الكوليسترول يعلى بده ياخد وقت جدا. بس إذا واحد كانت ناجي عن سمنه ونزل بالوزن وإسا تحسن عنده الكوليسترول، فيش أي مانع أنه يوقفه. إذا نزل لـ70 نسبة من الشكل واضح، يعني في إمكانية إنه يتوقف. مش للكل، الكل نحن بنعرف أغلب الناس اللي عندها سمن زائد وضغط دم وسكر وكان عندهم جلطة أو محتمل يصير عندهم جلطة، هدول ممنوع يوقفوا. فنحن ننطي مرات الاستاتين مش بس إنه كبنزلوا الدهنيات، هني كمان ضد الدلاكة بشكل أونيفرسالي، يعني هني ضد التهابات معينة بالجسم. فهدول مرات في تمنطيهم بجرعات عالية جدا بعد جلطات الدم، حتى لو LDL عندهم منيح، مش بهدف انه ننزل LDL، بهدف انه كمان نمنع التهابات معينة بالشرايين.
1: وانت ذكرت هون هيك عدا عن الأدوية مرات الاستعانة في فيتامين دي إذا في أوجاع ولا أمور عنها ازاي. بدي أسألك على الأوميجا، أوميجا 3 طبعا، أوميجا 3 قديش هي ممكن تكون إشي اللي نافع الأشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي؟
2: هي بالأخص بتشتغل أكثر على التريجليسيريد، هناك محتمل تخفضها، بتساعد كمان إنه ينزل نشف الـ LDL، بس مش من النسبة الكبيرة اللي نحن بدنا إياها. يعني إنه ياخد الواحد أوميجا ويتأمل إنه LDL ينزل للسبعين ثمانين صعب جدا. طبعا بتساعده بتساعد أكتر إنه يعلى HDL. هذا الإشي المنيح يعني كأنه نحن عم ناكل تونة أو سمك أو سلمون أو أشياء من هالشكل بالضبط. للي ما بيأكل كتير أسماك وشغلات بحرية فمفضل إنه يأخذ أوميجا.
1: يعني ما هي بس إنه الأشي أكثر إنه توازن إنه يكون الكوليسترول النافع المنيح أعلى شوي.
2: عالي بالضبط.
1: في حد بالزبط. على فكرة من ناحية الكوليسترول العالي أنت ذكرت إنه ما بيعلى كتير بس في حد اللي ممكن يعلى أكثر من اللازم ولا إنه كل ما عالي كل مكان أحسن؟
2: كل ما عليه كل مكان أحسن بس صعب إنه يعلى أكتر. بس عادة بيحكوا إنه يكون 60-80 هدول الناس اللي بيعملوا كتير رياضة وكذا وعندهم 80 بيصل لأرقام من هالشكل وهدول عادة محميين من أمراض القلب.
1: يعني الإشي مش في شيء ضار إذا إحنا علينا الكوليسترول
2: المنيح بالمرة. لا لا أبدا.
1: بس يعني صعب إنه الواحد يعلي هاي المشكلة.
2: هاي المشكلة
1: طبعا هاي المشكلة أكيد. بس احنا زي ما بنعرف اليوم فيها كثير حلول وكثير شغلات. احنا طبعا بنقترب من نهاية البرنامج هيك بروفيسور ريمون تفرح. انا ذكرت مارلين قبل سألت مارلين قبل بالنسبة للأشياء اللي هي يمكن طبيعية اكثر.

0: أو بدها تاخذ مع بعض مزيج من الدواء، وطبعا تستعين بالطب الشعبي، أوكي، أما تترك كل شيء وتروح على الطب البديل، ما بعتقد إنه هذا حل منيح.
1: طبعا. واحنا دائما نقول الاشياء الدمج، اذا الواحد بده ياخذ الاشياء الطبيعيه كمان انه يفحص، كمان كل الوقت يكون في متابعه انه يتاكد انه الاشي عم على الاقل عم يعطيه نتيجه، لانه في اشخاص اللي بتحكي انا ما بدي ادويه ما بدي اشي، وفجاه بنشوف انه الحالات بتكون صعبه. طبعا مش تشجيعا للدواء، ولكن اللي بده يختار طبعا خيار عن هالزي لازم يواظب على اشياء اللي مرات بتكون مش سهله.
0: أكيد، لأنه كمان فيش أبحاث على هاي الشغلات، يعني شو بعرفنا قديش بتسوي وقديش الكمية لازم ناخدها وقديش بنزله وقديش صعب، مش إشي مبحث عليه يعني.
1: طبعا. وإحنا في ختام حديثنا هيك بروفيسور ريموند فرح، أشياء اللي ما ذكرناها وبتحب أنه تذكرها للمستمعين، اللي نصائح حتى اللي أنت بتحب توجهها؟
0: نصائح، أنا ما بفكر أن الواحد لازم يستنى تصير معه أشياء أو وجع معين، لازم ينفحص لفحص على الأقل، يعمل فحص مرة بالسنة بجيل معين، صغار يعملوا مرة بال5 سنين، اللي عنده أمراض مزمنة يعمل أقل حتى كل نص سنة يعمل فحص دم، لأنه ما مثل ما قلنا ما بنحس. وطبعا حسب الأرقام شو عنده الدكتور بيعرف كيف يعالجه، بس أهم إشي الديتا مثل ما ذكرت، نحافظ على صحتنا بالديتا المضبوطة، والرياضة إنه يكون في على القليل على الأقل 3 مرات بالأسبوع حدا يعمل شيء نوع من أنواع الرياضة الحركة، ما يقعد كل الوقت قبال التلفزيون وكل الأكل
1: الحركة
0: الرغيف.
1: بركة، هذا إشي اللي إحنا
0: بالضبط،
1: بنعرفه،
0: 100%.
1: والحركة هون ممكن كثير ممكن تحمينا من كثير شغلات. وأنت كمان ذكرت الرياضة، يعني المشي ممتاز لكل الأشخاص اللي عندهم صعوبة في أنه يعملوا أنواع رياضة ثانية، بس إذا كان كمان أنت كيف اللي فهمت منك، إذا كان رياضة القوة كمان ممكن يكون الدمج أحسن وأحسن
0: طبعا
1: بعد.
0: للي بيقدر يعمل رياضة قوة هذا ممتاز، إذا لا في الرياضة اللي هي أخف قوة طبعا المشي، كل هاي الشغلات، سباحة للي ما بيقدر يمشي، أي نوع من الحركة الواحد لازم يعملها على الأقل 150 دقيقة بالأسبوع، هذا مش كتير بس هذا أقل ما يمكن إنه الواحد يعمله، وهي أهم شيء اللي نقدر مثل ما قالت يعني الوقاية خير من كل علاج يعني
1: صحيح. واحنا بهمنا جدا كمان من خلال هذا البرنامج انه دائما نحكي عن الوقاية، وانه ما نوصل لحالة المرض، واننا نحاول نمنعه قدر الامكان. بدي اشكرك على هاي الساعة اللي خصصتها، وكنت معنا هيك بروفيسور ريموند فرح، مدير وحدة التعليم والتدريس في مستشفى صفد، نائب عميد كلية الطب في بار ايلان صفد، مدير قسم الامراض الباطنية سابقا. شكرا كثير لكل هاي النصائح وكل هاي التوعية اللي مهمة جدا في هذا العصر اللي احنا عمالنا بنعيشه. يعطيك الف عافية بروفيسور ريموند فرح.
0: شكرا لكم جميعا والصحة للجميع إن شاء الله.
1: شكرا شكرا، يعطيك ألف
0: يا
1: عافية.
0: هلا
1: علينا،
0: هلا وسهلا.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج لينش حادي رزق في الإنتاج، إيلان في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان. مكان.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.